I'm not.

0: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. المؤسسات التربوية العمومية تسجل النسبة الاعلى من الناجحين في امتحان البكالوريا، ورئيسة الحكومة تؤكد ضرورة ترسيخ ثقافة العمل وتسريع انجاز المشاريع. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلنت وزارة التربية عن نتائج امتحان البكالوريا دورة المراقبة، وبلغت نسبة النجاح العام في الدورة 46.95%، وحسب بلاغ أصدرته وزارة التربية يوم أمس، فقد بلغت نسبة النجاح في الدورتين الرئيسية والمراقبة 50.72%، وسجلت أعلى نسبة نجاح في دورة المراقبة في شعبة الرياضة ب 64.27%، تليها شعبة الاقتصاد والتصرف بنسبة 52.51%، فشعبة الأداب بنسبة 50.83%. هذا وسجلت المؤسسات التربوية العمومية النسبة الأعلى من الناجحين في امتحان البكالوريا، حيث استحوذت على نسبة 55.82% من مجموع الناجحين خلال الدورة الرئيسية ودورة المراقبة من الناجحين حسب المعطيات الإحصائية التي نشرتها وزارة التربية أمس. وبلغت نسبة التلاميذ الناجحين المسجلين بالمؤسسات التعليمية الخاصة 21.72%، فيما بلغت نسبة المترشحين الفرديين من مجموع الناجحين 14.20% من مجموع الناجحين في الدورتين. هذا وقد بلغت نسبة النجاح في بكالوريا هذا العام في الدورتين الرئيسية والمراقبة 50.72%، بعد الأعلان عن نتائج دورة المراقبة أمس بنجاح 23.316 تلميذا من إجمالي 49.661 مترشحا اجتازوا الاختبارات الكتابية لدورة المراقبة. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري أمس بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر، وذلك نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتكليف منها. وتم خلال اجتماع مجلس الوزراء تداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر تتعلق بمجالات ذات طابع اجتماعي واقتصادي في علاقة خاصة بتعزيز الأمن الطاقي والأمن الغذائي والسكن والصحة والنقل الجوي، وبتنفيذ عديد البرامج الاجتماعية وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة. واستهلت رئيسة الحكومة أعمال هذا المجلس بالتذكير بأن الثورة التشريعية غير كافية لوحدها، ويجب أن تكون مشفوعة بثورة ثقافية وثورة إدارية بترسيخ ثقافة العمل الجاد داخل كل المرافق العمومية، بما يرفع من أدائها وإنتاجيتها ويحسن جودة الخدمات المسداة للمواطنين. كما ذكرت في ذات الإطار بضرورة إرساء أنظمة إدارة جودة معتمدة وتطوير نظم الحوكمة بهذه المرافق العمومية، مشددة على أنه يتعين على كل موظف القيام بواجباته المهنية على الوجه المطلوب وتحمل مسؤولياته كاملة في أداء عمله بكل نجاعة خدمة للشعب التونسي، وعلى كل مسؤول متابعة عمل منظوريه وتقييم أدائهم وتكريس الانضباط والمسؤولية والقيام بالمساءلة والمحاسبة في حال التقصير والإخلال بالواجبات المحمولة عليهم وفق نص البلاغ. كما شددت رئيسة الحكومة على ضرورة متابعة تقدم تنفيذ كل المشاريع العمومية بكل جهات البلاد بصفة متواصلة من قبل كل المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، والتسريع في الإنجاز ودفع الاستثمار العمومي والخاص، خاصة أنه سيتم الانطلاق قريبا في تنفيذ البرامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية 26 و2030 و2000، بما يحقق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وتنمية الشاملة العادلة والمتوازنة والعدالة الاجتماعية، ويساهم في بناء اقتصاد قوي ومرن وصامد أمام التقلبات العالمية المتسارعة، بما يستجيب لتطلعات التونسيين والتونسيات وفق توجيهات رئيس الجمهورية. دولياً الآن، أعلن الحرس الثوري الإيراني أمس مهاجمة عدد من القواعد الأمريكية في الخليج والأردن رداً على قصف القوات الأمريكية 90 هدفاً عسكرياً إيرانياً فجر الخميس. الأمريكي إلى مقتل 17 شخصاً وإصابة 93 آخرين في إيران منذ تجدد الأعمال العدائية يوم الأربعاء الماضي، رغم مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين لوقف النزاع وفق أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الإيرانية. وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي فوق صورة نشرها تظهر ما يبدو أنه قصف لموقع في إيران، كتب: هذا انتقام من الضربات التي شنتها إيران ضد سفن، إذ تكرر ذلك سيصبح الأمر أسوأ بكثير. واتهمت واشنطن الجيش الإيراني بشن غارات على 3 سفن على الأقل في مضيق هرمز الاستراتيجي. دوليا أيضا، أفادت مصادر في سوريا باعتقال العشرات في حملة أمنية لقوى الأمن الداخلي في منطقة عش الورور على خلفية تفجيرات دمشق عقب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومصادرة أسلحة وذخائر بكميات كبيرة. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الجمعة، وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع، وربي يحفظكم وربي يخليكم، وإن شاء الله دعواتكم كلها مستجابة في النهار البذير. قلنا الجمعة 10 جويلية 2026، واللي كالعادة ننطلق في هذا اليوم المبارك انطلاقتنا تكون بالآيات البينات للذكر الحكيم، لكن قبلها زاد تحيتنا المميزة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين واللي تأتيها من خارج الاستوديو. حبينا نشوف الحركية اللي موجودة في تونس بمناسبة الارتفاع هذا اللي ينطلق من اليوم بطبيعة الحال، ومن البارحة أعلن عن وجوده في درجة حرارة والاتجاهات احنا على مستوى للكروازمون نتاع شارع الجمهورية شارع حبيب بورقيبة في اتجاه بطبيعة الحال لوتوروت، الحركية ناشطة جدا، لوتوروت ناشط، وخاصة مش اللي هابطين اللي طالعين الآن، وحتى كيف وقفنا وحكينا معهم شوية هما في اتجاه المناطق الساحلية سوسة، الحمامات، حمام سوسة وغيرها، اللي مش يقول لك نعدي اليوم وغدوة بعد غدوة نعديهم إلى حدود نهار اثنين نرجع في البحر باعتبار الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة. وأيضا يقولوا أنه المناطق الساحلية هي المناطق المروحة الوحيدة في بلادنا. حبيت في البداية اليوم هما ولكل مستمعينا ومشاهدينا ننطلق معهم بحسننا الحسين، حسننا الحسين لكل جواهر جوهرها، فاهم اللي يقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش ما خيرش من رضاية الوالدين نبدأ بها هالنهار الزين. احنا مش متفقين اللي رضاية الوالدين حسن حسين والحمد لله، وزد على ذلك راهي تحل كل البيبان وكلزم شبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين، واروع من هذا والافضل من هذا راه ترضي رب العالمين، ما رضا الله الا برضا الوالدين، وان شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وابدا. الخليفه متاعنا زاد موجود في الاستوديو في سوسه، ويعطيني من خروجه من النزل في اتجاه استوديوهاتنا المركزيه في سوسه شنو الاجواء متاع الطرقات، وهل البحر بدا يستقبل في الناس تعوم على كل فم عباد اللي بات في الشط، يقولوا لي على مستوى الشطوط التونسيه اغلبها معنا. خليفه صباح الورد.
1: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين، فعلا كاينك حاضر حاتم، شفت حركيه كبيره على مستوى الشط وعلى مستوى حركه المرور، شفنا حتى ناس على السقيم ماشيين في اتجاه الشواطئ باكرا، وثم ناس مسهرين واضح على مستوى الشطوط. اليوم الحديث واضح كله على حراره الطقس وكيفاش باش نجابوا حراره الطقس من كل الزوايا، وان شاء الله ديما تونس بخير. اليوم اكتشفت صوتك بياسر البرة الحقيقه احلى ياسر من المباشر بالنسبه لي، انا مش مستمتع به
0: كامل اي واحنا في المباشر، اما حبينا مصافحه خارجيه مع مستمعينا نقل صوره حي حمد مصاب شيء عندنا الفيديو توا، معناها كنا ننقلوا لهم بالفيديو الاجواء نتاع الحركيه النشيطه والاتجاه نحو المناطق الساحليه بدايه بالكابون، واحنا ماشيين للساحل التونسي معناها سوسه المستير، وفما حتى اللي يقول لي المهديه وشوط المهديه الراوعه
1: الكروجيه ترفراف وراس الجبل وكل مناطق الناس تمشي، ديما نقولوا لهم سيسر واحنا في الطريق نوصلوا سالمين ان شاء الله،
0: هذه ان شاء الله يوصلوا سالمين
1: توصياتنا وتعليماتنا بين ظفرين، ونمشيوا للقرآن الكريم حاتم.
0: نمشيوا بطبيعة الحال بعد بعد ما نذكروا كونه اليوم حصتهم كالعادة تكون قريبة منهم في كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتهم اليومية كما عودناهم، أيضا بدايتنا تكون بالآيات البينات من الذكر الحكيم، واليوم مش عنا
1: من سورة أحقاف بصوت المقرأ الشيخ فارس عباس.
0: تفضل.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموشة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملية طريق الحركة كنا نواكبوا فيها على مستوى لوتوروت في اتجاه الضواحي الجنوبية للعاصمة وأيضا في اتجاه الكابون بشكل عام وخاصة الولايات الساحلية مع الارتفاع في درجة الحرارة ومع أيضا الشيلي اللي باش نسجلوه وباش نوصلوا إلى حدود 44 درجة في بعض المناطق وأيضا بالمناطق الساحلية والمرتفعات بين 38 و42 درجة. هذا يخلي التوانسة اليوم اختاروا يظهر لي الخروج باكرا للتمتع بالنسمات متاع البحر وأيضا للهروب من الحرارة والشيلي. الحرارة الكبيرة حتى الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة كانت حارة جدا. تو نرجع لهذا بعد قليل. خليفة متاعنا صباح الورد نمشي للومبري في ذولي مباشرة وبعد نعطيك الفلوس.
2: هذا هو حاتم نمشي هكا ولا هذا هو معقول
1: وخاصة اليوم بسمة سعيدة يا معنا
2: كأنك حاضر هنا من قبيلة وإحنا حاطين يدينا نستنوا في الدعوات
1: يا رب.
3: صباح النور يا حاتم نهارك سعيد.
1: صباح البسمة والسعادة الأروع وأحلى بسمة سعيدة في وعلى الكرة الأرضية.
3: يخليك يا حاتم ياخو بخاطرك ويعطيك الصحة ونهارك سعيد أنت وخليفة وجهان هنا بحثينا في سوسة معز بحثيك في تونس. إن شاء الله نهار مبروك سعيد للجميع. نهير تسمعوا فيه كل أخبار الباهية يا ربي وما تقبلوا فيه كل الناس الباهيين وما تصرفوا فيه كان شوية فلوس ما تخرجوش برشا من الدار وما تصرفوش فلوس
1: وندخلوا
3: برشا فلوس.
1: يرحم والدي
3: إن شاء الله رزق حلال طيب من عند رب العالمين للناس كل وين ما كانوا في الاستماع. نعطيكم بإيجاز العناوين متاع الأخبار وأيضا أخبار السبور شنو صار وشنو باش يصير. البرلمان يوصل اليوم جمعة جلسته العامة المخصصة للمصادقة على مشروع مخطط التنمية لفترة 26-30. رئيسة الحكومة كانت أشرفت على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر. مصالح الديوانة تعلن حجز حوالي 17 كيلوغرام من الذهب و72 كيلوغرام من الفضة منذ بداية العام الحالي. بالنسبة لأبرز أخبار العالم على الجبهات اللبنانية والإيرانية فما هدوء حذر وحراك دبلوماسي لخفض التصعيد وربما استئناف المباحثات والمحادثات في الأيام القليلة القادمة. 12 قتيل في حرائق غابات مدمرة في إسبانيا. بالنسبة للعناوين الرياضية الماتش بتاع البارح برشا تبعوه. فرنسا تتأهل للنصف النهائي في المونديال على حساب بتبع المغرب 2-0. كيليان مبابي في طليعة هدفي المونديال صحبة ميسي. الليلة 8 فما ماتش زاد مهم جدا إسبانيا تواجه بلجيكيا بإدارة حكم إنجليزي. الاتحاد المصري يجدد عقد حسام حسن لغاية 2030. ذوما الناس اللي حافظوا على الكيب
1: الاستمرارية في العمل البروجي
3: ما بدلوش الكيب وصلت المستوى مهم جدا في المونديال. أخبار زادة متداولة.
1: احنا رانا ما يجدنا حد تعرف احنا قبل الكوب دي موند بثلاثة شهر ولا باربع شهر جبنا مونترنور جديد وقلنا له راجونيسمو نعاود ونبنيه من جديد. كان مش نحضروا دي بارتي هكا بارتي اميكال ومن بارتي اميكال مع دراشكون هو كوب دي
3: باش نزيدك اخبار متداوله على نيه الجامعه التونسيه التفاوض مع جلال القادري والعوده لتدريب المنتخب هذايا.
1: نرجعوا يكون
3: عجبي فيها بس نرجعوا يكون ما نعرفش شنو عامل هو جلال القادري والله نسيت اصلا الباركور وين وصل وشنو
1: خير من غيروره
3: بالحق
1: برشا.
3: والله انت اثبت مني في الامور
1: هذه خير من غيره برشا. وخلي شكون اليوم معاه في السبور وليد تعطيك التفاصيل
3: يفسر لنا ويعطينا التفاصيل. محمد علي النفخة مدرب جديد لامل حمام سوسه وبالطبيعه باش تابعوا اخر الاخبار نتاع الانديه التونسيه اخر اخبار الانتقالات نتاع اللاعبين وطنيا ودوليا. انا نرجع لكم ان شاء الله في اخبار السبعه نتاع الصباح.
1: شكرا لك. متألقة في الأخبار ومتقلقة في الرياضة. أنا رأى فيك توا نجم نعمله، عرفت ميشون كاملة كما لحد الرياضي نعملوها غاديك في التلفزة.
3: يسمعك المدير ينحي جمال
1: لطف لي يا أخوي اللي يجعلنا جرة فلدكو سعلي فلدكو أمون. شكرا لك بس سعيدية يجد معك اللقاء بعد أقل من نصف ساعة من الآن في السبعة متاع الصباح في نشرة الأخبار. سيدي خليفة عندك فلوس لباس ما
2: أنا نستناه حتى والكاسة عندك أنت يا نارين
1: أعطيك يا أخوي. هاي تفضل.
2: أيوة
1: الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 8 جويلية 2026 عن 1178 مليون دينار، وهذا جيد للغاية لأنه فهم مداخيل هاي جاية بزلت ما دخلتش، هذا اللي فضلناها من الشهر اللي فات. الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 9 جويلية من عام بتاريخ البارحة 2026 عندنا 25,073 مليون دينار، بقينا في الدو شيفر ولكن قدمنا والحمد لله وهذا به ولينا 99 يوم
2: به
1: جيد للغاية. بقينا تو في نسق تصاعدي، كيف نوصلوا لل100 تروا شيفر يا خويا نخلص لك اش تحب انت
2: ان شاء الله نوصل
1: فطور ولا عشاء
2: حتى انا بدي نخلص لك ان شاء الله نطلعوا ديما باهي
1: تونس. الاوراق النقديه والمسكوكات المتداوله في السوق بتاريخ 8 جويليه انخفضت شويه، قلت شويتونا بنتي قلت شويتونا 29,269 مليون دينار باقي الفوق
2: ديما الفوق هذاك بقريب ندخلوا اليأس من الموضوع هذا.
1: أيه. الدولار في 2957 مليم فاصل 6 معناها بالاروندسمون 2958 مليم، واليورو زاد بقى الفوق معناها رغم تراجع مليم ولا باثنين 3376 مليم فاصل 6 معناها 3377 مليم، ريتهم طالعين ولكن الدينار شادد روح والطلوع متاع الدولار راهو ب 150 مليم تقريبا تثبت خليفة كان في 2800 حتى طاح ل 2700 تقريبا واش فهمت توا في 1957 58 مليم معناها معرف صعود بحوالي 200 مليم.
2: ما هو لكن ديما نقولوا الدينار لبس
1: شدد روحه الحمد لله كورو نلعبوا تيتولير و مترشحين مترشحين للدومي فينال متاع الكوب دي موند في الناس اللي شدد روحها
2: منتخب برازيل
1: والله جاب امور
2: هذا هو حد.
1: شو عندك في الماتينال بسرعه
2: اليوم بسرعه روايه اعدك ساتخطى وليس بوعدي رجل سار السباعي مش يكون معنا عبر الهاتف طبعا كتاب الويكند ككل ويكند باش يكون معنا الدكتور يزن الرباعي الكاتب عام المجلس الوطني لعماده الاطباء البياطره في الريير بلون عوده على بلاغ وزاره الفلاحه. وانت تحكي على السخانه ما عدناش كان البشر عدنا زاد الحيوانات، هذوما من مشمولاتنا ومن مسؤوليتنا كيفاش نحميو الحيوانات في موجه الحر هذه. ضيف الدنيا مش يكون سي محمد اليحيوي النائب رئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب. نرجع على مجروع مخطط التنمية ووضع السياحة في هذا المخطط، نرجع على المشاكل الجهوية باعتباره ولد تبرقة والشمال الغربي كذلك حاتم
1: والسياحة وسي والحركة اللي تعيش فيها توا تبرقة وعين درام فما حركة راهو خارق العادة خاصة مع شقانة من الجزائر. ثم ماذا يقع في مجلس نواب الشعب؟ زوز كوتل وقاطع الجلسة متاع اليوم خليفة زوز كتل كانت كتلة التحقت بها كتلة ثانية شفاب.
2: هذا هو طبعا نحاولوا نلقاو إجابات طبعا مع سي محمد اليحيوي.
1: هذا كله بعد قليل، خلينا نمشيوا للنونشينمون يعمل الكيف ننطلقوا فيه كالعادة بصوتها واترككم وانا متمنى عليكم مع رائعة من روائعها. نبدأ بها لونشينمون الميوزيكال هذايا ونوصيكم ونتدلل عليكم وحيدة وحيدة في ثنية وابقاوا معنا إن شاء الله جمعة مباركة لكم جميعا وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. وشكرا لجواهرنا جواهر جوهر أفام على التفافهم حول جوهرتهم، انتوما اللي خليتوا جوهر راهو دائما وابدا تحلقوا في العلالي، فبرافو عليكم وشكرا لكم على الفيدليتي متاعكم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة. ميتيو على جوهرة أفم.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية الوالدين، وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع وطريق سلامة لكل مستعملي الطريق. الآن باش نمشيو مع بعضنا للبوان ميتيو الأولاني واللي يستسمحكم في التركيز جيدا باعتبار أنه باش تكون سخانة مرتفعة فقط، مانيش نقول راهو غير عادية، لأن وصلنا في جويليا إلى معدات من هذا القبيل. صحيح مش في الأيامات الأولى متاع جويليا، لكن وصلنا عادي، راهي الدرجات متاع اليوم عادي. وين النجمو نقولوا يزمنا نحتاطو هي في ذروتك الحرارة من 11 إلى حدود 5 متاع العشية، ساعات يقول لك حتى من 10 إلى 6 ميسالش. بالنسبة للصغيرات للناس الكبار في السن اللي عندهم أمراض مزمنة يحاولوا في كل فترة هذيك ما يخرجوش، يشربوا برشا ماء، يقعدوا في بلاصة برود. هذا ما نطلبوه منكم جميعا. كيف باش يكون في طقس اليوم الجمعة 10 جويلية 2026؟ طقس صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق. الريح متاعنا من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم راهي قوية نسبيا إلى محليا قوية بعد الظهر قرب السواحل وبالجنوب، وبالتالي بحرنا راهو قليل الاضطراب، ثم يولي مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب. ولهنا نساعدوا روحنا ننتبهوا. الحرارة القصوى باش تتراوح اليوم بين 34 و 39 درجة، وين؟ بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشتي. إذا كان نقول لكم ظهور الشتي راهو حسب المعطيات متاع التحيين الأخير متاع 9 متاع الليل متاع البارحة للخريطة. اش تعطينا؟ بعد الظهر باش تكون 1 5 6 6 6 7 8 ولايات ما فيهمش الشيلي فقط، والبقية 16 ولاية المتبقية كلها الشيلي، ودرجة الحرارة توصل بالقصوى إلى حدود 43 درجة. الأماكن اللي ما فيهمش الشيلي بنزرت بعد الظهر 34 درجة، تونس الكبرى 36 درجة، 32 درجة في نابل، ثم 33 في المهدي، 36 في جابس ومفماشي الشيلي. بقية ولايات الجمهورية كلهم راهو درجة حرارة مرتفعة، 40 في أغلبيتها، 30 هي في المناطق الساحلية كما سوسة نسجلوا 39 درجة وشيلي بعد الظهر، مستير المنستير 38 درجة وشيلي بعد الظهر، نقدموا القدام ونرجعوا هات نبدأوا بالتسلسل العادي، زغوان 41، الباقي كل راهو فيه الشيلي 41 وشيلي 41 زاد في باجة، نطلعوا ل 42 في جندوبة، نمشيوا ل 43 نوصلوا في القيروان، 39 توا في القصرين لكن الشيلي موجود كل شيلي، 43 في توزر، نمشيوا لصفاقس، صفاقس 36 وتقول لي كيما تونس 36 وفيها الشيلي، و 43 زاد في قبلي، 42 في كل من مدنين، 41 تطاوين، و 42 في برج الخضرة. معناها درجة حرارة باش تراوح أقل درجات 32 درجة في نابل، مرورا ب 33 درجة وين؟ في المهدية، معناها نابل والمهدية مروحين، ومعاهم 34 درجة في بنزرت وما فماش شيلي، 36 في تونس الكبرى، و 36 في جابس ما فما شيلي. بقية ولايات الجمهورية حتى 36 متاع صفاقس لكن فيها الشيلي، فيها الشيلي بعد ظهر هذا اليوم. هذاك علاش نقولكم ضرورة الانتباه وعدم المغامرة بالخروج للصغيرات في العمر وأيضا للكبار في العمر. ليلة سخونة زادة، ليلة يظل الكليماتيزور باش يخدم على روحه، لأنه درجاتنا في أغلبها باش تكون 30 وإلا في 29، معناها كما تونس الكبرى 29 سوسة، 29 المنستير والمهدية، 30 نقاوة في صفاقس، 26 متفردة شوية كنابل زغوان، 27 لكن 30 في الليلة هذه في باجة، و33 في جندوبة، وتوصل أقصاها 34 في قبلي وفي توزر، و35 في برج الخضرة. ليلة سخونة زادت. ونرجع بعد على التحيين الثاني للخريطة متاعنا اللي بش يكون بعد قليل في حدود الثامنة صباحا، واللي تاخذوا فيه زادة إذا كان فما تفاصيل أخرى تلقاوها كما عودناكم في النشرة الثانية. نمشي مع بعضنا زاد الحاجة سنسنا بها ومتعودين عليها، درجة الحرارة توا باش نعرفوا لي كولور دي جور توا، ثم القصوى في تونس الكبرى، وناخذوا زاد بعض الولايات الاخرى. باش نبداو بضفاف البحيره واحد لاك ان، وين موجود استوديو جوهرة اف ام تي في في العاصمه، وين سجلوا توا 25 درجه، وفي تونس الكبرى نوصلوا اليوم ل 37 اقصى درجات، اذا كان نعمل مقارنه مع البارحه بانخفاض بدرجتين على البارحه. في سوسه توا 26 درجه، لكن لو ريسونتي الاحساس بالسخانه هو في حدود 27 درجه. بالنسبه لدرجات الحرارة اليوم مقارنة مع البارحة زاد في سوسة انخفاض بدرجتين، تولي 35 درجة بعد ما كانت البارحة 36. في المهدية 26 توا، والإحساس بالسخانة هو في حدود 27 درجة، وتوصل المهدية اليوم ل 34 كدرجات حرارة قصوى بعد الظهر بطبيعة الحال، في حين كانت البارحة 35، معناها بانخفاض بدرجة واحدة. 26 في المونستير والروسونتي زاد 26، ودرجة الحرارة اليوم تعرف انخفاض بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة كانت 34، البارحة اليوم 33. 27 في صفاقس، لكن الروسونتي توا في صفاقس 29 درجة، معناها في 6 متاع الصباح و 55 دقيقة الروسونتي، معناها في صفاقس قلنا 29، ترمومتر يسجل 27، والانخفاض في القصوى باش يكون بدرجتين، معناها كانت البارح 36 اليوم 34. جندوبة الآن 22، وباش توصل ل 43 درجة بعد الظهر بزيادة بأربع درجات على البارحة اللي وصلت 39. زيد نقول لكم حاجة أخرى، ريت نهار السبت والأحد وحتى الاثنين والثلاثاء باش تبقى مرتفعة درجة الحرارة في جندوبة، باش تكون في حدود 45. بالنسبة لزغوان 26 درجة الآن، وتوصل زغوان في القصوى إلى 40 درجة بزيادة بدرجة واحدة على البارحة. 27 في القيروان، وتوصل اليوم القيروان القصوى فيها 43 درجة بزيادة بدرجتين على البارحة. غدوة السبت 46 في لحد 46 في القيروان، سخونة برشا نهار لحد زادة. ثم في نابل 26 درجة، لورسونتي الآن هو في حدود 27 درجة، والقصوى تكون في حدود 33 درجة. بنفراج في نابل مروحة اليوم بخمسة درجات تنقص على البارحة، البارحة وصلت 38. منزل جميل وبالزرت الآن 24 درجة، والقصوى توصل فيها إلى 35 درجة اليوم كما البارحة. منزل جميل وبنزرت، في حين مجاز الباب وباجة نسجلوا 24 توا في 6 متاع الصباح و 57 دقيقة، وباش توصل اليوم ل 43 درجة بزيادة بدرجتين على البارحة في باجة ومجاز الباب، وحتى ال 45 نهار السبت زادة، و 46 نهار الأحد، وسخن نهار في الأسبوع القادم ونهار الخميس القادم عندهم 47 درجة، معناها درجة الحرارة وش تبقى في نسق تصاعدي في الأيامات القريبة القادمة. كانت هذه الميتيو الأولانية، الميتيو الثانية تأتيكم بعد ساعة من الآن في حدود الثامنة صباحا، أكثر تحيين خاصة للخريطة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي، وتعطينا المناطق اللي فيها الشيلي والمناطق المروحة شوية بالتفصيل بعد ما عطيناكم التحيين الأخير اللي صار البارحة التسعة متاع الليل. فاصل قصير ونستقبلوا بسمة سعيدية في الاستوديو تعطينا نشرة أخبار السابعة صباحا، ونرجعوا مباشرة مع على خاطر نحبوكم رانا رفقوكم كتما وجورة فيم، ثم ناخذوا قوم عيدك اليوم، وايضا لرياض بلون مع خليفه بن سالم. ابقى معنا رجاء، ان شاء الله اصبحكم زين.

0: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقية الفريق على جوهرة FM. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة iTeam University، de la connaissance à la compétence.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. بسمة صعيدية.
2: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. البرلمان يواصل اليوم جلسته العامة المخصصة للمصادقة على مشروع مخطط التنمية 2026-2030. قطر وباكستان تسعيان لاحتواء التوتر من جديد بين واشنطن وطهران والعودة إلى الاتفاق. 12 قتيلا بحرائق غابات مدمرة جنوب إسبانيا. في تفاصيل أخبارنا، نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتكليف منها، أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني يزنزري أمس الخميس بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر. وتم خلال الاجتماع التداول في عدد من مشاريع القوانين تتعلق أساسا بمجالات ذات طابع اجتماعي واقتصادي في علاقة خاصة بتعزيز الأمن الطاقي والأمن الغذائي والسكن والصحة والنقل الجوي، وبتنفيذ عديد البرامج الاجتماعية وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الحكومة. الزنزرية ذكرت في هذا الإطار بضرورة إرساء أنظمة إدارة جودة معتمدة وتطوير نظم الحوكمة بهذه المرافق العمومية، مشددة على أنه يتعين على كل موظف القيام بواجباته المهنية على الوجه المطلوب وتحمل مسؤولياته كاملة في أداء عمله بكل نجاعة خدمة للشعب التونسي، وعلى كل مسؤول متابعة عمل منظوريه وتقييم أدائهم وتكريس الانضباط والمسؤولية والقيام بالمساءلة والمحاسبة في حال التقصير والإخلال بالواجبات المحمولة عليهم. شددت رئيسة الحكومة على ضرورة متابعة تقدم تنفيذ كل المشاريع العمومية بكل جهات البلاد بصفة متواصلة من قبل كل المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، والتسريع أيضا في الإنجاز ودفع الاستثمار العمومي والخاص، خاصة أنه سيتم الانطلاق قريبا في تنفيذ البرامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية للفترة 2026-2030، بما يحقق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والتنمية التنمية الشاملة العادلة والمتوازنة والعدالة الاجتماعية، ويساهم أيضا في بناء اقتصاد قوي ومرن وصامد أمام التقلبات العالمية المتسارعة. هذا اليوم الجمعة أشغال الجلسة العامة المخصصة للاستماع إلى إجابات وزير الاقتصاد والتخطيط حول مداخلات النواب والمصادقة على مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030. رئيس مجلس نواب الشعب كان أكد في كلمته أمس خلال انعقاد الجزء الأول من الجلسة العامة أن التقرير التأليفي للمخطط تضمن 100 توصية شملت مختلف المجالات، بما يعكس حرص النواب على تقديم مقترحات عملية وملاحظات بناءة تدعم جهود الدولة في تنفيذ الخيارات التنموية. كما بيّن أن هذه التوصيات تهدف إلى معاضدة جهود مختلف أجهزة الدولة وتوحيدها من أجل تجسيم التوجهات التي أقرها دستور الجمهورية الجديد، وتعزيز القدرة على مواجهة الصعوبات والتحديات، بما يسهم في استعادة الثقة في مؤسسات الدولة وترسيخ تحمل المسؤولية خدمة للصالح العام. أخبارنا المحلية أيضا، تمكنت مصالح الديوان خلال 6 أشهر الأولى من السنة الجارية تمكنت من ضبط كميات من الذهب ومبالغ من العملة الأجنبية وكميات من المواد المخدرة والبضائع المختلفة المهربة، وذلك في إطار مكافحة التهريب على كامل التراب الوطني. وقد تم في هذا

0: السياق حجزوا ما يناهز 17 كيلوغراما من الذهب و72 كيلوغراما من الفضة وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء الخميس عن الإدارة العامة للديوانة. دولياً قال مسؤولون أمريكيون أن ثمة استعدادات لشن ضربات جديدة على إيران إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لافتين إلى أن بلادهم تفسح المجال حالياً للدبلوماسية لتتصدر المشهد بحسب شبكة CNN. هذا فيما أفاد موقع أكسيوس نقلاً عن مسؤول أمريكي ومصادر أخرى بعضها من دول وسيطة قولهم إن امتناع الجيش الأمريكي عن شن ضربات جديدة على إيران أمس الخميس جاء نتيجة لجهود خفض التصعيد الدولية. أيضا كشف أكسيوس عن جهود دبلوماسية مكثفة في هذا السياق من أجل الاتفاق أولا مع الجانبين على خفض التصعيد، ومن ثم تحديد موعد لجولة أخرى من المفاوضات بين الفرق الفنية من الدولتين. وفي خضم موجة التصعيد الجديدة تقوم كل من قطر وباكستان بجهود حثيثة لخفض حدة التوتر العسكري بين طهران وواشنطن ومنع تحوله إلى مواجهة شاملة. أعلنت وزارة العدل الأمريكية توجيه اتهامات إلى 8 رجال بالتخطيط لشن هجوم واسع خلال فعالية للفنون القتالية المختلطة أقيمت في البيت الأبيض في جوان الماضي بهدف اغتيال الرئيس دونالد ترامب ونائبه جيد فانس وعدد من الشخصيات البارزة. لقي 12 شخصا مصرعهم باندلاع حريق غابات في وقت متأخر أمس الخميس بالقرب من ألمريا في إقليم الأندلس بجنوب إسبانيا وفق ما ذكرت السلطات الإقليمية التي أشارت إلى العثور على بعض الضحايا داخل سياراتهم. وفي بيان لها ذكرت حكومة الأندلس الإقليمية أن نحو 150 رجل إطفاء يكافحون الحريق الذي اندلع وسط ارتفاع حاد في درجات الحرارة. أشرى يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: تأمينات كتما وجوهرة اف ام تي في نرافقوكم على خاطر نحبوكم.
2: اي نعم نرافقوكم على خاطر نحبوكم ونحبوكم تعديوا كل ايام العام 365 يوم متاع عام وانتم سلامات، ونحبوا اوسي ما يصير لكم حتى حادث، لانه كيف نشوفوا بعض الارقام والمعطيات واليوم متحيرين، اكثر من 50% من الحوادث واكثر من 50% من القتلى واكثر من 50% من الجرحى السبب نتاعهم شنو؟ السبب نتاعهم الرئيسي حاجتين فقط، السرعه وقله الانتباه. نعاود، السرعة وقلة الانتباه. سنة الفارطة سجلنا 1200 حادث و 720 قتيل، اي مش حرب راه، لا قتيل في الطرقات، الحمد لله ما عندناش حروبات احنا، و 3700 جريح. السبب نتاعهم فقط السرعة وقلة الانتباه. راهو اللي يسمع فيا ويشاهد فيا يقول لي ما فماش اسباب اخرين، لا فما مثلا عدم احترام الاولويه، يجيك تغيير الاتجاه، المداهمه، كل مجاوزه الممنوعه، وما ادراك من المجاوزه الممنوعه، صايب كيف حط لك لينياتور باش يخرج اخذ الاولويه ويخرج، هو ما ثبتش يكون وراه، والسرعه نتاعو هو والسرعه نتاع الكمنونه ولا الكهرباء اللي باش يدوبل عليها. السياقه زاد عاد في حالتك غير الوعي منها السكر وغيرها، يا سيدي شنو ندخلش في التفاصيل، زاد انفلاق عجله من العجلات وغيرهم بطبيعه الحال. لكن الحقيقه السرعة وقلة الانتباه ما فماش ما أخطر منهم، هذك علاش هما في الطليعة بقاو متاع هالكوارث اللي صارت لنا في السنة الفارطة. بالله بجاه ربي خذ بخاطري وخذ بخاطرك الصغيرات اللي عندك وعائلتك الباهية الرايعة، كي تسوق نقص من السرعة راهي قاتلة. أقل شيء اللطف إعاقة ليك ولا لغيرك، اللطف عليك ومن الناس الكل. وبالله ركز مع السياق وانتبه كي تسوق، ركز فقط مع السياق، راهو السهو كيف يقتل لا قدر الله. ركز على السياق ونقص من السرعة بقدرة ربي تمنع انت وتتفادى حاجة اخرى مضرة غيرك. هذا باش ننصحكم باش تحافظوا على رواحكم وعلى غيركم، وانتوما دليلكم مملككم.

0: شنو معيدك اليوم؟ سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: صباح الورد وشهر جمعة مبارك للجميع. مرحبا بسيدي خليفة.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة، اللي في كرهبة من شاء الله نقولوا يوصلوا سالمين، اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين، الله ورضاية الوالدين. حاتم
1: أحسن ما قلت سيدي العزيز. نمشي مباشرة للأفراح، نهني كل من يحتفل بعيد ميلاد اليوم 10 جويلية، ونستقبلوا المكالمات الهاتفية اللي يوقع ترشيحها من طرف العزيز عليهم. رغم هما اللي بعثونا SMS على 85 990، كتبونا اسم العزيز عليهم اللي يحتفل بعيد ميلاد اليوم ورقم التليفون، وش قالونا؟ قالونا شدوا صحيح، قيموا من النوم، خليه يشارك معكم، وأيضا هديوا له الكادو الرائع اللي هو المنقالة من سيتي واتش. يا سيدي
2: الانطلاق مع الهدى ذياب، نقول لك صباح الورد. الا هدى،
3: صباح الكل، صباح الورد، صباح
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
3: ميرسي، عايشك
2: الا هدى. نشاط كبير هذا عندك الهدى اليوم، ان شاء الله ديما
3: ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم مبروك، وان شاء الله ديما يا ربي في الاعياد ميلاد، ان شاء الله ديما
2: بخير
3: بالصحه
2: ربي فضلك. اي منين تكلم فينا الا هدى؟
3: نكلم فيكم رقصر هلال.
2: مرحبا بكل مستمعينا في قصر هلال. كيفاش عملت اليوم؟ يلا
3: لا ما نقولوش عادي، لا عاد
2: بينك من حاتم بن عمار.
3: طيب سي حاتم بما يقول ان شاء الله في المية والصحة هي هي
2: ان شاء الله.
3: احنا هيك في المية والصحة هي هي.
1: لا انت صوت مش متاع مية، وشرف لينا ومحلاها التحرحيرة هذية الهلالية، محلاها المرأة الهلالية المجدية الرائعة هذيك، شرفنا بيك وبالهلاليات الكل. أعطيني أببري وين في الخمسين؟
3: أي هكيك هكيك
1: حصلناهم
2: شوية أقل،
1: حصلنا 50 ولا 51 سنة، 50 ولا 51 حسن
3: نقول 51 يبدأ به أحسن،
1: نزيدوا شويه فيح ونقولوا 55 باش نبداو نخمسوا عليك. ما وصلناش الغادي، لا عاد ولينا نخلوذوا هكا توا. 52
3: ما وصلناش
1: في 51.
3: اي
1: يا ربي ان شاء الله مضروبين في اثنين، ان شاء الله 51 سنه اخرين وانت في صحه جيده. هي 102 نحبك، ربي يحفظك وربي يخلي لك النورات والعائله، وان شاء الله ديما فرحانه وديما متالقه هكا.
3: اي الله هدى، بارك الله فيكم، يعطيكم الصحه. يعيشك
2: يا الله هدى. شكون صاحب المفاجاه وبعث لنا الاس ام اس؟
1: هو
3: انا ما عنديش شكون لما حاله، اما عندي كان وليداتي وربي سبحانه وتعالى،
1: ربي يخليهم.
3: عندي صحيباتي صحيحه ما عندهمش الفكره هذه، هي عمايلي انا ديما نعملها قبل.
1: والمسيو وينو؟ المسيو وينو؟
3: عند امه.
1: مش الطيارة معنا اليوم، يا هلالية يا باهية هاي لله لله. هل هما الأولاد أنت متأكدة ظهر فيك؟
3: أكيد عندي وليداتي ربي يبارك فيهم والله،
1: ربي يحفظهم
3: كل يا ربي
1: يا ربي، داي لهم ديما بالخير ورضيك دائما وابدا عليهم. هاي سيدي خليفاتين قاعد عند أمه ولا تحرك
2: فعلا. أنس ويونس الأولاد
1: والأولاد هكا ربي يحفظهم
3: ان شاء الله، ربي يصلح حالهم، يا ربي يصلح وليداتنا الكل،
1: ربي يفرحك بيهم وبنوراتهم ان شاء الله، ونورات نوراتهم.
3: عايشك في حاتم يرحم والديك يبارك الله
1: يا هدى، محليك محليك يا هدى، تولي في عمرك يا عزيزه. عايش
3: عليكم انتم يعني تعطيو الطاقه الايجابيه، انا كل صباح نبدا على فكره احنا بعد ديديكات تكسيست كل يوم يوصلني للخدمه. احمد الشيخاوي،
1: احمد الشيخاوي تكسيست في قصر هلاله، في قصر هلاله سلم لي عليه برشا وكله الله برافو عليك، شو محلاه. ريت كيف يخدم واحد خدمه هكا بمحبه، ويبدا علاقته طيبه مع الحرفات، ولي علاقه عائليه، كيفاش يشكروه؟ برافو عليك انت وبرافو عليه هو.
3: والله والله
1: ربي يخليك انت وربي يخليه هو، بربي سلمنا عليه برشا واحنا سلموا عليه.
3: يسمع فيكم
1: ان شاء الله. شكرا لهم
3: احمد سبيسيال اللي هو
1: احمد ديديكا سبيسيال من هدى. يلا نختم
2: شو سي رضا بن نرجب. صباح الورد سيد رضا.
4: صباح الورد،
2: كل عام وانت حي بخير،
4: ربي يعطيك الامثال وربي يخليك ربي يفضلكم.
2: اي سي رضا، منين تكلم فينا؟
4: من سوسه.
2: مرحبا بكل مستمعينا في سوسه. قداش عملت اليوم سي رضا؟
4: اليوم من المفارقات يا لمحاله. أيوة. الموعد 1963، اليوم يغى يعمل 63 عام، واني من مواليد 1963
1: يا بوري.
4: سبحان الله معنا
1: يا بوري، ما يتربيش يا بوري هكا ولا لا
4: هكا هو.
1: يا بري ان شاء الله في المية ومن بعد المية والصحة هي هي.
4: ربي يخليك يا ربي يفرحكم وربي ينصركم
1: ربي تولي في عمرك ويعطيك صحة البدن أهم حاجة يا صاحبي.
2: أي أي سي رضا أعطينا شكون صاحب المفاجأة.
4: والله عندي زوج وليدات وأمهم
1: ربي يخليهم يشكون أمهم قبل ولا هم قبل في اللي بعثوا الديديكاس؟
4: لا أنا أمهم قبل.
1: صحيت يا بوري يا معلم هاو طيار هيا ومتأكدين اللي هي بايش
4: هيا
1: ها والجمهور متاع استاد رادسي صفق عليك استاد سوسة زوز اغدر شعامل ولد اللي عندنا
4: هيا وانتم انتوما زينا
1: شو اسمه المدام شو اسمه شو اسمه
4: هاجر
1: يا رب ان شاء الله هي هي
2: والجواب صحيح
1: والجواب صحيح
2: مع الاولاد ريان ورسلان
1: ربي يخليهم لك ربي يفضلهم لك وربي يفضلك وسلمنا على المدام. اما في كلمتين بسرعه كي قولها لها
4: قولها لها
2: يعني قول
4: لها
2: يو ار ذا
1: سان شاين
4: اوف ماي لايف
1: ايوه اضرب عندك يا مدام باهي وكلها متاع نحن العربيه هذيك التونسيه هذيك
4: نحبك ومتعليك
1: يا معلم يا بيي هاي التريزة الراجل شاعر عندي أنا يا بابا يا بابا الله تسمع يا بدي متعة وقاوي يلا أعطينا التصويت سيدي خليفة يا معز
2: وبعدين من القرآن تهنيها أمها نجاة أبوها رضا وأخوها أمين وخالتها فاطمة. التصويت عند معز
1: التصويت معز بيي هاي معز رقم شكون

0: Cité.
1: Allô, ça va ?
2: هاني ريكش جوي بي
1: في أسخنة؟
2: هي شريط كليماتيزور ماكسويل UR7 انفرتر ألترا تروبيكال إيكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل
1: تيي على الكمبريسور
2: ليه على الكليماتيزور الكل
1: على كل شيء
2: هي موتور سبليت وحتى التليكوموند زادة
1: آه دوا فهمت عليه جوك بي
2: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل جوك بي مع ماكسويل
3: ماكسويل for a better life
4: يلا جو
5: يلا جو سيف سني حافلة كدوات
6: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدوات أخرين
5: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدوات ملا يلا جو
6: عندك أغنى
7: جوهرة أفهم
0: Publicité

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إذا لي السخنة تعنينا الناس الكل، ما يبي نعملوا هيك عيدة خلينا نمشيوا للرير بلو، خلي يفسر لنا خليفة السخنة هدية انعكاسها على مش الإنسان فقط حتى على كل الحيوانات وضرورة شنو اللي لازمنا نقوم به. تفضل لرير بلو.
2: أغير بلو
3: عايز بخلف حاتم، تزامن موجة الحر وزارة الفلاح البارح تصدر بلاغ توصي فيه الفلاحين المتدخلين في كل الشأن الفلاحي بأخذ الحيطة والحذر، خاصة في التعامل مع قطعانهم من الإبل إلى الماعز إلى الأغنام، ومسألة عملية حلب الأبقار وتأمين سلامة المنتوجك. علاش اخترنا اليوم الدكتور يزن الرباعي الكاتب العام للمجلس الوطني لعمادة الأطباء البياطرة، شي نجموا يقولوا للفلاحة وكيفاش يقرأوا بلاغ وزارة الفلاحة اللي يقولوا له صباح الورد دكتور.
4: بأخير سي خليفة، بأخير سي حاتم،
1: نورنا سيدي
4: للجميع مستمعي إذاعة جوهر FM.
1: نورنا، مرحبا بك.
3: طبعا السؤال الأول، احنا إضافة لاهتمامنا بوضعية الإنسان المسنين الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، كيفاش نتعاملوا كذلك مع قطيعنا لأنه الحيوانات هو مسؤولية الإنسان في الظرف الحساس هذا من الحرارة دكتور؟
4: صحيح، دونك الجهد الطقس هذا طقس سخون برشا كما تشوفوا على الإنسان، ولا سيرتو درجة الحرارة في شهر جويلية نشوفها مرتفعة برشا سيرتو في تونس في السنين هذوما نتيجة التغيرات المناخية اللي شهدها العالم. دونك الحيوان ماهوش بعيد برشا على

0: الإنسان دوك يتأثر بالمناخ هذايا ويدخل فيه كما نقولوا احنا في مفهوم الإجهاد الحراري. فهمني؟ دونك الإجهاد لازم أول حاجة نعرفه وش معناها، نفسره وش معناها مفهوم الإجهاد الحراري باش الناس الكل تعرف شنو وين الصيغة هذه اللي ماشي نحكيه فيها. الإجهاد الحراري هو نتيجة ارتفاع حرارة الجو مع ارتفاع الرطوبة وعدم قدرة الحيوان على التخلص من من حرارة جسمه، معناته من الحرارة الزايدة اللي ينتجها في جسمه.
1: هي الإنسان شو يعمل لهنا؟ هات نربحوا شوية وقت. الإنسان شو نيزمه يعمل؟ احنا شو يزمنا نعمله مع الحيوانات متاعنا؟
0: دونك احنا بالنسبة لنا في ظروف كيما هكا دونك يزم نوفروله معناها نوفروله الظروف الملائمة للعيش. فهمتني؟
1: بما معنى؟
0: معناتها بالنسبة للحيوانات اللي تنتج وللحيوانات اللي دونك الحيوانات اللي هذه نسميها الحيوانات المشترة والحيوانات هذه الحيوانات اللي عندنا معناتها قاعدين معناتها
1: هذه. يعطينا اي حيوان دكتور مثال شعطينا عطينا شو لازمنا نعمل
2: مثلا اللي احنا نخسروا ربما نسبة كبيرة منهم في المداجن نتاج الحرارة.
0: اي صحيح. بالنسبة للحيوانات هذه اللي معناتها اللي تنتج سواء الأبقار ولا الأغنام ولا الدواجن هذه أول حاجة لازم تجنب معناتها تعريض الحيوانات هذه لأشعة الشمس معناتها في الشمس المباشرة خلال معناتها الفترات متاع وسط النهار وين تكون درجة الحرارة متاعنا معناتها مرتفعة برشا. ثاني حاجة لازم توفير أماكن ظل معناتها باش الحيوان هذا يقعد في راحة في راحة بيولوجية معناتها ويقعد معناتها الحيوان هذا وتحسين التهوئة
1: معناها كاين حتى كليماتيزاسيون ما يسالش. انا نختم بربي بحاجه لانه توقيته فالي دكتور، نختم بالكلاب وخاصه السايبه. يقولوا في فتره السخانه الحشاك ديال الكلب بيهيج بالمجد ولا لا؟
0: لا لا لا لا ديال الكلب معناها متوفر ديال الكلب على العام كامل مش مربوط بدرجه الحراره دونك هو مرض فيروسي. دونك مرض فيروسي معناتها يصيب الثدييات معناتها الثدييات الكل زيت الدم الحار. دونك بالنسبة للكلب موجود في الصيف الشتاء في الربيع في الخريف دونك العام كامل مش مربوط.
1: اش نعملوا بالنسبة للكلاب السايبة والحيوانات اللي تبدأ العصافر والحمام وغير ذلك، هل نحطوا لهم ما؟
0: والله يا ذم بالنسبة للحيوانات ذم ذبينا كان الناس معناتها تحط لهم الماء يكون ماء في بلاصة ظل وماء بارد ماذا بينا يتجدد ديما. والحيوانات سيرتو السايبه هذوكم دونك نوفروا لهم اقل حاجه اللي نجموا نوفروا لهم هي الماء يكون.
1: شكرا ليك دكتور. شكرا ليك. هذه بريمير بارتي، تو نرجع معك بتفاصيل اخرى في اون دوزيام بارتي. السابعه صباحا و 31 دقيقه هنا على الدنيا وما فيها.
3: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك ميكروجوهره. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000 وإلا 73 24 3000. Jawara Sport avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
4: برعاية تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
4: اوليدو طور عالمك. جوهر سبورت.
6: صباح النور، صباح الورد. اليوم ثاني مقابلات ربع نهائي المونديال.

0: جوهرة FM TV.
1: للمرة الثالثة على التوالي المنتخب الفرنسي تأهل لنصف نهائي كأس العالم بعد 2018-2022. البارح يتأهل للمربع الذهبي بعد الانتصار على المنتخب المغربي 2-0. منتخب المغربي ما كانش في نهاره البارح بالرغم من تألق حارس ياسين بونو اللي تصدر ضربة جزاء ضيحها كيليان مبابي دقيقة 28. نفس اللاعب يفتتح نتيجة دقيقة 60 وعثمان ديمبيلي يسجل الثاني دقيقة 66. قلت بعد المقابلة الأخرى المنتخب المغربي ما فرضش أسلوبه البارح بصراحة. تقريبا أول فرصة للمنتخب المغربي أو أول كرة في منطقة 18 متر منتخب الفرنسي شفناها في دقيقة 24. ما ثماش هجومات خطيرة على مرمى المنتخب الفرنسي. في إجمال المباراة متوسطة أو أقل من المتوسط للمنتخب المغربي. في الإحصائيات 22 مرة المنتخب الفرنسي يدخل منطقة 18 متر. المغرب 90 دقيقة 5 مرات فقط. 8 تصويبات مؤطرة لفرنسا مقابل تصويبة واحدة للمغرب. منتخب فرنسي بصراحة قوي هجوميا. كل المقابلات قاعد يسجل 6 مقابلات للمنتخب الفرنسي في المونديال. 6 انتصارات. هجوم كما نقول خطير برشا للمنتخب الفرنسي. كيليان مبابي في الهجوم شكون وراه؟ وراه دوي أوليزي وعثمان ديمبيلي في كل مرة قاعدين ينتصروا. والهجوم هذا أكيد باش نلقاوه في الدور النصف النهائي وفي النهائي. الليلة 8 ثاني مقابلات ربع نهائي المونديال. إسبانيا اللي ما قبلت حتى هدف في المونديال. الفريق المنتخب الوحيد اللي ما قبل حتى هدف في المونديال. 5 مقابلات 0 من الأهداف المقبولة. تواجه بلجيكا في ملعب يتسع 71,000 متفرج بإدارة الحكم الإنجليزي مايكل أوليفي. تفوق واضح الإسبانيا في المواجهات السابقة. 5 مقابلات بين إسبانيا وبلجيكا. 5 انتصارات الإسبانيا. مقابلات ربع نهائي المونديال غدوة 10 متاع الليل. النرويج انجلترا بإدارة طاقم تحكيم من فرنسا. لحد ماضي ساعتين متاع الصباح الأرجنتين سويسرا بإدارة طاقم تحكيم من البرتغال. صراع هدف المونديال يتواصل. المرتبة الأولى حاليا كيليان مبابي وميسي 8 أهداف لكل لاعب. المرتبة الثالثة هالاند 7 أهداف. المرتبة الرابعة هاري كين 6 أهداف. المرتبة الخامسة عثمان ديمبيلي 5 أهداف. والكل لاعبين هذوما منتخبات بلادهم زالت موجودة في المونديال. بالنسبة للهدف التاريخي للمونديال ليونيل ميسي 21 هدف. كيليان مبابي 20 هدف. بعد الانسحاب من الدور الأول من المونديال جاسم بن راشد بولعينين يستقيل من منصبه كرئيس للاتحاد القطري لكرة القدم بعد فترة استمرت 3 سنوات. وقال رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم أعلن استقالتي بعد 3 سنوات خدمت فيها بالعمل رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد القطري لكرة القدم. الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن تجديد عقد مدرب الفريق حسام حسن لغاية سنة 2030 بالإضافة لتجديد عقد شقيقه إبراهيم حسن مدير المنتخب.

0: بعد اعتذار هيرفي رينار على مواصلة تدريب المنتخب، برشا أخبار من الدولة البارح حول عودة جلال القادري للمنتخب كمدرب أول، لكن إلى حد الآن ما ثماش أمور رسمية. أما الحمام سوسة الصاعد لبطولة الرابطة المحترفة الأولى أعلن تعاقده مع المدرب محمد علي نفخة خلفا الماهر المهيري. اللجنة المستقلة للنزاعات في الاتحاد الرياضي المونستيري أعلنت أنها قامت بصفة استثنائية بإغلاق ملف اللاعب حمزة جلاسي وتحويل مبلغ 18 مليون، وبذلك تم إغلاق النزاع نهائيا. برشا جديد على مستوى عروض لاعبية الاتحاد الرياضي المونستيري، عرض رسمي من أحد الفرق القطرية لانتداب المهاجم إبراهيم السويسي، العرض موجود، اللاعب يواصل التدرب مع الاتحاد الرياضي المونستيري في انتظار الإمضاء الرسمي وخاصة الاتفاق على قيمة الصفقة. من جهة أخرى صحيح ثم عروض لانتداب قلب دفاع الاتحاد المونستيري الدولي رائد الشيخاوي، لكن إلى حد الآن ما ثماش حاجة رسمية، واللاعب مرتبط بعقد مع الاتحاد يتواصل لجوان 2027. الجامعة التونسية لكرة اليد تتخذ قرار بمنع الأندية من التعاقد مع لاعبي المنتخب يشغلوا نفس المركز، والقرار فيه يمنع منعا باتا على كل جمعية انتداب لاعب من لاعبي المنتخبات الوطنية من نفس المركز في نفس الجمعية. وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: جوهر سبورت.

0: جو صيف السنة حافل حكايات
1: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوكفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
0: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج
2: جوهرة
3: بيبليسيتي
4: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
5: على الجمعة موش مع الموجة.
6: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعملي الطريق. ونحب نذكر لو خير الناس الكل اللي مازلت ما عملتش الريزرفاسيون الايامات باش تعديهم في الصيفيه هذه نقول لهم راهو مازال عندكم شويه وقت ومازال اليوم عند براءة فواياج احسن سوم في تونس لكن اللي ماهوش مضمون انه تلقى الاوتيل اللي حاجتك بيه مازال ما تعبش راهو النجمو يكونوا كومبلي وتسمع تبدا توا تسمع كلمه كومبلي مع السخانه نتاع الايامات هذيا ولا الايامات القادمه والاسبوع القادم راهو باش نسمعوها. دونك شي زمنا نعمل ازربوا رواحنا وازربوا رواحكم وكل ما تريزيرفي وقبل بنهار راهو يكون الامر خير في الشواء تولي عندك اكثر بسامبل كليك راهو على دوبل في ثلاثة مرات براءة voyage.com من تليفونك من الخدمة من دارك من البوتيك متاعك من أي بلاصة تنجم تعمل لا ريزرفاسيون في الوتيل اللي تحب عليه وديما بأحسن سوم في تونس. شو معناها أحسن سوم في تونس؟ يعني ماكش باش تلقى أقل من غير لا تلوش ولا تسهل ولا تعب روحك. براءة voyage أحسن سوم في تونس.
7: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تبرهيدة. صيف السنة مع براءة برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا سوام على كيفك بسامبل كليك على www.baraavoyage.com برمج صيفك على كيفك. براءة فواياج votre partenaire de confiance.
6: ولهنا نجي وتوا للصحيح قال لاخري هاي نحبوا على الصيف ونعديوا ايامات في وتلة واحنا عاملين كيف ولا الرحلات متاع براءة اللي تعملهم البنزر وغير الملح وغيرها وجربة والباجة وغيرها شط الزوارع وكلها لكن أسي العمرة الناس تسل على العمرة نجي للعمرة توا ما أدرك من العمرة وإن شاء الله ربي يكتبها لي وليكم وللناس اللي يسمعوا فينا الكل. نذكر اللي نهار لحد هذا 12 جويلية عندكم فرصة باش تربحوا عمرة مهدات من عند براءة فواياج لو تكونوا حاضرين في الفورماسيون في الدورة التكوينية اللي منظمتها براءة فواياج في سوسة وتنجموا علاش لا تولي وانتوما فرد من أفراد العائلة متاع براءة وفريق براءة فواياج اللي كل عام يتحصل على العلامة الكاملة في جودة الخدمات وفي التميز وفي خدمة ضيوف الرحمن لأنه فريق محترف قاعد يقدم في خدمة تشرف وتليق بخدمة ضيوف الرحمن وأيضا راهو تكوينه باستمرار يتكون باستمرار وإن لكل صغيرة وكبيرة هو حاضر. نذكركم وأنه منذ نهارين قلنا اللي سجل في الدورة هذه ينجم يجيب معه شخص آخر مجانا معناها جراتويت ما برشا ناس قيد وبرشا ناس حبت تقيد لكن سمعوا من الاخر بالعرض هذاك علاش كانت المده نتاعو 48 ساعه فقط وعملنا قال لي خرد ليل على اللخيان فتجاوبوا معانا سي محمد عيش اللخيان في براءه قالوا لي شد عندك يا سيدي وشدوا عندكم انتم العرض باش يبقى ساري المفعول الى غايه غدوه السبت يعني قبل الدوره بنهار يعني اللي قيد اليوم ولا غدوه ولا بعد غدوه اللي معاه شغله تاع نهار السبت اليوم ولا غدوه يجي عنده الحق يجيب معاه شخص اخر بلاش مجانا مجانا مجانا وما اكثرش من هذا نجم نقول لكم هكا ظهر لي دليل وعرض من عند براء فواياج يعمل 66 ألف كيف. أكثر تفاصيل تلقاهما وتسمعوها بالتليفون مع ليكيب بروفيسيونيل زادة اللي تستقبل مكالماتكم على الأرقام التالية 21 882 881 21 882 881 وعندنا 21 881 882 21 881 882 وعندنا 70 550 020 70 550 020 براء فواياج، votre partenaire de confiance.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية يتودين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، يعيشكم بجاه رب، ساعدوا روحكم. فالجمعة المباركة هذية حطوا قدامكم عائلاتكم وسلامتكم أنتم، وقولوا يا رب يكون معانا في الطريق. طريق صعيبة نعرف ولا التعب، لكن راهو أون بو النجم، والله نقدر، وربي معانا بإذن الله. واحد يقول بسم الله مجراه وبسم الله مرساه، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، راهي بإذن الله بشوية تركيز رانا نوصلوا سالمين غانمين، حتى لو كان وخرنا بخمسة ولا عشرة دقائق مش نهاية العالم. وكيف نقول اون بو، لأنه في الفقرة هذه تاع جات اسيرونس اللي ينكرموا فيها لي سوبر كوندكتور دو جات اسيرونس واللي يدخلوا للكلوب 100، في الفقرة هذه رانا عدينا دي ريكور يعملوا الكيف 54 سنة متسبب في حتى حادث، وفما الخمسين واربع وخمسين هو الريكور، الاربعين سنة معناها من أروع ما يكون. الناس كلها شعملت تقول لك نركز كيف نسوق ننتبه، ونعتبر الناس الكل ما تعرفش تسوق وأنا الوحيد اللي نعرف نسوق. هذاك علاش نكون سعداء بتقديم هذه الفقرة لكم أنتم، وأيضا باستقبال لسوبر كوندكتور. واليوم معنا سي سالم اللي هو أسوري في جاتا سيرونس أجونس عبد الستار ساسي في السنتر أوربانور المركز العمراني الشمالي.
2: Get Assurance, partenaire de votre sécurité routière.
1: سالم يا عزيز يا غالي، مرحبا بيك، منورني سيدي سالم.
3: مرحبا بخويا، عايزكم
1: يا ربي يخليك. نتعرف على حضرتك سيدي سالم. هاي سالم شنو اللقب؟
3: سالم وصيفي.
1: وصيفي به سيدي سالم.
3: لصيفي.
1: لصيفي به خويا سالم. قداش عندك من اللي خديت البرمي؟
3: من عام 91.
1: من عام 91 9 ونزيدهم 26 35 سنة، تبارك الله والله مصلي على النبي. باه قداش عندك انت يا سالم يا باهي ما تسببت في حتى حادث؟
3: ما اللي خديت البرمي،
1: الله مصلي على النبي وتبارك الله، ان شاء الله 35 سنة اخرين و55 سنة اخرين يا قاي، وانت ما تسبب في حتى حادث، وربي معاك ويسرك بإذن الله. باه سالم
3: ربي يسترنا الكل.
1: قداش عندك اسوري في لاجونس نتاعك، ماجونس عبد الستار ساسي في سونتر اوربانور المركز العمراني الشمالي بالعاصمة؟
3: 13 سنة.
1: مادامك باقي 13 سنة، مادام الامور 5 على 5 مع سي عبد الستار هكا ولا لا؟
3: الحمد لله.
1: باهي خويا سالم، نسألوا على التجربة هذه بتاع 35 سنة دون واحد ما يتسبب في حتى حادث، كيفاش؟ شنو اللي عملت بالضبط؟ شنو الطريقة اللي تسوق بها؟
3: هو الإنسان لازم يكون مركز شوي ويعمل على ربع الصباح وشوي انتباه وكهو من فضل الله، من ربي يحفظنا ديما. الإنسان يقول يتعامل على ربي ويقول ان شاء الله ربي يحفظنا
1: ان شاء الله. لكن ربي زاد قال لنا ما ترميوش روحكم الى التهلكه، فقدوا سياراتكم مع السخانه هذه، يذل لي اهم حاجه عبد الستار، اهم حاجه العجلات نتفقدوهم.
3: يعني الانسان يتفقد الكهرباء قبل ما يمشي، يتفقد على الهواء، يتفقد الزيت، يتفقد ما كذا، ويتعامل على ربي ويكون مركز في الطريق.
1: انت ايش تعمل في الدنيا عبد الستار؟
3: سلم
1: سامحني يا سالم، سالم مش تعمل في الدنيا؟
3: فني سامي بشركة.
1: وتتحرك برشا بالسيارة؟
3: نتحرك ولا زي ما غادين بيت القروان بيت الحمامات بيت...
1: ربي معاك وربي بقى عليك الستر. باهي في اللوتوروت شنية السرعة القصوى اللي توصل لها؟
3: ما تفوت 110
1: يرحم بوك. وفي وسط البلاد تحت رمك الزون 30 هذيك منطقة 30 كيلومتر في الساعة؟
3: 30 و50 وسط البلاد نحترمها بالطبيعة، كل شيء واللي في كذا كحولة، وحتى مثلا حتى واحد ولو وحدك في رامبوان تقف في روز تقف تحترم
1: تمارك الفروج. ما بيناتي أنا وأنت، أنت كيف تقف الفروج وما فما حتى حد متعدي قدامك. كيف بدا جاي وراك حد ما بداش يزمر بجاه ربي؟
3: ساعات يبدا يزمر ما تتكل الزيخ تحب يتعدى خلي يتعدى لربي
1: خلي يتعدى هو ويبدا يعارك شبيك ويقف يا ودي يحمر احمرت قال منجي الناس لي احمرت راي وتقف هو لورانجي والقانون يقول تقف هكا ولا ليه
3: هكا وانت تطبق القانون واللي حبي يطبق يطبق ما يحبش ان شاء الله ربي يهديه هكا هو
1: باه سيدي سالم
3: نعم سيدي
1: عندك كادو
3: مرحبا يا عايز
1: باه الكادو هذا شي نجم يكون حسب رايك انت نكلم زعما المخرج نتاعنا توا ومخرجتنا زادة جيجي يختارون أغنية فيها سالم يا سالم يا قمح البلوني مثلا ولا يا صالح يا صالح حنا نبدلوها ولا نشوفوا نشوفوا أغنية على سالم أغنية تحب باهي ولا لا
3: سامحك اللي تشوفوا صالح عملوا
1: سيدي سالم القات أسيرونس شافت من الصالح أنها تكرمك وتهدي لك كارت أجيليس من أجيل إنرجي الكارتة هذه فيها 500 دينار 500 دينار بالتمام والكمال وتستاهل هذا وأكثر وبوسة من جبينك وعلى جبينك وربي يحفظك ربي يحفظك سيدي سالم وربي يخليك ويخلي لك العائلة محليك ربي يحفظنا الناس الكل ويحفظ أمة محمد فجمعة المباركة ربي يخليك سيدي العزيز نذكر اللي سي سالم هو أسوري في قات أسورونس لاجونس متاع عبد ستار سيسيلي موجودة في السنتر أوربانور في العاصمة معناه المركز العمراني الشمالي

0: اليوم في ام جي عنا ارخص سوم من 10 حتى 12 جويلية. فنتيلاتور سور بي برستيجيا 18 بوص تتركب بثلاثة وضعيات مختلفة 79 دينار في عوض 179 دينار. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسه واكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيره في الاسعار. اما لزورونا من 3 الى 19 جويليا بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحه المنستير.
2: يلا جو سيفي سني حافلة كدوات.
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى ال 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح مليون و200 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدوات أخرين.
2: فيش تستنى؟ خاطر سيفي سني حافلة كدوات. ملا يلا جو
3: عندك Orange.
4: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol. Un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero. Never back down. جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا. بروموتنا توصل حتى لشطر السوم علي تستحقوه للمه والشيخات من جوا دو بلاج والعوامه للصغيرات الكلاسيير الكليماتيزور وحتى الكلاس بستحلى التبحيره مع الشله والعائله. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
5: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موج مع الموجة. ميتيو على جوهرة أفم.
6: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع وطريق سلامة لكل مستعملي طريق. نمشيو للدوزيام بوان ميتيو واللي فيه التحيين متاع الخريطة متاعنا اللي تحينت في حدود 7 صباحا و53 دقيقة وباش تعطينا زادة الطقس نهار السبت غدو ونهار الأحد. ما نقول لكم عليه أنه النسق باش يكون متاع الشيلي ودرجات الحرارة في نسق تصاعدي لحد نوصلوا ال 45 درجة. لكن هات نبدأ باليوم ونشوفوا اش عندنا في طقس اليوم. طقس صافي إلى قليل السحب يقلب المناطق. الريح راهي باش تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم قوية نسبيا إلى محليا قوية بعد الظهر قرب السواحل وبالجنوب. بالتالي بحرنا قليل الاضطراب ثم مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب والانتباه ضروري اليوم في التبحيرة متاعنا. تتراوح الحرارة قصوى بين 34 و 39 درجة وين بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 39 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي خاصة بعد الظهر على أغلب ولايات الجمهورية. وهات نمشيو مع بعضنا توا للخريطة وفي الخريطة باش نعطيكم اليوم غدوة السبت ونهار الأحد. اليوم فترة صباحية درجات حرارة 30 في كل أنحاء الجمهورية وتتراوح أقل الدرجات هي 31 نقاوة في بنزرت 32 في جندوبة وفي الكيف وأيضا في القصرين 33 تونس الكبرى ومعها نابل 36 في سوسة في المستير 36 34 في المهدية فقط و35 في صفاقس وأعلى الدرجات باش تكون 37 في توزر وزادة في مدنين وأيضا في القيروان. بالنسبة لفترة صباحية بعد الظهر يدخل العنصر اللي كنا حكينا عليه والتحينات تعطينا الشريط الساحلي الأغلبية متاعه هو اللي ما يشملوش الشيلي لكن بقية ولايات الجمهورية دون استثناء الشيلي والارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة. هات نبدأ ساعة بالمناطق اللي ما فيهاش الشيلي. بنزرت 35 درجة 37 درجة في تونس الكبرى 32 فقط في نابل مروحة و 39 في سوسة و 38 في المستير ولو ما فماش الشيري و 32 فقط في المهدية مروحة، زادة 37 في صفاقس و 36 في جبس. ديتو شريط الساحل هذا ما فيهش الشيري، وفيه 32 في نابل و 32 في المهدية. وكما قلت لكم في الصباح وقت خرجت نحكي مع مستعملية طريق واللي شادين الثنية واللوتوروت ماشيين للكابون وماشيين أوسي للساحل، قالوا لي راه الكابون والساحل التونسي هو المروح هل ليامات هذوما، والتأكيد يجي بالطريقة العلمية من خلال الخريطة. بقيت ولاية الجمهورية درجة الحرارة باش تتراوح بين 38 في الكيف والشيلي موجود، 39 في سليانة والقصرين والشيلي موجود، ومن بعد باش نلقاو درجة 40 هي بأتم معنى الكلمة، 42 وشيلي في جندوبة، 41 في باجة وشيلي، 41 في زغوان وشيلي، كل الولايات فيها الشيلي وفيها نمشي ونسق التصاعد. و39 قلت عليها القصرين، 39 وشيلي، 42 في القيروان وشيلي، 41 في قفصة. توصل اليوم لل44 أقصى درجات وين بالضبط؟ في توزر، مرورا ب42 42 في برج الخضرة وقبلي 42 وأيضا 42 في مدنين و41 في تطاوين. هذا بعد ظهر اليوم. في الليلة هذه ليلة سخونة، درجات حرارة الأغلبية متاحة في 30 درجة باستثناء المناطق الساحلية، حتى في بنزرت منطقة ساحلية شمالية و30 درجة اليوم، 29 في تونس الكبرى، 25 نابل، 28 في سوسة اليوم في الليل هذه الليلة، 28 في المنستير، 26 فقط في المهدية، 29 في صفاقس. أعلى الدرجات 30 كما قلت لكم باش تكون 32 جندوبة، 30 الكيف هي والقيرة، 33 توصل في قفصة، 34 في توزر وفما رياح قوية، 34 في قبلي، ثم نوصلوا ل 34 زادة في برج الخضراء. ليلة سخونة. به نهار السبت، نهار السبت تزيد ترتفع شوية درجة الحرارة خاصة القصوى بعد الظهر، باش نلاحظوا كونه تنقص المناطق الساحلية اللي حكينا عليها اليوم غدوة، وتبقى كان نابل فيها 30 درجة بعد الظهر ورياح قوية، 39 في سوسة ورياح قوية لكن ما فهمش الشيلي، 37 في المنسير وما فهمش الشيلي، 31 في المهدية وما فهمش الشيلي، 35 في صفاقس وما فهمش الشيلي، 34 في جابس وما فهمش الشيلي. أنا نلاحظ 31 المهدية هي المروحة، هي و30 في نابل، زوز كما اليوم معناه معام 37 بي زادة مستير و39 في سوسة صفا، لأنه بعد تمشي الكيف تقى 42 اللي عادة تكون برد، ما فماش شيلي، 42 زادة في القصرين فماش شيلي، لكن الشيلي يدخل في بنزرت وفي بقية الولاية الجمهورية غدوة، 42 وشيلي بعد الظهر غدوة، تونس 41 وشيلي، 42 في زغوان، 43 وشوفوا النسق يمشي تصاعدي في سليانة، 44 في باجة وتقس حار، و45 في جندوبة وتقس حار غدوة. ها 44 وصلنا له وفتنا ل 44 مشينا ل 45 في جندوبة، ال 44 زادنا قوة في توزر وتقس حار، والعلامة لهنا واضحة على الخريطة والتنبيه موجود في الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي، مدنين نعرفوا فيها غدوة 41 وشيلي، 40 تطاوين، 43 قبلي هي وبرج الخضرة وشيلي، 43 زاد في القيروان وشيلي، تقس سخون بأتم معنى الكلمة. هذه غدوة السبت، نختموا بالنهارة لحد، هل نفوتوا الخمسة واربعين نهار لحد باش نفوتوها ونوصلوا لستة واربعين؟ اي نعم، وأغلبية الولايات دون استثناء، لا فما استثناء، هاي فما استثناء اللي هو وين، 34 درجة في نابل وسماء صافية وما فماش رياح. توا بقية ولايات الجمهورية 23 ولاية الكلها فيها الشهيلي والطقس الحار. نبدأ بالشهيلي وين موجود، نقاو الشهيلي 39 بزرت وشهيلي نهار لحد، 42 تونس وشهيلي نهار لحد، 42 زاد الزغوان وشهيلي، 44 في سوسة وشهيلي، 38 في المستير والمهدية وشهيلي، 32 في صفاقس وشهيدي 39 في جابس وشيلي 44 سنة شيلي 43 نكملوا شيلي ساعة 43 في تطاوين وشيلي و43 زادة في القصرين وشيلي و42 في زغوان وشيلي. بقية الولايات طقس حار جدا ونوصلوا ل 46 درجة في كل من جندوبة وأيضا توزر نوصلوا 46 على حد أو نحكيه 46 في الظل 43 في الكيف 45 في باجة 44 في سليانة 47 في القيروان نعلى حد 47 في القيروان معناه شدوا عندكم 45 في سيدي بوزيد 43 في القصرين 44 في قفصة 46 في توزر 45 في قبلي 44 في مدين وهذوما الكل إشارة من المعهد أنه طقس حار 44 في برج الخضرة تطاوين 43 ما فهمش الإشارة متاع البرج متاع الطقس حار لكن ولاية 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ولايات طقس حار جدا بقية الولايات حار وشيلي مجددا قال الاخر باستثناء كما قلنا نابل 34 درجة ما فيها شيء إلا شيلي نهار لحد. إذن درجات حرارة تصاعدية بداية من اليوم توانسة تعرف شتاع من مشيت للمناطق مصباح شدت قصدت ربي الكابون والساحل التونسي وهو رينا علاش بخلف حتى البحر هنا درجة الحرارة المنخفضة موجودة في الكابون وأيضا في الساحل التونسي وخاصة في المهدية. اللي نطلبوه منكم ساعدوا رواحكم يعيشكم صغيراتنا وصغيراتكم استحفظوا عليهم ما نخرجوهمش في الذروة متاع الشمس اللي عادة من 11 للخمسة متاع العشية لكن نقول مع السخانة هذه من العشرة بيسيلش نزيدوا ساعة من العشرة للستة متاع العشية نجموا نعوموا ونتفرهدوا قبل العشرة متاع الصباح معناها من الفجر من اللي تزرق الشمس إلى حدود العشرة ماكسيموم ونعوموا زادة بعد الستة للمغرب رأي عومة تعمل كيف ما نخرجوش حتى كان عندنا قضية أكيد النجم نأجلوها ونقضيوها في الفترة الصباحية ما نخرجوش وما نغمروش خاصة كبار السن يشربوا برشا ماء دوايتهم في وقتها وأيضا صغيراتنا نشربوهم برشا ماء المظلة مهمة جدا كالمظلة ولا شابو باش نحميو صغيراتنا وخاصة الكبار في العمر إن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا وبربي يعيشكم سخانة راهي هذه عادية جاتنا قبل ونثبتوا عليها و قوة التونسي والتونسية أنه يتأقلم ويسمعنا ويتفاعل معنا أنا متأكد أنها مش تمر سلامات بإذن الله وسخانة عادية اللي جاي لربما يكون هو الأكثر على مستوى درجة الحرارة. كانت هذه إذن المتيو خذيناها بالتفصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي لطقس اليوم وغدوة بعد غدوة مع درجة الحرارة المرتفعة تلقاو الفيديو موجود على صفحتكم إذا كنت تحبوا ترجعوا لصفحة الفيسبوك وتثبتوا في المعطيات الخاصة بمناطقكم. يلا فاصل ونتواصل أبقوا معنا رجعينا.

0: 72 24 29 100 100 والا 73 24 3000.
1: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي، وقت اللي نمشي في تريك نحومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي، وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي، ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الروبريك مون باس مع التجاري بنك. سيفي في بلادي اسهل.
2: في ام جي جمعه سبت احد سومنا مع تحد شامبوان سانسيل 600 ملليلتر 5990 في 8690. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
3: يلا جو
2: يلا جو سيف السنه حافل حكايات
4: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذاك علاش مع لوف جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
2: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا. يلا جو عندك أغنى
3: جوهرة
0: بوبليسيتي. تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موش مع الموجة.
5: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. جلسة مهمة بعد قليل للمخطط التنموي تاع الخماسية القادمة، التصويت عليه اليوم لذولي ومناقشته، ثم أسي باش نتحدث على الموسم السياحي اللي بإذن الله واعد إلى حد الآن والنسق ماشي في نسق تصاعدي. نرجع لتبرقة أسي وعودة مهرجان الجاز ومكسب للمنطقة ككل ولتونس زاد أسي ولي أحباء الجاز وعنده راه جمهوره وخدم المنطقة في فترة معينة خدمة جبارة كما عمل زي حركية ونشوفوها مع ضيفكم هذا صباح رئيس لجنة السياحة شنية أمور السياحية تونس بطبيعة الحال السيد محمد اليحيوي.
6: ضيف الدنيا وما فيها.
5: سيد النائب ورئيس لجنة السياحة بمسن باب الشعب نورنا سي محمد.
7: مرحبا صباح النور.
5: مرحبا بي بالتصفيق أو كاستقبلناك دخول لاستاخ
7: يعيش
5: هذه مش متعودين بيه انتم هذولي في الحياة السياسية في الصيف احنا نعملوها كعرفت نغير الجو
7: شطيحوا التوصيو شوية تاع درجة الحرارة
5: سيد رئيس لجنة السياحة مش نبدأ بالسياحة ساعة شي أمورنا على المستوى الأرقام والمعطيات خاصة أنتم جودي معناها بين ظفرين نقول هذا يمكن ميوز انفورمي عندكم السورس تاخذوا الأخبار وتتابعوا وتشوفوا الترمومتر درجة الحرارة متاع الحجوزات ماشية مش ماشية ش عندنا وما عندناش.
7: والله الحقيقة سنة ثم مستبشرين أنه موسم سياحي سيكون واعد إن شاء الله. الحجوزات قاعدة تتقدم كل ما نتعداو شوية، تعرف أنت الصيف ساعات يبدأ مخر شوية، ربما ذروة متاع القطاع السياحي ستكون بعد 20 إلى 25 جويلية في جميع المناطق. السنة نستبشر أيضا بعودة بعض الأسواق التقليدية اللي كانت موجودة في تونس خاصة على مستوى أوروبا الغربية. عندنا أوروبا الشرقية بعض الرحلات اللي أصبحت تجي لتونس
5: لروس رجعوا
7: شوية لكن ثم أي موجودة ثم البريطانيين أيضا بدأوا يجوا لتونس
5: سوق ممتازة.
7: هذه السوق التقليدية اللي كانت ترهن عليها تونس منذ التسعينات اليوم ثم تعافي لقطاع السياحة إن شاء الله هذا

0: خالصين حاجات. انه نعرف كيفاش نرحب بالسيح هذا. اول حاجه النظافه، ومسؤوليه مش نتاع بلديات فقط ولا وزاره البيئه فقط، مسؤوليه المواطن. المواطن قاعد يوسخ في بلاده فوق مقيمه، شو احنا نضاف في ديارنا؟ ريت تدخل دار التونسي نضيف نضيف، يبعد عليها 500
1: الفضاء
0: متر.
1: العام الفضاء العام صحيح، وهذه راهي ثقافة على مستوى كيفية أنك تعيش التونسي. اليوم لازم المواطن يكون فاعل ومشارك في النظافة بتهذيب السلوك، هذا احنا في بعض الأحيان نفتقدوه. اليوم يلزمها الناس كل تتجند من أجل أن على الأقل السنة تفرح القادمة بالضيف.
0: رك تفرح بضيفك، ريت كيف يجيك ضيف للدار مش تبدا تحضرها وتشبد جديد وتعمل الدور.
1: احنا عندنا زوج عيوب، عندنا المشاركه ان احنا نلوثوا في البيئه، واثنين عندنا الصفحات على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي
0: شبيه.
1: اللي يتصور وتحط الاوساخ هذه يوميا باستمرار، هذه راهو ايضا
0: عيب. هي تعرف ترش تقول لك الصفحات هذه، نحاول اني من موقعي كيف نهبط هذا بلك شيء.
1: لا احنا
0: يصلحوا العباد هذوما،
1: احنا يلزمنا نبداو اولا
0: بشو نغطيو عين الشمس
1: لا ما نغطيوش سلوك المواطن اولا، واثنين يلزمنا ندعموا البلديات. ريت انت اذا كانت عندنا مجالس بلديه يكون ربما افضل بكثير، لان اليوم
0: احنا عملنا انتوما المجله نتاع الانتخابات هذه، الانتخابيه نتاع الجماعات العموميه، وخلينا نمشي الانتخابات. صعيب شوي باش نوصلوا
1: السنه صعيب شوي، على الاقل في بدايه السنه القادمه يلزمها تجرى الانتخابات. احنا ندفع دائما بالنسبه للسلطه او المهمه التنفيذيه توفر القانون نتاع الجامعات المحليه اللي هو فيه تعديلات كبيره برشا، وان شاء الله ما نبطاوش في هذا، لان العمل البلدي هو الاساس على مستوى التنميه المحليه والقاطره اللي تنجم تدفع كل استثمار في الجهات.
0: وربي عايشكم راهو من قديم الزمان الصابة، فما صابة والحمد لله تبدا في الفلاح، وايضا الصابة الاخرى الثانيه هي الصابة الثانيه لو ولات حتى تتعادل هي وياها ولا ربما اكثر شوي.
1: صحيح
0: تمشي السياحة توفا، هذوما باش يمشيو راه شوية مجهود من عندنا احنا، وان شاء الله ربي يوصل بسلام. نرجع للجاز لهنا في طبرقة قبل ما نمشي لخليفة بن سالم معانا، عودة ميمونة ومبروكة اخويا بعد 6 سنوات، والله برافو لوزارة الثقافة وهذا المجهود اللي زاد قاموا بها اهل المنطقة اولاد المنطقة جندوبة الكل والشمال الغربي الكل، باش يرجع له مهرجان كبير عنده سمعته وعنده جمهور وعنده تاريخ.
1: مهرجان الجاز هو مهرجان عريق من السبعينات، ربما فترات يتقص، لكن طبرقة اللي يميزها هو مهرجان الجاز. الحقيقة سناء أطراف كلها ساهمت في أن يعود الجاز، حتى من السيد رئيس الجمهورية كان حريص وأمر وزارة الثقافة بالتعهد بتنظيم هذا المهرجان لأنه مكسب للجهة، ونشوف مدى انعكاسه على السياحة على مستوى الجهة لهنا. اليوم استبشرنا خير، نوجه تحية لكل الوزارات، وزارة السياحة وزارة الثقافة على مستوى الولاية، السيد والي الجهة على مستوى المحلي بلدي تطبرق اللي قامت بمجهودات كبيرة برشا من أجل أنه يرجع هالمكون هذايا ويصبح عنصر قار على مستوى التنمية السياحية في الجهة.
0: كنت حاضر وتابعت باعتبارك رئيس لجنة السياحة بالشعب وولد المنطقة زادا ماكش بعيد عليها.
1: أنا حضرت في الافتتاح باعتبار أن احنا في العمل توا، حضرنا الافتتاح، كانت حفلة مميزة حتى على مستوى الأسماء، ثم فنانين غنوا في طبرقة في السبعينات ليز ماكومب عودة رجعت للمهرجان. المهم احنا ليس على مستوى الأسماء، المهم أن الجاز يثبت ويصبح علامة مميزة لمدينة طبرقة في السنوات القادمة.
0: وكان مش نثبتورة وش نعملوا عليكم انتم جميعا، ريتوا فت الدورة هذه وبرافو عليها، كانها دورة إعادة الحياة
1: تأسيسية
0: من جديد. توا نبدأ نخدموا على الدورة القادمة
1: بحول الله،
0: ماهوش جمعة قبل ولا شهر قبل،
1: يلزم تتغير العقلية.
0: سيسا باهي خليفة، هذا الموضوع موضوع السياحة قبل ما نمشيو للجلسة متاع اليوم، وقبل ما نمشيو للكتل كتلة اللي قاطعت وفما شكون يسندها ولا لا، وشنية مقاطعة ما معنى ذلك في خصوص جلسة مهمة اليوم.
2: هذا هو حاتم، أنا حاب نرجع لجانب قطاع السياحة قبل ما ننتقلوا لاجتماعات المجلس في باردو. السؤال الأول وهذا من صلب اختصاصاتكم سيد النائب ولجنة التشريع، النظر في وضعية الكثير من الوحدات السياحية والفندقية اللي هي في دور المهمل في المناطق السياحية، مثلا مش منطقة سياحية متمشيش تلقى وتيل مسكر يتحول إلى خربة، يعني إلى متى الوضعية ذي؟ هل هي في طور المصادرة ولا ما ليها مسلموا فيها ولا عندها صعوبات مالية اللي هي الحق

0: حقيقة مظهر سيء في المناطق السياحية، تشوفها في الحمامات، تشوفها في سوسة، في نابل، في تبرقة، في كل المناطق السياحية. هذا يلزمنا نلقاو له حل، يعني كما شفنا موضوع صلح الجزائر نشوفوا حل للوضعيات هذه في الجانب السياحي. ثانيا انتم لجنة زاد يدخل في صلب اهتماماتها الصناعات التقليدية، واللي اليوم الأسواق التقليدية مهمة جدا في الجانب السياحي خاصة بعودة الكروازير، لكن نمشي نلقى كثير من المنتوج شنو موجود في الأسواق التقليدية، صناعات لو عالم منين جايبينها، هي الصناعات التقليدية التونسية، وهذه بدورها يلزم تشوفوا فيها حل كلجنة سياحة طبعا بالتعاون مع وزارة السياحة. ثالثا خروج كثير من الكفاءات في الميدان السياحي وهجرتهم إلى مناطق جاذبة أخرى ودول جاذبة أخرى كالخليج وحتى في أوروبا، وقاعدين نخسروا فيها الكفاءات هذه وما نش قاعدين نجددوا فيها، زاد هذا مطلوب خاصة على صعيد التكوين.
1: هذه معناها ريت سيس علينا راه معناها حصه وعاده حصه بساعه من
2: الزمن.
1: اما محاور مهمه جدا وحارقه نبدا بالمحاور.
2: صباح الخير سي خليفه. على مستوى النزول المغلقه في الحقيقه هو موضوع كبير برشا، تقريبا عند 164 نزل على مستوى البلاد اليوم مغلقه نتيجه لعوامل عديده، منها ناس افلست، ثم شراكات في بعض الاحيان مع البنوك وتولي ثم مشاكل. احنا طالبنا ونطالب بضرورة إعادة الحياة لهذه النزل لأنها كان عندها دور كبير برشا، وثم محاولات توا لبعض المستثمرين في شراء بعض النزل المغلقة. اثنين، ثم اقتراح جديد في تطوير السياحة الصحية، ثم بعض المستشفيات
1: معناها
2: لا ثم الاستشفائيه اللي هي بالمياه المعدنيه، ثم الصحيه كريمون، الصحيه كريمون
1: يجي داوي في تونس،
2: يجي داوي في تونس ويقيم في نفس النزل. هذه مشروع جديد ثم توجه بالنسبه للوزاره، ثم
1: اللي خدموا عليه ونجحوا في العمليه وسقطوا
2: الاردن اليوم علي. تحقق في نسبه رهيبه على مستوى الناتج الداخلي الخام من القطاع هذا. احنا في تونس مؤهلين أكثر من الأردن لأن عندنا تجربة وعندنا تاريخ في ميدان الصحة، وقادرين أن هالوحدات هذه نفوتوا فيهم لهالمستثمرين الجدد وضمها ويكون منتوج جديد ومنتوج يروج نفسه بنفسه
1: خرق العادة.
2: هذا مهم وإحنا قاعدين نخدموا فيه مع سلطة الإشراف.
1: المحور الثاني،
2: المحور الثاني
0: الصناعات التقليدية.
2: الصناعات التقليدية صحيح اليوم الصناعات التقليدية تعيش أزمة، وثم غزو متاع بضاعة أجنبية اللي هي بضاعة من الصين ومن شرق آسيا.
1: احنا عملناه شو غزو عملوها وجبوها رانا مشينا احنا مثلا قفاص سيدي بوسعيد يقول يهز له قفايص صغير ويقول له اصنع لي
2: ويقول له اصنع لي
1: الشيشية التونسية البورتوكلي شنو متاع الصناعات التقليدية كل هزيناها احنا.
2: هذا من نجم رجعوه إلا بدعم الصناعات التقليدية. هذا
1: سكر دخول هذا البضاعات هذه
2: بطبيعة الحال يلزم ثم تسكير على مستوى المنتوج،
1: تسكير بالأداء
2: وندعم الصناعات الوطنية، إقامة قرى حرفية في المناطق السياحية راهو قادر يرجع المنتوج هذايا. اليوم ثم بداية بعض القرى عندنا مثلا في جيت عند راهم قاعدة تبنى قرية حرفية في تقريبا وسط المدينة، قرية حرفية نجم ترجع شوية هالمنتوج هذايا
1: لأنه قرية حرفية نحطها في الدندان وين فما راهم ما يجيك حتى حد.
2: يلزم ندعموا صغار الحرفيين اللي عندهم الصنعة، احنا للأسف تخلينا عليهم مع ارتفاع في المواد الأساسية يولي لهنا الحرفي غير قادر على مجابهة هالتغيرات هذه. اليوم يلزمنا نراهنوا على المنتوج
1: التونسي. فما مشروع هكا متاع قانون تحضروه انتم
2: فما هي راي ما تحتاجش الى قوانين تحتاج الى اجراءات من المهمة التنفيذية. وزارة السياحة لابد انها تعمل على تطوير وتثمين المنتوج الوطني.
1: والله قاعدة تعمل خدمة كبيرة صراحة.
2: هقول لك انا تو اعطيتك مثال
1: ديوان الوطني للسياحة ووزير السياحة ووزارة السياحة نحب نحييهم خدمة كبيرة. ثانيين ركبوا قاعدين يخدموا.
2: انا نحييهم
1: عندك غزو
2: انا نحييهم ومعاك قاعدين يخدموا والدليل ان انا اعطيتك مثال ثم قريه حرفيه قاعده تتبنى وان شاء الله في السنوات القليله القادمه نعمموها في مناطق عديده من الجمهوريه.
1: المحور الاخير خليفه
0: اليد العامله الفنيه والتقنيه والكفاءات اللي قاعد تنقص في قطاعنا.
2: والله يا سي خليفة تعرف أنت أن تونس تقريبا من أفضل الدول على مستوى اليد العاملة المتكونة والمختصة، وعلى ذلك احنا نادوا بضرورة أن تفتح يقع فتح مدارس في التكوين السياحي، لأن اليد العاملة هذه نجم نصلها وطنيا.
1: أصحاب النزول نريدهم تارش يقولوا لك عندنا نقص في اليد العاملة الكاليفية وحتى العادية
2: موجودة على هذيك
1: احنا سيزون نقص يد عاملة.
2: على هذيك نقولوا احنا رأي المدارس الموجودة توا غير قادر على مجابهة طلبات السوق والسوق الخارجي. انا كي جيت المرة اللي فاتت لهنا وقلت لك رو عندنا تقريبا 4 مدارس بشي تبناه وثم مدرسة في عند راهم ستكون مدرسة رقمية، لكن الى حد الان انا من المنبر هذا نوجه دعوة للسيد وزير الملك الدولة الى حد الان لم يقع تخصيص العقار لوزارة السياحة، ورغم الاتصالات المتكرر وانا نتصل بسيد وزير السياحة ونبدلوها ومرة يبدل القرار
1: الطلب له
2: العقار
1: هو عقار على ما نجموش نخرجوش
2: الى حد الان تقريبا سنة كاملة واحنا نتبعه في العقار، الى حد الان لم يقع الامضاء في التفويت العقار
1: للميزانية موجوده نتاع البناء والدنيا كلها،
2: الهيبه موجوده من عند الوكاله الفرنسيه للتنميه وتقريبا قيمتها 22 مليون دينار وستكون مدرسه نموذجيه. ومره اخرى نطالبوا السيد الوزير انه يعجل بامضاء الترخيص.
1: سمعوا الحيوي رئيس لجنه السياحه بمجلس نواب الشعب، نذكر حد من الخيان حكى لي قديمه عندها 30 سنه جاتنا هيبه من هذا النوع واكثر شوي القديمه شوي، فما لقيناش الاجراءات الاداريه وهكا لاكيزيسيون تاع تيران ودرا شنو ودرا شنو ما عملناش البروجي هذا، قعدت الهيبه على ذمتنا قعدت لنا حوالنا
2: بطبيعه الحال
1: والله بخذوا قلت له رجعت
2: بطبيعه الحال ترجع
1: اللي عطاه الفون هذا الفون اللي عطاه هذا يرجع هكا
2: بطبيعه الحال. هو خلال هالسنه هذه اذا كان ما تحلتش الاجراءات
1: باش تنحل
2: باش تتنحل الهيبه.
1: يا لطيف خليفه التبرقه نسأل عليها وهي سوق واعدة جدا وعلى المستوى السياحة الداخلية والسياحة أيضا الخارجية ذولي بدأت تتحرك يذولي المطار فتح أمام بعض الرحلات وإلا مناسبتية وعود تسكر شوني عندنا غديكة في تبرق.
2: بالنسبة للمطار هو يخدم بصفة ظرفية في فتل الصيف نعقد مع وكالة أسفار أجنبية باش يجيبوا سياح
1: شرطير هذوما
2: مرة في الأسبوع
1: مرة في الأسبوع
2: كل اثنين يجيب لك جروب ويهز الجروب اللي كان موجود، لكن هذه بداية.
1: شنو الجنسيات؟
2: مبدئين خدموا مع البولونيين، بالنسبة للتشيك خدموا تقريبا رحلتين
1: طلعين رجعوش الغادي
2: طلعين لا
1: مازالوا به.
2: احنا المطار روي نجم يكون يخدم اذا كانت وفرت ظروف موضوعية في الجهة. اليوم احنا بداية تقريبا تعافي القطاع السياحي، ثم وحدات جديدة ستبنى في تقريبا ربما تبدأ في نهاية السنة 26 أو سبع بداية 27
1: عندنا وحدات اللهم صلي على النبي في
2: لكن طاقة الإلواء ضعيفة جدا.
1: وين على عين دراهم ولا على تبرق؟
2: للزوز هم واحد هم قطب واحد تبرق عين دراهم. احنا استبشرنا خير وقت اللي رجعوا بعض النزول، عندنا نزل الغابة في عين دراهم وقع احيائه من جديد ورجع للعمل
1: جميل جدا.
2: عندنا نزل اللي هو ابو نواس في تبرقة
1: تم بيعه
2: اي مسكر لسنوات منذ حرب الخليج الاولى مع العراق. اليوم تم شراءه من احد المستثمرين وهو الان في الدراسات الفنية اللي باش يعاود يبنيه. ثم عندنا
1: اخبار يفرح
2: اخبار ممتازه. عندنا وحده ثالثه اللي هو نزل المرجان اللي كان سابقا تقريبا
1: اللي في وسط البلاد الفوق هذاك
2: لا مش هذاك الميموزا
1: الميموزا سمعني
2: هو اقدم نزل في تبرقة في المنطقه السياحيه تقريبا من 68
1: اول منطقه سياحيه هكا قريب من
2: هو في وسط المنطقه السياحيه قرب المهاري ما بين المهاري و
1: المرجان.
2: المرجان اشتراوه القطريين كيف كيف
1: ما كانش مسكر المرجان ولا كان
2: لا مسكر عنده
1: قداش بقى
2: ممكن 4 سنوات ولا 5 فيه استثمار تقريبا ب 360 مليار
1: اللهم صلي عني
2: نزل جديد سيبنى مكانه
1: هذوما القطريين
2: هذوما القطريين سيغال دو باش يبني. وعندنا زوج نزل فيهم
1: سيغال مش عراقيين هو ولا
2: لا قطري. لا قطري هو استثمار قطري
1: فما استثمار عراقي عندنا غادي
2: لا ما عندناش. وعندنا زوج نزل اخرين هما توا في مرحلة التفاوض مع المالكين متاعهم للتفويت فيهم وإعادة بنائهم من جديد. هكا ترتفع طاقة الإيواء في الجهة.
1: قالوا لي فما ظاهرة جديدة وموجودة وراي على الغاية أنه لميزون دوت زادة بدأت تخدم بالجهة.
2: لميزون دوت هو استثمار شبابي بامتياز، لكن للأسف احنا اليوم نترقبوا في كرة الشروط اللي حد الآن ما صدرتش باش توضح طريقة الانتصاب في الملك الغابي في المناطق هذية. وإحنا
1: المعطيات اللي عندي أنه الوزارات المتدخلة تحركت وعملت
2: بالنسبة لكرة الشروط،
1: الكرة الشروط في القريب العاجل هذا
2: بالنسبة
1: يعني.
2: لكرة الشروط تخدمت في وزارة السياحة موجودة في رئاسة الحكومة، لكن مازال فيها شوية خلافات خاصة مع وزارة الفلاحة باعتبار أنها في الملك الغابي،
1: في الملك الغابي
2: يشترطوا يعني مساحة كبيرة، وهذا في الحقيقة ما يحلش المشكل في جهة طبرقة وعندره.
1: واضح به هذه المعطيات اللي تعطينا كونه طبرقة وعندراهم سوق واعدة فيها كل
2: أكيد
1: شيء،
2: أكيد فيها تنويع كبير للمنتوج،
1: منتوج معها المطار اللي هو مهم جدا،
2: الجزائر،
1: الجزائر خطوتين، الكياس الرابط،
2: هذه المعضلة الأساسية. احنا هو الطريق الوطني عدد 7 خاصة على مستوى باجة اتبرقة 70 كيلومتر، إلى حد الآن ما لقيناشي تفاهم مع سلطة الإشراف، لأنه لا يعقل أن قطب سياحي واعد وباش يضاف له في القليل الأيام القادمة والأشهر القادمة منطقة سياحية جديدة هي منطقة الزوارع، ولكن الطريق في الحقيقة رديء جدا، يعني عبارة على بيست، نجمش تخدم سياحة بطريق من نوع هذايا. احنا طالبنا حتى على
1: حتى كان جي من تالي معناه من شيرة سجنان والدور اليمين
2: متنجمش
1: تطلع.
2: متنجمش
1: لا.
2: احنا طالبنا اولا انه يصبح طريق سريعة
1: وطرود.
2: لا ما هوش وطرود، طريق سريعة هو طريق دوبل فوا فقط. وطالبنا ثانيا انه يكون ثم ربط على مستوى الشريط الساحلي من بنزرت في اتجاه الزوارع في اتجاه مطار
1: طبرقة.
2: هذا مشروع ممتاز جدا يوسع في الشريط الساحلي، لان مناطق جميله جدا
1: مش مهملة. نفس الاقليم هما
2: هو نفس الاقليم
1: يعني مش بنربطوش بالمطار ونربطوه
2: هذا كان مطلبنا حتى على مستوى سواء المجالس المحليه الجهويه الغرف على مستوى الوطني، طلبنا ان يكون ثم طريق سريعه ما بين بنزرت وما بين طبرقه عبر الشريط الساحلي.
1: سي محمد الحيوي يبقى معايا رئيس لجنه السياحه، باش نرجع على الامور السياسيه بين ظفرين ومنوال التنميه، هل في بعض المؤشرات كما هكايا اللي نتحدثوا عليها الخاصه بمنطقتكم مثلا، ولا مؤشرات اخرى شنو اللي فيه وما فيهش انتم طلعتوا عليه توا اليوم باش مروا لمرحله التصويت هكا ولا لا؟
2: لا صحيح
1: والتصويت اي ولا لا فماش حاجه
2: ما فماش لا تعديل لا حد شيء. الحقيقه المخطط اخذ حيز كبير من النقاش البارح تقريبا من الصباح حتى العشر ونص متاع الليل،
1: العشر ونص كملتوا
2: كملنا العشر
1: اليوم
2: ونص
1: اليوم التصويت،
2: اليوم التصويت
1: أبقى معايا خلنا نعرفوا العملية هذية اللي بشكون بعد قليل في حدود العشرة متاع الصباح
2: التسعة ونص تنطلق الجلسة بردود السيد الوزير
1: وبعد
2: نمروا للتصويت.
1: باهي أعطينا فاصل.
3: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك، سافر وانت في بلاستيك، وياج بوياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر FM. على جوهر FM
4: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
5: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
6: سيداتي سيداتي مرحبا بكم في تونسيليكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا ديما على ذمتكم.
7: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقو. تونسير قريبة مني.
8: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
9: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت، شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل، دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
8: فاش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
9: عندك أورانج.
10: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم من 10 حتى 12 جويلية، فنتيلاتور سور بيي برستيجيا 18 بوس تتركب بثلاثة وضعيات مختلفة 79 دينار في عوض 179 دينار،
11: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
12: جوهر
13: اف ام بوبليسيتي.
14: اسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
15: على الجمعة موج مع الموجة.
1: صباح الورد. وباش نمشي مع ضيفكم سيد محمد اليحيوي رئيس لجنة السياحة بمجلس نواب الشعب إلى جلسة اليوم اللي هي مهمة، وخليفة بن سالم ينضم لنا. يا سيدي خليفة نمشي ونحلوا الكتاب على هذه الجلسة المنتظرة واللي فيها التصويت فقط بنعم أو لا، ما فيهاش
16: هذا هو
1: تبديل وتغيير لبعض المقترحات في منوال التنمية متاع الخماسية القادمة.
16: طبعا حاتم، وهذا معلوم كذلك أنه التصويت اليوم من قبل مجلس نواب الشعب ثم تمر للغرفة الثانية مجلس الجهات والأقاليم اللي عنده الكلمة الفصل يعني في موضوع المخطط التنموي. يعني في نهاية الأمر تصويت مجلس النواب لن يكون محددا في صورة عدم التصويت. مثلا تصويت مجلس الجهات والأقاليم هو المحدد، وبالتالي يمر المخطط في صورة طبعا تصويت عليه.
1: ليش تصوت اليوم؟
2: هو فلسفة التشريع على المستوى الدستور أعطت التصويت على مستوى مشاريع التنمية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم اللي يكون عنده الفصل في صورة الخلاف، يعني
1: في صورة الخلاف واضح.
2: وبالنسبة للميزانية أعطى الأولوية
1: في صورة الاختلاف.
2: في صورة الاختلاف.
16: إذن السؤال الأول حاتم اللي حب نسأله أنا على السيد النائب قبل الحديث في الإشكاليات السياسية، كما كنت تحكي قبيلا أنه ثم كتلة عبرت عن نيتها أو ربما قرارها الانسحاب من الجدل والنقاش داخل مجلس نواب الشعب في علاقة بالمشروع. الحيز اللي أخذها قطاع السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية ضمن هذا المخطط؟
2: والله كان تحب نحكيه على المخطط بصفة عامة، تحب على السياحة مباشرة نحكيه
1: بصفة عامة في جملتين معنا بشابو وبعد ناخده للسياحة.
2: بالنسبة للمخطط هو وثيقة مهمة لوضع الرؤية الاستراتيجية وكيفية تنظيم المجال اليوم على مستوى الوطن. هي وثيقة مهمة مش في حجم المطالبات ولكن في حجم الرؤية. وإحنا رأوا عندنا تجارب سابقة، عندنا تقريبا تغير مثال التنموي عبر السنوات. كان تقريبا أول تخطيط في عهد الراحل الحبيب بورقيبة في 85، وقت نشوف النص على مستوى التهيئة الترابية ينص على ضرورة مقاومة الإخلالات الإقليمية وتحقيق التوازن بين الجهات، لكن ما نجحناش في هذا. جينا عام 96 غيرنا نموذج التنموي على مستوى المجالي وعملنا ما يسمى بدعم القدرة التنافسية للمجال. كيف منجحناش. جينا بعد الثورة وعملنا التمييز الإيجابي للمناطق الداخلية ولكن للأسف منجحناش. احنا لنعيبوه ربما اليوم على مستوى التخطيط ما هي الرؤية التي يمكن اعتمادها لتحقيق هالتوازن المفقود هذايا ما بين الجهات، لكن للأسف مجرد اقتراحات في مشاريع تنموية ثماش رؤية لدعم الشريط الحدودي على مستوى الجهة الغربية اللي هو أقل نماء من الجهات الأخرى. نسبة البطالة فيه 26% مقابل 15% على المستوى الوطني. المفروض أن المخطط التنموي يستهدف هالجهات هذية على مستوى دمج المناطق وفك العزلة عليها من خلال بنية تحتية تكون داعمة للاستثمار، لكن للأسف هذا ما نلقوهوش. هذه النقاط الهامة اللي لازمنا نبني عليها مخطط التنمية وليس كمية المشاريع الموجودة داخل هذا المخطط.
1: فما مشاريع كبرى اللي شفته؟
2: المشاريع الكبرى ما عدا الطريق السيارة القديم اللي هو طريق المغاربية بوسالم في اتجاه الحدود الجزائرية واللي مازال متعثر. المشروع الثاني هو مشروع الطريق السيارة جلمة، كيف هو في بدايته. ما عدا ذلك ما لقيناش رؤية أخرى على مستوى مثلا الصناعة. اليوم إذا كنا إحنا حسب التعداد السكاني نشوفوا أن الشعب التونسي هو فيه طاقة شبابية كبيرة جدا، لكن أنا في المخطط من الجيش رؤية تهم الشرائح الشبابية هذية على مستوى الاقتصاد. اليوم لما لا نفكر في بعث مشاريع كبرى تشغيلية مثل الصناعة ذات القيمة المضافة. اليوم وقت نشوف أولادنا عندهم على مستوى التكنولوجي خبرات كبيرة جدا، احنا هذي
1: ما فماش
2: انا اذا كان مخطط.
16: شنو المبرر غياب مثل هكذا مشاريع من قبل السيد الوزير؟ ما ناقشتوه وطرحتوا الأسئلة.
2: للأسف في بعض الأحيان رغم الصبغة التشاركية ومجالس محلية وجهوية وإقليمية عدت 6 أشهر في بعض الاقتراحات وبعض المشاريع، لكن في الأخير الإدارة هي اللي تكون الفيصل وهي اللي تمرر التوجهات الكبرى على مستوى المخطط.
1: نعم.
2: إذا كان أنا ما نلقاش اليوم منطقة للصناعة ذات القيمة المضافة باش خريجي الجامعات في الهندسة والإلكترونيك يكونوا منتصبين، أراوني أنا ما عطيت حتى شيء للشباب.
1: فما كتلة قالت منش نصوت
2: ولربما سندوها أخرين.
1: هل باش يصير التصويت
2: بالنسبة لتركيبة المجلس؟ هو تركيبة على الأفراد. صحيح ثم كتلة عبرت على رأيها في عدم التصويت ولها الحرية التامة في ذلك، كيما ثم النواب على المستوى الفردي ما هوش باش يصوتوا للمخطط موجود هذا
1: ينجم ما يتعداش حسب عندكم انتم ما توافقوش عليه ولا حسب رأيك يتعدى.
2: تصور يعني رغم المقاطعة ورغم التصويت بلا تقريبا المرجح هذا سيمر.
1: شكرا لحضرتك سي محمد الحيوين، نورتنا شرفتنا. 9 درجين يدولي نخليك تخرج باش توصل للجلسة. يعطيك الصحة.
2: احنا نتمناوه ان المخطط حتى لو كان فيه بعض العيوب على الاقل نمشيه في تطبيق جزء من المخطط ومن جملة المشاريع الموجودة خاصة على مستوى الخدمات الأساسية. اليوم ذم معاناة كبيرة على مستوى المياه الصالحة للشرب، على مستوى التطهير، على مستوى حياة الإنسان. رأوا هذه الكل تزيد في تكلفة الحياة بالنسبة للفرد وتخليه يعيش صعوبات كبيرة. احنا نحبوا نعطوا الصورة ناس على صورة جيدة
1: يحبوا يحيى بالقدية يعيش بالقدية في بلاده
2: ويحب المواطن يداوي ويعيش
1: بالبيت
2: وما يلتجأش الشباب للهجرة. هذا اللي هو الهدف متاعنا الأساسي.
1: إن شاء الله نوصلوا له مع بعضنا وإن شاء الله هذا يتحقق. شكرا لك سي محمد الحيوي النائب ورئيس لجنة السياحة بمسنوة بلا شعب. فاصل نشوفوا الخليفة بن سالم في كتاب الويكاند.
13: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5. تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في موج مع الموجة.
1: صباح الورد وان شاء الله جمعه مباركه للجميع، وكما كل نهار جمعه رانا معودين جمهورنا واعزائنا واصحابنا وخياننا ومستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين انه نقترح عليهم كتاب الويكاند اللي هي روايه من الروايات التونسيه ولا من المجموعات القصصيه التونسيه بقلم وابداع تونسي. نشوفوا كتاب الويكاند متاع الاسبوع هذا مع خليفه بن سلمى. يا سيدي خليفه،
2: الكتاب الويكاند طبعا حاتم رواية أعدك سأتخطى وليس بوعدي رجل، هذا هو العنوان للقاصة الروائية سارة السباعي. سارة السباعي اللي هي كذلك ناشطة تشتغل في مجال الحقل الثقافي، برمجة المشاريع الثقافية، وبالتالي تملك من المخزون سواء كان على المستوى الثقافي أو الأدبي الروائي، واللي هي باش تكون ضيفتنا الآن عبر الهاتف الأستاذة سارة. يقولوا لها صباح الورد.
3: صباح الورد والياسمين.
2: سارة نقولوا أحسن حتى من الأستاذة هكا. أعدك سأتخطى وليس بوعدي رجل. أي اسميه وعد الرجل؟ احنا في بين الوعد وعد الرجل يقال هكا عادة.
1: كل كلمة حياتي. كلمة يا سارة يقول كلمة وعد. كلمة رجال
3: يقال وعد ورجل، ولكن الرجال لا تفي عادة بوعودها.
2: أرسول
1: عجب عجب.
2: شنو المقصود من العنوان أستاذة؟
3: هو المقصود من العنوان هو الإجابة على هذا التساؤل المحير في بين صفحات الرواية ستكون حتما، ولكنه هو وإن كان يوحي بانتقام ربما أو رغبة تحدي، إلا أنه هو وعد داخلي ستقطعه البطلة مع ذاتها لا أكثر.
2: البطلة أنت؟
3: ربما هي هي. ربما أكون أنا.
1: شكون هم اللي وعدوا وخالفوا من الرجال؟ خلينا نتفاهموا معهم يا سارة هكا توا، مش الرجال الكل جوبونس يقعدوا ويخالفوا. سارة السباعي، أنت من عائلة السباعي القيروانية ولا لا؟
3: أي أنا أصلي
1: من حجب العيون
3: ولاية القيروان، ومعناتها منذ سنوات مقيمة بتونس معناتها لضرورة العمل.
1: وبدأت العمل في وزارة الثقافة هكا ولا لا؟
3: أي في وزارة الثقافة.
1: واضح.
3: بدأت ثلاث سنوات تقريبا، وهذه ثمرة تلك الكتابات رواية.
1: هذا الكتاب الرواية الأولى هذه.
3: الرواية
1: الأولى. قد صادر عن أي دار؟
3: دار أبجديات للنشر سوسة.
1: وقتاش خرجت؟
3: 2026 جانفي.
1: 2026 جام في هذا. خلطت على معرض تونس الدولي للكتاب ولا ما خلطتش؟
3: كانت موجودة في المعرض.
1: الإطار ودار قلت لي عود لي الدار قبل ما نجيك خليفة سامحني. دار
3: دار أبجديات للنشر سي وليد بن أحمد
1: في سوسة هكا ولا لا في تونس؟ في سوسة يعطيهم الصحة. في سوسة. نجيك خليفة.
2: الإطار الزماني للرواية أولا.
3: الإطار الزمني هي الرواية لم تكن محددة بإطار زمني بعينه أو إطار مكاني، بقدر ما هي رواية ربما تنحاز ضمن الروايات النفسية الوجدانية التي تركز على المشاعر النسائية. هي نسائية، ولكن أنا لست أكتب كتابات نسوية. لم أحبب كثيرا هذا الانحياز. أقول دائما أكتب للجميع، وربما هذه الرواية جاءت هكذا. فصولها كانت منحازة لجرح أنثوي بحت، ولكن سارة ككاتبة ليست كاتبة نسوية، ولا أريد هذا التصنيف. أريد نفسي كاتبة حرة أكتب للجميع، وأؤمن أن الأدب ينحاز الإنسان.
2: يعني هي قضايا بصفة عامة قد تعيشها أي سيدة هكا في تجاربنا، أو منطلقها شخصي ذاتي كانوا شكل من أشكال التداعيات اللي تقوم بها الكاتبة.
3: صحيح، ولكن هذه الرواية ليست موجهة حتما للفتيات لمجرد أن العنوان الفرعي يقول وليس بوعد رجل. هذه الرواية موجهة لكل من عاش الفقد، لكل من عاش الانتظار. هذه الرواية ربما لمن يقرأها يتماهى معها في شعور الفقد والانتظار والحنين وفي رغبة التخطي. فهذه النصائح
1: هي تتجه للإنسان بشكل عام، ولكن حبيت على عنوان مثير يثير الرجال كبروفوكاتور. معناه
3: هذا هو تعمدت عنوان تجاري لا أخفيك، وربما هو ما أثار فضول كثير من الرجال لقراءتها فقط.
1: نعم خليفة،
2: طبعا واضح أنه ثم ذكاء على مستوى العنوان حاتم أعدك سأتخطى، كأنه ثم رواية ثم قصة ثم تحدي ثم معركة تخوضها الكاتبة في في في في روايتها. طبعا وليس بوعد يا رجل، إذن المقابل هناك رجل،
3: هناك رجل، هناك رجل موجود بيننا في كل آن، هو متلاعب نرجسي جعل البطلة تتمنى تحلم ووعدها بكثير من الوعود التي ستكون وعودا زائفة ربما، لذلك سميت هذه الرواية بأعدك سأتخطى، نصرة لذلك الوعد الذي سيظل حالما بين عينيها ربما في رغبة منها للتشافي والتخطي. وهذه الرواية ربما هي أقول نصرة للجرح الأنثوي لا أكثر.
2: هذا هو.
1: نعم شكرا لك، تقاوى الرواية في المكتبات، أدعوكم للاستمتاع بقراءتها في الويكند هذه، وعلقون عليها شو اللي عجبكم ما عجبكمش مع سارة الكاتبة سارة السبيعي، وإلا تختلفوا معها وتنجموا تناقشوها، هذا الكل مسموح لكم انتوما، وأدعوكم للتمتع بقراءة الرواية هذه في الجمعة نهاية الأسبوع هذه، مش كون سخونة برش أتكي بيعود الرواية بانك في الدار يظل أحسن فازة النجم يعملها بالنسبة للويكند هذه. شكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، ان شاء الله طريق سلامه لكل مستعملي الطريق، صحفظوا لي على روحكم راكم انتم رسمين البلاد هذه، راكم احسن هديه وثروه هداها لنا ربي سبحانه وتعالى، هو المواطن التونسي والمواطنه التونسيه، واستحفظوا على بلادكم راكم مليها مليها، لكم سياح لكل ريفه احب من احب وكريهه من كريهه. باي وتحيه تونس.
0: تسمعوا نهار الاحد من 10 ل11 موسيقى جينا مع احلام غيلان، مع احلام غيلان
4: جوهر
0: اف ام تي في. شوف اسمع
4: واتمتع
0: برعاية. استمتعوا باشهى المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الايطالي تلقاو بيتزا ايطالية باستا بمختلف انواعها، مرحبا بكم.

0: الذوق اللي ما يتعودش.
1: جوهرة أفهم
2: بيبليسيتي
3: في ام جي جمعة سبت أحد سومنا مع أحد شامبوان سانسيلك 600 مليليتر 5,990 في 8,690 ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: يلا جو
5: يلا جو صيف السنة حافل حكايات
6: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع أورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
5: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج
1: جوهرة أفهم
2: بيبليسيتي.
0: بعد الباك الحيرة الطبيعية أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق على جوهرة أفهم. كورتيزون مش باش نقولو لك شنو تختار أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة اي تيم يونيفرسيتي دو لا كونيسانس ا لا كومبيتانس.
7: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهر اف ام. بسمة سعيدية
8: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. سجلت المؤسسات التربوية العمومية النسبة الأعلى من الناجحين في امتحان بكالوريا هذا العام حيث استحوذت على نسبة تناهز 55.82% من مجموع الناجحين خلال الدورة الرئيسية وأيضا دورة المراقبة حسب المعطيات الإحصائية التي نشرتها وزارة التربية عشية الخميس. تقدم مشروع إحداث دار الشباب ببير مشارقة من ولاية زغوان والذي رصدت له اعتمادات جملية تقدر ب 2.4 مليون دينار حوالي 60%، ومن المنتظر أن تكون من دور الشباب من الجيل الثاني حيث سيقع تهيئة فضاءات متعددة الاختصاصات بتجهيزات عصرية تستجيب لتطلعات الشباب وتواكب احتياجاتهم في مختلف المجالات الثقافية والتربوية والرياضية والرقمية. حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من خطر التوقف الكامل لعمل المختبرات وأيضا بنوك الدم بعد وصول نسبة النقص فيها إلى 87% في مواد الفحص المخبري و 74% كنسبة نقص في المستهلكات الأساسية اللازمة لإجراء الفحوصات نتيجة استمرار القيود الإسرائيلية على إدخالها. أكدت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة شهداء العدوان العسكري الإسرائيلي على لبنان إلى 4,321 شهيدا منذ تاريخ 2 مارس الماضي. على الرغم من الهجمات المتجددة في المنطقة أكدت الإدارة الأمريكية أن واشنطن وطهران تواصلان العمل على إيجاد حل دبلوماسي للصراع بينهما. وفي هذا السياق نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن إدارة ترامب لا تزال ملتزمة بالعثور على حل وأن المحادثات الفنية مستمرة بهدف التوصل إلى اتفاق نووي. موجز إلى اللقاء.
7: للمزيد من الأخبار
9: www.jawharafm.net

0: الجوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: لا لا نظر البلدية قصر هلال لا أي حي سكر يعني تابع قصر هلال ولا مش تابع قصر هلال. الفضلات ملوحة الكمون يجي يهز كان لقى الصاشية مقطعة بالحيوانات ما مقطعوه ما يهزهاش وكان القيس طل يفرق شطره ويقعد ملوحة والقاع يا أخوي يا رحم والديكم يعني حي كله في مش حاويات أسيدي يعملون حتى اشتر برميل يهديكم ونسل حالكم والمسؤول عن الظهر تبع الكمون شوفوا شو يعمل كيفاش كذا هو والكمون ما عندوش وقت وقت يجي على الأقل اشتير برميل فتحطوا فيه احنا الأوساخ بتاعنا.
3: عسلامة جورفاء. أنا نحب نقول شورى في شركة الكهرباء والغاز الحقيقة بصراحة ولو خلصوا منا بالأوراق ما عادش خلصوا عن بعض لأن في بعض الأحيان الفلوس ما تتعداش يقولوا فانتي

0: خش على خير لكن دورت الحقيقة ما هيش باهية. أنا واحد من الناس خلصت لكن كنت روحي منيش خالص وين الفلوس ما تعدتش جات راجعوا لي فاتورات في فهمت منا 447 ألف فهمت منا فلوقة لك عن ثلاثة فاتورات مش خالصي كيفاش عاشكم مش نشد راه من دونك هنا تحبت هنت الدقة واللي ترسلت لاني خلص من جديد والحقيقة ما عاش نعملها العملة هذه كما يقولوا فيها معها بالأوراق كل شيء فهمت منا واضح. سلام.
1: السلام عليكم. بالله انا من ولايه بيزا شيخ الوديان والله العظيم رانا موت بالعطش نحب نوصل صوتي لسيد الرئيس ولوزارة الفلاحة رانا تعبنا رانا قاسم بالله يعلم بينك ربي سبحانه وراه يعلم بينك اللي خلقني نحب نوصل صوتي لسيد الرئيس راهو عندي ثلاث شهور نقطة مية ما تتابعش في الدار راني تعب
2: مع السكر زوها رسمحهم بزمن صغير الزو قسم بالله طايح مكسروا فيه طوى أكثر من 20 عام جاءوا بارك الله فيه منذ 3 سنين زبدوا النخيط من بحث البوسطة وقالوا هابش نقلوا فيه الزو بارك الله فيه والله العظيم قسم حسنوا شقولك ذا كلمة الزهر لا مروحة لا شرب من باردة نطلبوا بكل لطف من مستاك تاع جمال ولا مستير جاء ربي عاجل ليس آجل انظرونا في الكويل وفي السخانة دي بأن الرحمة يرحم والديكم مع السكر زوها رسمحهم
3: والله كسمعت بالأزراب العام اللي بشي يصير نهار 3 سنين يعني النقل الكل بصفة عامة بشي يضرب عن العمل فهالسخانة هذية وقت تقوم بش تمشي تسترزق والعبد اللي بتقوم تمشي تسترزق مش اللي عنده لبس عليه طوالي لبس عليها وميخذ عنده كهرباء عنده شقطوفة يمشي عليها 4 عجالي معناه مشكون اللي المستحق المعروشك اللي يخدم 500 دينار 700 دينار هذيك بشي يمشي يعني في المواصلات بشي يخدم ويروح علاش ما يلقاكش تركبه وتهزه معناها باش يخدم ومن بعد ترجعه يراتي نحن متعذبين من غير حتى شيء من غير اضرابات من غير حتى شيء زي انت تسمي روحك حبيب للبشر ولا انت تسمي روحك وطني ولا تسمي روحك انت تحب الشعب وتحب الوطن متاعك وتحب امك وعائلتك يقعدونا انت ماكش حبيبنا
4: فرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 للـ 10 متاع الصباح دوريمي بالدنيا وما فيها

0: دي.
1: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم من 10 حتى 12 جويليا. فنتيلاتور سور بي برستيجيا 18 بوص تتركب بثلاثه وضعيات مختلفه 79 دينار في عوض 179 دينار. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: يلا جو
3: يلا جو سيف سنه حافله كادوات.
4: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع اورانج من توا حتى ال 31 اوت. شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا اكثر تدخل في قرعه باش تربح مليون و200 شهريه عام كامل. دي بون داشا اورانج بقيمه 1000 دينار تلافز وبرشا كادوات اخرين.
3: فيش تستنى خاطر سيف سني حافله كادوات. ملي يلا جو
4: عندك اورانج
5: جوهر.

0: جمع سبتحد سوم نمات حد شامبوان سانسيل 600 مليليتر 5,990 في 8,690 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
1: يلا جو
2: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
3: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك
2: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أغان
4: جوهرة أفهم بيبليسيتي

0: الباج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
1: بزنس نيوز. مرحبا بكم معنا نسكل في بزنس نيوز. تتضمن مشاريع التطهير المبرمجة في ولاية نابل في إطار المخطط التنموي 26-30 أربع مشاريع بيئية تتوزع على معتمدية جرومباليا، بوعرقوب، منزل بوزلفة وحمام الغزاز باعتمادات جملية في حدود 13 مليون دينار، وتندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين الوضع البيئي بالجهة، وفقا لتأكيد المدير الجهوي للتطهير بنابل محمد مكرم مجدوب. المدير الجهوي للتطهير بنابل أوضح في تصريح لوكالة إفريقيا الأنباء أنه من المنتظر أن ينطلق إنجاز هذه المشاريع البيئية في موفى السنة الحالية، حيث تم الإعلان عن طلب العروض لربط حي الهواني 2 بمعتمدية بوعرقوب ومنطقة تركي بمعتمدية جرومباليا بشبكة التطهير بكلفة تناهز 4 ملايين دينار، ومن المنتظر إمضاء الصفقة خلال شهر سبتمبر القادم لتنطلق بعده الأشغال خلال شهر نوفمبر 2026. انهت بورصة تونس معاملات حصة البارحة الخميس بنسق إيجابي، وزاد مؤشرها المرجعي تيونينديكس بنسبة 0.35% وأقفل عند مستوى 19921 نقطة فاصل 82 جزء من النقطة. قدرت قيمة المبادلات لكامل حصة البارح بحسب الوسيط في البورصة التونسية للأوراق المالية ب 13 مليون دينار. نجيب لتفاصيل حساب الجاري للخزينة العامة للدولة بتاريخ 9/7 في 1122 مليون دينار. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بنفس التاريخ تناهز قيمتها 25073 مليون دينار بأيام التوريد، فهي في حدود 99 يوم توريد. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 9/7 في حدود 29307 مليون دينار. باش تنظم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية الدورة الرابعة من المسابقة الوطنية لأفضل الحلول التكنولوجية المطبقة في مجال الفلاحة وصيد البحر والصناعات الغذائية والخدمات ذات الصلة جرين تيك 2026 على هامش الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا المزمع تنظيمه بين 28 حتى 31 أكتوبر 2026. الوكالة دعت الراغبين في المشاركة في هذه المسابقة إلى تعمير جذاذة المشاركة الموجودة على الرابط ريغلومون دو كونكور جرين تيك 2026، باش يكون آخر أجل لتقديم الترشحات هو 31 جويلية 2026 بدخول الغاية. دوليا استقرت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة متجهة إلى تسجيل مكاسب أسبوعية مع استمرار المخاوف من تعطل إمدادات الشرق الأوسط بعد تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران واضطراب حركة الناقلات عبر مضيق هرمز، في حين اتجه الذهب إلى خسارة أسبوعية تحت ضغط مخاوف التضخم وتجديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية. في التفاصيل، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى نحو 76 دولار فاصل 2 سنت للبرميل، بينما جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي قرب 72 دولار فاصل 1 سنت للبرميل. يتجه برنت إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 6% مقابل 5% للخام الأمريكية. انطلق في أبيجون عاصمة الكوديفوار مؤتمر المجموعة الاستشارية لتمويل خطة التنمية الوطنية 26-30 اللي يمثل أبرز حدث اقتصادي في الكوديفوار للسنوات الخمسة المقبلة. المؤتمر شد حضور رفيع المستوى من قيادات البلاد وممثلين عن البنك الدولي، بنك التنمية الإفريقي، منظمة الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والمحلي والدولي. شركاء التنمية أعلنوا خلال هذا المؤتمر تعهدات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 80 مليار دولار، هذا الكل لحشد الدعم المالي والتقني لخطة التنمية اللي أطلقتها سلطات الكوديفوار. ارتفعت تكلفة التأمين على السفن العابرة لمضيق هرمز، بينما تراجعت طلبات الحصول على تغطية تأمينية في مؤشر على تزايد حذر من ملاك السفن مع تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وتراجع أيضا فرص تثبيت وقف إطلاق النار. ماركوس بيكر اللي هو الرئيس العالمي للتأمين البحري في شركة مارش قال إنه تأمين ناقلة نفط تبلغ قيمتها 100 مليون دولار قد يكلف ما يصل إلى 6 ملايين دولار لعبور مضيق هرمز، هذا عند الحد الأعلى للأسعار الحالية، رغم أنه بعض الملاك يحصلون على خصومات وتنقيص ينجم يقلص من التكلفة الفعلية. نختم كالعادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي. 100 دينار جزائرية ب 2226 مليم، الدينار الليبي ب 462 مليم، الدولار الأمريكي ب 2957 مليم، واليورو ب 3376 مليم. نهاية البزنس نيوز في الأمان.
0: بزنس نيوز جوهرة اف ام. تندونس تندونس
2: برعاية مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
0: أريدو طور عالمك.
3: أهلا وسهلا بكافة المستمعين وين ما كنتوا اتبعوا فينا. هذه هي جوهرة فام وهذه هي فقرة توندونس. كما كل نهار جمعة بتبيع نحكي لكم على أبليكاسيون ولا لوجيسيال. بتبيع الدنيا سخنة تدخلنا في وسط شهر جويليا ولا في بداية بلتو شهر جويليا، دونك نعرفوا اللي كونوا السخنة هذه زمنا نشربوا لها الماء وإلا السوائل بصفة عامة. نعرفوا اللي كونوا كبار السن وحتى مش كبار السن ينساو باش يشربوا الماء، وإلا الناس اللي قاعدين في ديارهم في الكليماتيزور دونك يقولوا احنا ما نستحقوش الماء. لا با دو تو، راهو الماء هام وهام جدا، دونك يلزمنا نشربوا بما فيه الكفايه من الماء باش الاورغانيزم نتاعنا يخدم بالطريقه المثلى. وماهوش ساهل باش نتفكروا اللي كانوا يلزمنا نشربوا الماء. هذاك علاش اليوم باش نحكي على ابليكاسيون اسمها واتر مايندر، واللي هي تعطينا إمكانية باش نتبعوا الكونسوماسيون نتاع الماء نتاعنا ولا نتاع السوائل اللي نشربوهم يوميا. بالطبيعة تحسب لنا لوبجيكتيف ديدراتاسيون اللي هو يتلائم مع البروفيل متاعنا، بعد تسجل لنا كل سائل نشربوه وهكاك نجمو نشوفو البروغريسيون على الفيل دو لا جورني اللي موجود في الابليكاسيون. اول حاجه بعد ما تعمل الداونلود نتاع الابليكاسيون هذه واتر مايندر، يلزمك تحط مثلا الوزن نتاعك، شنو هي الاكتيفيتي نتاعك، اسكو تخدم البرا، اسكو تخدم الداخل، اسكو ما تخدمش، اسكو قاعد في الدار وغيره، شنو هي الاكتيفيتي حتى اللي تقوم بها، اسكو تجري اسكو ما تجريش، اسكو تتطلب افور فيزيك ولا لا. هذه الكل تقام العديد من الاسئله اللي تتعداهم بشويه بشويه حتى اللي نكمل تسجل البروفيل نتاعك. بعد ما سجلت البروفيل نتاعك لابليكاسيون تحسب لك الكونتيتي نتاع السوائل ولا نتاع الماء اللي هي منصوح بها يوميا. دونك وقت اللي باش تشرب شريبه ماء بالطبيعه تونجستر البواسون اللي شربتها، كسوا مثلا غازوز ولا تاي ولا قهوه ولا ماء في وسط النهار الكل. وكل مره وين تسجل اللي انت شربت حويجه دونك لابليكاسيون تعمل الميزاجور نتاع البروغريسيون نتاع لوبجيكتيف نتاعنا يوميا، وتعطيك لا كونتيتي ريستانت باش تخلط للوبجيكتيف نتاعك. ابليكاسيون هاي برشا نجمو نعطيوها للعزاز علينا اللي هما كبار في العمر واللي هما ينساو باش يشربوا الماء خاصة في الدنيا السخونة هذه. آخر ميزاجور كانت نهار 30 جوان اللي تعدى، ليسونس غراتويت تخدم على الاندرويد الايفون والماك او اس. نسيت باش نقول لكم حاجة زادة اللي كونوا تعمل لك دي رابيل إذا كان أنت ما شربتش ماء ولا ما قيدتش اللي أنت شربت ماء، دونك الابليكاسيون تبعث لك دي رابيل على تليفونك وتقول لك راهو لوبجيكتيف ني با اتان، راك ما شربت حتى قطرة ماء من الصباح من اللي قمت. هذا الكل هام وهام جدا بالطبيعة باش نعدي الصيف مزيان. دونك لابليكاسيون اسمها واتر مايندر، تلقاوها غراتويتمون تيليشارجابل على www.01net.com. هذا شعنا اليوم في الأمان.
4: كان جا السيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بلوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سنم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة. شواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونكليزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة وياج وياج مع ويلي بسبيس على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف، تسمعوا بيدون لو مع هيبة لوسيف على جوهرة اف ام. موجة موجة
5: عشرة واثناشون دقيقة على موجاتنا. صباح النور، صباح الفل لكل مستمعي الدنيا ما فيها. رونديفو جديد كالعادة من بيي دون لو، نختتموا بها الأسبوع الأول خلينا نقوله في شهير جويليا مع ريتم شهير جويليا مع ريتم الصيفية ككل. الجمعة 10 جويليا 2026 موافق ل 25 محرم 1448 هجري. إن شاء الله نهايركم سعيد مبارك، جمعة مباركة على الأمة الإسلامية جمعة. رفقكم كالعادة من توا حتى الماضي ساعة بإيقاع صيفي بامتياز. فقرات أكيد أنتم تتفاعلوا معها على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم، من خلال زيادة الكومنتير متاعكم تعليقاتكم اللي تنجم تكون حتى بالتليفون على 36 300 29 100 173 24 3000. نعيشوا زيادة على وقع أبار الصيفية، نعيشوا على وقع الأجواء الكروية، وتصوروا ولينا نفهموا في المونديال، ولينا نفهموا في أسامي الجوار. دونك أناحي كيكا أناحي، صبحنا على صباح اليوم نحكيه وهكا ونحلو لكيب، معناها إيه نرجو تصوروا نجلس نناقشوا في الرياض. يا زمن نناقشوا في ماتش البارح والفرجة البارح ومحليها التوينسة هكا والأجواء ويويك بكل شيء. المهم الفرحة، عدى التونسي المهم الفرحة، ويبدأ هكا زاهي. دونك مش على أساس البارح اشتر التوينسة أو أكثر مشتر مع المغرب، قدرت ربي أكثر مشترش يكونوا مع فرنسا. دونك إن شاء الله يكون تكون فرجة تعمل الكيف، تكونوا مستمتعين بالصيفية اللي مخذين كونجي هكا، يتمتعوا بالبحورات مع طقس صيفي بامتياز امتياز امتياز. درجات الحرارة فيه تكون مرتفعة، هذا حسب آخر التحينات اللي جينا معهد الوطني للرصد الجوي. كيف كيف زادة أستاذ عامر بحبة، تنكردوا بالكم على رواحكم، اختاروا لقية اللي تعملوا فيه كتبح بيحة، وإن شاء الله تكونوا مستمتعين وعاملين بون كيف، ويكون زادة الوعي موجود. دونك أكيد الحماية المدنية كانت حضرت في أكثر من مرة وأكثر من مناسبة إنه السلوك الحضاري معناها لازم يكون متوفر، سورتو في الفترة هذه مع ارتفاع درجات الحرارة. كالبونتا نتاع السيجارو ما نستهنوش بها، تنجم توصلنا لعواقب معناها تقلقهم هما كأعوان بيان سور مع ضغط العمل. وكيف كيف زادة مش باهي حتى معناها هكا مشهد ككل، والثروة متاعنا الغبية دونك نخسروها. دونك ردوا بالنا كما قلنا على رواحنا وعلى بلادنا العزيزة الغالية. نرجوسة صباح الفل والياسمين، يا نرجوسة اليوم في الإخراج، نرجس قلالة في الإخراج اليوم أيه التقني، سينو ياسمين اليوم في الديجيتال هي اللي تأمننا اللايف متاعنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جهرة فين. ياسمين أمورنا واضحة، التيتر متاعنا جونا، الريك متاعنا أمور ماشية ستة زيت. سلموا زاد على سوسو سعاد العدوني في التنسيق العام، قولوا صباح الفل والياسمين، هيبة معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الأعداد والتقديم. مود أوف ذا داي يبدأ معكم توت سويت.
4: مود أوف ذا داي

0: تسمعوا يدعونوا فيلة الصيفية مع هبة لوسي. غرفة الصيفية
1: العشرة وثلاثين وعشرين دقيقة على موجاتنا. ستو أنا يا ستو أنا زعم القفيفة في المتناول وإلا لا لا حبيت هكا تجيب القافية. دونك صباح الفل والياسمين. خلينا نمشي توت سويت للحمامات وبورصة الأسعار وقفيفة الصيفية مع روضة العلاقي. صباح النور وأهلا وسهلا يا روضة.
2: صباح النور وأهلا وسهلا يا هيبة. مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعينا. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله نقول قفيفة فيها الخير الكل يا ربي إن شاء الله.
1: إن شاء الله. حاسة إنه كاينو الأسعار غالية
2: يا هيبة غالية.
1: وليت من صوتك نفهمك راه
2: غالية والله غالية ريت. إن شاء الله نروح بقفيفة هكا مليانة وفيها الخير الكل وإن شاء الله إن شاء الله قفيفة عامة نقولوا. دورتنا كانت في الحمامات اليوم نبداو بالخضرة. لقينا البطاطا على 2000، الطماطم 15 مية، البصل 15 مية، البتراب على 2000 و300، الفلفل على 2000 والقمرة 2000، الكرنب 2500، بالنسبة للقراع الأحمر على 2500، البتنجان 3500. أنا عارف عليش غالي البتنجان.
1: عليش غلي ديجا ما كانش هكا السعر.
2: 3500. الخضر الورقية على دينار، الليتو على 15 مية. هذه السوم الخضرة نتعديو للغلال اللي هي موسم الغلال. نعرف الصيف الموسم بتاع الصيف فما برشا غلة معناها ما شاء الله. عندنا العوين على 3500، عندنا الفريز على 4500، اللوز الهش على 3000.
1: ياسر غالي ب 3000.
2: غالي ايه. الخوخ على 6 دينارات، العنب 6 دينارات كيف مازال ديقة العنب مازال ما هوش موجود بكميات كبيرة. بالنسبة للتفاح على 3500، عن الدلاع دينار، البطيخ من 13 مية ل 15 مية. وهذه هي دونك الخس

0: من 50 إلى 52 دينار العلوش، مش متوفر برشا برشا بكمية كبيرة، ب 68
1: 68 يا وين ماشي اللحم في الحمامات في الكابون جنرال؟ تحسوا ماشي بخطى ثابتة لل 70 معناه.
0: لل 70 إي، ما هو احنا وصلنا رانا لل 70
1: صراحة،
0: وصلنا لل 70 في العيد، وصلنا لل 70 هذا هو هيك علاش معناها الدخله كانت بتاعي هكا معناها كانت صعيبه شويه معناها من الاسعار تتضم. فبيه الكتلة بقري 47 فما القديد يا هيبه، فما القديد قديد طلع الثوم
1: قديش؟
0: هو قديد شايح وهكا معناها امبلاج مزيان وكذا والكل 110
1: 110
0: ايه 110 قديش ايه ما تخفى عليك من الوقت عندي 110 ايه مركز الشايح كيف كيف
1: عندي شيف، عندي شيف كريم بانور قال لي في سوسه ب 99 99 دينار هو 100 علاش مش 100 دينار 99 دينار 990 تيما 100000 وكا هما
0: كيف كيف المركز الشايح الموجود هذا 110 نفس الثوم كباب هز وحط في الطنجره هيبه 50 دينار كمونيه كيف مفوحه حضر باش معناها عرفت تبدا من الباب انت طنجرتك حط الباب حط في المقله ولا في الطنجره و 52 دينار عندنا المرقاز الصافي سبيسيال 47 دينار، المخلط 35 دينار، الفوفيلي ب 58 دينار، نخدموا برقبة العجول 43 و 800. دونك ايش رايك في الاسعار؟
1: غالية
0: نار تلهب
1: نار الحقيقة غالية برشا الأسعار، ما عادش الإقبال كيفاش كان على الأسعار هذه؟
0: والله فماش إقبال بالنسبة للحوم ريتش الحقيقة معناها ما فماش إقبال برشا على اللحوم
1: لحويتة
0: لحويتة أي لحويتة لحويتة لا مازلنا ماشيين لها لحويتة دونك لحويتة اليوم المارجين على 22 لوراتا 23 الشورو 7 دينارات و500 اسكومري من 16 دينار لل 12 دينار كالامار 37 دينار الكروفيت موجودة من 17 دينار لل 29 والسردينة لليت الحوت من 5 دينارات لل 5 دينارات و800
1: أنا نقول أسمع صحيح سردينة في الفورة باش ما تتقلقش مني مدام نادرة حاجة صحية سليطة مشوية خبز دلاع شوية لوز وكهو شنو رأيك؟
0: والله تنجح على الأخر
1: لكم فريت نحطوه في الفور قال يا فريت صراحه الفريت ماشي كان مقلي
0: ما يسالك لا لا باهية المنيو بتاع اليوم خفيف وباهية وتنجح حني قلت لك معناها السردينة ديما معناها ما نملوش منها سيرتو معناها الفايدة نتاعها
1: باهي دونك هذه بوش الأسعار إن شاء الله تكون خفيفة عامرة ولو أنه أسعار غالية شوية الحقيقة في الحمامات ديما لاحظوا اللحوم الحمراء في الحمامات ديما غالية ما نعرفش علاش إن شاء الله نلقاو الإجابة وتلقانا الإجابة روضة لأنه بالحق الأسعار كي نقارنوها ب زملائنا ومراسلنا ديما الاسعار في الحمامات وفي نابل زادة من ناحيه اللحوم الحمراء ديما اغلى ما عرفتش شنو السبب دونك هكا شوف لنا الموضوع هذايا معاك روضه كل نهار الجمعه اكيد بوشت الاسعار تكون حاضره في قفيفه الصيفيه العشرة و29 دقيقه الغونديفو مازال متواصل حتى الماضي ساعه شيف كريم حويته ولا الحم ولا كروفيت اللي المنيو بشي كروفيت عطونا مشيت الكروفيت حويته وشنو اخر والله قلتها بالزهر قلتها بالزهر حويته وكروفيت توا ارخص في السوق به التفاصيل بعد شويه في الدبارة متاعنا والمنيو صيفي كن حاضر ديما على موجتنا لقيت هذايا اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لاسيت عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
0: اسمعوا
1: يدعونوا فيلة الصيفية مع هبة روسي. لنوس طيافي
2: العشرة وثمانية وثلاثين دقيقة على موجاتنا منو صيافي البنا والتصنيف، يكون مع الشيف كريم بنو. كن هاي الجمعة ما شيف عندي برشا شيفين خنين راهو على الميسنجر هكا يبعثوا لي في المنو، كيما خونا محمود سوغير كان نوريك يا شيف فرج أكل الهندي والدلاع وندين معاه فرج كعبة السردينة، فرج معاهم المقلي كيف كيف، زاد سلايطة الخضرة أكل صوص طومات. شنو رايك منو ولا مش منو؟ هذا هو صيفي ولا لا؟ تحية الخونة محمود سوغير. شيف
3: صباح خير.
2: صباح الفل
3: صباح خير للناس الكل.
2: شنحوالك؟
3: الحمد لله.
2: العمل لاباس؟
3: الحمد لله.
2: القطاع السياحي بخير؟
3: إن شاء الله ربي يبقى علينا الستر على بلادنا كل، وإن شاء الله موسم سياحي إن شاء الله يكون
2: يعطي
3: وعد، وإن شاء الله يعطي فايدة كبيرة على بلادنا
2: إن شاء الله.
3: تحية للي شاف الكل والستاف الكل اللي في الليزوتيل ولا في الريستوران ولا في اللي بيتش زادة اليوم، فعنا برشا ولاد دومان يخدموا في السخانة وفي الشمس، ربي معهم وربي يوفق الجميع
2: إن شاء الله. ودي ذكرت الشمس والكوجينة تبدأ درجة الحرارة ديجا مرتفعة والكوجينة أكثر من مرتفعة، دونك ربي معاهم إن شاء الله يكون كما قلت أنت يكون موسم ناجح. وإحنا نعرف السياح يختاروا تونس صحيح على البحر على الشميسة على الرملة على الأجواء، لكن زيدا على الجاستخونومية على الماكلة متاعنا على أجوانا. دونك تحية سبيسيال للي شيف متاعنا وين ما كان.
3: إحنا شيفان الكل مشرفين البلاد، وعنا برشا شيفان في العالم الكل برسك، والأغلبية ناجحين وحتى في الأبار حتى في الكويزين تونيزيان، عنا في الكويزين انترناسيونال زيدا أسامي معروفة وليدات زيدا، فما ديجين طالعين اللي هم أولادنا إن شاء الله ربي وفقهم. أمين. في برشا دول سواء عربية ولا
2: أوروبية إن شاء الله بالتوفيق وبنجاح. دونك شيف شنو اختارنا اليوم في المنيو الصيفي؟
3: احنا بحكم السخانة الأيامات هذه والجمعة هذه باش تكون كبيرة برشا، نوصي وزاد على الناس اللي ماشيين للبحر يردوا بالهم على السخانة وعلى الماكلة اللي يهزها معاهم، سيرتو ماذا بينا كي باش نعملوا حاجة نعملوا الكومبوزيشن تاع البلا اللي عنا نخليوهم سيباري وبعدها نخلطوهم سير بلاس كي نكونوا في البحر. صحيح باش تجينا بزايد ماتريال، وسيرتو يلزمنا ماذا بينا من المستحسن نستعملوا حاجات بولار وقبل حتى ما نحطوا فيهم الماكلة نحطوهم في الكونجيلاتور باش يكونوا باردين باش يشدوا سخان البرودة سامحني في الـ في الجلاسيير اللي باش نهزها. وهكاك لي زانغريديون كي يكونوا سيبارين خلطوهم في الوقت العشات يكونوا اضمن حتى في السلامه الغذائيه.
2: صحيح
3: اذا فهمت. دونك احنا اخترنا اليوم ان سلاد خفيفه ما تتكلفش برشا بحكم الاسوام غاليه. اخترنا باش نعملوا سلطه بطاطا مع الردي اللي هو فجل مع شويه بصل مع شويه طومات سيريز مع كعبات كريفيت مش برشا دي شيفريت حتى مش معناها كريفيت تكون خشينه برشا. وحاجه اللي باش نزيدها هي لي جرين ديلان اللي هما
2: نقولوا احنا
3: بذور الكتان. بذور الكتان عندهم فايده كبيره في الاوميغا 3 اللي فيبر اللي فيهم زادة حاجه مزيانه برشا. كان دخلوا في عاداتنا الغذائيه لي جران هذوما كيما التورنسول اللي هما القلوب كيما لي جران دي كورج كيما الشيا كيما لي جران ديلان هذوما راهم عندهم فايده كبيره ومضابينا ندخلوهم في العادات نتاعنا الغذائيه سيرتو في لي سالاد.
2: تري بيان. وانا اليوم الحلقه مع دكتوره في الصيدله مدام عبير جبالة باش تكون على بذور الكتان. دونك استنونا في ساعتنا الثانيه. هي صدفه جميله جدا لانه فيها برشا منافع غذائيه. اي
3: دونك لي زانغريديون هذوما نصمتوا البطاطا نتاعنا كعبه بطاطا نظفوا كعبات الفجل نقصوهم على اربع البطاطا نقصها دي كيب مربعات كيما نقولوا شويه معدنوس شويه بازيليك مقصوصين مع شويه زيت زيتونه مع شويه سيترون هذوما المارينات هذه زيت زيتونه والسيترون والزيت زيتونه والسيترون والبازيليك والمعدنوس نحطهم في ريسيبيون صغيره عبار البطاطا والفجل نحطهم زادة في حاجة وحدهم التومات سيريز والبصل نحطهم في حاجة وحدهم دونك من بعد كي نوصلوا احنا باش نجيو نفطروا نمدهم ونخلطوهم في بول مع بعضهم باش تكون هكاكا كل ارتيكل حافظ على القيمة متاعه وقعد في تا صحية وهكاكا ما نخافوش من التوكسيكاسيون اليمونتير. دونك السلطة زادا نجمو نزيدو العظم نجمو نزيدو التن نجمو مع الكريفات كل واحد وشنو شنو يحب في الـ في الـ في المذاق نتاعو وشنو يحب يشتهي. السويت شنو اقترحنا نعملو دي بروشيت دي تون. التن اللي هو زادا متواجد توا كيما السردينة كيما السكومبري كيما التن اما خلينا نخدموه بطريقة اخرى زادا باش نجمو نهزوه معانا في البيكنيك نتاع البلاج اللي باش اللي باش نعملوه
2: باش ناخذوا له راه
3: باش ناخذوا له راه باش دونك ناخذوا التون نتاعنا نقصوه اون كيب نحطوه في دي بروشيت نعملوا له مارينات نتاعو كل واحد شنو المارينات اللي حبها فما شكون زيت زيتونه وشويه ملح وفلفل اكحل هكاو فما شكون يحط الكمون فما شكون يعمل بالزاده باللي برودوي كيما الفينيغر بلزامي كيما كل واحد شنو يشتهي. هذوما يتيبوا على البواله ماذا بينا من ولا مشوين ما نحطوهمش زاده في درجه سخانه كبيره على النار نخليهم باش يكونوا بافيز باش يكونوا معناها مشيحوش نخدموا لهم شويه مارينات نتاع كيما نقولوا شويه بازيليك شويه بيرسيل شويه جرجير ناخذهم مع بعضهم شويه ثوم هذوما وزيت زيتونه وسيترون ومن بعد ما يتيبوا كل لي بروشيت نحطوهم في المارينات هذه ونخليهم باش نهزوهم كيما هما مع الجارنيتير باش نعملوه نعملوا ناخذوا البصل الاحمر نقصوا اونجيليان نحطوه في البواله مع شويه زبده مع شويه سكر بران ولا فينيغر بلزاميك وعلى النار هاديه نخليوه يذبل حتى لوين يولي كراماليزي ويعطينا الجو نتاع الكونفي هكا تلاويكه ما تقولش عليها معجون. دونك هذا زاد نبردو ونزو دونك البلان نتاعنا نجمو ناكلوه بارد ما يقلقش قيمه غذائيه موجوده حفظ صحي موجود ودونك
2: ماشي برشا وقت تري بيان. ونا بعد شويه على المرق في الصيفيه مع درجه الحراره سيتو الحراير يتعبوا برشا في الكوجينه والوقت معناها
3: مع السخانه مع الوقت ومع النومبر زاد نتاع العائله يزيد في الصيف مع كل شكون يجي الضيوف وشكون تتلم
2: الفور وديما يمشي بالضبط. ان شاء الله تكون هكا دبره خفيفه ومنيو صيفي معاك شيف كريم بنور. عندنا حوايج اخرى تحب نضيفوها؟
3: والله نحافظوا على الشتوت نتاعنا وماذا بينا نخليوا الدنيا نظيفه
2: يعطيك الصحه والله ديما
3: نردوا بالنا على كيما قلت انت بكري تحكي على بونت نتاع سيجار ولا لا قدر الله ما تعرفش شنو ينجم يصير وحاجه اخرى مع السخانه هذه زاد نردوا بالنا على الوليدات الصغار من ضربه الشمس فما ديزاستيس تنجم انت زاد تفيدهم بهم
2: قولي شنو ديزاستيس عشان نكمل لك هنا
3: سيرتو الوليدات
2: الصغار دو بريفيرونس محبيحه يعني قبل 11 وبعد
3: الشمس وماذا بينا حتى كي ياكلوا ما يمشيوش يعوموا زاد نوصيوا على على الغرق نتاع زاد الحق. صحيح. الحماية المدنية عندها دور كبير وتحية لنا.
2: صحيح لكل عام حتى زاد المنقذين زاد السباحين اللي موجودين على الشواطئ نتاعنا التونسية دونك ان شاء الله ربي يعطيهم الصحة والعافية. واحنا الوعي راه يبدا من الاولياء صغيراتكم بيان سور ما تسهاوش داك التليفون وتدم التكي تحت الباراسول وتقولها ولدي يلعب ردوا بينا ردوا بينا على صغيراتنا مش ميسه. صحيح ينجم يكون البحر زيت وما تعرفش عليه فما تقلبات جوية هكا بغسك معناها لا قدر الله من غفلة هكا من الوالدين نجم ملي تكون فرحة لا قدر الله تنجم الخرجة كلها يتبدل المود متاحة دونك ردوا بين على رواحنا وإن شاء الله سيفية الخير والبركة والأجواء اللي تكون عال العال. شايفة تحية جيك مع المدام سبيح الكناني تسمع فيك وقالت ديما نتونس معاكم وتحية للشيف كريم بنور والهيبة والليكيب الكل يعطيك الصحة مدام سميح الكناني إن شاء الله تكون الرفقة معاكم أنتم مستمعاتنا ومستمعينا طيبة كيف كيف عنا مدام فاطمة فاطمة مهيري قول ديما نكون برانشي معاكم الوقت يتعدى فيسا فيسا من دبارة من ريتم من موزيكا يا للا تحية ليك تحب تقدم ديديكاس لولاد أختها عفيف نجحوا البارح في الباك وتقول لهم خالتكم تقول لكم ألف ألف مبروك وإن شاء الله مزيد من التألق والنجاح. دونك البارح هذا النتائج قريب نص معناه في 43 نسبة نجاح في دورة المراقبة الحمد لله يعني إن شاء الله كل ليلة كل المجهودات بالتوفيق وبنجاح والتعب متاع الأولياء ومتاع أولادنا وإن شاء الله تكون سيفية فيها كان الزغاريد والأجواء الاحتفالية. شكرا لك شيفنا الأسبوع القادم إن شاء الله موعد معك
3: إن شاء الله
2: يعطيك الصحة 10:47 الغونديفو متواصل حتى المريض.

0: déplacement pied dans l'eau, ma rime aussi.
1: Pied dans l'eau.
0: À la Jura FM.
2: Rouge.
3: العشرة وثلاثة وخمسين دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في بي دون لو كالعادة، متابعة أخبار مع مراسلينا والمتابعة بشكون حينية ومباشرة مع زميلتنا شيراز التزركي اللي مانيش قادرة نسمع فيها اسمها، تقول لي ألو ألو ألو.
4: صباح النور، صباح الورد والفل، تحياتي ليك وكل المستمعين على جوهرة فيم، نسمع فيك سانك سانك.
3: أي أمورنا واضحة. دونك نحكيو على احتفالية رسمية، خلينا نقولوا بمقر البلدية بلدية سوسة بمناسبة انضمام المدينة إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. دونك كيف كيف يتزامن هذايا التتويج الدولي مع مرور 38 سنة على إدراج المدينة العتيقة ضمن التراث العالمي؟ تفاصيل ومعطيات ومتابعة خلينا نقولوا بالصوت والصورة إن شاء الله تتلقاها على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم وعلى موقعنا جوهرة فيم دوت نت. معاك شيراز، حطنا في الإطاري.
4: كما قلت هبة، اليوم الاحتفال هو مش احتفال جهة، وهو احتفال وطني لتونس الكل بانضمام مدينة سوسة للشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. كان اليوم بإشراف وزير التربية نور الدين النوري ولي سوسة، المعتمد الأول لسوسة، وكل معناتها المسؤولين الجهة والجمعيات والعناصر الفاعلة في المجتمع المدني، المندوبين الجهويين، أعضاء المجالس المحلية. اليوم معنا مدام عائشة الزمني هبة، مختصة في التربية، وهي الممثلة الإقليمية لمنظمة اليونسكو بالمغرب العربي، باش تعطينا أكثر تفاصيل.
3: قولوا صباح النور، صباح الفل، صباح الفل
5: يا سمير. مرحبا بكم الكل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
3: إن شاء الله ديما نقولوا تونس من حسن إلى أحسن. اليوم سوسة تحتفل بانضمام إلى شبكة اليونسكو لمدن التعلم. خلينا نفهموا كيفاش اليوم، شو ما الكريتير ديجا باش هكا تكون في شبكة اليونسكو لمدن التعلم؟ عطينا هكا تفاصيل كواليس، خلينا نفهموا معاك مدام عايشة.
5: مرحبا بكم الكل. بالنسبة لشبكة التعلم التابعة لمنظمة اليونسكو، هي شبكة مدن التعلم انطلقت سنة 2013، اليوم في 2026 تضم حوالي 425 مدينة من 91 دولة. بالنسبة للجمهورية التونسية عندنا ثلاثة مدن تعلم، كانت الأولى هي تونس، مدينة تونس، مدينة نابل، واليوم المدينة الثالثة هي مدينة سوسة. الانخراط هو يتم عبر تقديم ملفات في الغرض عبر اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلم اللي هي تابعة وزارة التربية واللي يشرف عليها السيد وزير التربية. الملفات هذه تتقدم لليونسكو وبالأساس للمؤسسة المسؤولة على التعلم مدى الحياة التابعة لمنظمة اليونسكو. وبطبيعة الحال هناك العديد من الشروط، يعني يلزم الملف يكون إعداده يعني بصورة تشاركية مع الأطراف المشاركة الكل في مدينة سوسة. الملف يلزم يظهر قدرات المدينة على قدرتها على القيام بتكريس مبدأ التعلم مدى الحياة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يلزم الظهر اللي عندها شركاء على المستوى المحلي هون مش يساهموا معها في تحقيق الأهداف هذه، تكون تقدم الرؤية متاحة بالنسبة لسوسة كمدينة التعلم، البرنامج متاحة والأهداف متاحة. وطبيعة الحال الملف هذا فيه العديد من المعطيات اللي لازمها تتعمر، واللجنة تعاون المدن في إعداد الملفات هذوما، ومنظمة اليونسكو بطبيعة الحال اللي هي تجيها طلبات من مختلف المدن في العالم، تعقد يعني جلسات مع خبراء مختصين، ويتم انتقاء المدن اللي يتم قبولها ضمن شبكة مدن التعلم لمنظمة اليونسكو. واليوم نحتفل بسوسة انخراط، هو ما هي إلا الخطوة الأولى في مشوار كبير، لأنها يلزمها تعمل على تكريس مبدأ التعلم مدى الحياة، يلزمها تشرك الأطراف على المستوى المحلي بتحقيق هالتعلم هذا للفئات الكل، وخاصة الفئات الهشة، أطفال، شباب، كهول، نساء ورجال. التعلم مدى الحياة متاح للجميع، وهذا الهدف اللي تخدم عليه منظمة يعني مدينة سوسة. وثم تقارير ترفع لمنظمة اليونسكو عبر كل حول كل الأنشطة والعمليات اللي تقوم بها المدينة في هذا الشأن.
3: تري بيان، يعني صحيح خدينا ضمننا الانضمام لكن العمل سيكون دؤوب هكا ولا
5: بطبيعه الحال
3: الاستمراريه هي مطلوبه.
5: الاستمرارية وهي تشريك الشركاء، خاطر اليوم سوسة تسخر معناتها بإرث كبير تاريخيا بالنسبة للتعليم والتعلم مدى الحياة، لكن عندها يعني شبكة من الجامعات، شبكة من مراكز التكوين، شبكة من الهياكل المختصة في التعليم في التكوين في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب والكهول، يعني يلزم تخدم الشبكة هذه باش تنجم توصل تحقيق أهدافها، مش تكون عبارة على مدينة سوسة هي مش تجمع شركاء هذوما لتحقيق البرنامج اللي عرضته هي في طلب الانضمام.
3: خبيا إن شاء الله ديما مزيد من النجاحات والتألق، وسرتو نحكيه على التعليم والتعلم، دونك تحديات كبيرة اليوم، والحمد لله أنا نحتفي ونحتفلوا بالانضمام هذايا. أكيد احنا الأجواء الكل نتابعوها مع زميلتنا شيراز تزركي بالصوت والصورة. شيراز شكرا لك مدام عايشة، يعطيك الصحة لكل المعطيات.
5: نحب نبلغ آخر حاجة، يعني نحب نقول اللي مدابيا نشوف أكثر من مدينة أخرى تنخرط الشبكة هذه. العام الجاي 2027 مش يكون هو الموعد لتقديم الانخراطات، وعبر يعني الإذاعة متاعكم مدابيا نعطي دعوة لجميع المدن التونسية اللي عندها هالقدرات باش تحقق الأهداف هذه، كونها تحضر ملفاتها وكونها تشارك وتنخرط في الشبكة هذه، ونوسعه بطبيعة الحال مشاركة تونس في شبكة مدن التعلم.
3: إن شاء الله مزيد من التألق، إن شاء الله كل المدن تنسج على منويل تونس وسوسة والمدينة الثالثة شو قلت لي مدام عايشة؟
5: نابل مدينة نابل.
3: إن شاء الله إن شاء الله تونس شاء الله. الكل لأنه يعني عنا الكفاءات ما شاء الله. دونك خليك أنت وشيراز، أكيد الأجواء ما زلت متواصلة على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة إف إم، ومن خلال فيديو تابعوه إن شاء الله بعد شوية للاحتفال هذية والضيوف اللي حاضرين، وإحنا أكيد أخبارنا ومتابعاتنا تكون على رأس الساعة مع زملائنا من قسم الأخبار. لبنى حميدة منورتنا توت سويش قدم لكم آخر الأخبار والتحيينات. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.
0: تحب تشارك أنت وشكون بالفن متاعك في برنامج دار العيلة؟

0: تربح برشا كادوات ومفاجآت ابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85990 على 85990 وكان تحب تشارك وتربح بيه دافيون لوجهه من وجهه نوفالير ابعث اس ام اس في حرف بي كيما بيه على 85990 وكون من الرابحين في دار العيلة. نسمع دار العيلة مع اشرف بدر الدين على جوهر اف ام في عطلتك الجاية اختار Active Travel المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمن لك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70-286-820. مع Active Travel أحجز وخلي الباقي علينا.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. لبنى حميدة،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. مجلس نواب الشعب يعقد اليوم جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند لشركة تونسية الكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفعالية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. كما ستنظر الجلسة في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة بخصوص قرض سيتم إسناده للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين حوكمة قطاع الطاقة. في شأن آخر، وزارة التربية تعلن في بلاغ لها عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية وذلك يوم 29 أوت القادم. وأفادت الوزارة بأنه يتعين على المترشحين الراغبين في المشاركة والذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة والحاملين لشهادة الإجازة بنظام أمد أو الأستاذية في علم النفس أو ما يعادلها التسجيل عن بعد عبر موقع الشبكة التربوية www.udunet.tn. دولياً، وكالة بلومبرغ تنقل عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإيجاد حل دبلوماسي مع إيران، مشيراً إلى استمرار المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق سلام دائم. باكستان وقطر ووسطاء آخرون في المنطقة يسعون إلى تخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وإحياء المفاوضات بين الطرفين حسب ما أفاد مصدران من الدول الوسيطة ومسؤول أمريكي لموقع إكسيوس الإخبارية. وختاما، مجلس التعاون الخليجي يرحب ببدء واشنطن إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
0: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقية الفريق على جوهرة FM. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة iTeam University de la connaissance à la compétence. جوهرة جيت سيت. مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. كرنفال أوسو في دورته 63 تحت شعار أوسو فن وتراث. الموعد نهار الأحد 12 جويلية في يوم الألعاب الشاطئية، أنشطة رياضية، مسابقات وجوائز، أجواء حماسية وموس بارتي. الموعد في شاطئ بوجعفر جوهرة الساحل سوسة. هذا كل انطلاقا من 9 متاع الصباح في البرنامج بناء القصور الرملية، ألعاب شعبية، طائرات ورقية. كونوا في الموعد. أوسو فن وتراث. أوسو.
1: جوهرة جيت سيت.
3: عدد نجوم السماء وحشتي عدد

عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990

0: 21 دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في بي دون لو الرونديفو كالعادة، يتواصل معكم حتى الماضي ساعة. خليكم معنا نحكيو على الطقس، درجات الحرارة فيه مرتفعة، والتفاصيل توت سويت.
1: اسمعوا بي دون لو بنة الصيفية مع هبة لوسي.
0: نحكيو على درجات حرارة مرتفعة، اليوم توصل 43 درجة مع ظهور إشهيلي. هذا طقس الجمعة 10 جويلية 2026، موافق ل 25 محرم 1448 هجري. دونك نحكيو على طقس صافي إلى قليل سحب بأغلب المناطق، تتراوح الحرارة القصوى بين 34 و 39 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 39 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور إشهيلي. اليوم الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم قوية نسبيا إلى محلية قوية بعد ظهر قرب السواحل وبالجنوب. البحر اليوم يكون قليل الاضطراب ثم مضطرب إلى محلية شديد الاضطراب. دونك هذايا فيما يخص طقس اليوم، ولكن نحكيه على درجات حرارة باش تتواصل مرتفعة، لأنه نحكيه على نهار السبت 11 ولحد 12 جويلية، وين تتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و 10 درجات، وتكون القصوى عامة بين 41 و46 درجة مع ظهور إشهيلي ما عدا قرب السواحل الشرقية، وين تتراوح بين 35 و40 درجة. نحكيو على طقس باش تتراجع في درجة الحرارة نسبيا نهار الاثنين 13 و 14 جويلية، وتعود إلى الارتفاع مجددا بأغلب الجهات إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. يعني نحكيو على طقس سخون من هنا لنهار الأحد، نهار الاثنين والثلاث تعود درجة الحرارة للمعادلات نتاعها العادية، لكن ترجع ترتفع درجة الحرارة حتى الأسبوع القادم. نعطيكم مثلا بعض درجات الحرارة، تونس مثلا نهير السبت بشكون 41، هلا حد 42 درجة، أريانا بشكون 42، الأحد 43 درجة. نحكيو مثلا على نابل بشكون درجات الحرارة 35 درجة نهير السبت، و 36 درجة نهير الأحد. سوسة نهير السبت 40 درجة، نهار لحد 43 درجة. المونستير باش تكون 34 درجة نهار السبت، 38 نهار لحد. المهدية باش تكون درجة الحرارة 34 درجة، 38 درجة نهار لحد. قفصة مثلا 42 درجة نهار السبت، 44 درجة نهار لحد. صفاقس 37 درجة نهار السبت، 39 درجة نهار لحد. جابس 38 درجة نهار السبت، 41 درجة نهار لحد. تطاوين 40 درجة نهار السبت و 43 نهار لحد. وأكيد جدول تفصيلي تلقى وفي درجات الحرارة. القيروان خلينا نعملوا طلع على القيروان، نهار السبت 43 درجة ونهار لحد 46 درجة. دونك هذوما درجات الحرارة كما قلنا، ترجو تلقاو الجدول التفصيلي على موقعنا johrafm.net. دونك نحكيو على درجات حرارة مرتفعة، ردوا بالكم على رواحكم إن شاء الله. نيازينا للجميع، نعرفوا اللي يبداو اون ديبلاسمون الكهرباء، الحراره في وسط الكهرباء تكون اكثر واكثر. دونك اذا كنا حكينا على درجه حراره مرتفعه، دونك نتخيل اللي في ديبلاسمون ان شاء الله ربي معاهم، يتبعوا فينا وين ما كانوا داخلوا الا خارج تونس. ديما المستمعين نتاعنا اللي يكونوا كونيكتي لكل الاخبار. تحياتنا ل عبد الحليم العطار يسمع فينا توا وشاد ثنيه اون ديبلاسمون، دونك يقول درجه حراره مرتفعه داخل السياره. كيف كيف زادة البلال لحسن ونور اللي يسمعوا فينا الأربعة، وكديبلاسمون يعمل الكيف. دونك إن شاء الله نرافقكم بالموزيكا وبالريتم الصيفي ديما على موجات الدنيا وما فيها جوهر FM.

0: نسمعوا يدعوا فيلة الصيفية مع هبة لوسي.
1: لحداش 31 دقيقة على موجهتنا، رجعنا لكم في بيي دون لو. شنو رايكم موجهتنا تكون تبرقة؟ نحكيو على مؤشرات سياحية واعدة، نحكيو على عودة مهرجان جاز بتبرقة، نحكيو على حركية وأجواء صيفية بامتياز، وكيف كيف زادة نحكيو على تجربة فريدة من نوعها. ضيوفي باش يكونوا زوز، نحكيو مع المندوب الجهوي للسياحة بتبرقة سيد عيسى المرواني وصاحب مشروع، خلينا نقولوا المشروع كما حكينا، التجربة الفريدة من نوعها هي الرحلات السياحية عبر طائرة مروحية لفائدة زوار المنطقة. سيد رفيق بن جدو اللي باش يكون ضيفي زادة توت سويت، اما خلينا نمشيو للسيد عيسى المرواني. يقولوا صباح النور، صباح الفل سيد المندوب.
2: صباح الفل، صباح الياسمين، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي راديو غرتا فام، وشكرا على الاستضافة.
1: شكرا لك سيد عيسى. مؤشرات سياحية واعدة، حركية ما شاء الله، اليوم تبرق، شنو احوالها؟
2: الحمد لله، حركية نشيطة سياحية وثقافية مع تزامنت مع انطلاق فترة الذروة للنشاط السياحي، إضافة إلى تنظيم فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الجاز الدولي بتبرقة. الحمد لله تبرقة تعيش على وقع حدث سياحي وثقافي هام، وبضمن أجواء احتفالية فنية مميزة. بطبيعة الحال عودة مهرجان الجاز في دورة العشرين الذي غاب حوالي 6 سنوات، منظم هذه السنة من قبل وزارة الثقافة بالشراكة مع وزارة السياحة والديوان الوطني التونسي للسياحة، وبحضور كبار الفنانين والعازفين من مختلف أنحاء العالم. الدورة هذا اختيبة تحمل رمزية خاصة باعتبارها دورة العودة بعد الغياب الطويل، وإذا المهرجان الجاز يستعيد مكانته كأبرز المهرجانات الموسيقية في تونس وفي الفضاء المتوسطي. وزارة السياحة والديوان الوطني التونسي للسياحة في انخراط فاعل لإنجاح الدورة العشرين بطبيعة الحال التي انتظمت من 2 إلى 9 إجويلية، في تجديد لنهج يقوم على التكامل بين الثقافة والسياحة. بطبيعة الحال ضمن سخرنا معناها مختلف الآليات لدعم عودة هذا المهرجان، لا سيما عبر صندوق تنمية القدرة التنافسية، اعتمادات مالية هامة، إلى جانب معناها تنفيذ برنامج ترويجي متكامل يهدف إلى تعزيز إشاعة التظاهرة هذه الدولية، إضافة إلى التعريف بالوجهة السياحية بتبرقة وطنيا دوليا. بطبيعة الحال نعم، هي بعد ممثليات الديوان الوطني التونسي للسياحة معناها تفاعلت إيجابيا مع هذه التظاهرة الثقافية السياحية الهامة من خلال دعوة عدد من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام الأجنبية من مختلف الأسواق السياحية لمواكبة هذه التظاهرة الدولية والاطلاع بطبيعة الحالة على هذه المقومات الطبيعية والثقافية والسياحية التزخر بها هذه الجهة، بما من شأنها أن يعزز حضور الوجهة التونسية في الوسائل الإعلام الدولية ويدعم جهود الترويج لها على مستوى المؤشرات السياحية. ختيبة
1: عنيش أرقام نحب هكا نصب الأرقام شرتو مقارنة نعم. بالسنة اللي فاتت جوان
2: أي نعم نعم، هيدا الحمد لله شهر بداية الموسم الصيفي وكامل شهر جوان توافت على المحطة السياحية تبرق عين درهم أكثر من 22,000 على مختلف مؤسسات الإيواء السياحي، وبتحقيق 51,000 ليلة مقضاة، هناك زيادة ب 9.8%، وأن هذه الأرقام كان لها انعكاس إيجابي على الحصيلة المحققة خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 30 جوان 2026، يعني 6 أشهر، بداية 6 أشهر من سنة 2026. الحمد لله معناها تجاوزنا 100,000 سائح على توافدوا على مختلف مؤسسات الإيواء السياحي، وبتحقيق أكثر من 131 95 ألف ليلة مقضاة، يعني هناك زيادة 4.8% السياحة الداخلية تحتل دائما المرتبة الأولى بنسبة تقريبا 76%، تليها السوق الجزائرية باعتبار أن الجهة تتبرك عين دراهم هي جهة حدودية وبها ثلاثة معابر حدودية برية من بينها المعبر ملولة الذي يعد هو الأول وطنيا من حيث توافد الأشقاء الجزائريين، وفي المعابر معناها نقوم بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية لتطوير جودة الخدمات لتسهيل عملية العبور الأشقاء الجزائريين، إضافة إلى تركيز مراكز إرشاد بهذه المعابر لتمكينهم من بالمعطيات المستوجبة لقضايا عطلتهم بمختلف المحطات السياحية في البلاد التونسية.
1: حكيت على الجزائر، حكيت هكا على الإقبال الكبير عبر المعابر، احنا نحكيه على معابر حدودية برية ملولة بتبرقة بابوش بعين دراهم وجليل بغرديمة، دونك نعم. عم ناول يمكن نحكيه على مليون ونص أو أكثر،
2: عم ناول اختيبة 1,648,000 وافد جزائري على المعابر الحدودية البرية المتواجدة في جهة في ولاية جندوبة، في ولاية جندوبة ككل يعني. وبطبيعة الحال هذه الحركية اللفتة والانتعاش الملحوظة في المعابر الحدودية معناها انعكست إيجابا على مستوى انعاش القطاع، خاصة إضافة بطبيعة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية وخاصة منها قطاع الخدمات والنقل والصناعات التقليدية.
1: حاجة تفرح برشا. دونك اليوم نحكي سي المرويني على هكا قفزة نوعية ومهمة جدا اليوم في قطاع السياحة، سورتو كي نحكيه على منتوج سياحي جديد، وأكيد احنا مش ناخذوا هكا فكرة مقتضبة معاك، ولكن تفاصيل مش كون مع صاحب المشروع هذايا اللي هو معنا زادا بالتليفون. دونك باش نرحبوا به مع بعضنا السيد رفيق بوجدو اللي هو صاحب فكرة هي الأولى من نوعها اليوم، رحلات سياحية عبر طائرة مروحية لفائدة زوار المنطقة، باش يشوفوا الولاية ككل وباش يعملوا كل جولة يعني برا وجوا. اليوم المتعة باش تكون والفرجة باش تكون سي عيسى المرواني، هكا ولا؟
2: بالفعل كما قلنا ولاية جندوبة تضم معناها مقومات سياحية طبيعية ثقافية معناها متنوعة ومتعددة، وتمتلك كل المقومات تجعلها معناها وجهة جذب سياحي بامتياز، وأن الاستثمارات الهامة الكبيرة على غرار كما ذكرت المنتوج المبتكر الجديد بواسطة أو عن طريق المشاريع الضخمة التي سترى النور أخت هيبة في الفترة القليلة القادمة، ونحكي بإنجاز ثلاثة مشاريع سياحية فندقية بكلفة تتجاوز 500 مليون دينار، يعني بطاقة إيواء 2000 سرير، ومعناها باش تكونوا في المنطقة السياحية المرجان، من شأنها أن تعزز البنية التحتية السياحية.
1: استثمارات تونسية سي المرويني ولا استثمارات تونسية ولا
2: من هذا جزء استثمارات أجنبي واستثمار تونسي؟ نعم
1: دايكوخ.
2: يعني الكلفة تجاوزت 500 مليون دينار، معناها إن شاء الله في استكمال الوثائق ولا الملفات الفنية والحصول على رخصة البناء، والشروع إن شاء الله يكون مع موفى هذه السنة بطبيعة الحال يكون لها أثر على مستوى تطوير طاقة الإيواء، خاصة أن الجهة معناها بقيت محصورة في 4,800 سرير مع إضافة 2,000 سرير مع إضافة الإقامات السياحية المتواجدة في طور الإنجاز بكلفة جملية في 250 مليون دينار حاليا، إضافة لنزل في سنف 5 نجوم في طور الإنجاز في مدينة عين دراهم والمتوقع فتحها في شهر ديسمبر 2026 بحول الله، معناها الجهة ستبلغ 10,000 سرير وبهذا معناها بهذه الطاقة يمكن استغلالها بصفة مجدية من طرف متعهد الرحلات ويكون لها انعكاس على مستوى نشاط مطار تبرقع عين دراهم الدولي. الحمد لله استأنف نشاطها من خلال برمجة رحلة جوية سياحية غير منتظمة مرة في الأسبوع تأمن لنا معناها مجموعة من الحرفاء البولونيين لقضاء إجازتهم بالمحطة السياحية بتبرقع وتتواصل هذه الرحلات إلى غاية الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر. وهناك شركات طيران أخرى في مفاوضات متقدمة لبرمجة معناها رحلات على جهة تبرقع إن شاء الله في الفترة القادمة. وبتبعت الحال كما قلت تبرقع هي وجهة مكتملة الجوانب في خاصة في المنتوجات المتنوعة والثرية وخاصة منك كما قلت القطاعات الواعدة على غرار السياحة الرياضية. وكي نحكي على السياحة الرياضية مراكز رياضية دولية بمواصفات عالمية هذه الفترة خطيبة معناها هناك معناها حجوزات كبيرة من الفرق التونسية وكذلك أجنبية التي اختارت تبرقع عين دراهم للقيام بتربصاتها الرياضية لاستعدادا للموسم الرياضي الجديد باعتبار أن البنية التحتية الرياضية الموجودة بجهتي تبرقع عين دراهم عصرية وتضاهي أو تفوق ما هو موجود في الخارج وبالتالي ذات قيمة مضافة لدعم القدرة التنافسية للوجهة وتجعلها تتبوى مكان هام إضافة بطبيعة الحال إلى السياحة الشاطئية سياحة الثولجان السياحة الإيكولوجية السياحة الاستشفائية السياحة الثقافية كل
1: المنتوج متنوع في ولاية جندوبة
2: بطبيعة منتوجات متنوعة نعمل على استغلالها للغرض السياحي على مدار السنة.
1: ولاية جندوبة قد تكون باش نختم معك فقط سي عيسى المرواني الحجوزات من هنا لآخر الصيف خلي الناس اللي تحب تجي لتبرقة نقول لهم مازالوا فما مع الجولة الفندقية اللي قمتوا بها هكا على مختلف في مختلف بيان سور الفنادق الموجودة في ولاية جندوبة دونك نسق نتاع الحجوزات اليوم التوانسة ينجموا يخلطوا يعديوا سيجور في تبرقة
2: ينجموا يخلطوا ويقوموا بالحجوزات نتاعهم. نحن تو في فترة الذروة والفترة الذروة تشهد حركية نشيطة وكبار لافت للزوار من تونس ومن الخارج لاستمتاع بهذه الأجواء المميزة في هذه الفترة الصيفية. وبطبيعة الحال معناها هناك طلبات وحجوزات على الجهة في الفترة المتبقية معناها كامل شهر أوت والنصف الأول من شهر سبتمبر ويمكن عن طريق وكالات الأسفار هناك معناها العملية ممكنة ونظرا معناها كما قلت أن جهة تبرقع عين دراهم بها وعديد الوحدات الفندقية وقابلة بس تستقبل في بتقديم لهم ظروف طيبة باعتبار أن أصحاب المهنة هم كذلك على استعداد تام وجاهزية كاملة لاستقبال معناها الوفود السياحية وتقديم لهم أجود الخدمات وتمكينهم من القضاء عطلاتهم معناها في ظروف طيبة ومريحة.
1: حتى سي عيسى المرويني كما عادي ناس يجور نجمو جيو نعملو طلة ونعملو جولة بالمروحية وهالمنتوج السياحي جديد. دونك نستسمحك سي عيسى المرويني وشكرا على قبول الدعوة المندوب الجهوي للسياحة بتبرقة وعلى هالمؤشرات الطيبة وهالموجات الطيبة اللي نسوقوها لتونس داخل وخارج تونس لأنه السياحة الداخلية مهمة وكيف كيف عنا برشا اللي يسمعوا فينا خارج تونس. اليوم نقول لهم انه فما مشروع جديد وفما انفستيسمون وفما فكره هي فريده من نوعها هكا يقدمها السيد رفيق بوجد اللي هو ضيفنا زادات وتسويت. دونك نستسمع هكا سي عيسى المرواني وشكرا كما قلنا على كل هالمعطيات باش نتعرفوا على سي مروان بنجد اللي يكون ضيفي تسويت. صباح النور اهلا وسهلا سي مروان. سي رفيق
3: صباح النور. صباح النور انا رفيق بن جدو.
1: صحيح سي رفيق
3: يعني مرحبا بكم وشكرا لجوهره اف ام.
1: شكرا لي
3: نصلح معلوم
1: اي
3: مشروع انا رئيس جمعيه وتدعم في الاستثمار في المنطقه في الشمال الغربي لكن هو صديقي وصاحبي هو صاحب المشروع واحنا حاولنا معني نعاونوا فيه باش يرتكز في مدينه تبرقه وهو كان عنده ترخيص ديجا من عند الاداره العامه للتطوير المدني بتبرقه ومشكورين للمساعده نتاعهم دونك عاوننا باش يجي وجبنا شاق طائره هو من امريكا من نوع روبنسون 44 من احسن طائرات العموديه في العالم ستابيليتي وكونفور وفيجوال فيزابيليتي تشوف بالقدام الطياره معناها الاجواء الاجواء دونك باش تبقى الطائره موجوده دائما في تبرقه للسواح والتوانسه اللي يجوا من كامل انحاء الجمهوريه. مرحبا بهم وخاصه مستمعين جوار افلام ان شاء الله
1: يجيو لكل الكيبل باش نصوروا غادي
3: ان شاء الله ويجيو مرحبا في كل وقت. واحنا مازلت احنا ان شاء الله مازلت لنا الترخيص النهائي من عند الاداره العامه للطيران المدني ان شاء الله يعطوه لنا بمناسبه 25 جويليه معنا
1: ان شاء الله. انا متاكده
3: نهدو فخامه رئيس الجمهوريه
1: انه
3: منتوج جديد في الطاقه
1: وان شاء الله متاكده بعد الباساج هذايا سي رفيق قدره ربي
3: مشهورين هما معناها الاداره العامه للطيران المدني يعاونوا فينا ويساعدوا فينا
1: واليوم يتفاعلوا معنا زاد
3: واعطونا الترخيص باش جبنا هليكوبتر اليوم الصباح توا موجوده في تبرقه ونشكر بين قوسين البيلوت والميكانيسيان والديريكتور تكنيك اللي قاموا من نص الليل باش حضروا الهليكوبتر وجابوها من تونس التسعه كان في تبرقه
1: معناها توا موجوده الهليكوبتر موجوده في تبرقه في مطار تبرقه
3: وجابت معاها دوزان كيما نقولوا ماشي كلها باش تبقى مره واحده معناها جابت فريجاتها معاها دونك باش تبقى ديما موجوده. نستنوا ان شاء الله اذا الديوان فهمت يعطينا الترخيص اذا خذت الشركه التونسيه هليكوبتر. انا راني ندعم في المشروع راني مانيش صاحب مشروع
1: صاحب المشروع اللي متعرف عليه شو اسمه خنقدم له تحيه
3: سي سامي العلوي
1: اللي قدم له تحيه ويعطيه الصحه هو ابن الجهه
3: لا هو من ولايه القيروان
1: داكو
3: لكن هو يحب تونس الكل
1: من ولايه القيروان
3: ايوا اصله قروي هو وقاتل في تونس لكن يحب تونس الكل يقول لي اين كلها بلادي ويزني نستثمر فيها ونحييها بكل
1: طاقه
3: يا ريت يكون عندي في نفس الشيء في سوسه نفس الشيء في طوزر في قفصه في جرجيس في جربه في سراقه في حمامات كل بقعه
1: اها
3: ان شاء الله ان شاء الله
1: خلينا نفهم شويه الرحله دونك الفكره نتاع المشروع اكيد انت راهو صديقك
3: هو الفكره اي الفكره جابها من المغرب شاف المغرب وشاف في مراكش فما طائره موجوده عندك من 20 سنه في مراكش عمودي هليكوبتر موجوده موضوعه على ذمه الزوار والسياح اللي يحب يخرج يعمل طلعه استكشافيه على المدينه كيف كيف نفس الشيء باش نعملوه في تبرقه الرحله تدوم 15 دقيقه
1: مش ساعه كما يتم تداولها
3: لا هذيك معلومات مغلوطه شويه ما نصلحوا احنا
1: شويه 15 دقيقه
3: لانه ساعه برشا
1: ساعه توصلك للبلاد
3: ساعه تجربه هي تونس تبرقه تعملها مشي وجاي ساعه مشي وجاي
1: صحيح دونك 15 دقيقه الرحله
3: 15 دقيقه تكمل الشريط كله نتاع البحر نتاع تبرقه واللي كالوك والجبال كله يشوف مناظر فظيعه خارقه للعاده ونجم معناها تكون هديه لواحد عيد ميلاد او زواج او حاجه ويتلف ثلاثه من الناس السعر 250
1: ثلاثه من الناس
3: اي بالقائد الطائره تولي يولوا اربعه السعر 250 ورتاكس معناها تكلف 297.500 كامله معناها بالنسبه للشخص الواحد ماهيش سعر بعض
1: 500 دينار للشخص الواحد
3: لا 297 لا مش 500 محسوبه
1: استنى بربي خلينا نفهم راهو تفاصيل خاطر دارت برشا فيديوهات وبرشا ارقام
3: غالطين كلها غالطين
1: 250 ديما صحيح على جوهره فيه
3: نزيدوا الاداءات تولي 297.500 حوالي
1: الشخص
3: 300 دينار الشخص فهمت ويعمل جوله 15 دقيقه لا 15 دقيقه مش هي كلها في كل مركب محطه سيكوريتي كل شيء باش تاخذ ساعه حوالي فهمت
1: دونك
3: هذا اللي
1: نستنيو في الفاليداسيون تاع الرخصه سي سا
3: ان شاء الله الموافقه النهائيه من عند الاداره العامه للطيران المدني مشكورين
1: الى الاداره ونعرفوا ديما يتفاعلوا معنا
3: ان شاء الله يفرحوا التوانسه يفرحوا فهمت اللي مش يحبوا يركبوا في الطياره قبل 25 جويليه عيد الجمهوريه وهذا رمز بالنسبه لتونس ونهدوا هذا المنتوج فهمت اللي تخطى رئيس الجمهوريه والتوانسه الكل عينوا عيد الجمهوريه التونسيه
1: ان شاء الله ديما تونس الكل هكا حافله وفيها كل الاجواء الطيبه وفيها كل المشاريع والافكار اللي تثري القطاع السياحي لانه مهم جدا يكون فما منتوج سياحي متنوع ونخرج شويه من الكليشيه ومن البازيك ونطوروا انت جبت على المغرب وقلت الفكره بدات من المغرب تونس فيها كل المقومات الجماليه باش تكون الوجهه السياحيه رقم واحد دونك عند كل من يختار الوجهه هذه دونك لانه فيها البحر فيها الرمل فيها جبال فيها كل شيء
3: بلا تحيه خاصه للسيد ويلي ديال الجهه ولي جندوبه، لانه تاع السيد الوالي جندوبه عاون برشا برشا ويتابع في الموضوع، وكل ما نمشوا له اي تعطيل يدخل شخصيا يحاول يظل لنا الصعوبات باش المشروع هذا، لانه فريد من نوعه وماشي في سياسه الدوله وسياسه وزاره السياحه، نمشوا للسياحه نوعيه فاخره ونطلعوا شويه نترقوا معناها في النوعيه نتاع المنتوج السياحي. هو كسب حداك في المروادي اكدوا هذا، فهمت. وبعد بعد عمليه بعد مهرجان الجاز تزامنت هذه المنتوج الجديد للسياحه، ونزيدوا نعلموا معنا المواطنين انه اطلس، جمعيه اطلس هي عندها اطلس ميوزك اكاديمي اكثر من 16 سنه نعملوا في تدريبات موسيقيه، وسنه بعثنا نادي عالمي للجاز بتبرقه، وفي اخر اوت باش يجينا ايتيان تشارلز من امريكا ان شاء الله باش يقرر وليدات الجاز من اعلى نجوم الجاز في العالم، باش يقررنا وليداتنا يعملوا تدريب في موسيقى الجاز، نخلقوا نواه في موسيقى الجاز وطني اللي هو يشد المشعل بعد ان شاء الله في حفلات الجاز في تونس
1: ان شاء الله. يعطيك الصحه سي رفيق، واكيد احنا ان شاء الله تو نتحصلوا على صاحب الفكره والمشروع ونشوفوا توجهات اخرى.
3: كلمته انا كنت نتكلم قليله، خليني
1: في بالي انا ديجا عندي فريق معايا ما شاء الله جنود الخفاء اللي من البارح نحاولوا نتصلوا بصاحب المشروع الفكره، هو يمكن مازال شويه مع الميديا حاشم خلينا نقولوا، ما راهو نحبوا نثمنوا كل المجهودات وهالمبادرات الفرديه اللي تعطي اكلها لتوانسه الكل وللمنتوج السياحي ككل. دونك قدموا له تحيه وشكرا لك سي رفيق بن جدو على مدنا وتصحيح بعض المعطيات فيما يخص الرحله المده نتاعها السعر وكيف كيف ان شاء الله هالحلم اللي يرى نور قريبا. تقول لنا دونك طايره متواجده توا في تبرقه، جات اليوم الصباح حل ركبها خلينا نقولوا الرحال نتاعها في مطار تبرقه في انتظار الرخصه النهائيه وكيف كيف الفاليداسيون نتاع انطلاق الرحلات ان شاء الله ما فما كان الخير. شكرا لك دونك سيدي الفاضل على كل هالمعطيات، وكيف كيف زاده للمندوب الجهوي للسياحه بتبرقه سيد عيسى المرواني، الحقيقه مداخله ما تنجم تكون كان ايجابيه وتفرحنا، وان شاء الله بلادنا الكل من الشمال للجنوب شرق وغرب كل تركينه فيها تعيش على وقع احتفالات وعلى وقع اخبار تعمل 66 كيف تنشوفوا احنا اخبارنا بعد 8 دقائق من توا كيف باش يكون النسق نتاعها ديما مع زملائنا من قسم الاخبار والرياضه زاده في موعد رياضي عبير جبلة. دونك مازالتش تقعد بحذانا باش تشدوها حتى الساعه الثالثه باش تعطينا ديما نصائح فيما يخص اليوم بذور الكتان، وقعدوا معنا حتى الماضي ساعه الرونديفو يتواصل معكم في بيدون لو.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. بحضور وزير التربية، مدينة سوسة تنضم للشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لمنظمة اليونسكو. وفي منوبة تدشين مشروعي مضاعفة الطريق المحلية رقم 525 وجسر على مستوى قناة المجردة. في تفاصيل أخبارنا، تم اليوم بإشراف وزير التربية الاحتفاء بانضمام مدينة سوسة لشبكة مدن التعلم المنضوية تحت منظمة اليونسكو. وزير التربية نور الدين النوري أكد في تصريح لجوهر أف أم أن الباب يبقى مفتوحا أمام بقية المدن التونسية بعد تونس ونابل وسوسة للانخراط في هذا البرنامج الأممي مدن التعلم.
2: اليوم الاحتفاء بانخراط مدينة سوسة ضمن مدن التعلم اللي في شبكة مدن التعلم في العالم راجعة إلى منظمة اليونسكو، بما تختزنه مدينة سوسة من رغبة وشغف بالعلم والثقافة والتعلم مدى الحياة في ارتباط بقواعد التنمية الشاملة والتعليم العادل، التعليم الجيد والمنصف. هذا إضافة إلى مدينة سوسة. نهنئ بلدية سوسة بهذا الانخراط، انخراط هذه المدينة ضمن الشبكة، شبكة مدن التعلم مسبوقة بثنين مدن تونسية اللي هي تونس العاصمة ثم نابل واليوم سوسة. والأمر متروك بطبيعة الحال لاجتهادات بقية المدن لتقديم ملفاتها للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لدراسة مدى استجابة الملف نحو إدراجها ضمن شبكة مدن التعلم. عندنا الكثير من المدن التي تستحق ذلك، نتقدم بخطى ثابتة من أجل أن تلتحق الكثير من المدن الأخرى ذات القدرات والمواصفات التي تسمح لها في ملفها أنها تنخرط في هذا البرنامج.
1: تم اليوم تدشين مشروع مضاعفة الطريق المحلية رقم 525 وجسر على مستوى قناة المجردة في ولاية منوبة. مفاد الأخبار ماهر صغير كان في المتابعة وتحدث إلى وزير التجهيز والإسكان صلاح الدين الزوري.
3: احنا اليوم في ولاية منوبة لتدشين مشروع يتمثل في تثنية الطريق المحلية 525 اللي هي انطلقت من شعاعية 20 يعني ليكزبان على مستوى حدائق تونس، وهي شرعيين معتها يمكن من انه يحسن في السيولة خاصة لمستعملي الطريق القاصدين منوبة ولا حتى قاصدين معناتها تونس العاصمة. طريق هذه معناتها تم الإنهاء شغال مؤخرا، واليوم نفتحوها للعموم إن شاء الله. نذكر الكلفة متاحها في حدود 10 مليون دينار، تم إنجازها معناتها تقريبا على فترة سنتين تقريبا. صحيح أنه مكننا من تجاوز كل الصعوبات الخاصة بالأمور العقارية وكذلك تحويل الشبكات، والحمد لله اليوم أنهينا الأشغال هذه. دونك بالنسبة لولاية منوبة نذكر أنه كذلك معناتها الطريق الشعاعية إكس 20 اللي هي تمر في معناتها جزء منه كبير في ولاية منوبة تقريبا كل أشغال منتهية. ما زال عندنا جزء يتمثل على مستوى ولاية ريانا، احنا نشتغل بكثافة مع المقاولات الموجودة حاليا. كنا وعدنا أن معناتها تكون قبل موافقة سنة 2026 ينتهي الجزء هذايا، لكن الحمد لله اليوم النسق المرتفع اللي قامت به المقاولات المكلفة بإنجاز المشروع قولوا أنه قاعدين نرقوا برشا وقت، وإن شاء الله معتها قريبا يتم فتح الطريق هذية وتكون إضافة كبيرة. نذكروا اللي هو ليكس 20 هي الشعاعية الثانية معتها البريفيريك 2 تاع العاصمة، ومش تكون عندها دور كبير في كيفية معتها تصنيف معتها والألوج إلى العاصمة عن طريق إمكانيات جديدة منها الطريق الحالي اللي هو المحلية 525.
1: من جهته تحدث مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز خالد لطرش عن نسبة تقدم عدد من المشاريع الكبرى التي تشرف على تنفيذها الوزارة بقيمة مالية تناهز 4200 مليار، وعدة مشاريع طرقية أخرى مبرمجة لهذه السنة.
4: بخصوص أهم المشاريع الكبرى اللي تشرف عليها وزارة التجهيز والإسكان، وعندنا توسيع المدخل الجنوبي للعاصمة، واللي هو نسبة الأشغال معناها نهزت حوالي 80%، واللي هو الحقيقة معناها يتقدم بنسق حديث. عندنا ومقسم الخمسة أقساط إن شاء الله، موفى السنة الحالية باش يتم انتهاء من 4 أقساط، ويتبقى وزوز أقساط اللي هو القسم الأولاني على معناها توسيع الجسور على مستوى جبل الجلود، وكذلك محاولات على مستوى السوق الكرهبة ذاك إن شاء الله في جوان 2027 إن شاء الله يتم الانتهاء. كل البروجي المدخل الجنوبي باش ينتهي إن شاء الله جوان 2027. فيما يتعلق بالطريق معناها سيارة تونس جلمة والطريق الرود معناها أوتورود سنتر، كيف بلغت نسبة الإنجاز حوالي 40%، هي مقسمة 8 أقساط، الأقساط معناها تتجاوز معناها نسبة الإنجاز بتاعها من 25 إلى ما يزيد معناها على 40%. كيف هذاك إن شاء الله نهاية 2027 باش ننتهي من الأشغال وتصبح معناها المشروع ككل يكون جاهز. كذلك تعرفوا اللي احنا عندنا الوصلة الدائمة بالربط بمدينة منزار زي كيف مشروع هذايا اللي هو مقسم على 3 أقساط، كيف معناها يصير بنسق حديث. عموما احنا اليوم كوزارة التجهيز نشرف على إنجاز حوالي 80 مشروع بكل تنهز 4200 مليار. كذلك خلال السداسية الأولى من سنة 2026 إن شاء الله ننتهي من إنجاز حوالي 26 مشروع، بما ضمنهم المشروع اللي اليوم احنا متواجدين به في منوبة.
1: دولياً الآن، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن قوة الاستقرار الدولية المقرر نشرها في قطاع غزة تواجه صعوبات كبيرة في بدء عملياتها، رغم أن الخطة التي روج لها الرئيس الأمريكي ترامب كانت تستهدف نشر قوة قوامها نحو 20,000 جندي لحفظ السلام داخل القطاع. الصحيفة نقلت عن مسؤول عسكري أمريكي ومصادر مطلعة أن قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة تكافح حالياً لنشر مجموعة أولية عدد أفراد لا يتجاوز 20 جنديا فقط. وفي هذا السياق قال دانيال شابيرو النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط إن الحرب في إيران لم تؤخر القرارات بشأن هذا الأمر فحسب، بل أضعفت رغبة بعض الدول المشاركة في هذه القوة الدولية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر مسؤولين فيدراليين يتوليان إدارة لجنة مستقلة معنية بضمان دقة عملية التصويت وسلامتها، وذلك قبيل انتخابات التجديد النصفية المقررة في نوفمبر القادم. ختاماً، قررت كوريا الشمالية تعزيز قوتها النووية كماً ونوعاً في إطار سعيها لتحديث جيشها ورفع جاهزيته القتالية، وفقاً لما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية هذا اليوم، مشيرة إلى أن القرارات الجديدة تشمل تحديث البنية التحتية التقنية للأنظمة القتالية، كما ستعمل بيونغيانغ على تسريع بناء قواعد بحرية حديثة. نهاية النشرة، شكراً وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاستيك، سفر وانتي في بلاستيك. تسمو وياج فواياج مع وليد بسبيس كل جمعة من الساعة 2 إلى 4 متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر اف ام.
5: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
6: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
7: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
8: حلمنا واحد، توا جاء الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة مني.
9: قدملكم
10: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur, disponible chez Agile Energy.
9: نصف النهار وعشر دقائق، مرحبا بكم في انفو سبور. الليله 8 مقابلات ربع نهائي المونديال. اسبانيا اللي ما قبلت حتى هدف في المونديال تواجه بلجيكا في ملعب المنتظر يحضرها 71 ألف متفرج بإدارة الحكم الإنجليزي مايكل أوليفي. تفوق واضح الإسباني في المواجهات السابقة، 5 مقابلات بين إسبانيا وبلجيكا، 5 انتصارات الإسبانية. نذكر أن الفائز من مباراة الليلة يواجه المنتخب الفرنسي في الدور النصف النهائي، وغدوة 10 متاع الليل المباراة الثالثة النرويج أنجلترا بإدارة طاقم تحكيم من فرنسا لحد ماضي ساعتين متاع الصباح. المباراة الرابعة والأخيرة في برنامج الدور الرابع النهائي الأرجنتين سويسرا بإدارة طاقم تحكيم من البرتغال. صراع هداف المونديال يتواصل. في المرتبة الأولى حاليا كيليان مبابي وميسي 8 أهداف لكل لاعب، المرتبة الثالثة هالاند 7 أهداف، المرتبة الرابعة هاري كين 6 أهداف، المرتبة الخامسة عثمان ديمبيلي 5 أهداف، وكلهم هذوما منتخبات بلادهم مترشحة للدور الربع النهائي. كيليان فرنسا ترشحت للدور نصف النهائي. بالنسبة للهدف التاريخي للمونديال، ليونيل ميسي 21 هدف، كيليان مبابي 20 هدف. عناوين الصحف والمواقع المغربية بعد الانسحاب من المونديال والهزيمة ضد فرنسا 2-0، عناوين فرنسا تجدد تفوقها على المغرب، فرنسا تنهي حلم الأسود، ركلة جزاء مبابي أمام المغرب غير صحيحة، المنتخب المغربي يغادر المونديال مرفوع الرأس بعد أداء بطولي ومشوار استثنائي. العرب في مونديال 2026، 8 منتخبات عربية خاضوا 30 مباراة، 6 مقابلات للمغرب، 5 مقابلات لمصر، 4 مقابلات للجزائر، 3 مقابلات لكل من تونس، العراق، الأردن، قطر والسعودية. والحصيلة العرب في 30 مقابلات في 30 مباراة، 6 انتصارات، 9 تعادلات و15 هزيمة. حسب صحيفة ماركا الإسبانية، كيليان مبابي إلى حد الآن هو الأسرع في المونديال بسرعة بلغت 37.6 كيلومتر في الساعة. البلجيكي كاستاني أكثر لاعب جريا في مباراة واحدة، قطع 16.29 في مباراة أمريكا. السنغالي باب جاي أقوى تسديدة بلغت سرعتها 132 كيلومتر في الساعة. الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن تجديد عقد مدرب المنتخب حسام حسن لغاية سنة 2030، بالإضافة لتجديد عقد شقيق إبراهيم حسن كمدير للمنتخب المصري. من جهة أخرى، عشرات الآلاف من المصريين كانوا اليوم في استقبال وفد المنتخب المصري اللي عاد من أمريكا. بعد الخروج والانسحاب من الدور الأول للمونديال، جاسم نراشد بولعينين يستقيل من منصبه كرئيس للاتحاد القطري لكرة القدم بعد فترة استمرت 3 سنوات، وقال: أعلن استقالتي بعد 3 سنوات خدمت فيها بالعمل رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد القطري لكرة القدم. اللجنة المستقلة للنزاعات في الاتحاد الرياضي المونستيري أعلنت أنها قامت بصفة استثنائية بإغلاق ملف اللاعب حمزة جلاصي وتحويل مبلغ 18,000 دينار، وبذلك يتم إغلاق النزاع نهائيا. وبرشا جديد على مستوى عروض لاعبي الاتحاد الرياضي المونستيري، عرض لإبراهيم المهاجم إبراهيم السويسي من فريق قطري، العرض موجود، اللاعب يواصل التدرب مع الاتحاد في انتظار الإمضاء الرسمي. كذلك وزاد الاتفاق على قيمة الصفقة. من جهة أخرى، عروض لانتداب قلب دفاع الاتحاد الرياضي المنسير رائد الشيخاوي، لكن إلى حد الآن ما ثماش حاجة رسمية، واللاعب مرتبط بعقد من الاتحاد يتواصل لجمع 2027، والترجي الرياضي التونسي مهتم بانتداب اللاعب رائد الشيخاوي لتعويض ياسين مرياح اللي انتقل للنادي الإفريقي. وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
0: عجيل إنرجي قدمت لكم
10: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: Resmo, il dans

0: بيوتي مود. البيوتي مود أكيد من الفقرات اللي نتمتع بها في الشبكة الصيفية بيان سور، مع مختصين ومواضيع متنوعة وأنتم تعبروا عليها ديما من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جورا فيم، وإلا على 29 100 174 3000. خلينا نقول لها عودة ميمونة، نورت الشبكة الصيفية لأنه هي مش عويدها تخدم في الصيف بيان سور خاطر فاكونس وأجواء، لكن في الشبكة الصيفية ل 2026 تكون حاضرة بحضنا دكتورة في الصيدلة دكتورة عبير جبلة اللي يقول أهلا وسهلا ومرحبا منورتنا.
1: أهلا يا هيبة، لكم وحشة
0: والله، توحشناك برش.
1: كهو كملنا الخدمة، دخلنا للفاكونس ونبدأ أكيد بالاهتمام بالصحة والجمال كالعادة.
0: بيان سور اليوم جمعت الصحة والجمال في البيوتي مود، نحكيه على بذور الكتان، البذور اللي عندها فوائد صحية جمالية وأكيد برش حاجات نكتشفوها معاك دكتورة عبير. دونك من أين نبدأ؟ أي
1: اليوم مش نكشفوا الأسرار متاع بذور الكتان، البذرة الصغيرة لكن مكوناتها ياسر ثمينة. لازم كل امرأة تونسية تكون عندها هكا كصغيرة متاع بذور الكتان موجودين. كنقولوا بذور كتان نقولوا بذور الرشاقة، الجمال، الصحة والأنوثة زادة.
0: الله
1: فوالا. دونك مش نبداو كالعادة بالمكونات يعني بسرعة في ساعة. دونك 27 غرام على 100 غرام نلقاو 27 غرام من الألياف الغذائية. كي نقولوا احنا الألياف الغذائية راهو فيها الذائبة والغير الذائبة، وهي تعاوننا أكيد في تحسين عملية الهضم متاعنا، وأكيد تعاوننا زادة في التخلص من الإمساك، ونفس الشيء للتنحيف نستعملوها. عندنا زادة البروتينات بنسبة 20 غرام، والأكيد والأهم هو 40 غرام من الدهون الصحية. كي نقولوا الدهون الصحية لنا والنباتية نحكيو على أحماض أوميغا 3 وي سورتو حمض الألفا لينولينيك. شنو الفوائد نتاعو؟ أكيد عنده فوائد على صحة القلب والشرايين، على زيادة التركيز وعلى تحسين القدرات الفكرية عندنا، أكيد يحارب التهاب المفاصل، ينقص لنا من الموفي كوليسترول اللي هو LDL كوليسترول، ومن الدهون الثلاثية. دونك هذايا كنز كبير في تقليل الالتهابات وفي تحسين زادة الصحة عند النساء. فيه مضادات أكسدة قوية كيف الفلافونويد وكيف ليلينان. وعلاش ليلينان مش ركزوا عليهم اليوم؟ على خاطر ينقصوا برشا من الهبات الساخنة عند النساء، خاطرهم يتصرفوا كينهم استروجين. دونك باش يعاون وقت اللي في سن اليأس المرأة يهبط لها الاستروجين الهرمون نتاع الأنوثة نتاعها، كي تاخذ الكتان مش تعزز شوية هالديزيكليبر هرمونال اللي حصل لها في بدنها. أكيد زاد فما الأملاح، وما نساوش أهمية الأملاح لبدنها، نلقاو الكالسيوم، نلقاو المغنيسيوم، الزنك، النحاس، الفير، البوتاسيوم. دونك غنية جدا بالأملاح. وآخر حاجة هما لي فيتامين، نلقاو الفيتامين B1 B6 و B9، وزيدة نسبة قليلة من الفيتامين E اللي احنا نحتاجوه بيان سور كحاجة باهية للبوم تاعنا ومضادة للتجاعيد، وأكيد تنقص لنا من ليتاج في الصيف. دونك الفوائد تخي فيت صحة القلب والشرايين، أكيد زيادة التركيز كيف ما قلنا، وتحسين الذاكرة، تخفيض الالتهاب سورتو عند الناس اللي عندهم التهاب المفاصل، ونعرفوا قديش يقلق سورتو يعني اللي فاهم مع هشاشة العظام بعد المينوبوز وتولي فما شوية التهاب في المفاصل. بذور الكتان لنا هما الحل، دعم الجهاز الهضمي، تحسين الهضم، غنية بالألياف زادة كيف كيف تبطئ امتصاص السكر للناس اللي تشكي من ارتفاع مستويات السكر وكل بيك متاع الانسولين، تخفض لنا في الوزن، وإحنا بطبيعة في الصيف نحبوا أكيد حاجات تمشي في التنحيف ونحبوا على الرشاقة، وفي نفس الوقت نحبوا زيادة على صحة البشرة متاعنا وعلى الشعر متاعنا، دعم الهرمونات وتخفيضك البوفيد شالور، وإحنا في الصيف يعني نسي بعد المينوبوز واللي عندهم الهبات الساخنة تعرق تودان كوب كلها، دونك هو يركح لها الليزرمان متاعها. للبشرة أكيد ترطيب باش يكون عندنا أكيد بوتوكس ناتوري باش نبعدوا على ليزيفي انديزيرابل نتاع البوتوكس، باش يكون عندنا اكيد حاجه غنيه اللي تشد البشره نتاعنا، دونك ونفس الوقت تعطينا التوريد والنضاره وتعطينا البشره البلوريه اللي نشوفوها عند الكوريات والصينيات. واخر زريعة حاجه زريعه الكتان.
0: الله
1: مش نعطي اليوم وصفات ياسر مزيانه لازم كل مرأة تطبقهم باش تتحصل على الريزولتا في بشره بلوريه، بشره مشدوده كانك عاملها بوتوكس ومعها توريد طبيعي. اكيد زاد الشعر راهو كيراتين طبيعي، دونك شعرك ما غير ما تستعمل هاو كيراتين هاو بروتيين راهم دي برودوي شيميك تحنط الشعره، دونك عليك كان بجيل الكتان. دونك كيفاش طريقه الاستخدام؟ بالطبيعه كان انت تحبه كمكمل غذائي كتحسين هضم كمثلا ريجيم يعني تحب عليه فوائد الاوميغا 3 باش تحصل عليها، لازمك تاخذ مغرفتين ماكله ماكس من مغرفه الى مغرفتين اكل في اليوم، اما يكونوا مطحونين، واكيد ما نطحنهمش نخليهم في الكوجينه نتاعنا، راهو يصير اكسده الاوميغا 3. دونك ماذا بينا
0: بالوقت
1: صحيح نرحيوها. تنجم تستعملها كيفاش؟ تحطها مع ياغورتا، تحطها مع بسيسه، تحطها مع كعبه دقله. طريقه الاستعمال كيف

0: ما تحب انت تضيفها للماكله كيف ما تحب. الفايده كان انت تحبها للريجيم تاخذها قبل الماكله على خاطر هي مش تخليك تحس باحساس بالشبع، خاطرها غنيه بالالياف، تبطئ الهضم هكاك وتخلي اكا مستويات السكر ما ترتفعش فيسع وترجع تنخفض فيسع وتعدي النهار نتاعك شبعانه. دونك هذايا بالنسبه للبذور، ما ناخذوش البذور كيف ما هي على خاطر تراهي مش تسكر لك المعده، راهي تتنفج وسط المعده وتعمل بلوكاج في المعده خاطرها مش تمتصك المياه هذيك وتسيب جي. احنا ما نحبوش بيان سور الحاجه هذه تصير
1: بالونمون، زاد يصير
0: بالونمون بلوكاج في المعده، الجي اللي نجم يسكر لك كاريمون مسارنيك الجي نتاعها هيك. علاش لازمنا اولا باش ناخذوا لي كومبوزي اكتيف نتاعها نهرسوهم، ثانيا راهو باش نحميو الجهاز الهضمي نتاعنا، دونك ناخذوها كان مهرسه. سينو انت تحبها كعبها هكاك، زيدها شويه عسل على شويه هكا سينوج على شويه جلجلان
1: برشيت قله شويه
0: فوالا. هذاك شو باش نعملوا، نحطوها في الفور زيدها حتى شويه ما عندكش عسل، تدخلها للفور تخرجها وتاكلها كانه وك سناكس، كانك تاكل في حاجه تقرمش بلاصه الشيبس. دونك انا طريقه اخرى للنساء اللي يقلقها الطعم شويه. بالنسبه للجمال تو الجمال لا، رانا مش ناخذوا ملعقتين من بذور الكتان نحطوهم على النار مع كاسين ماء يا كاس كبير يا كاسين جوراليكس ماء وتخليهم يغليوا لمده 10 دقائق لين تلاحظ انه فما ماده هلاميه جيل فوالا قاعد يخرج، تطفي الغاز وتصفي سور بلاس، خاطر كي ما صفيت سور بلاس راهو الجيل يجمد شويه ما عادش نجم تصفيه، الكعبه ما عادش نجم تتنحى، دونك احنا حاجتنا بك الجيل هذاك. من بعد مش ناخذوا زاده مغيرفتين من شي الذره موجود في في في اي جراند سيرفاس، تشري كنشي هذاك مغيرفتين نتاع ماكله تزيد لهم كاس ماء ولين يوليو كريمه. سي بون جيل عندنا والكريمه نتاع النشا عندنا، باش نخلطوهم مع بعضهم ولنا حسب انت شنو حاجتك. نجمو نزيدو اذا انت تحب كيراتين للشعر لنا شنو مش تزيد، مش تزيد يا اما جوز الهند ومع زيت الزيتونه على خاطر زاد يدعموا اكل اللمعان اكل الترطيب اكل اكل عرفتك الاحساس نتاع انه كيراتين في شعرك معك الجيل هذاك تضيفهم. اذا شعرك شايح برشا باش نعوضوا وقتها بلاصه انك تحط نواة كوكو مش نحطوا البردو كاريتي زبده الشيا اللي هي معروفه بالترطيب المفرط نتاعها. الناس اللي شعرها دهني لا جوست جوز هند ومعها زيت زيتونه. دونك نرجع نقول جيل الكتان تضيف له اكل كريمه نتاع النشا اللي طايبه، نزيدوها محكار مغرفه ماكله هي جامده نواد كوكو، مي في الصيف تبقى سايح، اذا انت في الشتاء راهو جوست بان ماري. ما نسخنوش الزيت اكيد، ونزيدوا زيت زيتونه ويولي لك عندك تكستور كيف الكريمه. تاخذك الفرشه كاينك باش تعمل الصبغه، تو ابليك الماسك هذايا على شعرك وعلى الاطراف، على الشعر الكل والاطراف، وتغطي بغطاء بلاستيكي من نص ساعه لساعه والدوش. كي الدوش باش تلاحظ انه شعرك مطلوق ما غير جبدي. مع الموضب بيان سور باش تلقى الريزولتا كانك عامله كيراتين في شعرك. نجيو توا للوجه. دونك للوجه نتاعنا كي العاده باش نحضروا الجيل نتاعنا، هذوكم هما المغرفتين نتاع الماكله مع كاسين ماء كي العاده ونتحصلوا على الجيل. لكن لنا شنو باش نضيفوا عليه؟ اذا نحبوا اكل البشره البلوريه باش نضيفوا ماء الارز، ماء الروز. دونك الروز تغسلوا بالباهي تحطوا تمليه هكا تغطي عليه الكاس بالماء، تاخذ مغرفتين نتاع روز كبار وتعبيه بالماء الكاس هذاك وتخليه يتخمر، لازم يقعد 24 ساعه بعد تصفيه وتزيدوا اكيد على كل الجيل نتاعنا كي العاده، وتحط طولنا على الوجه نتاعك وتلاحظ انه البشره قاعده تتشد. اذا تحبوا مضاد للتجاعيد تنجم تزيدوا شويه مالوبان. والماسك هذايا تابليكيه مالوبان ماء الارز ومعه الجيل وتحطوا على وجهك نص ساعه وتغسل وجهك، يعني تلقى اكيد الريزولتا. معايا حبه عندك هكا زيت اللوبان الذكر موجود باش هكاك تزيد لابليكاسيون تاع الزيت بعد ما تغسل الماسك، اكيد وقت اللي باش تقوم الصباح مش تلقى راهو بشره مشدوده، الاحساس نتاع الشدان نتاع البشره نحسوه ديجا من اللي تابليكي انت هالماسك هذا على وجهك. تحب على توريد هكا خديدات حمر وتوريد طبيعي شنو نعملوا؟ الجيل وهو يغلي نزيدوا عليه حفنه هكايا صغيره من من من, من الكركديه فوالا. دونك الكركديه عندك الكولور الاحمر المزيان هذاك، دونك مش يولي عندنا جيل كركديه، يعني الجيل بيدو لكن فيه حموره هكايا طبيعيه مزيانه، تابليكيه على البلايص اللي تحب تشوف فيهم الحموره الطبيعيه هذيك، تخليه لمده حتى ساعه ما يقلقنيش لنا، وتنجم زاده بلاصه ما تغلي الكركديه جوست منقوع الكركديه، تحط الكركديه في ماء دافي تخليه يبات ليله كامله، وبعد تضيفه هو بيدو لل جيل الكتان وتابليكيه بيان سور على وجهك. دونك كيف ما تحب انت، تحب حاجه تكون يعني ضد التجاعيد مش تزيد راك مالوبي، تحب على حاجه هكا للتوريد مش تزيدوا منقوع الكركديه، تحب على البشره البلوريه مش تزيدوا ماء الارز.
1: تري بيان.
0: اخر حاجه انك تنجم تستعملوا كجيل اكل بيبي هير المتناطر هذاك
1: إيه؟
0: تحط الجيل نتاعك فوالا اما الشعر يكون ناديا بلو شويه اللي بيبي هير نتاعنا هذا يمشي للنساء والرجال بلاصه الجيل اللي يطيح الشعر دونك تبل هكا تندي شعرك شويه على خاطر هو باش يحفظ لك الترتيب نتاع الشعره وتحط منه كونتيتي راهو لنا العماد على الكونتيتي تكون صغيره يعني ماكش تاخذ كونتيتي كبيره وتحطها على شعرك خاطر باش يبس برشا وتابليكي الجيل هذاك يرقد لك البيبي هير.
1: الله الله خليناش حاجه ما حكيناش فيها ماكله موجود جميل موجود
0: رشاقه موجود ما شاء الله بوتوكس اللي تحب
1: كل شيء موجود بذور الكتان معناها حاجه روعه روعه
0: صديق المراه
1: صديق المراه ان شاء الله ما يغليش
0: هو توا حاليا في متناول الجميع بالحق مش غالي يعني والكونتيتي تشدك ما شاء الله
1: ازرع باقتناء
0: والباهي زاده انك تنجم تحضر الجيل وتحطه في الفرجيدير راهو يقعد لك ما تتقلقش نجم تحضر كونتيتي نتاع 3 ايام تحطها في الفرجيدير في دبيبسه بالنار وتقعد تستعمل على روحك في عقلك
1: تري بيان يعطيك الصحه عبير كل ما ترجع نحن تبدا ستيلوات تخدم نقيدوا في الوصفات عبير جاب الله دكتوره في الصيدله اللي تنورنا وباش تنورنا ان شاء الله في الشبكه الصيفيه ب وصفات ونصائح في فقرة بيوتي مود يعطيك صحة عبير جمعة جاي نعطيهم بيزينغ مثلا شنو تحب نحكيو
0: الله يقولنا الروائح توا السخانة طلعت دونك نحبوا الروائح العطيرة
1: الجميلة صحيح نظفوا هكا المكان معناها
0: اكيد محلاه كيف كيف عندك ريحه عطريه خارجه من بدنك
1: هذه بدنك حتى
0: والبلايص من بدنك وزاده كيف كيف نجم نعطيكم زاده مزيل عرق طبيعي خير من لي برودوي شيميك دونك ركزوا على التعرق المره الجايه ان شاء الله
1: ان شاء الله الموعد يكون معاك نهير الجمعه ديسي لا نقولوا لك ان شاء الله بون ويكاند ليك ولكل متابعيك عبير جاب الله تحيه للي يكونوا كونيكتي معانا ونعرف برشا يحبوا عبير ويبداو يستناو في الوصفات ترجع تلقى على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهرة فام نص نهار و38 دقيقه الغونديفو متواصل حتى الماضي ساعه مازلنا مع الروبورتاجات مع الريتم نتاعكم وجو الصيفيه اهلا وسهلا ومرحبا.

0: اسمعوا يدعونوا فيلة الصيفية مع هبة لوسي.
1: لسنا 50 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في بي دون لو. كي نقولوا بي دون لو نقولوا هكا أجواء صيفية بامتياز. نحكيوا على البحر، نحكيوا على شتوتنا، نحكيوا على نظافة شتوتنا. اليوم السؤال المطروح، هل شتوتنا نظيفة بما يكفي؟ اليوم من المعايير اللي باش تخلينا نقولوا الشط هذا باهي، الشط هذا لا، هذا يعاوم هذا ما يعاومش. بيان سور احنا الأسئلة هكا تتواتر، ومن خلال ريبورتاج اللي تسمعوا معنا نهار الاثنين ونهار الجمعة. هكا بدينا من الأول بجو لي فاكونس، كملنا معاكم زادة الوجهات اللي تحبذوها، وأكيد الكريتير متاع اختيار الوجه يكون البحر ونظافة البحر، ويعوم كما قلنا ولا ما يعومش. شكون المسؤول اليوم على نظافة شتوتنا؟ المواطن، البلديات، عمل مشترك، سلوك هذايا اللي نثمنوه وقت اللي يبدأ فما وعي أنه بلاستيك وقت اللي كملت بحر تخليها نظيفة كما لقيتها. هذا الكل الحقيقة طرحناه وطرحته زميلتنا روضة العلاقي اللي تبعنا معها الأجواء الصيفية. والسؤال المطروح روح اليوم، شتوتنا نظيفة وإلا لا؟ ومن المسؤول؟ هيت نتابعوا تويتر.
2: للأسف بعد اللي صار في جانفي، في الكاتاستروف اللي صاروا هذو الكوارث الطبيعية متاع الأعصار والأمطار والفيضانات، هبط برشا وسخ الشط والبحر. عملوا على عليهم، ما عملوش عليهم الله أعلم، لكن مازال ماهوش نظيفة 100%. ثاني حاجة تو مع الصيف والصيف اللي يجي والحمامات وكل عادي، خليوا حشيك ديكوش، يخليوا قشور دلاح، قشور بطيخ، كان هبط على كلاك سكروت يخلي الواحد ما فيها بس شيء. وحتى كان البلدية مش عاملة الماكس متاعها، ولا حتى كان هي عاملة الماكس متاعها، احنا نعاونوها خاطر بطبيعة انت باش تحب تستمتع بشرط به. دونك ميسياش نعمل شوية ايفور وننظفوا شط.
3: ما يخاف على البحر كان موليه يكذب عليك. مش مسؤولية بلدية برك، وحتى المواطن عنده مسؤولية، خاطر تنجم البلدية مرة في الفيلم المواطن كل يوم يهبط، كل يوم يهبط ينظف يمشي على وسخه.
4: مسؤولية ما بين الاثنين، ما بين البلدية والمواطن. طيب البلدية تقوم الصباح بالنظافة نتاعها، تجي المواطن تلقاها بعد 8 و9 10 تشوف كيفاش يولي، وخاصة لا شيء هاك تشوف أنت البلدية كل أكياس كلها بحل كل شيء ملمومة، تجي بعدك المواطن تلقى كلها دبز ماء، وما نحكيوش على البقية دلاع وبطيخ، ما نحكيوش عليه. هذيك اللي يجيبوا المواطن كله إلى البحر. المواطن إذا يحب الشط نتاعو كل شيء خليه الشط كما يلقاه نظيفة، يرجعها نظيفة. عنده سلات يحط البقية اللي ياكل حاجة يلمها ويحطها في البوبال، ما طالبين حتى شيء.
5: لقيتهم نظيفة خاطر جيت أنا بكري، أما إيجا بعد نصف النهار وتفرج تلقى العباد يسري مسخوا، يسري لوخوا صاشيات دبابس، ما نفهمش أنا أي حاجة، حتى ورقة، حتى أي حاجة روح بها حطها في الساك متاعي وروح بها غادي اللوح، فهمتش العباد كيفاش. والله
6: شط اليوم باهي بحاجة بركة ملاحظة، نقول لك حشاك القيمة الكلاب السايبة قعدت متعجبة اليوم. هاي الصباح يجي ربع ولا قداش؟ ليش لان عمرها ما قداش من مره نجيو وما شيء، ما اليوم صراحه قد لعب قد متعجب. اذا كان الواحد يجي يلقى بلاصه نظيفه ويهز حشاك وسخ ولا جابوا معاه ما يقدم نظيفه، ما اذا كان اللي يجي يوسخ ويخلي فميك بطبيعه مش قد. حتى العبد حتى دبس ما في جيب شي شلل رجليه والكل من الغمل والكل يهز دبوسته كي راح بها للدار، وكان قيد بوبيلة حط ما قيدش راح بها في الدار كما تصرف في دارك.
1: مشكورة روضة العلاقي هوكا صوتا وصورة، عملت بنا جولة في حمامات الجنوبية. الحقيقة هو سلوك مشترك، يعني البلدية تقوم بواجبها، لكن المواطن يا رسول الله كليت حط في ساشي وروح بما تبقى ماكل الأكل الجميل اللي قاعد تصنف فيه مصباح. علاش أنا صنصي نمشي نعوم نلقى الدلاع، قشور الدلاع، هذه قشور الدلاع ولا الماكلة؟ فما بالك ساعات تلقى قوارير زجاجية، معناها تلقاها مكسرة. ما تخافش على صغار، نجم يكونوا صغارك، ما تخافش على الناس اللي في الرمل، أكيد مش يقعد يمشي معناها بالصباط متاعه، أكيد مش يتمتع بالرملة وجمال الرملة. دونك نظن أنه مرتبة الأولى تكون للمواطن، يكون الوعي عند المواطن انك لقيت بلاصه نظيفه ادخل لها نظيفه. من بعد البلديات مدى توفيرها للحاويات والاماكن المخصصه لوضع الفضلات، تكثيف نتاع الحاويات هذه يمكن هي امور منوطه بعهده البلديه، ولكن المواطن زاد ما فيها باس الساشي تبدا العقليه نتاع انه اللي استهلكوا يروح بيه ولا اقرب معناها حاوية يلقي فيها الأوساخ هذيك. وما يحس في النفس هو وقت اللي نلقاو توريست جاي يمشي يتمتع ببلادنا، هما اللي يقوموا بحملات النظافة وهما اللي ينظفوا، وكأنه يعطيونا في مساج انديريكت أو ديريكت دونك أنه علاش هكا البحر وبرشا من السياح اللي حتى دونوا على صفحاتهم الرسميه يقول لك تونس مزيانه برشا، بحر تونس مزيان برشا، راهو بلادنا نتمتعوا بشتوتنا مجانا، راهو البرة باش تاخذ باراسول باش تكري باراسول راهو بك الحسبه، راهو نحكيوا على توصل حتى كي نكونفرتيوها بتونسي حتى 900 دينار معناها باش تكري كيف كامل باراسول، ويكون عندك مكانك المخصص. جميل بحرنا ما تلقى في حتى بلاصه، رملنا المزيان ما تلقى في حتى بلاصه، معناها شمسنا جونا موزيكتنا الانيماسيون اللي تكون عاشت معناها مضى بينا لو كان حافظوا على جماليه شتوتنا ما خليوش التوريست يمرونا مساجات مباشره وغير مباشره انه علاش هالفضلات هذه كل، وكانه يتهموا في الشعب التونسي انه بين معقفين ما يحترمش هكا النظافه. دونك ما فهمش علاش نوصلوا روحنا وقت اللي التونسي اللي سمعتوه توا في الروبورتاج هو بيدو التونسي الواعي اللي يحب شط بلاده وجهه نتاعو يقعد نظيف كيما ويحب يتمتع به كيما هو يحب يراه. دونك الحقيقه في اطار الحملات وفي اطار زاد النظافه خلينا نمشيو لحمام لمف، وفيديو توصلني من حمام لمف مشكور خونا محمود سوغير كالعاده ديما العمل الجمعياتي والتضامني والاجواء الكل تكون مع خونا محمود سوغير. دونك هذيا فيديو كما قلنا جينا من حمام لمف، حمله نظافه للاسبوع الثاني على التوالي، تكاد تكون يوميه الحمله هذيا بيان سور مجهودات البلديه المواطنين هاكم تشوفوا. دونك تفرج الرمل محمل ببقايا الاكل والاجواء الكل. دونك كما قلنا ان شاء الله الوعي يكون موجود عند التوينسا ونعدي وصفية مزيانة برشا. دونك شكرا مرة أخرى محمود سوغير، هذه فيديو من حمام لمف وحملات النظافة اللي تعمم في تونس الكل وفي المناطق الساحلية زادة بصفة خاصة. خليني قبل ما نختم نسلموا على كل متابعينا، نسلموا على نادين الشمسي اللي تقدم ديديكاس لكل مستمعات ومستمعي الدنيا وفيه، وهي في حد ذاتها جاية ديديكاس من عند والدتها منال وبوها رياض ونور وإياد. هلول يقولوا ربي فضلك لينا يا نادين، ومحلى اسمها ولقبها تحسها فنانة نادين الشمسي، هكا تحسها نادين الشمسي على قناة جوهر أفي. يلا سيدي نسلموا على ليكيف الكل، نرجس قلالة شكرا ليك في الإخراج، حتى اسمك فني راه نرجسة في الإخراج، شكرا ليك ياسمين، شكرا ليك في الديجيتال أولاً للايف متاعنا، تحياتنا السوس وسعاد العدوني في التنسيق العام، وكنت معكم هبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها جوهر أفي. خليني نذكر ماني ناسية شيء، ناسية بيان سور لازمني نذكر كهوا. دونك بعد شويه الموعد باش يكون مع كومبوس زون مع مهدي بالراديه، اكيد متابعات لكل الاخبار اللي تهمكم انتوما، تهم الكارير نتاعكم، تهم قرايتكم في كومبوس زون، واكيد برامجنا مازالت متواصله ديما على موجات الدنيا وما فيها جهره. فيما نقولكم ردوا بالكم على رواحكم، ادما تشاو تشاو باي باي.

0: غيلان مع حلم غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
1: بيتزا
0: عيط استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.
2: جوهرة اف ام.
3: جوهرة
2: اف ام.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. سيتم أحداث مؤسستين تربويتين جديدتين خلال العودة المدرسية المقبلة، بالإضافة إلى إعادة بناء عدد من قاعات التدريس في عدة مؤسسات تربوية، وفق ما صرح به رئيس مصلحة الصيانة بمندوبية التربية بسوسة أنيس عمارة لمراسلتنا شيراز تزركي خلال جلسة عمل بمقر ولاية سوسة بإشراف والي الجهة خصصت للاستعداد للعودة المدرسية القادمة.
2: على مستوى البنية التحتية عنا زوز أحداثات سيتم فتحهم، اللي هما المدرسة الابتدائية حي الازدهار بزاوية قصيبة وخريات، والمدرسة الإعدادية النور بقصيبة سوسة بإنجاز من طرف المجتمع المدني. بالنسبة للتوسعات المدرسية وإعداد للعودة المدرسية، على مستوى المدارس الابتدائية عنا 35 قاعة عادية وخمسة فضاءات الأقسام التحضيرية مفرقة على جميع معتمديات الولاية، إضافة إلى بعض المشاريع اللي هي أنكور معناها بصدد الإنجاز تحضر بعد العودة المدرسية، كما بناء قاعة عادية وفضاء قسم تحضيري ومركب صحي مدرسة ابتدائية الصفحة بوفيشة، والانطلاق في الأشغال في إكمال أشغال المدرسة الابتدائية لبلال ماكوندار اللي فيها ثلاثة قاعات عادية وقسم تحضيري. بالنسبة للمرحلة الإعدادية عنا توسيعات بثلاثة قاعات عادية وقاعة اختصاص. بالنسبة للمعاهد الثانوية عنا قاعة عادية وثمانية قاعات اختصاص، إضافة إلى العديد من المشاريع الجارية كما معهد الزاوية قصيبة وخريات وفيه توسيعات بزوز قاعات عادية انطلقت فيه الأشغال، معهد الكفيف استكمال تهيئة شاملة للمبيت، المعهد النموذجي بسوسة تهيئة المبيت، إضافة إلى بعض المشاريع الكبرى كما هدم وإعادة بناء 22 قاعة عادية بمعهد عثمان الشطي بمبلغ جملي قدره 3,600,000 دينار، كما سيتم الإعلان عن طلب العروض الخاص بهدم وإعادة بناء 18 قاعة عادية بمعهد حمام سوسة 1 إن شاء الله في تتم أشهر جويليا.
1: مجلس نواب الشعب يصادق اليوم خلال جلسة عامة على مشروع مخطط التنمية للفترة 26 و2030 و2000، وذلك بموافقة 64 نائبا مقابل احتفاظ 15 نائبا بأصواتهم ورفض 24 نائبا. ويستهدف المخطط تحقيق معدل نمو اقتصادي يناهز 4.2% مع خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى نحو 3% والتحكم في مستوى المديونية في حدود 80% من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 30 و2000، كما يرمي إلى التقليص من نسبة الفقر إلى أقل من 15% والارتقاء بمؤشر التنمية البشرية إلى مستوى

0: بلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا. هذا وأكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أن المصادقة على أول مخطط للتنمية يصاغ وفق فلسفة دستور الجمهورية التونسية الجديد، تمثل محطة مفصلية في مسار بناء الدولة باعتبارها تعتمد مقاربة تشاركية تنطلق من المستوى المحلي فالجهوي فالإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني، بما يكرس دور المواطن في تحديد الأولويات والحاجيات ويراعي التوجهات الوطنية القائمة على مبادئ الإنصاف والعدالة والكرامة بين الجهات ومختلف الفئات. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو اليوم إلى الحذر من التيار البحري الساحب، وذلك ضمن مجموعة من النصائح التي وجهها إلى المصطفين على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. والديوان يفيد بأن التيار الساحب هو تيار قوي وسريع يحرك المياه من الشاطئ نحو عرض البحر، وقد يجرف السباحة حتى لو كان سباحا ماهرا. هذا وحذر الديوان الوطني للحماية المدنية المصطفين من السباحة قرب الصخور أو بالقرب من المصبات والموانئ، مؤكدا ضرورة الانتباه إلى الرايات التحذيرية وتجنب السباحة عند الراية الحمراء، كما دعا إلى ضرورة مراقبة الأطفال وعدم تركهم لوحدهم قرب الماء وتجنب السباحة في حال تعب، مضيفا بأنه في حال الوقوع في التيار الساحب يجب على السباح البحث عن مخرج جانبي والسباحة بشكل موازن للشاطئ للخروج من التيار. ختاما دوليا، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يقول إن بلاده أكدت سابقا أن أي هجوم يستهدف بنيتها التحتية سيقابل برد مماثل، مضيفا أن الكيان الصهيوني المجرم الذي يقف وراء هذه الأعمال العدائية لن يكون في مأمن من رد مقاتليهم.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كونفيو زون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق على جوهرة FM. كونفيو زون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة iTeam University، de la connaissance à la compétence.
1: مساء وثمانية دقائق على جوهرة FM وجوهرة TV. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل، حلقة جديدة من كومبيزون، برنامج الأسبوعي اللي يرافق التلميذ الطالب والولي في كل ما يهم التوجيه الجامعي، الابتكار والحياة الطلابية. حلقة اليوم حلقة خاصة جدا، استقبلوا فيها الدكتور محمد علي جندوبي مدير إيبيست، باش نحكيه على واحدة من أهم المؤسسات التعليمية في تونس وعلى فلسفة التميز والانتقاء وتكوين نخبة المستقبل. أيضا يحضروا معنا طلبة من iTeam University باش يعرفونا مختلف النوادي الطلابية وكيفاش الحياة الجامعية ما تقتصرش كان على الدروس. زادا نحكيه على الديمو داي اللي ينتظم البارح بكلية الطب بتونس من تنظيم جامعة تونس المنار، وين عديد الطلبة قدموا مشاريعهم الريادية بعد أشهر من التكوين والتأطير. والبداية كالعادة مع فقرة كلاندوي مع الدكتورة بشرة البجاوي، واللي اليوم باش تفتح ملف يهم آلاف العائلات التوانسة، نظام التعليم النموذجي في تونس بين التميز والتمييز، وهل حان وقت لمراجعة هالنظام هذايا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كومبيزون تبدأ توا. بشرى بجاوي مرحبا بيك من جديد في كومبيزون.
2: عسلامة مهدي، ومرحبا بكل مستمعين جوهرة FM.
1: في فورما؟
2: صباوي برغم السخانة الكبيرة.
1: على فكرة السخانة سيسر، وإحنا ونشربوا برشا ماء ونعرفوا وقتاش نخرجوا كان في الضرورة. توت سويت نتعديو في كلان، نتعديو لكلاندوي.
0: كلاندوي مع بشرى البجاوي.
2: اليوم باش نحكي على الكوليج ليسي بيلوت، مي قبل نحب نحيي ونبارك التلامذة اللي نجحوا في الكونكور واللي وصلوا للمستوى التعليمي ممتاز. دونك وراه برشا تضحية، برشا عمل، برشا إصرار وبرشا تعب. نحيي عائلاتهم كيف كيف اللي ساندوهم وعطاهم برشا من وقتهم وفلوسهم ووفروا لهم أحسن الظروف. نحيي المعلمين والأساتذة داخل المؤسسات التعليمية اللي يدعموا فيهم وعطاوهم برشا من صحتهم ووقتهم. أما بعد ما نعترفوا بالمجهود هذا الكل، يجي السؤال، شنو الإضافة الحقيقية اللي باش يقدمها النظام النموذجي للنخبة هذه؟ شو معناتها؟ شو معناتها أصلا مؤسسة تعليمية دونك بيلوت؟ مؤسسة نموذجية راهو مش معناتها تلم فيها النخبة والممتازين اكاهو. المؤسسة البيلوت هي نورمالمون تكون ان لابوراتوار، دونك المكان وين باش نجرب ونطبقوا فيه دونك طرق تعليمية جديدة. دونك مكان وين va développer de nouvelles pédagogies. البيلوت المفروض نخلقوا منه نموذج تعليمي نطبقوه من بعد على بقية المدارس والمعاهد في تونس، خاطر ولادنا الكل في تونس دونك عندهم الحق في تعليم محترم ومبتكر. السؤال اليوم، هل هذا هو الواقع في تونس؟ لا، احنا في تونس طبقنا حاجة واحدة من مفهوم البيلوت. لمينا النخبة بعد الكونكور في مؤسسة واحدة، أما اسكو غيرنا طريقة التدريس؟ ابتكرنا ثم إنوفاسيون؟ جربنا طرق ومناهج جديدة؟ مالغوزمون لا، نفس المناهج ونفس طرق التعليم والتقييم كيف المؤسسات التعليمية الأخرى. وزيد كي تدخل المدرسة أو معهد نموذجي، لانفراستركتور البنية التحتية ما تختلفش برشا على أي مؤسسة عمومية عادية. القاعات كيف كيف، المخابر عادية، ما فيهاش تجهيزات حديثة ومتطورة. المكتبات مثلا تفتقر لمراجع وكتب دونك قيمة. يا با داكسي لي بلاتفورم دونك سكولير ولا بلاتفورم سيانتيفيك وين التلميذ يبحث ويطور من المهارات وحده، وهكا يتخلص من التبعية للدروس الخصوصية. في البيلوت وينهم لي نوفيل تكنولوجي؟ les outils numériques اللي تعلم التلميذ طريقة مودرن تواكب العصر. دونك وين الفرق اللي برر كلمة النموذجي؟ نقطة أخرى ما نحكيوش عليها برشا أستاذ البيلوت، النجاح متاع المؤسسات هذه بفضلهم زادة. الأستاذ في البيلوت يخدم أكثر، حاضر أكثر، يصلح أكثر، يتعامل مع مستوى عالي من التلامذة. دونك ضغط أكبر وزيد قدامه انتظارات كبيرة من الأسرة والإدارة والمجتمع، وهذا الكل بنفس الامتيازات لأستاذ في المؤسسات العادية. من جهة أخرى كيفاش نحكيه على سيستم بيلوت في تونس وآلاف الأولياء يصرفوا على طول العام ملايين دونك على الدروس الخصوصية لأولادهم؟ إذا المؤسسة وحدها ما عادش كافية، وين النموذجي هنا؟ دونك النجاح والتألق وخاصة استمراريته ما يرجعش 100% للسيستم بيلوت، ولا زادة مربوط بقدرة العائلة باش تصرف، وهكا وصلنا لعدم تكافؤ الفرص مش بين المؤسسات التعليمية فقط، حتى في وسط مؤسسة البيلوت بيدها. من جهة أخرى نظام البيلوت يتعامل مع تلامذة الكل بنفس الطريقة، بنفس النسق، بنفس الضغط ونفس الإيفاليواشن، alors que في الواقع التلامذة مختلفين في شخصياتهم، توجهاتهم، ميولاتهم ومهاراتهم، والمؤسسة النموذجية الحقيقية هي اللي تكتشف الاختلاف هذا، تثمنوا وتطوروا، مش تصب التلامذة الكل في نفس القالب. وزيد في النظام البيلوت الحالي رانا نركزوا ونعطيه أهمية أكثر للانتليجنس والكوشن انتليكتويل، ومهمشين لكوتي انتليجنس ايموشيونيل. علاش هنا؟ خاطر التلامذة في المؤسسات هذية يتعرضوا دونك برشا ضغط وخوف كبير، دونك خوف من نزول في الترتيب، من خيبة أمل الوالدين، يوصلهم ساعات الحالات من الاكتئاب والانزواء وهما في سن صغير. وفي الأخر وبعد 7 سنين من تعليم النموذجي التلامذة من البيلوت يعديوا نفس الباك مع بقية التلامذة في المعاهد العادية، نفس الامتحان، نفس الإصلاح، نفس طريقة التقييم وحتى التوجيه. السؤال هنا، إذا كان المسار مختلف علاش التقييم النهائي ما هوش مختلف زادة؟ اليوم رانا وصلنا لمرحلة يلزمنا نراجع فيها فكرة البيلوت المدرسة النموذجية. يلزم النظام النموذجي ما يبقاش ان سيستم دو سيليكشن اكاو، يلزم يقوم بدوره الأصلي ويولي لسيستم دينوفاشن اللي كل المدارس والمعاهد التونسية بعد تستفيد منه. خاطر في الأخر المؤسسة النموذجية الحقيقية مش اللي تجمع أحسن التلامذة إكهو، المؤسسة النموذجية الحقيقية هي أولا اللي تخلي التلميذ يكتشف بلتو أحسن ما فيه، ثانيا يترفع المدرسة العمومية الكل مش جزء صغير منها، وهذا بالنسبة لي التحدي الحقيقي للتعليم في تونس.
1: يعطيك الصحة بشرى بجاوي، تجمع تلقاو الفقرة موجودة على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جورة FM. بشرى لهنا نحكي، هل يمكن اعتبار اليوم حسب ما فهمت من الكلام متاعك انه اللوجو على تميز الاكسلنس اللوجو عليها من خلال اللي بيلوت اليوم، فمش نوع اليوم من التمييز بليتو كالتميز هكا شوية تفرقة بين التلامذة في سن مبكر سرتو من السيزيام اني بريمير، نحكيو على
2: كي نحكيو على الكونكور سيزيام وي ممكن فما كالكو باغ التمييز هذي خطر مازالو صغار فهمت، مي راهو بون الكونكور هو اللي ديمتعو انه احنا ناخذو النخبة ونحطوها في سيستم بالحق نموذجي، ماهيش مشكلة. ما يلزم السيستم يكون فما الفكرة متاع النموذجي، تكون فما مناهج جديدة نطبقوها ونشوفوا الفاعلية متاعها، وقتاش يولي معاش فما تمييز إذا كان التجربة هذه تتعدى للمؤسسات العمومية الأخرى وينتفعوا بها.
1: دونك لكن هاو فما او ميم طون فما خريجي يعني البيلوت ما شاء الله نشوفوا في نخبه خارجه يعني من الصغرى فما تلمون نيفو باهي، يعني فما حاجات الباهيه يعني فما مستوى.
2: اي فسرت الحاجات الباهيه هذيا، والله صدقني العائلات هما اللي تعبين والاساتذه هما اللي تعبين. دونك ان سيستم بيلوت يلزم راهو حاجه تكون بيلوت، تكون نموذجيه في المناهج، في طريقة التعليم، في الانفراستركتور، في الإمكانيات، في كل شيء فهمت. وحاجة أخرى باش نقولها لك، راهم الممتازين هذوكم راهم ممتازين من أولهم وفي كل الحالات كانوا باش يوصلوا معناتها.
1: دونك هذا نستناو رايكم زاده، تجمو تعلقوا التعليق نتاعكم مع الصفحه الرسميه على الفيسبوك جوهر اف ام. احنا مازلنا كاملين معاكم حد المساتين في كومبيز زون. بعد شويه كما قلنا في اول برنامج نستقبلوا سي محمد علي جندوبي المدير العام لاي بيست، وبعدها لكن زاده نستقبلوا ليديت محلاهم دي جون من اي تي يونيفرسيتي. فاصل وراجعين.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

0: 70 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع اورانج من توا حتى ال 31 اوت شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا اكثر تدخل في قرعه باش تربح 1,200,000 شهريه عام كامل دي بون داشا اورانج بقيمه 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت اخرين
1: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
2: عندك أورانج
3: جوهرة أفلام
2: بمليسيتي.
4: بعد الباك الحيرة الطبيعية أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهم شنو نقرأ وين نقرأ قديش تتكلم الدراسة بالخارج وشنو فرص المستقبل مع مهدي بالرابية وبقيت فريق على جوهرة أفلام كورتيزون مش باش نقولو لك شنو تختار أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك بمساهمة iTeam University, de la connaissance à la compétence.
5: مساء 20 دقيقة مواصلين معاكم في كومبيوس زون على جوهرة اف ام دونك حتى المساعتين كما قلنا يحضروا معنا توا طلبة اي تي يونيفرسيتي نوتر بارتنير اللي باش يعرفونا بمختلف النوادي الطلابية في اي تي واللي كيفاش الحياة الجامعية اليوم ما عادش نحكي وكان على دروس وعلى نجاح فقط ايضا فما النوادي هذوما اللي هما مهمين ياسر محفلاهم بحذايا مجموعة من الطلبة على السلامة مرحبا بكم فين الانرجي نتاع توتالور هيا شوية عليز و اوكي دونك هذوما هما الطلبة من اي تي يونيفرسيتي باش يحكوا لنا على مختلف النوادي نتاعهم نبداو بمريم لو كانت تقدم لنا روحك
6: اي عسلامة الناس الكل ميرسي على الاستضافة انا مريم بن غربيل نقرا سيكل دانجينيور في اي تي يونيفرسيتي و ريسبونسابل كومونيكاسيون في كلوب ايفانتيا
5: كلوب ايفانتيا عزيز كبير
7: عسلامة مرحبا بكم الناس الكل ميرسي على الانفيتاسيون انا عزيز كبير اتيديون اون سيكل دانجينيور في اي تي يونيفرسيتي فونداتور و بريزيدون سيكورينيتس في اي تي
5: تبارك الله هيكل القلعي
8: دونك ميرسي على الاستضافه دونك هيكل القلعي اتيديون في اي تي يونيفرسيتي نقرا في سيكل دانجينيور في الانتيليجونس ارتيفيسيال اي داتا ساينس دونك والفورما والفونداتور والبريزيدون دو كلوب تيك بريتش
5: سي بيان ايفان عبد الرحمن العرفاوي لو بريزيدون اف تي سي اي تي
9: مرحبا بك ومرحبا باللي يسمعوا فينا الكل على جوهرة اف ام ويعطيكم الصحه على الاستضافه هذه جو بريزونت عبد الرحمن العرفاوي فورماتور في روبوتيك اتيديون في الاي تي يونيفرسيتي والفونداتور والبريزيدون تاع الكلوب اف تي سي فيوتشر تكنولوجي كلوب اي تي يونيفرسيتي
5: مرحبا والخامس معنا في المجموعة حسام الدين خوالدي اللي هو بريزيدون اي 3 او هكا ولا في كلوب العفو العفو مرحبا بكم باهي نبداو مع مريم لو كان تحكي لنا على الكلوب نتاعك كلوب ايفانتيا اي تي يونيفرسيتي
6: باهي اول حاجه كلوب ايفانتيا هو كلوب ايفيمونسييل في اي تي يونيفرسيتي ان فيت كيفاش احنا جروب نتاع دي ستوديونت كنا دي زامي وجاتنا الفكره انه علاش لي لاميتي نتاعنا نرجعوها في ان كلوب كلوب كي اورغانيز لي زيفينمون لي سيرو في اي تي يونيفرسيتي كيلكو سوا احنا ككلوب نعملو ولا اون كولابور افيك دوتر كلوب لي حابو يعملو دي زيفينمون اون كولابور انصومبل بور اورغانيزي لي زيفينمون هذوما من لي زيفينمون لي عملناهم لا جورني دانتيغراسيون في اي تي يونيفرسيتي كيفاش يكون اول نهار لي ستوديون باش يدخلوا في الجو باش يتعرفوا اكثر على اي تيم باش تكون معناها بمانيير فلويد والكل وين نعملوا لهم دي زكتيفيتي نعملوا لهم دي وركشوب افيك لي كلوب لي ديجا موجودين نعملوا لهم دي جو والكل وكيما عملنا زيد جورني بور لا سنسيبيليزاسيون الكانسير دو سان في اكتوبر روز وين عملنا اون كونفيرونس افيك دكتور وعملنا ديبيستاج غراتوي بور توت لي فام لي موجودين في اي تي يونيفرسيتي.
5: سي بيان مهم برشا اللي تحكيوا فيه. عزيز كبير لو كان تحكي لنا على السيكوريتي نت للكلوب هذايا كيفاش شنو النشاط نتاعكم شنو تعملوا توت لون دو لاني.
7: باهي احنا قبل ما نبداو نحكيوا على سيكوريتي نت في اي تي لازمنا نحكيوا على سيكوريتي نت كيفاش بدا في تونس. دونك هو كلوب تاع سيبر سيكوريتي تلانسا في الإنسات في 2003 وفما في موجود في برشا فاكيت فهمتني كيما الإنسات كيما ليزي كيما ليستيك فهمتني. جاتنا الفكرة الحق عمناو في الوقيت هذا كيما نقوله باش نلانسيو كلوب سيكسيون يعني من سيكوريتي في الاي تي. دونك لانسينا والحمد لله خدمنا برشا وركشوبات في الـ في الـ في الويب في السيكوريتي ويب سيكوريتي دي زابي في لي سي تي اف. دونك وعملنا كومبيتيسيون صغيره تتسمى سي تي اف كابتشر ذا فلاج اللي يقراو سايبر سيكوريتي يعرفوها. دونك وربحت فيها مريم ومعها جماعه تاع
6: كلوب ايفانتيا
5: برافو.
7: وشاركنا كيف كيف في دوتر سي تي اف برا من الاي تي يعني مشينا بار اكزومبل في زيت زغوان شاركنا في زيت رادس مشينا كيف كيف ليفينمون سايبر سفير كونغلس اللي تعمل كل عام يلم نجم نقولوا لي زيتوديون والعباد المغاربه بالسيبر سيكوريتي في تونس وهذا هو ان شاء الله جاي خير.
5: هيكل القلعي تيك بريدج لو كنت عرف ايضا الكلوب نتاعكم.
8: بون احنا الكلوب نتاعنا مازال كي بدينا نخدموا فيه دونك عنده شهرين توا عنده شهرين من اللي بدا. دونك تيك بريدج هو اللي ما بين لي زيتوديون ما بين لي كومبيتونس اللي مطلوبه اليوم في الموند ريال وكل شيء. دونك حابين نوصلوا انه اليوم الاي اي خاطر احنا سبيسياليتي نتاعنا هي الاي اي. دونك حابين نوصلوا انه ليوتيليزاسيون تاع الاي اي ما نجموش نستعملوها كان في حاجات خايبه مي نجمو عندنا دوتر يوتيليزاسيون في دوتر دومين وكل. دونك في الكلوب نتاعنا عندنا بارتي وين ليتيديون يدخل يلقى دي بروجي في المود ريال موجودين كيما في الاغريكولتور كيما في السونتي يلقى دي بروجي يخدم عليهم. و en même temps فما البارتي انو نلقاو دي بروبليم في دوتغ ابليكاسيون نحاولو نحسنوهم نحنا نوبتيميزيوهم معناها بدوتغ تكنيك. و زادا عندنا دي زيفينمون ان شاء الله قاعدين نخدمو عليهم. فما في اكتوبر في اوت ساعه عندنا ايفينمون وين باش نجيبو الناس اللي نجحت في دومين لانفو باش يجيو يحكيو على السكسس ستوري نتاعهم. وان شاء الله في اكتوبر هكاك عندنا هاكاتون قاعدين نخدمو عليه سوربريز علاش لي نجي
5: بيانسور في اكتوبر بيانسور
8: ان شاء الله. وعندنا زاد لي فورماسيون اللي اليوم كل جمعه بريسك عندنا فورماسيون في دومين في

0: ربع انا فورماسيون وكل نهار تسبت وركشوب. الوركشوب زاد نحضروا بها بريباراسيون للكومبيتيسيونيت في تونس. بركة الكوميونيتي تكنولوجي كبرت على الاخر، ولا التقريب كل نهار تحد عن كومبيتيسيون، كل نهار تحد اف تي سي اي تي موجود في الكومبيتيسيونيت في 24 ولايه. لعبنا برشا كومبيتيسيونيت والحمد لله هزينا بريات باهين، وهزينا بري في لي فايت الروبوت كان تسمع بهم، كان عندك فيهم فكره. سيتان روبوات في الهار التكنولوجي، نحكوا على 90 كيلو روبو يدخل يتعارك مع روبو اخر في رينج مامي مسكره، هو راهو دومين مزيان على الاخر. وبفضل لاي تيم والفاميلي الكبيره اللي لقيناها في لاي تيم، هما اللي يوفرونا الدعم وهما اللي يوفرونا الاسباس باش خدمنا فيهم. وكما نعرفوا ليتيديون التونسي عنده كاباسيتي كبيره على الاخر، عطيه الاسباس نتاعو وين يخدم وسيبو على روح.
1: يعطيك الصحة عبد الرحمن. حسام الدين خوالدي البريزيدون اي 3 او، كي تحكي لنا كيما زملائك على الكلوب نتاعك. 3 او
2: هي غنية عن التعريف، موجودة في العالم الكل. البيت نتاعها انه تخرج دي ريشيرش الكبار، دي دكتور وكل شيء. احنا في اللي تيم عملنا دي حليناها في سنة اول عام في اكتوبر، عملنا دي فورماسيون دي وركشوب، مشينا في اكتيفيتي اسوسياتيف، قاعدين نحلو في لي شابتر نتاعنا كيما تعرف في تروازون اللي هي برشا دي شابتر موجودين فيها، منهم كمبيوتر سايتي اللي هو مسؤول على الديفلوبمون وتو سكي تبع كمبيوتر وكل شيء. خدمه مزيانة على الاخر. كل كل بيريود عندنا ثم ديز اكتيفيتي احنا والاكتيفيتي الموجودين فيهم، زاد احنا اوبن باش نشاركوا ان شاء الله في كومبيتيسيون انترناسيونال ملك الناسيونال، او دخلنا في دي كومبيتيسيون ناسيونال. متول الفيلير تاع لي تروازو كبير برشا، هذاك علاش احنا قادرين وقاعدين نحضروا على حاجه انترناسيونال ان شاء الله، وان شاء الله فما دي كومبيتيسيون جايين وكل شيء.
1: يعطيك الصحه حسام الدين. مريم نشوفوا لهنا يعني ما شاء الله حيه بالقديه، فما برشا موفمون في اي تي يونيفرسيتي. يعني بالحق كما قدمت من الاول ماهيش مقتصرين على التعليم فقط وعلى النتائج وعلى الشهاده، فما ايمان لهنا لو كان تحكينا على الحرص نتاع الاداره نتاع اي تي في الكلوب هذوما والكلمه مفتوحه للتجمع تجاوبوا.
3: هو الحقيقه من اول نهار دخلنا فيه في اي تي قالوا لنا راهو طوى في وقت، راهو شهاده وحدها دبلوم وحده مش باش يخليك توصل وين تحب، خاطر اون فان كونت كنا دي ستوديون باش نخرج بالدبلوم، اما من بعديك شنو هو اللي بلوس اللي عندك، شنو هو اللي بلوس اللي باش تلقى فيه تثبت فيه روحك في المارشي دومبلوا. دونك اي تيم الحقيقه عطيتنا الفرصه باش اي واحد عنده ايدي نتاع كلوب ينجم افيك ان جروب يحل ان كلوب، والحقيقه ديما يعاونونا ديما يوفرونا لي زوبورتونيتي باش ديما نقدموا ونخدموا، واللي هي حاجه باش تعود علينا بالنفع معناها، خاطرنا اون فان كونت باش نديفلوبيو لي سوفت سكيلز نتاعنا اللي هما يعاونونا برشا من بعد في الخدمه.
1: لهنا للسوفت سكيلز اليوم اللي هي مطلوبة اليوم، المهارات الشخصية اللي تكتسب يعني بخلاف الشهادة والتكوين وكل شيء، تكتسب من خلال النوادي من خلال يعني الجمعيات والعمال الهبايا. فما إيمان يعني فما مأمنين بقية الزيتيديون، فما إقبال عليهم لهنا تجم تجاوب هيكل ولا عزيز ولا عبد الرحمن أي واحد فيكم، فما إقبال من الزيتيديون
4: في الحاجة هذه؟ الحق مش نحكي على التجربة متاعي أنا، معناها اليوم تيك بريتش كي كانت هي حلمة وكي انا حكيتها معناها مع مسيو الهادي اللي هو في اي تيم ديجا نوجه له الشكر، اللي اليوم اي كلوب موجود معنا في اي تيم هو قاعد يدعم فينا كوتي ماتريال ولا كوتي كل شيء، معناها قاعد يعاون فينا. اليوم ملي بديت حلمه حتى لي ستوديون حتى يمن بيك اللي يشوف جوست انت كيفاش تعرف توصل له الفيزيون نتاعك، شنو تحب تعمل، كيفاش تحب قاعد تبدل من المونتاليتي نتاع لي جون وكل شيء، دونك يمن بيك ويعاونك. دونك الحق واحد من الناس ما لقيتش بروبليم، لي ستوديون يعرفوا اليوم لامبورطونس تاع لي كلوب، خاطر الكلوب يعلمك جيستيون دو طون، جيستيون دو ستريس، يعلمك كيفاش تمانجيري ليكيب نتاعك.
0: الورك اون ايكيب زاده من اهم الحاجات، كيفاش انك تدخل وتلقى روحك في ستيكيب وتخدم معاهم وتجبد روحك من الحصره اللي انت فيها. هذه نهار اخر من اكثر البوانيت في اونترتيان ولا في حاجه يقبلوك بها، انك تخدم مع ايكيب وتجيري الستريس نتاعك وكيفاش تنظم خدمتك في الكلوبات بصفه عامه. هذه من الحاجات اللي نخدموا عليها اون جينيرال. لي تيديون باش يدخل معانا في وركشوب ولا فورماسيون باش يلقى روحه محتك 100% بلي تيديونات وبصفه عاليه، معناها باش ينحي الحشمه وباش يتصرف.
1: عزيز لهنا دونك راه نفهم اللي انتم ماهوش مجرد يعني في اي تي يونيفرسيتي ماهوش اقرا كما الكور وروح، ما شاء الله لي زكتيفيتي وفما لي انجاجمون افون. تحكينا
5: سورتو نحكيو على بروفيل نتاع انجينيور اون 2026 باش تبقى كلاسيك تقرا وتروح لي، دونك لازمك تدخل في كلوبات باش تتعلم دي كومبيتونس كو سوسوا هارد سكيلز ولا سوفت سكيلز. تتعلم الكوميونيكاسيون كيما حكى عبدو يعني في وسط كلوب يعني تعرف عباد جدد نعرف أهمية النتوركينج في 2026 فهمت.

0: وكما مثلا تخرج تكومبيتي لبرا مثلا عندك كومبيتيسيون في يونيفرسيتي اخرى ولا ايفينمون تمشي تعرف كيف كيف العباد نجم دبر دي زوفر دو ستاج تعرف لي سوسيتي يعني توشي الدومين اكثر من طريق فهمتني
1: مهم برشا حسام الدين خوالدي خوالدي لك تحكينا على شك تسبت انت اليوم كم تيديون اللي انت يعني تعيش في في حياة جمعياتية وفي في الكلوبينج يعني الكلوب والجو هذا اللي تعيش فيه في الانسان دو اي تي مش نجم تقول حتى اللي يسمعوا فينا هكي او طنك جون او طنك فتور انجيريور ان شاء الله
2: اول حاجة انه القراية وحدها نمنوا انه متعمل شيء لازم احنا ديما نكونوا كرياتيف ونتعلموا من الفياسيتيف متاعنا من كل اللي فورماسيون من اللي وركشوب من اللي هاكاتون اللي هما يعلموا الستودنت مهما كان كومبيتونس جديدة في 24 ساعة والفول طون هذاك اللي هو ياخذ برشا وقت انا واحد من استفدت برشا من ليزاكتيفيتي نتاع الكلوب كسوا اتروازو كسوا ليزوتر كلوب نتاع الاس بي نتاع الاي تي نتاع الاي تي من لي فورماسيون تاعهم نتورك اهم حاجه هو النتورك خاطر نعرفوا احنا اللي نتورك اساس كل شيء ما وزاد تختار ليكيب كيفاش في كومبيتيسيون ولا في اي حاجه تعرف كيفاش تتعامل مع لي مومبر هذيك تعلمك في باش تخرج نهار تخدم كسو انجينير كيفاش تجري ليكيب نتاعك خاطر باش تحط مع 100 ديفلوبر انت وعندكم تاعش دو ابليكاسيون واحده باش ديفلوبيها ولا كلاود باش تبرجيو سيرفر ولا حاجه
1: صحيح
2: لازم تتعلموا كيفاش تقاسموا التاج بيناتكم تكونوا كما نقولوا احنا فليكسيبل تنجموا تحكيوا مع بعضكم تنجموا تنتوركيو وتفهموا بعضكم هذيك اهم حاجه وتنجموا تبولديو حاجه مع التيم تاعكم خاطر التيم اساس كل شيء
1: يعطيك الصحة يعطيكم الصحة محلاكم حقيقة تبارك الله عليكم مود لفان شكون عنده ما يضيف لهنا مريم باش تذكرنا بالمواعيد الجاية
3: نعاود نشكركم على الانفيتاسيون
1: العفو مرحبا بكم
3: يعيشك ونحب نقول لكم لـ ITM University باش تكون ان شاء الله حاضرة في لي سالون دورينتاسيون اولا سالون وجهني لو 11 اي لو 12 في سيتي دو لا كولتور
1: في تونس
3: في تونس و لو 12 اي 18 مع سالون اورينتيني لو 12 في جندوبة 18 في بنزرت في بنزرت وين باش تلقاو ليكيب نتاع ITM University باش تلقاونا احنا لي ستوديون باش تلقاو ليكيب وين باش يجاوبوكم على كيسيون نتاعكم الكل ابروبو ITM
1: سي بيان مريم بن غربال يعطيك الصحة عزيز كبير هيكل قلعي عبد الرحمن العرفاوي حسام الدين خوالدي يعطيكم الصحة شرفتونا وتجمو تلقاو الحوار كامل موجود على الصفحة الرسمية متانا على الفيسبوك جوهرة اف ام هذوما ذكركم اللي طلبة مستقبل مهندسين في اي تيم يونيفرسيتي اللي هي نوتر بارتنير في الميسيون كامبوس زون احنا مكملين معاكم بعد شوية يحضر معنا السيد محمد علي الجندوبي المدير العام لليبيست لكن نسمعوا قبلها موسيقى ورجعين

0: Campus Zone.
1: Campus Zone. Campus Zone. Campus Zone.
0: 37 دقيقة بعد ما الساعة مازلنا مكملين معاكم في كومبيس زون حتى المساعتين في تونس. فما مؤسسات ما هيش مجرد مدارس بل ولات تصنع نخب وتكون أجيال كاملة من المهندسين الباحثين والعلماء اللي لمعوا في أكبر جامعات والشركات في العالم. كي نحكيوا على التميز على الاجتهاد وعلى الحلم الكبير نحكيوا على إيبست. شنو سر هالمؤسسة؟ هل هي طريقة التدريس وإلا طريقة الانتقاء الثقافة متاحة وإلا الرؤية اللي تبنيت عليها من أكثر من 30 سنة؟ نكتشف الإجابة. يسعدنا اليوم استضافة شخصية أكاديمية معروفة. هو الدكتور محمد علي الجندوبي مدير المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية إيبست. مرحبا بك دكتور بحثنا في كومبيس زون على جوهر اف ام.
2: يعيشك بارك الله فيك سي مهدي وشكرا على الاستضافة.
0: يعيشك. دوك سي محمد علي، قبل ما نحكيه على إيبست ماذا بينا نعرفه أكثر سي محمد علي الجندوبي.
2: بارك الله فيك. دونك انا تحصلت على الاستاذيه في الرياضيات من كليه العلوم تونس عام 92، ومن بعد مشيت عملت مرحله ثالثه ودكتوراه في جامعه باريس 6، ومن بعد الدكتوراه تحصلت على رتبه استاذ محاضر بجامعه فرساي، ومن بعد قررت عام 2003 نروح والتحق كلية العلوم بنزرت، وبعد حولت المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية إيبست.
0: ولا داكور.
2: وفي نفس الوقت انا ناشط في معناها في عن رأس الجمعية، جمعية المتوسطين للعلوم الرياضية، ومعناها هذا جانب آخر من اللي نعمل فيه.
0: سيبيان سي محمد علي، بعد أكثر من 30 سنة من بعث إيبست، شنو تعتبر اليوم الرسالة الحقيقية للمؤسسة هذه إيبست؟
2: والله إيبست كي نحب نلخص أحسن حاجة في إيبست هي تلامذتها.
0: محلى الكلمة.
2: معناها عندي أنا تلخص تونس إيبست. إيبست هي تونس شنو عندها؟ عندها الشباب بتاعها، كانت تخمم مليح مليح، لا عندها بترول، لا عندها واحد، ما عندها ناس تبارك الله. معناها الدولة ساعة دولة استقلال، معناها ألا انفستي في التعليم وفي التربية واحد، فهمتني، وهذا الناس كل تعرفه. الشباب نتاعنا معناها ممتاز جدا، لازمنا نأطروه. إيبست فيها نخبة النخبة. أحسن حاجة فيها، مش باش نقول لك احنا معناها اللوكال ممتاز جدا، أحسن معناها الحقيقة معناها موجودين ما بين المرسى وسيدي بوسعيد وقرطاج،
0: موقع مهم
2: لسادفة معناها من أحسن ما فما. ولكن أنا جنسيست معناها وديما نقول هكا، أحسن حاجة في إيبست هي تلمبتها. ولا
0: قوية برشا الجملة اللي قلتها سي محمد علي. إيبست تلخص تونس.
2: تلخص
0: مهم.
2: تلخص تونس. تلخص تونس معناها تلخص تونس. علاش؟ خاطر تونس دولة لا انفستي في التعليم وديما حتى نقص الموارد. والله أنا توا سامحني، أنا عندي موعد معك وجيت مخر شوية، كنت في
0: لا خلطت في الوقت. لا خلطت في الوقت.
2: لا الوقت للبرنامج. ولا معناها أنا كنت توا في إيبست، عندنا دورة التوجيه نتاع اللي باش يمشيو لفرنسا.
0: داكور.
2: دونك تتعمل في إيبست، دونك عندنا معناها اون فانتين دو بورس تعطيهم الدوله باش يقراو في فرنسا. والله معناها المديره العامه معناها كيف قالت كلمه معناها عجبتني برشا، قالت لهم بربي راهو معناها حسوا مليح، راهي الدوله رغم حتى توا نمروا بظروف صعيبه ولا حاجه، الدوله عمري ما نقصت لانفستيسمون في التعليم وفي الواحد. معناها عندنا احنا ذاك حاجه معناها كيف كيف إيبست معناها عامله ما في وسعها باش تاثر الشباب هما وباش. ولا
0: سي بيان سي محمد علي، حكيت على التاطير اليوم، كيفاش تعرف اليوم الامتياز؟ هل الامتياز هو المعدل بالنسبه ليكم والنجاح في الكونكور سورتو؟ نعرفوا لي السيكل نتاعكم بعد عامين يوفا بكونكور، والا زاد الابداع والشخصيه والقدره على الابتكار بالنسبه للتلامذه اللي انت قلت هذوما سر نجاح إيبست؟
2: باهي، اول حاجه الساعه كيفاش يدخلوا إيبست؟ هي دورة المتفوقين. دورة المتفوقين هذه باش تدخل إيبست هي ساعة بكالوريا رياضياتك اهو. والدورة هذه هي بيدها اللي تشمل فرنسا ألمانيا إيبست. فوالا دونك يبقى لي فرنسا فما 16 بقعة وألمانيا فما 8 وإيبست 120. دونك في الدورة هذه المتفوقين معناها يجيونا 120 اسم، معناها يظهر لي من 200 الأولانيين في البكالوريا الرياضيات. بون بيان سور تلقى الناس يحبوا يعملوا ميتين ولا حاجه هذاك شو
0: داكور
2: يقول لي السنه الاول في الجمهوريه اخترت باش تعمل ميتين
0: داكور
2: سي ان شوا معناها ديفوندابل وتبارك الله عليها اللي تعرف تختار في العمر هذاك خاطر ساعات واحد يجي فرنسا ولا المانيا ويتعمل فهمت يختار كيكا يختار صحيح
3: فوالا
2: دونك هي لا بيان شوزي دونك عندنا تلامذه ومن بعد اون فوا يجيو يقراو عندنا عامين سنة أولى وسنة ثانية والسنة الثانية باش يعديو الكونكور دانجينيور تونسي كيما اللي بريبار الاخرين الكل ولكن عندهم الامتياز هو يعديو لي كونكور فرونسي دونك كونكور بوليتكنيك او ان اس ويعديو كونكور سنترال سوبيليك ويعديو الكونكور مين بون وفما دي كونكور اخرين كان يحب يعديهم مدارس اقل معناها في المستوى يعديهم على حسابه معناها
0: يعديهم
2: على حسابه الاخرين الدولة تاخوهم اون شارج
0: داكور هذا بالنسبه للباركور يعني كيفاش
2: هذا الباركور العادي واحنا دونك يقراو وابار القرايه معناها عندنا ان سيت ممتاز جدا معناها قلت لك احنا ما بين قرطاج ومرسى سيدي بوسعيد عندنا 6 هكتار معناها عندنا الطالب ما عندوش شوا لازم يسكن سو بلاس اون فيز با لو شوا وكان يحب ما يسكنش يعمل مطلب عكس البلايص الاخرى
0: داكور كلهم مقيمين
2: خاطر هما معناها القرايه وكل معناها قلت لك انا اهم حاجه في البيست هي التلامذة الحداش نتاع الليل يخرجوا من بيوتهم يبداوا وقتها القرايه الصحيحه معناها القرايه في القسم ولك القرايه وحدك ومن بعد انت وصاحبك معناها اكزرسيس وحلت فيه باش تمشي تفسر له كذا هذاك يقع في الفوايي ما يقعش في القسم وانا نقول لك اهم حاجه تقع في الفوايي وهيك علاش بديت لك من الاول قلت لك اهم حاجه في البيست واحسن حاجه في البيست هي التلامذة
0: فوالا عندك سؤال بشرى هنا
3: عندي سؤال وي يعني وين دور البيست هنا في نقل الخبره والتجربه نتاعها للمؤسسات الجامعيه الاخرى علاقتكم بالمؤسسات الجامعيه الاخرى
2: والله علاقه اش تحبني نقول لك معناها ليشونج فما شويه مع لي زانستيتو بريباراتور الاخرين اي انكور خاطر احنا مجبورين باش نتبعوا البرنامج الفرنسي خاطر تلامذتي باش يعديو باك فرونسي باش يعديو لي كونكور دانجينيور فرونسي
3: اي او موان في لي زاكتيفيتي
2: اون سادابت اون سادابت على الكونكور التونسي الليان اللي عندنا مع لي زانستيتو الاخرين هما اللي في الجهه نتاعنا في الانشطه الثقافيه مع لا شوسي مع الاركتكتور مع جامارت سينما جامارت مع قرطاج درمش الكل تابعين جماعه قرطاج وفي السيت هذاك عندنا الانشطه معاهم انا نتاع تاع النوادي الثقافيه اللي عندنا وهذايا جانب اخر نحب نحكي عليه لي بيست هو معناها احنا مهم جدا جدا التلميذ خاطر يقرا برشا هو يكون عنده برشا انشطه ثقافيه باش نلخص هذايا معناها عندنا عشرات يقول لي 10 ولا 12 جايزه رئيس الجمهوريه انشطه ثقافيه
3: اوكي
2: معناها
0: فما تميز في النتائج وفما في برشا برشا
2: نركزوا برشا برشا على الانشطه الثقافيه ومعناها نحلوا نوادي كل عام معناها فما نوادي ديما موجودين نادي موسيقى نادي رسم نادي واحد الالعاب الفكريه وفما ساعات نوادي يحلوا سويفون عندنا تلامذه يحبوا الانشطه هذيك ولا كيما مثلا نادي مسرح فهمتني فوالا
0: هنا سي محمد علي يعني فما طلبة أكيد يجيكم عندهم قدرات كبيرة خاطر خاصة كما قلت أنت جينا النخبة أنت النخبة الأوائل بالكل لكن تصورش أنه ما فماش كون ما يتأقلمش مع ضغط فيولي نحسوا فما ضغط كي نقولوا راي الخدمة ما تقفش حتى في الفوايه تكمل لهنا كيفاش ترافقوهم لهنا وين دور الإدارة
2: بارك الله فيك ومعناها وخلنا نحكيو فيه البوان ذي خاطر أن بوان تريز امبورتون مانيش انا معناها مختص في الحكايه هذه ولكن حسب ماني قاعد نشوف قبل ما نكون مدير كنت استاذ وشفت لاحظت كونه الهشاشه النفسيه ياسر تتعلق بال كون تلميذ بريون برشا قد ما يكون بريون قد ما يولي عنده هشاشه نفسيه ان بو عكس الامبيسيلو اللي ما يفيقش بكل بحد شيء معناها قد ما يكون ذكي قد مثلا يبدا يخمم على فلسطين شنو اللي صاير كي يبدا فكي برشا يبدا مخه ديما يدور على الحكايه هذيك وعلاش وعلاش وش بيني ما عملش وش بيني كذا وش بيني كذا دونك عندنا برشا مشاكل نفسيه عندنا مختصه نفسيه معناها ديما معناها كيف نشوفوا التلميذ معناها اموره مشيه معناها نعيطوا لها وتشوفوا وتقرب له وتحكي معاه هو باين من المعاناه اليوميه نتاعنا يعني. كونه عندنا تلامذه ممتازين برشا ولكن زاد نفسانيا تعبين شويه في نفس الوقت السنه الاولى معناها للسنه الثانيه احنا ما عندناش رسوب معناش دوبي معناش دوبي ولكن معناها ساعات يقع كونه ان ريوريونت ان اليف معناها من السنه الاولى وهذايا عنده هما عندهم اون فافور جماعه لي بيست هو كونه وقت اللي في السنه الاولى سان مارش با بيان الدوله تقول له نعتبرك كانك ما خسرتش العام هذاك نرجعوا بالسكور نتاعك تاع العام اللي فات وتاخذ الشوا اللي تحب عليه
0: في ينقل وين يحب
2: فين يحب بالسكور نتاع العام اللي قبل فهمتني وار هو كي يدخل لي بيست يخلط على كل شيء معناها واحد وهذايا سيونوس فافور تضمن هالو لي بيست فوالا
0: مازلنا مكملين مع سي محمد علي جندوبي مدير لي بيست احنا نعملوا فصل قصير وبعديك راجعين معاكم في كومبيزون على جوهرة اف ام

0: Campus Zone.
1: Campus Zone. Campus Zone. Campus Zone.
0: 48 دقيقة بعد ما الساعة مازلنا مكملين معاكم في كومبيس زون على جوهر اف ام. مازال يحفر معنا السيد محمد علي الجندوبي مدير لي بي اس. اليوم ما نجموش ما نحكيوش على الاي اي سي محمد علي اللي قاعد يتطور ويتبدل العالم معاه بسرعة. اليوم تبدلت برشا مهن. كيفاش اليوم تحضروا الطلبة متاعكم لمهن تجم تكون مازالت ما تخلقتش إلى يومنا هذا؟
2: والله موضوع كبير وذايا نجم نحكي فيه شوية خاطرني أنا أستاذ رياضيات قبل ما نكون مدير لي بيست. ومن المسألة ذي حسب ريانا هي جو بيس بيان ميمو مسألة أمن قوم.
0: يعني
2: مشكلة الرياضيات في العالم وبلد من العالم هو تونس، فما عزوف كبير على الرياضيات. وفي نفس الوقت أنت قلت توا احنا زمن الإياء، والإياء شنو اللي وراه؟ كله رياضيات. وباش تنجم كيما تقول تتماشى مع الإياء لازم تكون عندك برشا رياضيات. احنا توا في أمس الحاجة كون نكونوا عندنا معناها سيكسيون رياضيات نتاعنا في المعاهد ترجع كيما كانت لعدد التلامذة.
0: وباش تفسروا سي محمد علي العزوف هذا على الرياضيات؟
2: والله فما حاجتين. فما حاجة وقعت تو معناها يبغلي معناها عام 2021 هو معناها وقع مشكل في التوجيه. كنت حاب نحكي فيه دقيقتين.
0: اي بيان سور عندك
2: معناها فما معناها نتفكر معناها المدير العام الراجل فاضل وقتها تاع الشؤون الطلابية سي منجي نعيمي معناها حكينا فيه بالديتاي. هو نجحوا برشا في البكالوريا علوم تجريبية.
0: داكوغ.
2: نجحوا برشا أكثر من اللازم معناها يبغلي 10,000 ولا 20,000 طالب برابور المحسوب
0: في شعبة
2: العلوم التجريبية. دونك جاءوا وقتها ايش يعملوا باش يوجهوا لهم القولهم توجيه وكل ودخلوه من طرق البريبا ام بي. دونك يلقى روحه واحد علوم تجريبيه ياخذ بريبا ام بي باسي بيان والباك مات ببيان ما يدخلهاش وقت اللي هي ناتوريلمون بقعته هو. دونك العام اللي بعد شنو اللي بقى الباك مات يقول لك انا ماشي باك مات نمشي باك
0: سيونس اكسبيريمونتال.
2: مي في نفس الوقت ابار هذه دونك هذه كي تشوف تقول ما بين السيونس والمات قعد نفس الشيفر إلي كونستون ما بين المات والسيونس بويسكو مشى المات للسيونس ولا من السيونس للمات. مي فما مشكل آخر هو عالمي
0: اللي هو
2: العباد تحب روسيت فاسيل، يحب أعطيني معناها كونسوماسيون الغناء، يحب يسمع غناية قصيرة في التليفون
0: يعني.
2: تليفون حتى تليفون شوف ولا تيك توك الفيديو يشوف فيديو تاع 20 سكوند ما يشوفش فيلم. فهمتني؟ المات لا
3: والرياضيات تحب لها صبر.
2: المات لازمها صبر، لازمها برشا تخمام، لازمها برشا طول بال، وبارك الله فيك، وبرشا غرام. احنا دخلنا في معناها كور باكتيكوليي وزرب له واعطيه اكزرسيس اللي باش يجي واعطيه كذا
3: واعطيه كذا.
2: دونك هذاك خلى الناس الكل وراه عالمي رد بالك ماشي شي تحسبه تونسي.
0: داكور. راهو
2: حتى اللي يحب يتبع الموديل تاع كوريا الجنوبيه، يبان كوريا الجنوبيه اللي الكور باكتيكوليي مالاديف. جو دي بيان مالاديف. الصين. معناها جيتي ايتوني اللي نحسبوها شيوعيه يبان كور باتيكولي مالاديف. معناها سي الناس تقرا في كور باتيكولي اكثر من تونس، تونس تسمى حتى شيء. ولكن غادي شادين في شعبه الرياضيات معناها ما عملوش معناها كيما تقول شافوها على بعيد وردوا بالهم واستحفظوا بالشعبه نتاعهم. احنا تو في زمن الاياء لازمنا تو ومساله امن قومي. لازمنا توا نردوا بالنا على شعبة الرياضيات ونفي لو نيسيسير ونحطوا الاخصائيين وراء طاوله في حوار هذا مسؤول رزين ويقول اش لازمنا نعملوا. وراو ما عادش وقت معناها واحد الوقت راهو مهم برشا.
0: اورجونس يعني
2: اورجونس ابسولو. وانا نقول لك توا مثلا ما بين المات والسيونس اكسبيريمونتال والتكنيك المات اللي يتقرا لاباس معناها حتى السيكسيون تكنيك المات اللي يتقرا سافا خير من الباك فرونسي.
0: داكو.
2: المشكل نتاعنا فيه المشكل نتاعنا هو ما يجيوش حتى 40%. ولكن ال 40% يعملوا في باكيكو سامحني ما انا اش قاعدين يعملوا. لازمنا نسالوا. ومثلا الباكيكو لازمنا مثلا الباك مات الناس فرحانين يجيبوا في لي مونسيون تري بيان. انت تاخذ لي ميور يجيب مونسيون تري بيان يا اخي بيان سور كي كيما في البيلوت تجيبش تقول لي بيلوت نجحوا 100% انت هزيتو بيلوت معناها لازم يكون نجح 100% فهمتني. دونك المشكل نتاعنا هي سيكسيون ايكونومي وسيكسيون لتر. سيكسيون ايكونومي لازمنا نتسالوا اسكو مثلا لا شوسي تفرح باتيديون جايها من الباك مات ولا اتيديون جايها من باك سيونسيكو؟ الجواب عندك انت.
3: باك مات هي
2: فوالا. اي دونك لازم نتسائل على سيكسيون فيك مي او ميم طون لازم يرد بالي اسكو باش نجم انا التلميذ اللي مشى سيكسيون ايكو نجم ندخلو سيكسيون مات ولا مش ساهل. نجم يكون مشى الفم خاطر ما ينجمش يعمل سيكسيون
0: معادله
2: مات. دونك هذه المعادلات هذه لازم حوار هذا رزين وناس مسؤولين ويقعدوا ومناه ويحكي ويقول والبلاد هذه اش لازمنا نوصلوا واش لازمنا نعمل فهمتني. وبارك الله فيك على السؤال خاطر فريمون معناها حاجه مهمه جدا جدا جدا.
0: واضح. وصلنا عندك مضيف بشرى. وصلنا سؤال اخير ما نعطلوكش سي محمد علي، كيفاش تتصور اليوم لي بيست بعد 10 سنين مع التطور هذا الكل اللي صاير، وشنو هي الرساله تحب توصلها لكل تلميذ يحلم باش يدخل لي بيست؟
2: والله اش تحبني نقول لك، لي بيست تو يدخلوا 120 بوتيتر نجم نحلم كونه يوليو 300، لي بيست نحلم كونه معناها تو عندهم ستاد كوره تراب يولي او موان تارتون كموش غازون، نحلم تكون عندها بيسين، نحلم تكون عندها
3: ولاو يستحقوا الحقيقه يستحقوا
2: جوستومون
0: يعني انفراستركتور
2: مازالت معناها احنا تو قلت لك اوني تري بيان لوتي معناها في قرطاج سيدي بوسعيد، مي او ميم طون انفراستركتور الحقيقه نحلم كونه تولي عندنا انفراستركتور كبيره معناها تليق معناها بالواحد هذاك الحلم نتاعي فريمون اللي توا نشوف فيه ورياليزابل ماهوش حاجه معناها
0: وي ان شاء الله يا ربي. وكل بارون يسمع فينا هكا يحلم بولده يدخل لي بيست والا تلميذ يسمع فينا تويكا في جوره فهم مش حاب تقول له مازال يقرا باك والا قريب الباك شنو نجم تقول له؟
2: والله
0: اخدم المات
2: اخدم المات والفيزيك، حاول ابعد على ليكو باكتيكوليي، حاول تخمم اكثر ما يمكن كي تعمل اكزرسيس ما تمشيش طول باش تقرا سوليسيون، حاول خمم خمم خمم خاطر هذاك هو اللي نجم يوصلك تبعد لبعيد مش لي بيست تبعد اكثر برشا من لي بيست.
0: يعطيك الصحة سيد محمد علي جندوبي، دكتور محمد علي جندوبي مدير لي بيست، شرفنا في كومبيزون. تلقاو
2: ربي يخليك
0: يعيشك، تلقاو الحوار كامل على الصفحة الرسمية جوهر اف ام على الفيسبوك. بعد شوية باش نحكيو على ديمو داي اللي تنظم البارح في كلية الطب بتونس من تنظيم جامعة تونس المنار، لكن فاصل قصير وراجعين معاكم حتى المساتين في كومبيزون.

0: Confusion.
1: وصلنا للجزء الأخير من كومبيزون اليوم باش نسلطوا الضوء على مبادرة تعكس الوجه الجامعة التونسية الجديدة. جامعة ما عادش يقتصر الدور نتاعها نقل المعرفة فقط، بل ولات زادة فضاء يخلق الأفكار ويشجع على الابتكار ويرافق الطلبة باش يحولوا أحلامهم إلى مشاريع حقيقية. جامعة تونس المنار احتضنت البارح الخميس تظاهرة ديمو دي، وهي محطة تتويج لمسار كامل من تكوين والتأطير ضمن برنامج مش الطالب المبادر. أكثر تفاصيل معنا في المباشر سي معز الشفرة، رئيس جامعة تونس المنار. مرحبا بيك على جوهرة فام سي معز. عسما سي معز، سي معز تسمع فينا؟ سي معز احنا في المباشر توا، مفروض يكون معنا في المباشر سي معز الشفرة رئيس جامعة تونس المنار. عسما سي معز، في انتظار نتحصلوا على سي معز الشفرة رئيس جامعة تونس المنار. مهم برشا اللي كنا نحكيو فيه بشرة مع سي محمد علي، خاصة المعفلة اوتونك دكتور اليوم انسينيونت في السوبرير اليوم، فما عزوف على سكسيون مات.
2: وي مالوروزمون ما نعرفش يلزم مع دراسة الحكاية هذية، ومش معناتها في الجامعة بركة، من حتى المعاهد والمدارس. يعني احنا كان هذيك الفخر متاعنا، يعني أنه كنا ممتازين في الرياضيات وما نهربوش منها.
1: باش فصل انا انت كيف موجوده في كيفاش نقولها في الصوره، موجوده في
2: هو فسرها لك، قال لك يعني راهو توا ولينا في نطيحوا معناتها في الفاسيليتي، نحبوا الحاجه اللي سهله وتجي في صفن. الرياضيات تحب الصبر، يعني انت احنا كنا قبلها بروبليم ولا اكزرسيس نتاع ما نصبروا، تلقانا بنهارين وثلاثه باش نلقاو لا سوليوشن.
1: هاو معنا في المباشر سي معز الشفرة رئيس جامعه تونس المنار. مرحبا بك سي معز.
3: شكرا على الدعوه ومرحبا
1: بمستمعي جوهره افهم. دونك في دقيقتين باش نحاول ان شاء الله في انتظار ترجع بحذانا. لو كنت تحكينا على الديمو داي البارح اللي تنظمت في كليه الطب بتونس، كيفاش كان الحدث البارح؟
3: شكرا جزيلا على اهتمامكم بالجانب الجامعي. كما ذكرت سيادتك البارح، جامعه تونس منار هي اللي نظمت التظاهره الديمو داي بالدفعة الثالثة من طلبة قطب الطالب المبادر بجامعة تونس منار، عملناها في كلية الطب في تونس جامعة تونس منار. المناسبة هذه نحتفي بها بأفكار واعدة وبشباب اختار أن يحول المعرفة إلى مبادرة والطموح إلى مشروع. نحن في الجامعة تونس منار وتقريبا في كل الجامعات التونسية نؤمن بدور الجامعة، أنه لم يعد يقتصر على نقل المعرفة فقط، بل أصبح يشمل إعداد جيل قادر على الابتكار والمبادرة وصناعة الحلول لما كنت تحكي عن الرياضيات. لذلك نعمل على ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال حتى تصبح جزء من المسار الجامعي، يدخل في التكوين الجامعي، وكذلك أثر حتى على شخصية الطالب. ومن رؤيتنا لمستقبل التعليم العالي باش يكون مستقبل
1: أفضل. الوقت سمحني سي معز، الوقت احنا في المباشر جوست لكن اكيد تجيب احذانا جوست هذه كلمة اسكت. ترافقوا، هل ترافقوا الطلبة بعد الديمو داي باش يحولوا مشاريعهم اللي شركة ناش او كل شيء ترا؟
3: هو يعني نحن رفقوهم قبل الديمو داي، مش الديمو داي، من اللي يدخل الجامعة رفقوهم. هذه استراتيجية الجامعة تونس منار وكل الجامعات. عنا أقطاب، عنا آليات باش نغيروا العقلية. الجامعة التقليدية اللي تعطي شهادة ويعلقها في كوارت ويقعد يستنى في شغل، بالعكس نحبه عنده ثقافة جديدة، تغيير الثقافة أنه يكون هو المشغل، هو اللي يبعث المؤسسة نتاعه. وهذه ثم عمل بالطبيعة، عنا نحن هيئة مديرة كاملة تشرف على قطب الطالب والمبادر، وعنا في كل مؤسسة ديريفيرون، يعني خاطر كل مؤسسة عندها اختصاصات نتاعها، مش كيما لي بيست تحكيو، مش كيما الفرد ميدسين، مش كيما الكلية الاختصاص.
1: أكيد.
3: كل مؤسسة عندها اختصاص، عندها الاختصاصية الاختصاص نتاعها. فما دي ريفيرون تقريبا عندنا 50 أستاذ لاهين بالطلبة في المتابعة الطلبة، قال له من فكرة إلى مشروع إلى مستقبل أفضل. هذا هو الهدف من هالقطب هذايا. نحن البارح حبيت نكمل الجملة، البارح راه وقع إسناد شهادة إضافية اللي هي شهادة الصفة، صفة الطالب المبادر اللي ياخذها الطالب بعد التكوين، بعد التدريب، بعد إحاطة كبيرة، أنه يقدم المشروع نتاعه وقدم لجنة بتبيعها مع مع مع شكر كثير مع المحيط الاقتصادي نتاعنا، مش توحدنا، هي شراكة قوية مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي. كانوا حاضرين بليزر بارتنر معنا، وكانوا هما في جوري وهما اللي قدمنا باللجنة.
1: يعطيك الصحة سي معز شفرة، يعطيك الصحة. دونك إن شاء الله تجيب ترجع بحذانا في الحضور في الاستديو لهنا في جوهرة افهم. يعطيك الصحة، مشكور. دونك خفينا وصلنا لنهاية البرنامج، وسامحونا زملائنا من قسم الأخبار أن خفينا لهم دقيقتين، مشكورين. بشرى بجاوي يعطيك الصحة.
2: ميرسي عايشك مهدي.
1: قبل ما نكمل الحلقة نحب نقدم أحر تهاني لسوار سعيدانة، عندها ماستير، تحصلت على الماستير نتاعها هي وأختها سحر أيضا، حصولها على باك فرونسي. نقول لهم إن شاء الله ألف مبروك. هكا احنا وصلنا لنهاية البرنامج، نتقابلوا الجمعة الجاية في نفس التوقيت، الجمعة مساء المساتين. خليكم أوفياء لجوهرة اف ام، جوهرة تي في. باي باي. جوهرة اف ام. يلا جو يلا جو، سيف السنة حافل حكايات، على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذاك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج، اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك. فيش تستنى، خاطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك أورانج. جوهرة أفلام بيبليسيتي. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawar FM. برعاية تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات. سيف السنة اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش. اوريدو، طور عالمك. جوهرة سبورت.
0: ماضي ساعتين وربع دقائق، مرحبا بكم الناس الكل معنا في جوهرة سبور. البداية بمونديال 2026.

بعد إقصاء الديوك الفرنسية لأسود الأطلس البارح أثر الفوز هدفين مقابل صفر بفضل أهداف كيليان مبابي وديمبيلي. اليوم الأنظار الكل تتجه للدور الربع النهائي الثاني اللي بشيج مع المنتخب الإسباني اللي عنده أفضل خط دفاع مقبل حتى هدف بنظيره البلجيكي اللي يعتبر من أحسن خطوط الهجوم بعد فرنسا. بلجيكي اللي عندها 13 هدف مقابل ظفر الحكم الإنجليزي أوليفير اللي هو أكثر حكم خرج أوراق صفر حتى التوى في المونديال، 13 ورقة صفر. دونك منتظرة كبيرة بين زملاء لامين يامال وأيضا جيريمي دوكو ودوبرين من جانب المنتخب البلجيكي. غدوة انطلاقا من 10 متاع الليل، النرويج بقيادة هالاند تواجه انجلترا بقيادة هاري كين، وختام هذا الدور دور الربع النهائي بمقابلة باش تكون أولى ساعات فجر بعد غدوة انطلاق الماضي ساعتين متاع الصباح تجمع المنتخب الأرجنتيني بنظيره السويسرية. أسطورة السنغال ساديو ماني قرر رسميا الاعتزال دوليا بعد مسيرة دامت أكثر من 10 سنين. ساديو ماني عمره 34 سنة، هبط سوري قال ضحيت بكل شيء من أجل علم بلاده اللي هي السنغال، عطيت كل ما عندي، وأيضا قال قتلت بشراسة من أجل الوطن. قالوا غدوة مستعد باش نحط خبرتي في خدمة الوطن سواء ضمن الجهاز الفني وإلا مقاعد البدلاء مدرب وإلا من خلال العمل في الهيئات الإدارية. الجماهير المصرية عملت استقبال شعبي كبير لملاعبي بلادهم منتخب الفراعنة بعد المشاركة المشرفة في المونديال وتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول للدور الثمن النهائي والخروج قدام المنتخب الأرجنتيني بصعوبة بعد الهزيمة 3 أهداف مقابل هدفين. المنتخب الفرنسي واحد من المرشحين بقوة لنيل اللقب بتأهله البارح رسميا للدور النصف النهائي ضمن 27 مليون دولار. نذكر بقيمة الجوائز في المونديال، البطل بشيخه 50 مليون دولار، صاحب المركز الثاني 33 مليون دولار، صاحب المرتبة الثالثة 29 مليون دولار، الرابع ياخذ 27 مليون دولار، الربع النهائي ياخذ 19 مليون دولار، الثمن النهائي 15 مليون دولار، الدور السادس عشر 11 مليون دولار، ودوري المجموعات كما منتخبنا الوطني التونسي ياخو 9 مليون دولار. كيليان مبابي بالهدف متاع البارح وصول للعشرين هدف في نهائيات المونديال ويشدد الملاحقة على ليونيل ميسي اللي عنده 21 هدف وهو الهدف التاريخي للمونديال واللي كسر الركور في المونديال هذا اللي كان عند كلوزو اللي عنده 16 هدف. بينما مبابي من حيث عدد المقابلات احتاج فقط 20 مقابلة بس سجل 20 هدف، بينما ليونيل ميسي العشرين هدف لونينين سجلهم في 30 مقابلة وحاليا عنده 21 هدف من 31 مقابلة، والثنائي هذا كيليان مبابي ليونيل ميسي هما هدفي المونديال عندهم 8 أهداف. نختم المونديال بضربة موجعة لأنجلترا بعد عزل ديكلان رايس إثر إصابته بفيروس خطير في المونديال، وهذا إجراء احترازي لمنع نقل العدوى لبقية الملعبية، وغاب على آخر زوز حصص تدريبية ومشاركته ضد النرويج غدوة محل شك حسب صحيفة ديلي ميل.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: نحكي على كرتنا في تونس. الأمل الرياضي بحمام سوسة باش يستأنف اليوم التحذيرات والتمارين استعداد الموسم الرياضي الجديد. دونك حصة تدريبية باش تكون في استاد بوعلي الأحوار بقيادة المدرب الجديد محمد علي نفخة مع أنس العزعوزي في خطة مساعد خليل الزواغي معد بدني مدرب حراس بيرم عبود وأخصائي علاج طبيعي يسري بوسعيد. الترجي الرياضي التونسي يقترب من التعاقد مع قلب دفاع الاتحاد الرياضي المونستيري رايد الشيخاوي. الكونترا نتاعو يوفا في جوان 2027. الامور لم تحسم بعد في انتظار الاتفاق على قيمه الصفقه. ايضا اللاعب السابق الاتحاد المونستيري فابريس زيغي اللي وفى عقده في جوان لفارت محل اهتمام من النادي الافريقي لتعويض خروج حمزه بن عبده اللي انتقل للدوري الليبي. نحكيو هون رسميا على مصطفى يغادر النادي الافريقي بعد التوصل لفسخ عقده بالتراضي مع التنازل على كامل مستحقاته المالية تقديرا للنادي الافريقي. ويقترب على مصطفى من خوض تجربة احترافية جديدة في ظل اهتمام احد الاندية الخليجية بضمه. رسميا مورينو بدا مهمته في ريال مدريد واول ظهور لي في الحصة التدريبية الاولى للريال، لكن ماهيش الحصة الفعلية الاولى، الحصة التدريبية الاولى وبداية التحذيرات متاع النادي الملكي باش تكون نهار الاثنين 13 جويلية. وكما قلت اليوم كان يطلع ويسترجع ذكرياته مع النادي الملكي وايضا يحضر في برنامج العمل. هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم قدمها لكم أنيس الذوادي. النشرات هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بونيت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. ما تنسوش الموعد جوهرة سبور الستة وأيضا انطلاقا من السبعة حتى للثمانية استوديو المونديال مع جمال وبقية الإكيب بحضور عديد نجوم الرياضة باش تكون في الفان زون تاع مول اوف سوس وعديد الجوائز في انتظاركم. شاهي طيبة في لمن.
0: تحب تشارك انت وشكون من الفاميلي تاعك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجآت؟ ابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 على 85 990. وكان تحب تشارك وتربح بي دافيون وجهة من وجهات نوفلات ابعث اس ام اس في حرف بي كيما بي على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. نسمو دار العيلة مع أشرف بدر الدين على جوهرة اف ام. موجة موجة
2: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمن لك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل احجز وخلي الباقي علينا.
2: جوهرة اف ام.

0: كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاستيك سفر وانتي في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسبيس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم على جوهر
1: فم برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جينا على ذمتكم
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه تونسي قريبة مني
5: أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل وين كنتم موجودين هذا هو موعدنا جديد من فواياج فواياج مجلة أخبار السياحة والطيران في العالم اليوم باش يكون عندنا حصة نوعا ما خاصة بمجموعة من المشاريع وعدد من الإنجازات في تحضير الاستعدادات للموسم السياحي اللي انطلق منذ أيام في مدينة سوسة وفي جهة بشكل عام خليكم معنا أكيد قبل ما نبدأ فقراتنا وأخبارنا نبدأ مع الموسيقى اللي اخترنا لكم برشا أغنيات مزيانة والبداية أكيد تكون مع الفنانة لطيفة شنو اخترنا لكم من أغانيها الجمعة هذه هذا باش نعرفوه بعد لحظات 5 4 3 2 1 قيناها ولا مازلت يلا

0: 24 3000. 29 100 والا 73 24 3000.
1: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزر الكل. جوك باهي مع ماكسويل. ماكسويل for a better life.
2: جوهرة أفلام
3: بيبليسيتي
4: Airways.
5: والبداية كما عودناكم تكون بأخبار سياحة وقطاع طيران في العالم، والبداية تكون من تونس. لأول مرة في تونس رحلات سياحية بالمروحية، نعم رحلات بالهليكوبتر تنطلق من طبرقة في خطوة جديدة تهدف لإثراء المشهد السياحي والتجربة السياحية في بلادنا. وأعلن مؤخرا المندوب الجهوي للسياحة بطبرقة عن إطلاق رحلات سياحية بالمروحية لفائدة زوار المنطقة في مبادرة تعد الأولى من نوعها على الصعيد التونسي. المشروع هذا يجي بمبادرة من رجل أعمال تونسي قام باقتناء مروحية خاصة هليكوبتر بهدف تنويع العرض السياحي وتقديم تجربة سفر استثنائية تمكن السياح من الاستمتاع بمشاهدة المناظر الطبيعية الساحرة لمدينتي طبرقة وعين درهم من السماء لمدة ساعة، ومعدل 4 أشخاص في الرحلة الواحدة. المبادرة هذه هي مبادرة اقتصادية سياحية بامتياز، وتعد نموذج للاستثمار في السياحة البديلة، الشيء اللي باش يساهم في دعم الاقتصاد المحلي والترويج لسيرة تونس الخارج ودعم السياحة في ربوع الشمال الغربي التونسي. سوريا تطلب 8 طائرات من شركة الإيربوس، وهذا في تصريح لوسائل الإعلام الفرنسية على هامش زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون لسوريا. آخر طلبية سورية لشركة إيربوس كانت من قبل 30 عام، ومنذ ذلك التاريخ لم يأتي تسجيل أي طلبيات لشراء طائرات من شركة إيربوس الأوروبية، وهذا لفائدة النقلات السورية أو النقلة السورية الحكومية، وين تحصلت مؤخرا على تمويل بقيمة 250 مليون دولار في العام الماضي بهدف الاستحواذ على 10 طائرات من نوع الإيربوس A320. أعلنت مؤخرا أن شركة إير أرابيا بدأت تسير 2 رحلات يومية بدون توقف بين مدينة الشارقة الإماراتية ومطار جيتويك بلندن، الشيء اللي مثل إنجاز جديد في توسيع الشبكة الدولية لشركة إير عربية. وتتعزز الخدمة الجديدة هذه في تطوير الربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وتوفر المسافرين تجربة سفر مريحة بأسعار معقولة اقتصادية، وتساهم بالتالي في توسيع شبكات المتنامية انطلاقا من مدينة الشارقة. احتضنت تونس من 7-9 جويلية 2026 المنتدى الدولي ميتينغ تونيزيا ايروسبيس 2026 تحت شعار تونس طموح صناعي ونهضة جوية، في خطوة جديدة تعكس الثقة الدولية المتزايدة في قدرات بلادنا الصناعية في قطاع الصناعات الجوية. ويجمع الحدث كبار الفاعلين في صناعة الطيران ومكونات الطائرات في مختلف أنحاء العالم، وكانت فرصة لبحث فرص الاستثمار وتعزيز الشركات ودعم اندماج المؤسسات التونسية في سلاسل التوريد العالمية لهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي. ويتضمن المنتدى لقاءات أعمال مباشرة من نوع البي تو بي بين شركات تونسية والأجنبية، إلى جانب جلسات حوارية حول أحدث الابتكارات والتطورات التكنولوجية اللي شهدها قطاع الصناعات الجوية في بلادنا في الفترة الأخرى. وصلت مؤخرا الرحلة الافتتاحية لشركة طيران عمان إلى سوتشي، حيث كان في استقبالها سفير سلطنة عمان لدى روسيا الاتحادية إلى جانب مسؤولين وشركاء من مطار سوتشي الدولي الروسي. الخط الجديد يربط مسقط العاصمة العمانية بأكثر الوجهات السياحية الشعبية في روسيا، الشيء اللي بيفتح آفاق أوسع لتعزيز العلاقات في مجال السفر والسياحة والتجارة بين البلدين عن طريق عمان إير. وشبكة زياراتها وشبكة رحلاتها في الشرق الأوسط وفي آسيا. في خطوة من شأنها أن تعيد الزخم لقطاع السياحة التونسية، وقع الإعلان عن إطلاق الرسمي لبرنامج رحلات الشارتر الروسية نحو تونس ابتداء من 14 جويلية 2026، وهذا بعد انقطاع دام 5 سنوات، في مؤشر جديد على استعادة الوجهة التونسية لمكانتها داخل السوق الروسية. هذا يعتبر إنجاز عقب استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية والحصول على التراخيص اللازمة من سلطات الطيران المختلفة مختصة في البلاد التونسية شيء بشو إعادة تشغيل الرحلات بصفة منتظمة طوال الموسم السياحي الصيفي. البرنامج يتم تأمينه بالشراكة مع بيراميدز إيرلاينز المصرية واللي بيشغل رحلاتها بواسطة طائرات الأيربوس A321-200 في سعة توصل إلى 220 مقعد شيء بشو منطقة استيعاب هامة تستجيب للطلب المنتظر من السياح الروس الراغبين في قضاء عطلاتهم في تونس وتربط بالتالي مطارات المنستير حبيب بورقيبة الدولي بمطارات موسكو وسان بيترسبورغ الروسية. استهدف الرحلات مثل مكسب لقطاع السياحة خاصة بالنسبة لجهة المنستير اللي باش تستعيد أحد أبرز خطوطها الجوية الدولية الشيء اللي باش يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المؤسسات السياحية والفندقية خلال الموسم الصيفي.

في تخسخون كيما اكيد ندو نفكروا في النجم العاديو لي فاكونس نتاعنا والنجم العاديو والسفرات نتاعنا والنجم العاديو الويكاند نتاعنا. نذكر كان درجات الحراره خارج لو ستوديو توصل 34 درجه مئويه في مدينه السوسه، الرطوبه مرتفعه نسبيا تعاد ل 44%، والاندو سي في لي تري فور دونك نردوا بالنا من الشمس وما نخرجوش ليوسنا من غير شابو ولا مظله ولا حاجه، نردوا بالنا بالحق من الشمس ونستحفظوا على رواحنا حتى نعديو القيلوله هذه. وقت اللي نحكيو على الاجواء الصيفيه نحكيو على البرامج اللي تقدمهم لنا تونيزي برومو، وتونيزي برومو تعطينا افضل العروض خاصه في الليرلي بوكينج وقت اللي نحبوا نسافروا. اكيد الوجهه رقم واحد في اختيار التوانسه بمختلف محطاتها هي اسطنبول، العاصمه الاقتصاديه التركيه. نحكيو على رحله لاسطنبول فيا نوفالير، رحله تدوم 7 ايام و6 الليالي، ديبار كل نهار 3، والرحله ينخفض سومها اون بروموسيون من 2.190 لـ1.990 pour toute réservation قبل نهار 16 جويليا. الباك هذايا يكون فيه الفول ليبرجمون ان ال بي دي في واحده من المناطق اللي تحبوا تختاروها في اسطنبول، سواء في سلطان احمد لايولي تقسيم والا غيره، ولا حتى في اكسراي. ومع هذا يكون فما ترانسبور من المطار لوتيل ومن لوتيل للمطار وافضل الخدمات مع تونيزي برومو. المعلومات الكل اكيد نلقاوها على تونيزي برومو .com وكيف كيف نجموا نلقاوها على الباج فيسبوك والكونت انستغرام والا على 36290000. نمشيو مع بقية العروض ديما في اتجاه تركيا مع تونيزي برومو. نطلب منكم ان فواياج اورغانيزي الكل من انطاليا باميوكالي وفتحية عبر رحلات نوفالير. الديبار الجاي اللي هو نهار 15 ديجا سيي سولد اوت، نحكيو على الديبار نتاع نهار 22 جويليا. الباك هذا فيه البي دافيون تونس انطاليا، دالامان تونس على متن الناقله التونسيه نوفالير، لاسيستونس لايروبور نتاع تونس كارتاج، ليبرجمون لمده 7 ليالي كاملين، 3 ليالي في انطاليا اون 4 ايطوال، ليله في باميوكالي في اوتيل 5 ايطوال، و 3 ليالي في فتحيه في اوتيل 4 ايطوال. الفورمول اللي تقدمها لكم اليوم تونيزي برومو فيها الإقامة en petit déjeuner في أنطاليا وفتحية، en demi-pension في باميوكالي، والماكلة ou les boissons soft sont inclus في les excursions الكل في les excursions en bateau لرحلة 12 جزيرة اللي تقوم بها في الباك تونيزي برومو. مع هذا باش يكون فما ان accompagnement avec un guide local francophone تركي agréé من وزارة السياحة التركية. les déplacements

الكل في اوتوكار كليماتيزي فسخان، هذه ستافي نورمال، اي ترونسير من المطار للوتيل، من الوتيل للمطار، اي ترونسير في لي زيكسكورسيون الكل اللي موجودين في البرنامج، لي تاكس لوكال، لي زيكسكورسيون البيرج الاسباندوس للكاسكاد نتاع كوشونسلو، زاد كيف كيف باش نجمو نتمتعوا بالسفريه نتاعنا. مع هذا باش يكون فما لي زيكسكورسيون في باميكالي و اير بوليس، زاد موجودين في البرنامج ليكسكورسيون اون باتو ل 12 جزيره في فتحيه، اي نعم 12 جزيره باش نزورهم في الباتو في الرحله هذه. ليكسكورسيون باش تاخذنا لتلوس الياكي بارك الساكي كانت موجودة في البرنامج. نذكركم كونه السعر بداية من 2,145 وباش نكملوا الباقي على 10 شهور 215 دينار في العشر شهور، وندفعوا أفونس 2,125. الديبار الجاي باش يكون نهار 15 هذاك كومبلي، ولكن الديبار اللي مازالوا في بلايس هو نهار 22 جويليا إلى غاية نهار 29 جويليا. كل المعلومات تلقاها على 36,290,000. نواصلوا مع الرحلات الديمة في تركيا، وجهة أخرى زادة متميزة خاصة بعد النجاح الكبير للمدينة البعيدة اللي شفناها على باقات الام بي سي والاي بي تي بي وأيضا حتى على اليوتيوب. نحكيوا على فواج أورغانيزي سور لي تراس دو زاك شهير، المدينة البعيدة. الرحلة المرة هذه بشكون على تركيش ايرلاينز. المدينة البعيدة كما قلنا هي السيري لقات رواج كبير في العالم العربي وحتى في تونس، تبعوها برشا بكل تفاصيلها وتفاصيل الحكاية العاطفية المزيانة كانت موجودة فيها. الديبار جاي باش يكون نهار 2 سبتمبر 2026 حتى نهار 9 سبتمبر. الباك في 8 أيام 7 ليالي، ليلتين في ماردين، ليلة في ميديات، ليلتين في ديار بكر، وليلتين في إسطنبول. والسعر بداية من 519 دينار على 10 مرات. وإذا كان نعمل الغزافاتيون متاعنا شدوا عندكم قبل نهار 15 جويليا نجم تكون عندنا اون ريدكسيون توصل ل 100 دينار، دونك نربحوا في سوم الباك 100 دينار اذا كان عندي الريزرفاسيون تاعنا قبل نهار 15 جويليا. وباش نكملوا 519 على 10 شهور، وشهر الاخراني 419 ولا شهر الوسطاني ولا الاولاني كما نحبوا احنا. شنو في الباك؟ في لي فول انترناسيونو تونس اسطنبول مدين ديار بكر اسطنبول تونس مع الخطوط التركيه، في لي ترونسير من المطار للوتيل في اتجاه المطار وجولات في كل المدن اللي ذكرناهم، سبعه ليالي ايبرجمون اون بتي ديج، فما لي فيزيت لي اكسكورسيون لكل المدن اللي حكينا عليها وكل مدينه فيها لي اتراكسيون نتاعها، لي بي دونتري لي سيت اي لي مونيمون هيستوريك بريفو في وسط الرحله هذه، ان غيد بروفيسيونيل بيان سور عربوفون اغريي بار لو مينيستير دو توريزم ترك، باش يكون فما ترونسبور في الاوتوكار كليماتيزي في لي اكسكورسيون الكل، وتاكس اوتوليير وتاكس دو سيجور زاد انكلو في البارك هذا. دونك 519 في العشره ونحيو 100 دينار اذا كان نعمل الغيزافاسيون تاعنا قبل نهار 15 جويليا 2026. مرحلة داخل تونس خارج تونس لرحلة داخل تونس، نازلكم للجنوب الشرقي التونسي، رحلة لجزيرة الأحلام جربة ومدينة جرجيس المزيانة. بروموسيون سبيسيال بالنسبة للديبار الجايين، دونك عنا ديبار من 20 جويليا حتى 23 جويليا ومن 23 جويليا إلى 26 جويليا. الباك في لوتيل لو بتي بالي 4 إتوال، وفي زادة الترانسير أون بوس توريستيك اللي يخرج من تونس العاصمة ويمشي للحمامات سوسة مستير ساقس، واحنا هابطين حتى نوصلوا لجربه وجرزيج. ترانسفير اون بوس توريستيك في السيركوي الكل، ليبرجمون اون 3.5 اون اول انكلوزيف سوفت، وفما زاد في الباك البلاد اون مير في جزيره حاسي الجربي، وزياره في جرجيس بالفطور وتور دو ليل دو جربه، فما بيان سور زياره نتاع الحاره الكبيره والحاره الصغيره جربه، وود فيزيت لقريه قلاله، متحف قلاله، صناعه الفخار، حومه السوق، جيد بروفيسيونيل تونسي مرخص لي من وزارة السياحة التونسية. البري باش يكون 720 دينار في عوض 795 دينار، دونك 75 دينار دو ريديكسيون بالنسبة للرحلات اللي قلناهم لكم نهار 20 ونهار 23 جويليا 2026.
نقعدوا مع الاجواء الداخليه ونحكيوا على البرومو هبال قدمها لنا تونيزي برومو لوتو هبال. البرومو هبال المره هذه اختارتها في راديسون بلو ريزورت انتلاسو في الحمامات اوتيل يعمل ساوستين كيف ان اوتيل دو 5 ايتوال والريدكسيون توصل شدوا عندكم حتى لل 20% بالنسبه للي ريزرفاسيون اون ال بي دي ولا اون دومي بانسيون دونك بفطور الصباح ولا فطور الصباح والعشاء. مع العلم كانوا صغير اللول اقل من 10 سنين غراتوي بيان سور اذا كان باش ياخذ البيت مع لي بارون نتاعو. السيجور ينجم يتواصل حتى النهار 30 سبتمبر بوغ توت ريزرفاسيون قبل نهار 20 سبتمبر اون بينيفيسي دون ريدكسيون اللي توصل حتى لل 20%. كل المعلومات على موقع تونيزي برومو باج فيسبوك انستغرام والا على 36290000 ولا في واحده من لي زاجونس نتاع تونيزي برومو الموزعه في كامل تراب الجمهوريه. سهم تحادف

0: برعاية كل شركنا في البرنامج، وكما تعرفوا من جمعة الجمعة نحاول ديما نركزوا على آخر الأخبار متعلقة بقطاع السياحي. واليوم مش نحكيوا على بعث مشروع سياحي من نوع خاص، نحكيوا على السياحة البديلة في مدينة سوسة، تحديدا في مدينة سيدي بوعلي من ولاية سوسة. باش نحكيوا على مشروع وقع افتتاحه أول مبارح، خلينا نقول السيريموني دوفيرتور كنا تبعناها مع بعضنا على جوهرة اف ام. حابين نرجعوا أكثر على المشروع هذا، مكوناته، شنو هي الخصائص نتاعو، كيفاش نجموا اليوم نستثمروا في مجال السياحة البديلة. فرحان برشا باستقبال صديقتنا، خلينا نقول في جوهرة اف ام، سماح بن عبد الجليل. مرحبا بك سماح.
1: مرحبا بك وليد،
0: يعيشك، نورتنا بحضورك. وكيف كيف سي كريم بالحاج، نورتنا بحضورك. بس النور.
2: مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين.
0: الله يخليك. نحكيو اليوم على ام بروجي جديد، نحكيو على دار عالية. علاش اسمها دار عالية؟ دار عالية
1: سميتها دار عالية.
0: نبداو من الورثة قبل ما نحكيو شنو هي دار عالية.
1: سميتها دار عالية على اسم امي.
0: اي
1: دونك امي تلمون راها شيخه على الاسباس، وانا نخدم فيه بشويه بشويه، دونك ولي سي مسكينه باش تعاوني لو ماكسيموم. سميتها دار عالية.
0: داكور. دونك دار عالية سي ان بروجي توريستيك، خليني نقول جاي في اطار فكره في تنويع المنتوج السياحي. حكينا على السياحه البديله، وكنا نربطوا ديما لي بروجي بكلمه دار. جينيرالمون يمشي في بالنا اون ميزون دوت.
1: هي سي با اون ميزون دوت، سي اون تابل دوت. معناتها تجي العبيد، ال باس لا جورني تقوم تتفرهد، تحب تاكل، تحب تعمل مشوى، يجيو عائلات. مي ديما باش يكونوا عائلات، عائله واحده، معناتها ما يكونش
0: مفتوح الاربع خمسه سته عائلات.
1: لا لا لا،
0: عائله تعمل ريزرفاسيون باش تجي للدار عالية.
1: وانا خدمت على الكونسيبت هذايا باش العبيد تلقى راحتها، خاطر كيف من الاول حليت الحقيقه وبديت نخدم عليه، نحط برشا عائلات، نلقى بعد ساعات عائلات يتقلقوا تلما اللي يحبوا يقعدوا في البلاصه هذيك، او جات عائله اخرى خذت البلاصه.
0: دونك سي بلان تيم كونفيفيال، معناها ان جروب سواء عائله ولا اصحاب، معناها المهم انه مجموعه واحده هي اللي تجي باش تعدي النهار نتاعها من الصباح لليل، خلينا نقولوا تعدي النهار، تعوم، تتفرهد، تاكل، تعمل مشوى اتسيتيرا. هذا هو هذا هو الفكره نتاع البروجي.
1: هذه هي الفكره نتاع البروجي. باه نجموا يصيروا فيها دي زانيفرسير، دي زيفينمون، فيونساي ولا
0: عرس،
1: كونترا دو مارياج ولا عرس ولا عشاء، زاد كيف كيف
0: انيفرسير ديجا
1: منها. كيف كيف دي جورني سبورتيف، معناتها ينجم عبيد جروب نتاع يترينيو مثل بيلات، يجيو الغادي يعملوا بيلات جماعه، فهمت؟ دي زاكتيفيتي نتاع صغار، زاد كي يجونا مدارس ولا حاجه نعملوا لهم دي زاكتيفيتي، بوتري، بلانتاسيون.
0: اوكي، دي كلوب.
1: اي دي كلوب، فهمت؟ دي زاتوليي معناتها يتعملوا للصغار. كيف كيف قاعدين نخدموا زاد على المارشي دو نويل، معناتها دي ستون دو فونت، كيف كيف حاجات ارتيزانال، حاجات تونسيه نتاعنا العربي. دونك هذا الكل خدمت عليه.
0: باش شنو المكونات نتاع المشروع اليوم كي نمشي للدار عاليه شنو نلقى؟
2: احنا عملنا كيف ما قلت سماح مشروع للعائلة. مي فما حاجة برك باش نوضحها، احنا كنقولوا عائلة بركة جي، العائلة هذيك في حد ذاتها تنجم تكون عائلة أخرى معاها، معناها في فانت كنت تقعد الانتيميتي نتاعها موجودة.
0: أما احنا
2: فوالا ستان جروب، مي تقعد العائلة هذيك كنحب شكون يستدعى فما حتى مشكل، مش معناها باش يجيو 4 بيرسون ولا 5 بيرسون ما نقبل معاهم حتى حد آخر. باهي احنا
0: انا ايش تقتل الساعه سامحني تقريبا
1: حتى 500
0: حتى 500 شخص
2: تقبل حتى اكثر نورمالمون
0: فهمتني.
2: جوست احنا سنا حبينا نعملوا الاكستنسيون، هي كانت موجوده راه دار عليها مش حاجه جديده، برشا عباد يعرفوها. مي الاكستنسيون سنا حبينا نحسنوا فيها، زدنا اسباس دو جو بالنسبه للصغيرات، خاطر العائله كي تجي غادي كا سورتو الوالدين باش يبعدوا على ستريس، باش يقعدوا باش يفطروا، الصغار ما يقعدوش قاعدين وكاهو، فهمتني؟
0: اسباس دو جو معناها دراجح،
2: فما دراجح وفما دي جو، فما برشا حويجات عاملينهم غاديك الصغيرات، عاملينهم بيسين زاد كيف كيف، فهمتني؟ باش ما سيرتو في الصيف وفي السخانه هذه، فهمتني؟
0: انا قاعدين نشوفوا فيها البيسين شيء يعمل كيف؟
2: افكتيفمون، حاولنا لو ماكسيموم نلبي لهم رغباتهم الكل. فهمتني؟ في هذا الكل الاكستنسيون سنة حاولنا نكملوها في الأجل الحمد لله ربي وفقنا. كيف ما قلت المرة أخرى مع سيانيس برشا تعب مي الحمد لله ربي وفقنا أن نكملوا في الأجل
0: الحمد لله.
2: نحب نشاركوا العائلة التونسية فرحتها فهمتني في كل المناسبات.
0: باه كي نحكيو ان تابلو دوت معناها فما كوجينا فما ان كوزين سور بلاس
1: فما دو كوزين
0: دو كوزين équipé من كل شيء معناها كل ما هو لي بلاك شوفونت لي فريغو ايتترا دونك نجم تحتضن التظاهرات كما انت كنت تقول سواء كانت بين صداق ولا حفله ولا عيد ميلاد ايتترا دونك كل شيء موجود
1: اي كل شيء موجود.
0: الفكره نتاع التابلو دوت كيفاش جيت؟
1: والله هي جيت بيريود تاع الكوفيد
0: اي
1: شفتك الهروب العباد كل هاربه من ديارها ماذا بيها ان اسباس فير وكل شيء
0: اي
1: بديت من وقتها كايدي معناتها عندي لو تيران قلت علاش بوركوا با من الاول خممت ليا انا
0: عايلي
1: من عايلي من بعد نلقى نقول علاش بوركوا با العبيد كيما هكا تحب تهرب ما عندهاش لي مويان او موا تجي دي سباس معناتها سباس كيما هذا تتفرهد فيه
0: لا يعدي نهار ويعوموا ويتفرهدوا ايتترا اللي جي تو كي نحكيو ميزون تابلو دوت ديما مشكله تاع ميزون دوت تابلو دوت معناها اللي جي اسكو يدفع ان دروا دونتري وفيه لو ديجوني مثلا انكلو ولا لازم يجيب ماكلته سور بلاس ويجيب يعمل المشوى نتاعو شو هما لي فورمول الموجودين
1: انت والنومبر نتاع العبيد معناتها كي بداو اربعه من الناس مش كيما خاطر لازمنا تريتور نجيبو دي سيرفور وكل شيء كي تبدا كونتيتي كبيره نتاع العبيد احنا نتلهيو له بالماكله ناتيو منو يختار شنو يحبو
0: اي
1: وهما واحنا نطيبوا له مركب
0: سينون بوغ اون بتيت فامي معناها اربعه خمسه سته عشره من الناس باش يجيو يجيبوا معاهم ماكلتهم سيرفور
1: يجيبوا ماكلتهم باش يلقاو غادي مي قهوه تي هذيك باش يلقاو
0: هذا موجود
1: موجود مي تو سكي ماكله هما يجيبوا ماكلتهم معاهم.
0: نجموا نعتبروها التابلو دوت هذيا خطوه اولى في اتجاه une maison d'hôte. Tu vois que le bâtiment qui est un peu chouette à l'extension au takbir. Peut-être bien on doit nous, je sais pas, on a des petits chalets ou là des chambres ou là des pangalos ou là biout carrément en zoos. Laisse à arbre toi une maison d'hôte ou là. ولا حاجة دون سو سونس؟
1: اي اي بيان سور.
2: فما حتى مشروع يقعد على حاله لما حاله. كيف ما جات الاكستنسيون هذيا وهي كانت حلمة في اقمى الاوقات، نجم عندنا برشا احلام اخرين يتحققوا في راميزيور بالوقت. احنا كي نشوفوا المتطلبات نتاع سيرتو العائلات التونسية نجموا نعرفوا احنا شنو باش نعملوا. خاطر هذه خطوة أولى.
0: أي.
2: ومن بعد فما خطوات بقدرة ربي بعدها
0: باش يصيروا. في البرنامج إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. احنا لاحظنا كانوا فما برشا قو في الـ في الـ في الديكوراسيون في الستيل مش غريب عليكم سيرتو سماح يقول سماح يقول الورد وميلي اون فلور دونك اليوم لقينا فما لو قو دو لا ديكوراسيون اللي تعلم في الفروحات وفي المناسبات وكل موجود فما التوش موجودة في البروجي هذا.
1: اي سورتو احنا بون لعبنا كوتي ديكوراسيون على اللوح تو سكي بوا ولا ناتور
0: ناتشورال.
1: حتى لي ريدو اللي موجودين بالتوال دو جوت معناتها
0: اه كاريمون اوكي
1: مش نتاع شكاره فهمت دونك باش يقعد لاسبي نتاع سينيا نتاع اسباس اخضر هكايا مزيان
0: تراديسيونيل تيبيك
1: كل شيء.
0: اليوم اللي حاب يمشي للدار عالية كيفاش نجم نعطوه الساعة خاطر قلنا احنا اللي هي موجودة في سيدي بوعلي كيفاش نمشيو لها؟ موجودة على جوجل مابس ولا
2: هي موجودة على جوجل مابس موجودة على الباج نتاعنا بالطبيعة لكن فما رقم يتصلوا به رقم وحيد هو لمحالة اللي هو 29 69 64 77
0: نعودو 29
2: 29 69 64 77
0: تري بيان نور موجود بيان سور على الباج فيسبوك نتاع دار عليا لونتري كيفاش لي بار جروب بار بيرسون كيفاش تصير الريزرفاسيون اون بي سور بلاس فما ان فورفي بار بيرسون كومون سا سباس
1: هو الحقيقه الريزرفاسيون باش تكون بار تليفون الحقيقه معناتها يكلمونا باش يريزيرفي تو نومبر دو بيرسون
0: نهار باش يجو فيه
1: نهار يجو فيه الدات وداتيو ما احنا كونطرا معناتها
0: داكور
1: في وسط
0: البنود الكل معناها
1: خاطر الاسباس راهو سونز الكول
0: داكور فما اون ريغلومونتاسيون انترن معناها
1: دونك يعمل ريزرفاسيون بالتليفون يدفع اون اكونت
0: ولا نافونس
1: وي نخليو له الدات هذيك ريزيرفي لي له هو
0: يمشي يلقى شكون اللي يستقبلو وكل شيء موجود سور بلاس ايكيبي مي ضو توتي موجود سور بلاس لو ميساج اللي تحبوا تعطيوه
2: والله انا حبيت
0: فينا ولا تدعوهم شي يجوا يشوفوا يكتشفوا السحر والجمال نتاع البلاصه هذه
2: حبيت نشكر الناس كل اللي وقفت معنا اللي عاونتنا كسوا مش عارف انا على سبيل الذكر الحصر سي كريم دربال عندنا سي عمر المعتمد نتاع الجهه سي سالم زاد كيف كيف الحرس وقفوا معنا زاد في برشا حاجات نشكرهم الناس كل كي انهم بهم هما وصلنا للبوان هذا
0: يعطيك الصحه سامح
1: نشكر جوهرة فايب سعلي ديما معايا
0: يعيشك ديما معايا يعيشك مرة في كل وقت بالعكس
1: ونشكر العبيد الكل اللي وقفت معانا نشكر عائلتي اخواتي امي راجلي كلهم وقفوا معايا دونك والخدامة والبنية اللي معانا
0: ليكيب الكل
2: في المشروع
0: كلهم كلهم كلهم كلهم كلهم دار عالية ما كنتش باش نموش لقاو ان اسباس اغريابل فاميليال سورتو في الصيفيه هذه ومع السخانه هذه ما خيرش منك تلقى بلاصه مضره مزيانه تنجم تعمل فيها برانش ولا تعمل فيها فطور وبيسين ونسمح له برشا
1: باربيكيو اللي تحب عليه معناتها
0: يعطيكم الصحه شكرا لك سماح شكرا لك كريم مرحبا بكم نورتونا هكا مع بعضنا نكونوا اكتشفنا مشروع سياحي جديد ينضاف للجهه ولمعتمديه سيدي بوعلي من ولايه سوسه

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا.

0: 85 99.
1: اس ام اس على 85 99.
0: City Watch, la maison des montres originale.
2: Publicité.
3: Yalla Jao.
2: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
4: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذاك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
2: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا. يلا جو عندك أغنى
1: جوهرة أفلام
2: بيبليسيتي.
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفلام. منال جبل
5: أهلا بكم لهذا الموجز الأخباري. تم اليوم توقيع عقد استراتيجي بين شركة النقل بتونس وشركة صينية لاقتناء 18 عربة قطار كهربائي للخط الحديدي للضاحية الشمالية تونس حلق الواد المرسى. وتتضمن هذه الصفقة أيضا عقد صيانة للعربات لمدة 5 سنوات عبر توفير قطع الغيار ومعدات الصيانة وفق بلاغ لشركة النقل بتونس. نواب الشعب يناقش في جلسته العامة اليوم مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين النجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة بخصوص القرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين النجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. وزارة الداخلية تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي لانتداب ملازمين أول انتداب مباشر بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية. والوزارة تفيد في بلاغ لها أن الترشح للمناظرة يفتح للشباب التونسيين الذين أتموا بنجاح مرحلة دراسات عليا لا تقل مدتها عن 5 سنوات بعد البكالوريا في الاختصاصات المحددة بالملحق المدرج بموقع مناظرات وزارة الداخلية، والذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة في تاريخ 1 جانفي 26 و2000، مع إمكانية التمثيل الاستثنائي في السن القصوى لمدة سنة واحدة لبعض الحالات المحددة بالقانون أو لمن أدوا الخدمة العسكرية. هذا وتشترط المناظرة توفر مؤهلات بدنية وصحية محددة إلى جانب القدرة على العمل ليلا ونهارا بكامل تراب الجمهورية. ودعت الوزارة الراغبين في المشاركة إلى التسجيل الأولي على موقع الويب الخاص بانتدابات المديرية العامة للأمن الوطني في الفترة الممتدة من 10 إلى 29 من جويلية الحالية. المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية بن عروس تتمكن بالتنسيق مع الهياكل الأمنية ومصالح التجارة من حجز 63,530 لترا من مياه المعدنية إثر رصدها مخزنة في ظروف غير مطابقة لمتطلبات السلامة الصحية، حيث كانت مخزنة في فضاء مفتوح عرضة للغبار ومباشرة تحت أشعة الشمس، مبينة أن تعريض المياه المعدنية لأشعة الشمس المباشرة أو تخزينها في أماكن ترتفع فيها درجات الحرارة يعد مخالفة لشروط الحفظ المنصوص عليها وقد ينعكس سلبا على جودة المنتوج. كما أكدت أن عمليات المراقبة الرسمية ستتواصل للتصدي لمثل هذه المخالفات التي من شأنها المساس بصحة المستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن مرتكبيها. بعد توقف 10 سنوات على جراحة الأعصاب في المستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة، تم أمس إجراء عمليتين استعجاليتين بقسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بهذا المستشفى، وفق ما أفاد به الدكتور وليد رداوي رئيس القسم في تصريح لمراسلنا عبد القادر جلال.
6: امبارح قمنا بعمليتين استعجاليتين على مستوى المخ اللي هما عمليتين يتسموا بادرة خير، وان شاء الله نكملوا على هذا المنوال. عمليتين هذم صاروا بعد اكثر من 10 سنوات انقطاع على جراحة الاعصاب في المستشفى. زوز مرضى واحدهما جاء في حالة اغماء جراء ضغط

0: عالي في المخ، دونك قمنا باجراء عمليه استعجاليه، خرجنا له الماء الزايد سو فورم دون ديريفاسيون اونتريكولير اكستيرن، معناها باباري على برا، وحاليا يرقد في قسم الانعاش الطبي لاستكمال الانعاش على مستوى التنفس، عنده جرثومه في الرئتين. والاخر جاء جراء عمليه حادث مرور جدا عنده شهر، دونك انيسيالمون صار له نزيف على مستوى الجهه اليمنى للمخ، دونك قام زملائي في المستشفى فاطمه بورقيبه ونستير باجراء عمليه استخراج النزيف الاول، ودونك وجينا احنا في حاله فقدان كامل للنطق والشلل على مستوى الجهه اليمنى جراء نزيف على الجهه اليسرى. كيف كيف قمنا باجراء عمليه استعجاليه، خرجنا النزيف وحاليا يرقد في سيرفيس في قسم جراحه الاعصاب، وحاليا استرجع الحمد لله كامل مداركه العقليه والكلام ويمشي على روحه بحذا صغيراته والحمد لله.
1: ختاما، الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تعلن أن نسبة النجاح الإجمالية في امتحان بكالوريا 26 و2000 بدورتيها الرئيسية والمراقبة قدرت ب 67.35% في صفوف أبنائها المكفولين، وترشح الامتحان البكالوريا هذا العام 98 تلميذا وتلميذة من منظورية الجمعية، نجح من بينهم 66 تلميذا منهم 21 مترشحا نجحوا في دورة المراقبة، موزعين بين المنازل المندمجة وأسر برنامج دعم الأسرة والوقاية من الأهمال.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. عندك دار كهرباء أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار، تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا ابعث SMS في حرف تي على 85 990، تي على 85 990.
3: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك، سافر وانتي في بلاستيك. تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر FM. على
4: جوهر FM. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
5: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
6: مرحبا بكم في تونيسيلكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جينا على ذمتكم.
7: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونيسير قريبة مني.

0: قولوا لي عين الشمس ما تحمش يا الفنان شادي، اكيد تكون عندنا اكثر من فرصه ان شاء الله في الايام الجايه باش نسمعوا الاغنيه كامله من كلاسيكيات الاغنيه العربيه. وقيت مع بعضنا خلينا نمشي نعطيكم فكره على اخر العروض اللي تقدمها ويقدمها شريكنا في البرنامج سلسله فنادق المرادي، شنو محضرت لنا الجمعه هذه. اكيد نمشيو مع المرادي، المرادي اللي عطينا دي توفر اكسبسيونيل في ليزوتيل. نحكيو على اوتيل المرادي كلوب القنطاوي، المرادي كلوب سليمان موجودين الزوز في مرسى القنطاوي، عرض متميز للعائله التونسيه مع العلم كونه في كل ريزرفاسيون. صغير الثاني الى اقل من 12 سنه الاكسبتاسيون تكون غراتويت، وصغير الثاني الى اقل من 12 سنه ينجم ياخذ ان ريدكسيون توصل حتى لل 50% وقت اللي يبارطاجيو البيت مع الوالدين نتاعهم. السجور المده نتاعو من نهار بدا نهار 8 ويتواصل حتى نهار 31 جويليا 2026. دونك كل ريزرفاسيون حتى 31 جويليا تنجموا تبنيفيسيو من الاوفر هذه. شريطة أنه الحجز يتم قبل نهار 23، دونك من تول 23 ريزيرفيو حتى نهار 31 جويليا باش ناخذوا الغميز اكسبسيونيل هذية. كيف كيف سلسلة فنادق المرادي بالنسبة للصيفية هذية الديتونت والجو والعمان في ليتوبوغان نجمو نلقاو دي ريدكسيون يوصلوا حتى لل 40%، اون ريدكسيون سبيسيال بالنسبة للبيريود دي سيجور اللي تبدأ من 19 جويليا حتى 17 أكتوبر. بور توت ريزيرفاسيون قبل نهار 15 جويليا نجمو ناخذوا اون ريدكسيون توصل حتى ل 40%. حاجة سهلة برشا باش ناخذوا أكثر تفاصيل ونعرفوا قداش سوم البيت في البيريود دو لا ريدكسيون. نجمو نطلبوا 70 105 720 70 105 720، وإن شاء الله صيفية مزيانة وبالحق نجم تعدي صيفك على كيفك مع سلسلة فنادق المرادي.
1: Voyage, voyage, voyage.

0: Voyage.
1: على جوهر اف ام وجوهر تي في، وكما قلنا لكم في بدايه البرنامج نحاول نركز شويه على اخر المستجدات المتعلقه بانطلاق الموسم الصيفي في مدينه سوسه. وحبينا نحكيو شنو حضرت وهيئه بلديه سوسه في الاثناء حتى انه نستقبلوا كل المصطفين من داخل ومن خارج تونس الفتره هذه. فرحان برشا اليوم باستقبال صديقنا وصديق الاذاعه، خلينا نقول سي مراد اللي هو كاتب عام بلديه سوسه. مرحبا بك سي مراد، نورتنا بحضرتك من جديد.
2: مرحبا بالسادة مستمعي جوهر اف ام.
1: الله يخليك سي مراد بن سالم. وايضا اختنا من المخلوف المهندسه المعماريه من الفريق التقني، خليني نقول في بلديه سوسه، واللي زاد كيف كيف باش تحكي لنا على برشا حاجات جديده متعلقه بتهيئه المدينه في الفتره الجايه. مرحبا بك منال.
3: عايشك، مرحبا بك وليد، وشكرا على الاستضافه. فرحانه برشا بوجودي معكم.
1: الله يخليك، احنا فرحانين اكثر. خلينا نبداو من الاول، شنو اخبار بلديه سوسه؟
2: اخبار بلديه سوسه على قدم وساق في لإنجاح الموسم الصيفي. الحقيقة نستغل الفرصة عبر الأمواج الإذاعة باش نقدم شكري للعوان بلدية سوسة، خاصة العوان الميدانيين اللي بلا بيهم اللي احنا ما نقدموش، واليوم قاعدين نقدموا في مجهود جبار ياسر على مدار 24 ساعة تقريبا متواجدين، رغم معنا ثقل المسؤولية وثقل الحمل. قدمنا شوية إن شاء الله كنكونوا إيجابيين، كلو قدمنا، فما صورة بدأت تتغير شوية نحو الأفضل
1: الحمد لله. أنا كيف حبيت نضغط سوية صوتك، مش خاطر أنتم مع موجودين بحذية، ولكن بالحق حبيت نحيي الكيب الكل متاع بلدية سوسة، من معناها للإدارة دوائر البلدية كل الأعوان الميدانيين، على خاطر بالحق لاحظنا في المدة الأخرى أنه فما مجهودات كبيرة قاعدين تقوموا بها، وقاعدين نتبعوا حتى من ناحية الاتصالية على الصفحة متاع بلدية سوسة تقريبا كل المحطات والمراحل والأعمال قاعدين تقوموا بها. نبدأ من الأخر، سوسة مدينة تعليمية هكا كيفاش
2: متعلمة.
1: مدينة متعلمة. تبعنا شوية الكونفرنس اللي صارت في بلدية سوسة. شو معناها سوسة بلدية متعلمة؟ السؤال هذا برشا سألولي، شافوا لافيش فرحنا بها خاطرها تحت المنظمة دولية كبيرة ومشهود لها. اليوم كي نشوفوا احنا اليونسكو لاليكسو وغيرهم من المنظمات وال كيفاش يقولوا الامبليكاسيون نتاعهم معانا، كي شفنا لافيش سوسة مدينة متعلمة فرحنا، لكن ما فهمناهاش.
2: اخواني الكلمة الأولى ما نسالش نبسط الأمور، نحب نتذكر بالقولة هم زرعوا ونحن حصدنا، نحن نزرع هم يحصدون، نحن ان شاء الله نزرعوا بذور صغيره. هذا عمل نتاع ناس خدمت قبلنا، ناس مدينه متعلمه. فما شروط بعد اعلان بكين من طرف اليونسكو، الشروط الانخراط في معناها بالانخراط باش نكونوا مدن متعلمه ستلا بيل، معناها كيفاش نقولوا
1: ستلا بيل، معناها علامه
2: كما كيما ناخذوا ايزو في مؤسسه في مؤسسه ناخذوا لابيل هذايا مع اليونسكو. خذيناها قبل سنه 88 مدينه التراث، نعاودوا ناخذوا تو سنه 2025 4 ديسمبر 2025، وتو تم الاعلان عليه. هذا نتيجه سياسات الدوله اللي تمرت الكل في المجال التعليمي، اللي تونس يشهد لها القاسي والداني بالمجال
1: التعليمي،
2: المستوى التعليمي، اطارات الدوله الكل، معناها اطارات التوانسه كل موجودين في كافه انحاء العالم ويشرفوا تونس في كل المحافل. من بين الشروط لبلدية سوسة معناها تساهم عبر شركائها التقليديين وشركائها الجديدة جد، ومعها منظمات المجتمع المدني في التعلم مدى الحياة، التعلم مدى الحياة وإتاحة الفرصة للتعلم مدى الحياة. نزيد خليك خدم بسطة زميلة مع
1: منال. كيفاش تونس سوسة مدينة متعلمة؟ معناها سوسة فيها المدرسة، فيها الجامعة، فيها الكلية.
3: باش ننطلق من اللي قاله سي مراد، هي تعلم مدى الحياة هو هذاك لو برانسيب. واش معناها تعلم مدى الحياة؟ معناتها راهو سي اون فيل اللي تعترف انه التعلم ولا لابرونتيساج كيما يسميوه ما يقتصرش على التعلم الاكاديمي اللي ناخذوه في المدرسه ولا في الجامعه، راهو بالعكس حتى الناس اللي ما جاتهمش الفرصه باش يلتحقوا بالمدارس راهو لازم يتعلموا، لازم تكون المدينه هي توفر لي ريسورس نتاعها الكل وسيرفيس دو سيت ابرونتيساج توت او لون دو لا في، يعني في كل اماكن لازم لو سيتويان يلقى موان باش يتعلم حتى في الساحات العموميه، حتى اتخافير الباتريمون، حتى اتخافير الانشطه اللي تعملهم المدينه مثلا، انشطه ثقافيه، انشطه علميه. يعني ما يقتصرش على حاجه اكاديمي
1: ناخذ
3: فوالا
1: سي نوسيون، معناها التعلم بالمفهوم الشامل للكلمه.
3: برينسيب فوالا سان برينسيب اللي كل فيل كي ادير ا سو ريزو لازمها معناتها تفهم لو برينسيب هذا اي لو ديبلوا في الفيل نتاعها.
1: تري بيان. خلينا نحكيو توا على المدينه، تحضيرات للموسم الصيفي، العنايه بالفضاءات العامه بالنظافه، حاجه مهمه على الاخر في في في في ايامنا هذه. لاحظنا برشا حملات نظافة في البلاد العربية، في البلاد السورية، ما بين ظفرين، في مختلف الأحياء، أشغال كبيرة قمت بها في المدة الأخرانية، الفضاءات، التهيئة، تصيق التروتوارات وغيره وغيره وغيره. عمل يومي هذا ولا بخاتيك؟
2: هذا عمل يومي، معنا الوتيرة ارتفعت شوية، ممكن ارتفعت شوية، وهذا يلزم تكون في المجال هذاك مع كافة المدخلين في كافة النقاط السوداء وفي كافة الواحد. احنا في موسم صيفي أوسو 24 جويلية قبل مدينة سوسة، قبل كافة الزوار
1: والزوار،
2: معنا العدد السكاني ارتفع 3-4 مرات اللي موجودة قبل، وتكثر الكميات الفضلات وتكثر الحاجيات وتكثر معناها
1: الريتم يقوى تو سامبلومون، معناها اذا كان يضرب في 3 في 4 غيان كل معناها الفضلات المنزليه باش ترفع في 2 في 3 مينيموم.
2: هذا هو، والبلديه قاعده تتدخل حسب معناها المجهود اللي عندها مبدئيا، يعني ان شاء الله المجهود قاعد يقدم شويه مع جمله من الانتدابات وتدعيم مصالح البلديه تزيد معناها تقع اريحيه في التدخلات نتاعها، تقع استجابه لطلبات ورغبه المواطن في كل وقت. وضعنا خطة بالتنسيق مع الناس الكل، معناها في خصوص الانتدابات هذه وفي حدود معناها الماتريال اللي مش ناخذوه ولا الآليات اللي مش ناخذوها اللي بيساهم في نظافة المدينة.
1: فما آليات جديدة جاية إن شاء الله؟
2: إن شاء الله.
1: جدد؟
2: تقريبا معناها البلدية سوسة معناها خصت حدود 4 مليارات اعتمادات لفت معدات نظافة، مقسومين 2 مليارات من المليمات باش تقوم بإنزازهم البلدية بوسائل ذاتية، والباقي عن طريق جهة التمويل الرسمية اللي فيها بلدية سوسة هي صندوق القروض. إن شاء الله هذوما يكونوا معناها في مفتتح سنة جديدة يكونوا واصلين يدعموا
1: إن شاء الله يا رب.
2: بخلاف الصفقات اللي قاعدة تعمل فيها البلدية في خصوص النظافة والدعم في النظافة سواء على الصعيد الساحلي او داخل الاحياء، رغم ذلك ديما فما شويه نقص صحيح هذا من كروشي، لكن ان فما رغبه من البلديه باش المواطن يساهم معنا ويعاوننا شويه ويعاوننا شويه.
1: مسؤوليه الناس الكل هي في الاخر
2: حقيقه، او يراو البلديه تتحرك شويه يوليو معناها فما شويه جانب من قله، مش نقول قله مسؤوليه، ما يخليوه كيكه يخليوه كيكه.
1: مش قلت البلديه تهز وبلديه تنظف وقت لهي ما تنجمش تعمل كل شيء وحدها البلديه.
2: هذاك الاشكاليه. بلدية سوسة أربع معتمديات، وأربع معتمديات لهم حاجيات خصوصية، كلها معتمدية لها حاجات خصوصية، يلزمنا نقربوا لهم. قربنا لهم شوية بالطرقات في مرحلة أولى، في مرحلة ثانية سطرنا معهم

0: 26 يخرج طلب العروض 2026 في سبتمبر المبلغ شوية معناها يكون شي هم أربعة معتمديات. الحقيقة السيد الوالي شرفنا وحضر معنا الجلسة هذه حضرنا مجالس محلية ما خدمناش وحدنا حاولنا مش ناخذوا من عندهم معناها حاجياتهم حقنا في المكان
1: وتحديد الأولويات
0: حبينا الأولويات استراتيجية معناها حاجات اللي تمس الناس الكل ما تكونش خصوصية معناها الفائدة أشخاص أو مواطنين حولنا الناس الكل. تقريبا حضرنا الملف في مراحله الأخيرة إن شاء الله متوقع كحسابيا سبتمبر يتم الإعلان عن طلب العروض نتاعو على أن ينطلق في ديسمبر 2026. ما نجمش نقول لك المبلغ ما نعطيك يتراوح بين 17 مليار و 20 مليار تعبئة طرقات داخل المنطقة البلدية
1: داخل المنطقة البلدية بمعتمدية الأربعة
0: حاولنا مش نعملوا تقسيم عادل صعيب باش تعدل ما بين الناس الكل لكن حاولنا باش نقربوا الناس الكل حسب طرقات الكل الناس الكل تاخذها وهي تمر فيها حاولنا باش نقسموا تقسيم عادل ويكون تقسيم معناها فونكسيونالي يؤدي وظيفة لفائدة الناس الكل.
1: مش عارف يطبع بلدية سوسة ولا لا ما ظهر لي في المنطقة البلدية تبع سوسة ما احنا ديما فما شوية كل الإشكال بتاع الحدود البلدية بين سوسة حمام سوسة وغيره مثلا على الروت سنتور فما مناطق نحكيو على الطرقات تعج فيهم الحركة القنطرة نتاع حي الرياض سهلة برشا السيركيلاسيون فماشي مشاريع نتاع قناطر أخرين في بقية الروت سنتور حتى نوصلوا للسهلول معنا
0: هذوما طرقات مرقمة معناها لي غرون زوفراج هذوما يتبعوا للتجهيز فما مسار نتاع التمويل نتاعهم في بالي الدراسات معناها في
1: موجودة
0: يحضروا في الخطة التمويلية أو التمويل نتاع المشروع إن شاء الله يراوا النور في المستقبل القريب
1: إن شاء الله.
0: اللي هما اللي حسب ما نعرف زوز محاولات المحاولة الأولى على مستوى مستشفى سهلول والمحاولة الثانية على مستوى فويل الغزالي مبيت الغزالي
1: والله هذوك هما زوز نقاط اللي في وسطهم معناها حركة ومبوتياج كبير خاصة في أوقات الذروة. ملكة ياسيت للإكليراج بوبليك زيارة الأخرانية كنت بحذانا حكينا على الإضاءة الذكية شفنا شارع 14 جانفي وحكينا على تبديل الإكليراج بوبليك بالليد باش يربحنا برشا فلوس الكونسوماسيون ويعطي كاليتي وجودة نتاع إنارة أفضل في سوسة.
0: هو الحقيقة بدا يربح فينا الفلوس
1: قداش بالله
0: تقريبا فما في حدود ما بين 800 مليون معنا أقل فوترة بالنسبة للاستهلاك الليد
1: اللي تخلصهم بلدية سوسة الاستيك
0: لا احنا نخلصوا في حدود 5 مليارات أما الفوترة الحالية معنا ما نجمش نحصروها 100% ما تقريبا في حدود 800,000 دينار
1: داكور
0: ربح معنا كنا نخلصوه هذا مشاريع معنا تصرف ويرجع لك لكن الصرف متاعه غالي ياسر الليد موش معنا عادي. ثاني حاجة نربح القان اللي هي معنا استهلاك القطاع اللي يزمنا نبدلها ياخذوا شوية معنا أكثر وقت العمر الافتراضي نتاعهم أكثر وقت الليد دي مخير. احنا بدينا انطلقنا بالمشروع الأول اللي هو مشروع تنوير الطريق السياحية مشروع جديد تقريبا بالكلفة متاعه 4 مليارات وزوز مليارات كانت في محيط المنطقة السياحية هو تغيير فنوس لإنارة من الإنارة التقليدية لإنارة الليد. هذا المشروع الأول. المشروع الثاني إن شاء الله هو تم إسناد الإذن الإداري بقيمة 4 مليارات باش ينطلق حي الرياض جوهرة بوحسينة البلايص الكل بخلاف باقي المشاريع اللي قاعدين نعملوا فيهم إن شاء الله هو خذ الإذن الإداري لكن ما تعرف بالإجراءات وبالدراسة التكميلية اللي لازمها تكمل على المشروع ما فما دراسة لوتيود وفما دراسة الإنجاز تقريبا حضرت إن شاء الله الأيام القادمة يسرع
1: نقول إن شاء الله في
0: يسرع تقريبا 4000 فانوس جدد اللي هم مش يدخلوا مش يربحونا معاش فما فانوس مش تحرق
1: تربحنا كاليتي وفلوس وكونسوماسيون
0: نوع من الاذاعه الحقيقه فما شويه تذمراتك على الانتونسيتي نتاع الضوء معناها مش الضوء ضعيف شويه
1: هو يقوى وينقص هذا حسب ما نعرف
0: هو انت
1: ساعات تشوفه قوي وساعات حتى هنا حتى قدام الاذاعه مره يقوى مره ينقص
0: لازم تتحكم فيه في مناطق معينه لازم نتحكم فيه
1: لكن اللي فيها الفيبر
0: سواء اللي فيها الفيبر لازم كيما بعض المشاريع لازم انت تعمل الانتونسيتي تهبطها حتى 10% استهلاك لكن احنا مشينا في خيار اخر اللي هو معنا نعطيو الاضاءه احنا مش نخرجوا لبرا نقراو عليه جريده ولا مش نقراو عليه دروس احنا مش جست باش تكون
1: زاويه
0: دونك

0: هو اغريابل
1: هذا هو اغريابل وما تعبش العينين تقريبا هذا هو فما عم تيشونسمون فما تغيير بسيط التغيير بسيط ان شاء الله ان شاء الله عليه الناس الكل
0: البوتوات القدوم مش عملنا فيهم
1: البطولات الكل ما اللي
0: يصلح
1: اللي يصلح مشي يمشي لبلايص اخرين واللي يصلحش خرج امر جديد بعمر هو الرسكله نتاع النفايات الحديديه
0: شفناها وش قاعدين نشوفوها فيها
1: زين الحديد يعني في شخصي نشوفوا امر ثوري جدا اللي هو معنا منزل برقيبه اليونتي نتاع الحديد الفولاذ تقبل في هذا شرعنا احنا بلدي تسوسه نظفوا في
0: نشوفوا في التصاور
1: في الخرده نتاعنا وفي الخرده
0: برشا
1: لمجرد لعشرات السنوات لعشرات السنوات
0: الكل تمشي لمنزل برقيبه باش تذوب وتخرج
1: تذوب وتعاود تدخل هذا يسميوه يسميوه الاقتصاد الدائري ديجا بدينا نساهموا
0: ممتاز
1: بدينا نساهموا فيه ننظفوا ونحيوا في المنظر الواحد في الاخر عندنا مقابر نتاع حاجات كيما هكا لازم نحفظهم
0: شويه بشويه الخيرايه ذي الكل نرتاحوا منها. حكينا على الاقتصاد الدائري فما الغوسيكلاج نتاع الحديد وفما زاد الغوسيكلاج نتاع النفايات.
1: فما الغوسيكلاج احنا مازلنا ما وصلناش احنا هي احسن حاجه هي الغوسيكلاج نتاع النفايات اللي بتربحك برشا حاجه.
0: شدينا فما مشروع في
1: اللي نعملوا فيه احنا الغوسيكلاج مش نتاع النفايات الحدائق.
0: اي
1: نتاع نفايات الحدائق نتلقوا فيهم او نعاودوا نرحلوا فيهم مع فواضى سوق الجمله للخضر والغلال ونعاودوا نعملوهم فيهم كومبوستاج تقريبا الوحده هي اول وحده.
0: خرجوا اسم ده ولا ولا ولا ولا
1: اسم ده أزم دا صالحة معنا باش نهزوا بها
0: ممتاز
1: منبت نتاع بلدي سوسة وزراعات بلدي سوسة تم معنا توجه لبلدي سوسة من بعض المؤسسات لكن استحالة باش نزودوهم على خاطر طريقة التزويد باش فيها إشكال فما بعض المؤسسات اللي باش تعمل مؤسسات معنا
0: يقول لك أعطيني عبارة أخبار هذاك اللي
1: بخدمتها احنا ناخذوا فيه في حاجياتنا نهار اللي يولي عندي كميات مهولة باش الواحد نولي نعطي فيها مقابل كل الساكل نتاع البوبيل اللي حبته لي انت واللي نهزه هو ونحط لك مقابله في هذاك في الجرده نتاعك.
0: هاي باش
1: ان شاء الله نوصلوا للنتيجه هذه.
0: فما رؤيه تجاه الفضلات المنزليه، فضلات نتاع لي زوتيل، لي زوبيتو غيره اللي هي مهوله معناها.
1: هذه الرؤية الحقيقة هي موجودة صارت قبل معنا سيليكسيون تري في سهلول وقصد حاليا ما زلنا قاعدين خمو في شنو هي الاساليب الواحد مازلنا نلوحوا الفضلات نحطوا فيهاش في بلاصتها ما نحطوهاش في الحاويه دونك كي نوصلوا نحطوها في الحاويه ونوصلوا نستوعبوا كميه الفضلات الكل والبلديه تكون معنا في توقيتها هي المحله في توقيتها ديما ما كميه الفضلات قويه ياسر ولا اكثر من اللازم دونك
0: دي تون باغ جو ها
1: نلقاو المعادله هذه المعادله راه ان شاء الله
0: نخرجوا منها حتى دي غازات ولا خرجوا منها
1: ما عندناش ما فماش حتى حل الا الرسكله ولا وتري على سورس تري معناها يبدا من الدار من الدار تخرج كلش الحاجه اللي مش تتلوح بداخل كل معناها يصير فيه تري يقعد غادي كي يقعد في الدار الاستهلاك المنزلي كما نقولوا.
0: نرجعوا توا للمدينه العربيه اللي هي بك حكينا على اليونسكو اللي هي زاد من التراث العالمي المدينه العربيه نتاع مدينه سوسه من اجمل المدن العربيه في في في في بلادنا. فما زاد كيف نظره للفضاءات البلديه اللي على ملك البلديه في المدينه العربي عمليه جردها اعاده ربما استغلالها في مشاريع تهم البلديه او المجتمع المدني.
1: على
0: الفضاءات بشكل عام اللي تتبع البلديه في المدينه العربي والتهيئه نتاع المدينه العربي.
1: الفتره هذه احنا بخصوص القانون الاصدار خصوصا في البنايات المدعيه للسقوط معناها تقريبا قاعدين نعملوا في جلسات دوريه في تحديد البنايات هذه نسمى مقدمين بارابور لغيرنا نحدوا في البنايات ونحدوا في طريقه اعاده استغلالها او اعاده تهيئتها سواء مع الخواص مبدئيا تقريبا البلديه مش كل شيء تملكه هي الخواص قاعدين نستحثوا في الخواص باش يعاودوا يرموا او نستعملوا في الاليات اللي اتاحها لنا القانون، قانون صعيب شويه وكما نقولوا معناها كله حمل الثقل الكل على كاهل البلديه دونك قاعدين نلوجوا في صياغه قانونيه باش نقدموا بدينا نقدموا في بعض البلايص نحينا زلنا الخطر وقاعدين نرموا في البنايات اللي تتطلب الترميم نتاعها لكن ديما يقعد الجانب نتاع الخواص اللي لازم يتدخل ويكون يساهم في العمليات هذه.
0: فما فضائيات هكا تو حاجه سؤال يجيب سؤال فما فضائيات ياسر مزيانه للاسف ماهيش مستغلينها مثلا الخزان نتاع الماء الموجود في المدينه العربي
1: لا نسخلوا فيه السفره قاعدين
0: سفرة بالضبط. سمعنا علاش مفتوحوش للزيارة مثلا، علاش ما تدخلش للمسك السياحي؟
1: تقريبا احنا التسييق اللي نسترانا نسيقوا في بلاد
0: من الغادي
1: نستعمل في المخزون المائي هذاك اللي هو جاي من مخزون الأمطار.
0: مش مفتوحة للزيارة؟
1: مش مفتوحة للزيارة، هي لازمها شوية صيانة.
0: شوية صيانة يا أخي، شوف في اسطنبول عندهم حاجة كيما هكاك تدخل في برشا فلوس.
1: جدودنا خموا في كل شيء، خلاو لنا هذيك معناها كنز الحقيقة، كنز نسيقوا بها البلاد العربي الكل، فهمت؟ قاعدين نخدموا بها.
0: ممتاز. باش نحكيو توا على حاجه اخرى زاد تميزت بها الحقيقه بلديه سوسه في الفتره الاخرانيه، اللي هي كاميرات المراقبه اللي وقع الانستالاسيون نتاعها، خاصه على من باب حر حتى نوصلوا للرون بوان ما بين بلديه سوسه وبلديه حابين سوسه وفي مناطق اخرى. حكينا وقتها على 500 ظهري كاميرا وقع تنصيبها واكثر، وفي كخطوه اولى لوين وصل المشروع؟
1: تقريبا احنا الحدود الان باعتبار المؤزمة معنا البنايات البلدية، معنا داخل البنايات البلدية وفي الشوارع تقريبا وصلنا ما بين 500 و600 كاميرا اللي الداخل معنا يتم استعمالهم للحراسة، واللي البر معنا يتم استعمالهم
0: للمراقبة
1: وإلى غير ذلك. بخلف ذلك ركبنا حاجة جديدة، هما اللي كاميرا موبيل اللي هي حسب الطلب، معنا فيها بيوس ونحولها حسب الطلب في المناكب.
0: هذه عاونتكم في حكاية رمي الفضلات وغيره؟
1: في رمي الفضلات بدينا بزوز كعبات، والهدف نتاعنا المنشود هو 10 كعبات اللي احنا باش نتحكموا فيهم في البلايص اللي تمثل قلق واللي قاعدين يلوحوا فيها العباد، وقاعدين ناخذوا في الفيديوهات هذيك والفيديوهات هذيك نوثقوا فيها.
0: ردوا بالكم راهو تنجم تلوح تقول بطحه ولا حاجه ما موجوده، تنجم تكون فما كاميرا مش قاعد تشوف فيها، لوح البوبيله ولا الديشي نتاع البني نتاعي، ومن بعد نلقى خطيه ومشاكل اخرى.
1: مش تقع خطيه، تقع حاله على المحكمه، حاله على وكيل الجمهوريه باش هي تكمل الاجراءات القانونيه نتاعك. معناها فما مع الجرائم البيئيه ما عادش فما تسامح، حجرام بيه ما عادش فما تسامح. بخلاف هذيك قلنا نحجزوا الناس كل نحجزوا اللي نقاو نحجزوا ان شاء الله في الجانب هذايا معنا فما تحسن، لو فما مفاهمه معنا تفاهم عند المواطن باش تقل هالفضلات هذه، ولا نقصوا بلاصه برك للناس الكل باش ما نقعدوش
0: اي منطقه على الاقل اللي عنده سورتو لي ديشي تاع البنيه اللي هي منطقه كبيره.
1: تذكر الكاهل البلديه وتشوش باش البلديه تنظفها اليوم وترجع لغدوه، تنظفها غدوه ترجع بعد غدوه.
0: اللي اليوم اللي عنده مرمى وعنده برشا ديشي اليوم في بلدي تساوي النجم يلوح
1: المصب المراقب، المصب
0: اللي هو في طريق الزاوية،
1: اللي هو المصب المراقب في واد لايا،
0: في واد لايا،
1: في واد لايا مصب المراقب، لكن في حدود معينة معناها لازم الفضلات هذه تكون فضلات
0: بناء،
1: فضلات بناء معناها
0: يجر وحجر ورمل وحديد وغيره،
1: حاجات كما كيك الحديد لا
0: الحديد يمشي ريسيكلاج.
1: تقريبا المصب المراقب هو قاعد يتقبل هذايا، يتقبل هذايا او عن طريق البلدية ناخذوا احنا ونهزوا لهنا المصب المراقب تاعنا.
0: شفتكم عملتوا شبه حملة غير على الصفحة متاع البلدية، حاجة مهمة مش موجودة كان في سوسة، موجودة في الجمهورية كاملة. مالوغوزمون نجي نلقى ان بانو متاع سيركيلاسيون بلاك 50 في الساعة، ولا ما استاسيلمون انتردي، ونلقى لاصق عليها محل الكيرة، ولاو يلصقوا حتى على لي بوتو جدد اللي مازالوا كيركبوا مازلنا ما فرحناش بهم، يلصقوا ورقه. علاش هما جينيرالمون محلات الكراء عليهم نمو تليفون، دونك يلصقهم اما مولا المحل، والا واحد قاعد من الاولاد ياخذ 10 20 دينار باش يلصق المعلقات هذوما، علاش ما تمش تتبعهم؟ انا نحاسب مولا الدار اللي حط عمل لك المعلقه محل الكراء بنمو تليفون ونجيبه ونخطيه.
1: الموضوع ماشيين في الاتجاه هذا، نحيو فيهم احنا قاعدين ونكلموه باش ما عادش يعاودوا، باش ما عادش يعاودوا، ونحيو في العلامات الاشاريه اللي تحط منزل الكراء حاجه ماهيش واحد فما تو
0: ماهيش لايقه الجمله معنا
1: دي سوبور، دي سوبور اخرين نجموا الناس تعمل بهم بوبليسيتي من غير ما نلصق على البوتون نتاع
0: الضوء ولا نتاع السيركيلاسيون.
1: فما تلوث صحيح، فما تلوث نتاع النفايات، زاد فما تلوث بصري وفما تلوث سمعي. احنا التلوث السمعي قاعدين نقسيو منه برشا بالعلامات وسامع ذاك الموتورات، وان شاء الله معنا القادم اكثر. المجالات نتاع البلديه مفتوحه في كل بلاصه، في كل بلاصه فهمت.
0: سي مراد، نوصلوا نحكيو توا شويه على المنطقه السياحيه ببحر ساحه مدوم توما، الشواطئ نحكيو على الصيف وموسم السياحي الصيفي، كل العوان تاع البلديه على الصباح نلقاوهم يغربلوا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الرمل. شفنا تجهيز شارع شاطئ ابو جعفر بممرات لل للمترجلين، فما زاد
1: خدمة كبيرة على الاستعداد للموسم الصيفي. الغرب تكون مشتركة بين الوكالة الوطنية لحماية الشواطئ، معنا نساعدوا ما نتعاونوا مع بعضنا باش نغربوا كافة الشواطئ نتاعنا. كان فما بعض المناطق اللي كنا ما ندخلهمش بكل، اللي هما سيدي عبد الحميد وبحر الزبلة وكل هذوما ولينا ندخلوا فيهم، ولا العباد يمشيوا لهم ولا هم
0: لحد لفيت خدمته سيدي عبد الحميد زاد
1: قبلة ولا تقبلة من العباد قاعدين ندخلوا فيهم الحقيقة احنا، ومشكورة زاد كيف كيف الوكالة الوطنية للتصرف في الشريط الساحلي. بالنسبة للممر الخاص بالمعوقين كانت الفكرة مع البيدوي باش نعمل الممر هذا مع برنامج تنمية الحضرية المندمجة، عملناه وقعدنا كل عام تقريبا منذ سنة 2022.
0: فكرة حلوة برشا.
1: كل عام نعاودوا نركزوا الحاوية
0: الممرات والحاويات زوز
1: والحاويات ومظلات لفائدة الأصحاب معنا
0: الاحتياجات الخصوصية
1: أو الهمم، نحاولوا ديما باش نحطوا ان شاء الله معنا ما تكونش على البلاصه هذيك بركه تكونوا في بلايص اخرين معنا عارفين تشهد قبله للناس هذوما.
0: باهي احنا كي ناخذوا شارع عبد الحميد القاضي هو ولا هادي شكل على البحر
2: هادي شكل
0: دونك اللي على شط البحر شط بوجعفر نقولوا احنا نمشيو على اليمين نلقاوك الممشى والناس قاعده وتتصور ومصيفه ويعديوا في عشويه والسهريه غادي والبحر. على اللي صار للاسف مش المشهد بكله كيما نحبوا يكون سورتو بالليزوتيل اللي مسكرين لليوم والتو ما لقيناش يوم حل ما بنعرف الحكايه معناها مشاركه برشا معقده
1: شويه مش معقده شويه هي واضحه الصوره واضحه والقوانين واضحه. رفعنا هذا على مستوى مركزي ونتناقشوا ان شاء الله مش نتوصلوا للحلول ان شاء الله
0: ان شاء الله الحلول بالنسبه للزوتيل مسكرين الفنادق المسكره
1: مع يلزمنا نعرفوهم علاش مسكرين شنو هي الاسباب نتاع التسكير نتاعهم ونشوفوا
0: كل شيء حاله بحاله هو مش كيف معناها فما يطلع ملك الشركات فما ملك ناس توفيت فما
1: كل شيء احنا هذا الكل رفعناه وان شاء الله قاعدين مع اداره التعمير في اطار المراجعه نلوجوا في الحلول اللي ممكن في اطار القانون
0: البارتي على اليسار احنا توا شويه ليزوتيل مسكرين فما كيما نجمو نسميو بالاسم نتاعها مثلا نوتيل النجمه الا ولا باركينج مش عارف اذا كان تبع البلديه ولا ناس حطته غاديكا كي معناها الكلوتور موجوده في بلاصه ومن بعد يتكسر فكرتوش ربما باش تعملوا دي بانو نسكروهم حتى فيزوالمون نقدموا شويه نلقاو جهه شمس لهنا ولهنا زاد كيف كيف ممكن يحتاجوا للدهنان ممكن مع مال المول ولا كبلديه.
1: هو تمت مراسلته مع اصحاب المؤسسات السياحيه هذه واصحاب العقارات هذه تعهدوا كلهم في الملكيه نتاعو باش يعاود يهذب المجال النزل نتاعو تقريبا كيف كيف لهنا كيما النجم زاد كيف كيف تعهد ببناء حائط على كافه
0: على الاقل على الاقل نخبيه في انتظار انطلاق المشروع
1: اتضاح الرؤيه بالنسبه للتخطيط العمراني اللي باش يتم معناها اعتماده
0: نفس الشيء لهنا في سماره زاد بحذنا نفس الشيء
1: هذوما كيف كيف معناها الناس كل تنتظر في مثل تاي اللي هو مثل تاي اداه نتاع التنميه اداه نتاع استراتيجيه دونك قاعدين نقدموا عليه الدوسي ممكن صبرنا الكثير باش نصلوش القليل ان شاء الله في الايام
0: القادمه
1: تظهر الصوره وتظهر الحلول المقترحه.
0: عملوا في اجتماعات مثل التهيئه وبلاغات شفناها وحتى اعلن عليها لنا في جوهر.
1: كان في مرحله التعليق مثل التهيئه اخر التعليق نهار 30 جوان 2026 معناها خدمه فتره الاعتراضات والاستقصاء العمومي اللي كانت موجهه لفئه المواطنين تلقينا الاعتراضات كونا الخلية اللي مش تنظر في الاعتراضات اتجهنا لوزارة التجهيز والإسكان إدارة التعمير معناها نسقنا منهجية العمل كيفية معناها تناول الاعتراضات هذه الجهات اللي باش تناول الاعتراضات هذوما وان شاء الله نوفقوا في ما
0: ونطلقوا المشروع ان شاء الله
1: ونطلقوا المشروع فما متابعة من أعلى مستوى سواء
0: مركزي وجهويه
1: او جهويه فما متابعه للموضوع هذا فما رغبه من الناس الكل باش البلان يقدم ويجيب الاضافه
0: ان شاء الله. انا خدام فرصه لكم بحذايا عندي برشا اسئله هذاك علاش قاعد نمشي بسرعه خاطر الوقت والنقاط عديده. النهارين اللي فاتوا قمتوا بزاد بحملات ضد الانتصاب الفوضوي نتذكروا عملناه وحكينا وقتها على شارع فرنسا والمدينه العربي اليوم نحكيو على بقيه الاحياء الموجوده في مدينه سوسه اللي عنده قهوه يسكر الكياس يعمل طواول وكراسي يسد ثنيه بالموبيلاتات ولا بالطواول ولا بالباراسول حتى تطوار يتاكل هذا صديتوا له في المده اللي فاتت
1: هذا حقيقة من نشكر إدارة إقليم الأمن الوطني بسوسة ومع السلطة الجهوية اللي سخرت مع العوام تاع البلدية مع مصلحة الترتيب والتنسيق باش ندخلوا في الإشكاليات هذوما اللي تخص الاكتساح نتاع العرصفة والترخيص والترخيص المسند. الحقيقة ولاو الناس يجيو البلدية يطالبوا بترخيصهم ويلتزموا بترخيصهم ويقول لك حد يخد الترخيص نتاعو ما عادش نقدم. قاعدين
0: جينيرالمون قداش بالمترو بالله قدام القهوة ولا قدام المحل اللي نجم ياخذ قدامه؟
1: هو كرة الشروط تم وضعها من طرف بلدية سوسة وصادق عليها ما في السابق المجالس البلدية صادقت عليها تقريبا. هنا لازم التروتوار يكون في مساحة معينة ثلث لفئات المترجلين
0: وثلثين نجم يقع استخدامهم طرف المحل التجاري
1: ونجم ياخذهم المحل التجاري مع منع بشكل الثلث اللي فيه المترجلين يكون خاص بالمترجلين ما نحطوش فيها احنا كبلديه بطون تاع الضوء ولا بطون تاع
0: يكون محلول للسيركيلاسيون معناها نتاع المواطنين. دونك في الايامات اللي فاتوا عملتوا حمله كبيره معناها
1: ما عادش نقولوا حملات تقريبا احنا
0: عمل يومي
1: ازاله الانتساب الفوز في شارع فرنسا وباب الجبلي معناها هذوما نتاع سنوات
0: بعض محطه الكيران
1: احنا كل تقريبا كل اسبوع 10 ايام نعاودوا في حملات في تدخلات اخرين في البلايص هذوما في البلايص اللي تشهد الاشكاليات هذه.
0: حاجه زاده مهمه برشا نعرفوا في الصيف خاصة في شرق أوتو غيره ساعات يصيروا لي تومبيت كالأمطار الغزيرة جدا في الفترة الأخرانية كان فما خدمة برشا على كل ما هو قنوات تصريف مياه الأمطار.
1: بالنسبة لقناة التصريف للمياه الأمطار الفترة السابقة تعددت لنا منها كان ذكر الأعصار اللي جاء منها وكانت بلدية سوسة منها نجحت في كل الفترة هذيك برابور بالمقارنة مع بعض المدن المتضررة ناش ياسر. نتيجة العمل اللي صار قبل نفس العمل اللي قاعدين نعودوا فيه نطلقوا تقريبا من شهر جويليا في جهر وتنظيف القنوات تصريف المياه الأمطار باش كدي كما نقولوا غسلت النوادر ولا نقاولوا احنا حاضرين تقريبا هذا هو ولات فما حاجات ولات عادة عادة في بلدية سوسة منعوا العوان ولاتوا تعرفوا حدا وحدا نقول لكم كل تجرد بالنسبة للممر واحد قمت الصباح فوجئت بالعوان متاعي ركبوا فيه فوجئت خاطر ناس تعودت ناس منع تعرف الخدمة متاعها وتقوم الصباح تعرف تعمل
0: يعطيهم الصحة حيو
1: اللهم ما دخلناهم شو بعضهم ولا وزهناهم منا ولا زهناهم منا ولا تفهم
0: عادة دخلت في المنظومة
1: عادة ولا العون بيدو نشكر العون بتاع البلدية ديما يقعدوا هم على الساس وهم على عماد العمل البلدي. دونك تقريبا فما العديد من العادات اللي ولات عادات إيجابية في العمل البلدي.
0: باهي نمشي لنقطتين مهمين برشا اللي هما الأسواق البلدية والمقابر. بالنسبة للمقابر على مستوى التنظيف الداخلي كما مقبرة سيدي عبد الحميد في طريق المنستير التنظيف نتاعها من الأعشاب الطفيلية وغيره و التهيئة متاع الأسواق البلدية
1: المقبرة متاع حي العوينة اللي هي في طريق سيدي عبد الحميد ومعنا حطينا فيها أوساخ على مدار عشرات السنوات والتي كان مقبرة متاع واحد تعلقنا بعملية رفع الحديد الموجود والذي زال الانتفاع به وتحويله لمنزل البرقيبة واللي هو مازال هذا كما يمثل حد شيء اللي تم معنا نشره في الصور الرسمية الموقع موقع بلدية سوسة ما زال فما أكثر من كيكا كميات وقاعدين نرفعوا فيها بخلاف ذاك فما بعض الأتربة اللي احنا كنهزوا رانا نعملوا نهزوا نحطوا في البلاصة وبعد نعملوا الانترميدير نهزوه للودلاية باش ما يتكلف لناش عملية النقل ونجمعوا. دونك قاعدين نعاودوا نهيئوا في المشهد ذاك بخلاف زوز مقابر الأخرين اللي يزم فيهم تدخل عاجل قاعدين نحضروا له في صفقة لتدخل في زوز المقابر مقبرة جوهرة مقبرة
0: حي سويس سويس
1: سويس
0: المقبرة الكبيرة
1: المقبرة الكبيرة
0: باهي. وبالنسبة للأسواق البلدية احنا شفنا التهيئة اللي قاعدين تمتعوا بها للمواطنين في باب جديد بقية الأسواق وفما أسواق حتى ساعات نتذكر كان فما سوق وراء الاتحاد تتذكروا
1: كان فما سوق وراء كان فما غادي مستودع البلدي القديم
0: مستودع البلدي القديم
1: كان فما سوق هذيك دونك هذوكم تخلصت منهم البلديه الفايت هذوما الاسواق قاعدين بخلاف باب جديد ومرشي العربه قاعدين نعملوا مع
0: شو مثلا عندنا خزامه وجباجي
1: جباجي قاعد يخدم تو ان شاء الله يجي في حله اخرى
0: ان شاء الله
1: يجي في حله اخرى ومش نحاولوا مش نردوه معنا اتراكتيف باش نحطوا فيه دار سريعه غاديك بخلاف الفضاء تحكي عليه زميلتي منال بالنسبة لباب جديد، باب جديد كيف كيف في طور الدراسات لعدد مناكر الشروط لطلب العروض، فما عملية متأكدة في باب جديد خاصة في تصريف المياه المستعملة والمياه متأتية من السوق هذيك يسمعها ونقاو الحل باش ما نقعدوش نفس الإشكاليات اللي كيف كيف سوق خزامة. سوق خزامة معناها تم لذن معناها باش يعاود تهيا من جديد سوق باش نستوعبوا به الناس اللي كانت في كانت توقف قدام البولي كلينيك نتاع لا سي ان اس اس باش نحاولوا نزوروا
0: ندمجوهم
1: غادي ندمجوهم غادي كي يكون مواطن شغل. هي الاسواق هذه اسواق معناها ذات صبغه اجتماعيه، حتى المعالم الصغار نتاعها ديما تكون اقل من المعالم المتعارف عليها باش تستوعب الناس المنتصبين باش ما نقعدوش لبرا مع الناس المنتصبين هذوما مش نستوعبهم. مرشي خزامة علاش نفروه العباد على خطر موش مهيئ موش مهيئ وموش فونكسيونيل دونك مش تحاولوا
0: بل كان
1: كان قبل للناس
0: الكل قبل للناس الكل صحيح
1: ان شاء الله مرة دي عاود يرجع زادك هذيك هو تم برمجته في قبل باش يكون سوق باش يقعد سوق
0: ان شاء الله
1: يرجع سوق بحول الله.
0: تري بيان نحكيو على المشاريع على طور الانجاز. عندنا المسرح مسرح لواد طلق في حلته الجديده وقتاش باش يكون موجود. فما بوكو دو ترافو قاعدين نشوفوا فيها استنينا انه يحل في الصيفيه هذه مش عارف نخلطوا ولا لا. وعندنا زاد ليسيلا نيكس اللي هو البروجي الكبير زاد يستناو فيه المتسكنين في وسط سوسه اللي ان شاء الله باش يولي مركز ثقافي متميز. عندك ولا عند زوز اللي حبي يجيو مرحبا
1: بك. ناخذاني على المسرح البلدي، المسرح البلدي بعد الزياره نتاع السيد الرئيس وبعد
0: على مسرح حيوات
1: طلق ببو حسين.
0: المسرح البلدي مش نسلك عليه.
1: لا لا مش نعطيك المسرح الكل.
0: باش
1: نعطيك المسرح الكل. المسرح حيوات طلق ببو حسين بعد الزياره نتاع الرئيس اللي اذن معنا وتم معنا اسناد بلديه سوسه منحة عملنا طلب العروض وقاعدين نقدموا تقريبا مستوى الاشغال تو في حدود 70%. بعض الفضاء بعض الاشغال التكميليه لازم تعمل ما قريناش حسابها هي تأهيل الفضاء الخارجي
0: كيس والباركينغ وغيره.
1: توقعوا حسابيا انه حسب الكراسات الشروط اللي طلب العروض من انتهاء الاشغال باش يكون في
0: الاستلام
1: لستمبر اكتوبر، لكن نعملوا باش ناخذوه بارتي وظيفيه ان شاء الله نكملوا بها الصيف ونعملوا بها معناها الافتتاح نتاعها في انتظار تركيز
0: معناها باذن الله ان شاء الله العام الجاي يكون اوبيراسيونيل باش نلقاو فيه العروض الصيفيه ان شاء الله
1: اوبيراسيونيل
0: لقيتوا حسابكم في الحراسه وكل شيء باش نجموا نستحضروا عليه ما يصيرش كما صار قبل معناها
1: كل شيء قرينا حسابنا في كل شيء. بالنسبه لسيدي الدار كما معناها
0: اوبيراسيونيل
1: تمت معناها تدخل على مستوى سيدي الظاهر في اضافه بعض تهيئه بعض الاجزاء نتاعو باش يكون اكثر في رونق اكثر. تقريبا طاقه الاستيعاب نتاعو 1700 متفرج لكن ما تكفيش باش في مدينه كيما مدينه سوسه 1700 يلزمنا هو ويلزمنا حاجه اخرى تقريبا هذوما ما دخلنا فيه والاتجاه نحو معنا مسرح طلق ببو حسين باش يكون هو الفضاء الاوسع والارحب باش يرفع الحفلات الكبار باش نجمو نجيبو فنانين كبار
0: باهي. المسرح البلدي في شارع حبيب بورقيبه التهيئه نتاعو الكراسي الكليماتيزاسيون البلافون تكنيك ومتابعو معنا
1: المسرح طلق المسرح البلدي اللي هو معلم باش نقولوا اني معلم اثري معلم اثري مش اثري اما معلم مصنف لدى وكاله حمايه التراث. تم الدخل فيه في العهد السابق مع في سنه 2008 معناها تصرفت عليه برشا فلوس ما كملتش الاشغال قاعدين زاد تو نلوجوا في صيغه التمويل توجه للوزاره. الوزاره معناها مازالت في درس
0: للمشروع
1: تاعنا تقريبا يلزموا 6 مليارات اعاده
0: تهيئه
1: 6 مليارات اذا التهيئه كليه نعاودوا له الكراسي نعاودوا له السيستم تاع الكليماتيزاسيون نتاعو تاع التكييف نتاعو نعاودوا له السيره نتاعو. فما حاجات فنيه ما نفهمش الحقيقه ما تقريبا الكلفه اللي نتوقعها هكاك في حدود 6 مليارات نلوجوا في فضوه باش نلقاو كيفاش نلموا الفلوس هذيا. خذوا استثمارات الساده المستمعين ما يراوهمش لكن يلزمهم يتصرفوا ويقعدوا وياثروا على الميزان البلدي وياثروا على الاعتمادات البلديه.
0: اوكي دونك من جانب بلدي من الوزاره ربما من قروض او حتى من من من من من, من, من اصدقائنا معناها كما صار مع ليسيلا نيكس
1: لسيلانكس
3: دونك عندنا لي ترافو قاعدين يقدموا بطريقه اكزومبلير ان شاء الله. احنا انا بريفو باش يكون يفاول الاشغال اول 2027 يمكن حتى نكملوا قبل الوقت البريفو ان شاء الله. دونك قاعدين نحضروا زاده في ان بلان دو جيستيون دو باتيمون باش لو جور اللي يكمل يكون اكسبلوتابل
0: ديريكتومون
3: ما نسكروهوش ونقعدوا.
0: دونك ليفيكتيف البيرسونيل الاميناجمون انتيور نتاعو هو باش ياخذوك لي اون ما معناها بالتجهيزات ولا جوست البنيه
3: هذه زاده معناتها لو رول دو بلان جيستيون وقت شي حل وقت شي سكر خاطر نحكيو زاد على معناتها مركز ثقافي اما هو مونيسيبال وي سادريس او جون معناتها مازموش يخدم بالطريقه زاد
0: مش في التوقيت الاداري مش في حل 8 نص نهار ومساعتين 6 وقت الصغار اللي جون ماهمش
3: مازموش يكون مسكر نهار الاحد نهار السبت فوالا هذايا بوغ لانكس. جوست بربي باش نرجع حاجه صغيره على المدينه العربي ديما باش نقعدوا نغزروا هكا لي ديتاي ولا اليشيل نغزروا معناتها نعطيو رؤيه معناتها اليشيل ميكرو هكا في البلاد العربي هكاك باش نلقاو روحنا ديما في نغزروا كاين المشاكل. نحب نرجع هكا شويه بالتوالي راهو البلاد العربي طونك فما زوز حاجات ما عندناش باش نقعدوا ديما نغزروا المشاكل الصغيره. عافما دو دو دو زوتي داميناجمون اللي هما ناقصين واحنا توا بدينا نخدموا
0: اللي هما
3: مثال الصيانه والاحياء اللي هو واجب علينا معناتها بالقانون التونسي في الكود دو باتريمون من 1994 وحتى مدينة تونسية ما عملت بي اس ام في معناها مثل تهيئة مثل الصيانة والأحياء واللي هو راهو يمثل مثل التهيئة في المنطقة هذيك
0: في المنطقة
3: يعني اللجوغ اللي يبدأ عندك مثل الصيانة والأحياء معناتها يعوض مثل التهيئة في المنطقة هذيك.
0: الحاجة الثانية
3: والحاجة الثانية اللي هو البلان جيستيون اللي هو مزوز مش كيف كيف واحد أوبيراسيونيل
0: اللي هو سمحني
3: البلان دو جيستيون
0: بلان جيستيون
3: هذا
0: مثل الإدارة او برنامج الاداره
3: بالضبط. هذه يعطيك معناتها سي ان دوكيمون بلوس استراتيجيك يعطيك زاد اكثر لا جيستيون تاع البلاد العربي كيفاش. احنا اليوم نعرفوا اللي زاد فما مشكله نتاع جيستيون خاطر هو يقول لك وزاره الثقافه مسؤوله على التراث صحيح اما هو يتبع البلديه يعني انت باش تصب رخصه نتاع بني مثلا باش تصبها في البلديه باش تبعث للمعهد الوطني للتراث باش تبعث لسوس باش تبعث لتونس معناتها هذا كل راهو لا بروسيدور اللي تري كومبليكي وما هيش في صالح
0: الموارد اكيش ادريسي كومون اي كون
3: اكزاكتومون مش حتى احنا في صالح الاداره خاطر في الاخر ديما يرجع عليك باللوم الوغ كو سي لو بروبليم راهو في جيستيون معناتها سي ان لازم ان بلان جيستيون يتعمل لازم القوانين زاد تتبع وتسمح فوالا هذوما زوز توا مازلنا كي بديناهم الاولانيين بالطبيعه زوز هما راهو معناتها بشراكه مع المعهد الوطني للتراث و فوالا واحد افونسي على الاخر. الاولانيه مثال الصيانه والاحياء بدينا في ليتاب الاولانيه اليوم عندنا بكري انت جبت على ما عملتوش ديزانفونتير اليوم عندنا ان انفونتير تري اكزوستيف دو المدينه العربي نتاعنا في سوسه معناتها بارسيل بار بارسيل والبارسيل زدنا قسمناها خاطر كل بارسيل من معناتها من من قبل صاروا دي مورسيلمون ولي مورسيلمون هذوكم عطاو اكثر من بارسيل سميناها احنا اونيتي باتي اليمونتير كل اونيتي باتي اليمونتير عندنا لو ريسونسمون عليها عندنا المعلومات عليها الكل فوالا
0: اكسيسيبل هذوما معناها للناس
3: في هذا بالذات مازال ماهوش اكسيسيبل ايتون دوني اللي لو بروجي مازال ما كملش
0: اوكي ديكو يكمل يولي اكسيسيبل
3: بالضبط وحنا سسخا ان اوتي زاد دو ترافاي او كوتيديان افيك لي ان بي ونحضروا لها السيلول دو جيستيون اللي احنا نحبوا نعملوه
0: ان شاء الله.
3: والبيرسا هو زاد المشروع الثالث المهم برشا في المدينة العتيقة وإن شاء الله الأشغال نتاعو باش تبدا في 2027 هو مشروع إعادة إحياء المركز العمراني القديم بسوسة اللي هو يندرج في مشروع أكبر يعني في أليشيل معناتها أيونيشيل ناسيونال هو شابوتي باغ وزارة التجهيز شاركوا فيه برشا بلديات وسوسة كانت من ضمن المستفيدين من المشروع هو سان فينونسمون باغ الافد لا بي وي بدينا في الدراسات عندنا مده وتوا في فاز دابي دي وان شاء الله باش نبداو يشمل هو زاد سي اون فيجن انتغري سور ديزاكس دو المدينه العربي باش نخدموا على الانفراستركتور باش نعاودوا باش نعملوا معناتها انفويسمون تاع لي ريزو دوكم ايريان الكل
0: الموجودين اي سيك ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا التليكوميكاسيون كل ما هو كابلويت
3: كل ما هو كابلويت باش يتغطى كيما اليمن في سوق القايد في مومون وباش نخدموا زيد على ليسباس بوبليك باش نهيئوا اماناجي دي بلاس بوبليك دو مانيير انكلوزيف
0: عندنا زيد اكليراج
3: اكليراج احنا لهنا الفكره باش يكون بروجي اوليستيك معناتها باش ياخذ بالضبط باش ياخذ كل شيء معناتها ماناش نقتصروا على مجالات معينه فما غفالمون دي فاساد زيد على على هذوما الانهج معناتها المشموله بالمشروع وفما بطبيعه انت بكري حكيت على معناتها دي مونيومون هيستوريك اللي هما ديليسي وكل فما اون اكسبلواتاسيون دي مونيومون بيان سور بعد الريابيتاسيون
0: فوالا وتنسيق مع الوطن
3: وفما زاد ريفيتاليزاسيون دي زاكتيفيتي ايكونوميك في نظره شامله معناتها احنا كي نستغلوا لو مونيومون رانا نستغلوه معناتها بور رياكتيفي ولا بور
0: الاكتيفيتي نتاعو ايكونوميك وان شاء الله نشوفوهم كيما برشا بلايص لبرا معناها حتى الاكتيفيتي ايكونوميك وغيره تكون موجوده نهار وليل معناها مش 8 9 نتاع الليل تسكر لا تكون فما اون انيماسيون في المدينه العربي وفي بقيه كيما في المدينه السوريه في المدينه العربي يقعدوا المحلات محلولين والقهاوي محلولين والعباد نجم تهبط وتدور وتستمتع بجماليه المنطقه خاصه في الفترات السياحيه كيما الصيف وغيره.
3: اكزاكتومون.
0: شكرا لك منال، شكرا لك سي مراد، نورتنا بالحضور. الوقت ياسر يجري والموضوع معناه الحديث معناه ذو شجون، معناه برشا ما نحكيو فيه. اكيد هذه مصافحه ومن فتره للثانيه كل مره يكون عندنا لقاء معاكم نعرفوا شنو عندنا جديد ديما في سوسه. يعطيكم الصحه.
1: شكرا شكرا شكرا لاذاعه زهرة فام، وان شاء الله في فرص اخرى ومع مشاريع اخرين تفرح المواطن. هذاك ومرحبا بكم في كل وقت.
0: يعطيك الصحه، شكرا لكم، ميرسي لكم الناس الكل. الاخبار مع منال، برشا ماتير منال نجم نخرجوها في الانترفيو اليوم. يعطيكم الصحه الناس الكل، خليكم اليوم معنا على جوهره في جوهره تي في. في الامان، باي باي.
4: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاصتك، سافر وانت في بلاصتك.
5: وياج فواياج مع وليد بسباس
6: كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية
5: على جوهر اف ام.
6: على جوهر
7: اف ام. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
8: المراديو أوتيلز، أوتيلز for all your desires.
9: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على ذمتكم.
10: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة مني.
11: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل.
12: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام يعلن في بلاغ له أنه تم إيقاف العمل بالفضاء الإلكتروني المخصص لمسدي الخدمات الصحية المتعاقدين معه لمتابعة الملفات والاطلاع على المعطيات وتعويضه بمنصة أوكنام، موضحا أن إيقاف العمل بالفضاء الإلكتروني السابق كان بسبب اعتماده على تقنيات لم يعد بالإمكان مواصلة صيانتها وتحينها خاصة من ناحية السلامة والأمن المعلوماتين، مبينا أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز أمن منظوماته المعلوماتية وبهدف تأمينها ضد مخاطر الاختراق المرتبطة بثغرة سيبرانية تم التفطن إليها حديثاً. وبالنسبة لمزدي الخدمات الصحية الذين كانوا يستعملون الفضاء السابق ولم يقوموا بعد بإنشاء حساب على منصة أوكنام، أفاد الكنام بأنه سيتم خلال الأسبوع القادم وضع خدمة إلكترونية على الخط تمكنهم من ترحيل حساباتهم بصفة آلية إلى هذه المنصة بالاعتماد على نفس بيانات التعريف وكلمات العبور المستعملة سابقا، وذلك دون الحاجة إلى التنقل إلى المراكز الجهوية أو المحلية للصندوق. ودعا كافة مزدي الخدمات الصحية لمتابعة موقعه الرسمي لمعاينة انطلاق هذه الخدمة وكيفية النفاذ إليها. النقابات مزدية الخدمات الصحية تدعو في اجتماعها الأخير الذي خصص لتدارس الأزمة المتفاقمة التي يمر بها الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام وخاصة منظومة الطرف الدافع وما ترتب عنها من صعوبات متزايدة في علاقة الصندوق بمختلف مزدية الخدمات الصحية، تدعو إلى ضرورة أن يحظى هذا الملف بالأولوية القصوى وبأن يتحمل كل طرف مسؤولياته كاملة بعيدا عن سياسة الانتظار أو الإنكار أو ترحيل الأزمة حسب تقديرها، مطالبة بفتح حوار جدي ومسؤول في أقرب الأجل لوضع حد لحالة عدم اليقين. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران طلبت مواصلة المحادثات، لافتا إلى أنه وافق على ذلك، لكنه شدد على أن بلاده أوضحت لطهران بعبارات لا لبس فيها أن وقف إطلاق النار انتهى. ختاماً، إصابة شخصين اليوم في غارة شنتها مسيرة للاحتلال الإسرائيلي على شاحنة بقضاء النبطية ضمن ست هجمات طالت بلدات جنوب لبنان، وشملت الاعتداءات غارات بمسيرات وأحرق منازل وعمليات نسف وإلقاء قنبلة صوتية وقصفاً مدفعياً وفق ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية.
11: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.
13: بعد العرب سات جوهر اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهر اف ام تي في وسمع.

0: موبايلا مع أمير الميلادي على جوهرة اف ام. بايلا
1: عشنا دقيقة مساء نور. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في بايلا كالعادة على الدنيا وما فيها جوهرة اف ام. رافقكم للسبعة متاع العشية في بداية عشوية سخونة، الحق طقس صيفي بامتياز، درجة حرارة مرتفعة ومازلت باش ترتفع. ونرجع نعملوا طلع على درجة الحرارة الويكاند كيفاش باش يكون الطقس فيه، البحر يعوم وإلا لا؟ شنو هي أهم الاحتياطات اللي لازم بعين الاعتبار؟ هذا تنعرفوا إن شاء الله بعد شوية في بايلا مع فقراتنا مع متابعاتنا مع زادة النصائح اللي نبداوها إن شاء الله بعد شوية، وباش نحكيه على أهمية الرياضة وخاصة في إطار الوقاية من الأمراض المزمنة مع الأستاذ هيثم غاية. بتبيعة الحال نرجو نعمل طلع على أهم التظاهرات الثقافية، التظاهرات الجمعيتية، وهذا الكل مع الموسيقى اللي ترافقنا ثلاثة سوايع كاملين شرقي غربي وتونسي. مرحبا بالإكيب الكل، سيمونير اسماعيل في الإخراج، حسام القايد في الديجيتال، أمين الميلادي معكم من قدام الميكرو. موسيقتنا نبدأها توتسويت مع رامي عايش.
0: بايلا

موج مع الموجة.

0: أرجعكم من جديد في بايلة الأربعة وثنين وعشرين دقيقة كالعادة الانطلاقة ديما رياضية والصحة الجيدة يدور لي من أهم الحاجات اللي لازم ناخذها بعين الاعتبار ونستحفظ عليها ونستحفظ على صحتنا بفضل الرياضة. موضوعنا اليوم هو الرياضة ودورها في الوقاية من الأمراض المزمنة. تفاصيل مع سي هيثم غاي أستاذ في علوم الأنشطة الرياضية والبدنية. مرحبا كوتش.
1: مرحبا سي أمير. مرحبا بك وجميع السادة المستمعين.
0: صباح
1: الحمد لله. شحال عليك أنت؟
0: الحمد لله. سخانة تأثر
1: دافية شوية.
0: دافية دافية الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: يلا الرياضة دورها في الوقاية من الأمراض المزمنة وإن شاء الله ربي بعد علينا الأمراض المزمنة. احنا ديما في العادة كل ما نحكيه على السوجي هذية في الراديو ديما نربط الأمراض المزمنة بالأمور النفسية بالأمور الغذائية شنو ناكلو شنو ما ناكلوش، ولكن يقول القائل شنو علاقة الرياضة بالأمراض المزمنة؟
1: العلاقة متاع الرياضة هو الرياضة جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان العادي، واللي عنده مرض مزمن عافانا وعافاكم الله ان شاء الله المستمعين كل وحنا ربي يعفو بنا ولف ان شاء الله. فيت الامراض المزمنه كما قاعد تشوف يعني احنا كل يوم نسمع كل مره فما مرض
0: ارقام كبيره
1: ارقام كبيره قاعده ماشيه وتزيد.
0: صحيح.
1: هو الاب الروحي نتاع الامراض هذه الكل شكون هو؟ الضغط النفسي اللي هو نقولوا له احنا ستريس.
0: صحيح.
1: هو اللي يجر عنه الأمر اللي احنا قاعدين نتعرضوا برشا ضغط نفسي في حياتنا اليومية سواء في خدمتنا
0: برشا
1: في
0: ولا شوية
1: برشا ولا شوية. المهم
0: فما اللي عنده ستريس
1: يعطيك الصح أبار اللي فما شكون عنده التيران فافورابل باش الأمر شكون عنده جينيتيك متاعو. احنا هذا كل اللي كان نحبوا نتفاداوه ونحبوا ان نبعدوا عليه نقصوا منه ونبعدوا عليه. الرياضة هي في حد ذاتها معناها أي نشاط رياضي كان ما عنده حتى كونتر انديكاسيون. معناها أي إنسان عنده مرض مزمن ينجم يعمل اون اكتيفيتي فيزيك ادابتي بيان اونتوندو. شو معناها؟ معناها ريت كما أي علم من العلوم قاعد يتطور كل يوم، الرياضة علم ستيونسيونس قاعد تتطور كل يوم هكا ولا لا؟
0: صحيح.
1: احنا شو نقولوا مثلا ناخذوا زوز امثله اليوم خاطر هو ديبا كبير برشا موضوع كبير ياسر. باش ناخذوا زوز امثله وباش نحكيوا فيهم اللي نعيشوا فيهم كل يوم. احنا شنو عندنا اكثر الامراض الشائعه والموجوده هي امراض السكري بما فيهم السكونابيل لا ريزيستانس الانسولين اللي مقاومه الانسولين اللي نسمعوا فيها برشا نهارنا ذوما امين سواء على مواقع التواصل الاجتماعي ولا في القهاوي ولا في اي بلاصه كنت. وعندنا امراض القلب والشرايين وضغط
0: الدم
1: يعطيك الصح. ديما احنا اني نحكي لك من متيرا انا مش نحكي لك من
0: اللي تعيش فيه كل يوم
1: من اللي نعيش فيه كل يوم. احنا جاونا طب يبعثونا بلوتو باش نكون
0: فريسي
1: اكثر يبعثوا لي شكون مريض مثلا عنده ضغط الدم يبعث لي الطبيب يقول لي راه عنده لازم نعملوا له ناخذ الكوندويت نتضح بالمكشوف انه بالرياضه الملائمه التونسيون نتاعو طيح. بالنسبه لمرضى السكر اللي عندهم مقاومه الانسولين زاد كيف يبعثونا الطب لي زوندوكرينو بصفه عامه يبعثونا المريض قاعد يتحسن. شنو معناها لهنا؟ معناها هي الرياضه اللي والنشاط الرياضي فمش ما احسن من
0: صحيح
1: هكا ولا لا؟ بالنسبه للناس اللي عندها مقاومه الانسولين فما شكون يقول لك لازم نمشي نعمل مارش المارش به هكا ولا لا؟ لازموش نقولوا موش به الجري لازمو يجري يعمل كارديو
0: جري به
1: اوكي جري به اوكي
0: به.
1: اما احنا شنو هو مقاومه الانسولين؟ معناها انت كي تاكل حاجه البدن نتاعك باش يفرز ماده اسمها الانسولين باش تطلع في الدم باش تطيح السكر الموجود في الدم. انت بدنك ولا ريزيستون معناها ولا يقاوم في الانسولين معناها السكر في البدن نتاعك ما عادش يطيح. اللي ينجر عنه شنو؟ السمنه هكا ولا لا؟ والبدن نتاعك يولي مترهل والواحد ياخذ برشا ميزان ويسمن برشا هكا ولا لا؟ يقول قايل شنو لازم نعمل؟ ديما لوريونتاسيون تصير لتمارين المقاومه ومعاها تمارين الكارديو اللي هو المارش.
0: نقولوا ديما كارديو ديما نقولوا تمارين لتقويه عضله القلب.
1: القلب يعطيك الصح.
0: باش نبسطوها.
1: يرحم والدي.
0: بسط لنا فرد مره يعني اش معناها تمارين مقاومه.
1: مقاومه هو سكون ابيل لو رونفورسمون يعني. مسكولير. فما فرق ما بين المسكولاسيون وما بين رونفورسمون مسكولير.
0: دونك الانسان
1: اللي يعمل بادي بيلدينغ هذاك بنسميه مسكولاسيون. احنا رانا نحكيو ديما على نشاط رياضي ملائم اللي هو تقويه العضلات. انت كي تعمل تمارين نتاع مقاومه تقعد مثلا تخدم بيان سور ديما نحكي ملائمه ادابتي باش تخدم انت تعمل دو رونفورسمون مسكولير. باش يصير في بدنك؟ بدنك باش يبني دي فيبر الياف دي فيبر مسكولير جدد هكا اللي هما ريالمون ماهمش ريزيستونت على الانسولين.

0: علي انت مقاومه الانسولين مش بعد على السكري هكا ولا لا. وبالنسبه للضغط زاد اللي عندهم ضغط الدم طونسيون الكل ديما الرياضه الملائمه راهي بها معناها القلب نتاعك باش يقوى باش يولي خير باش تولي تتنفس احسن باش تحسن بدنك باش تطيح طونسيون باش تولي تبعد على الدويات وباش التريتمون باش ينقص لك باش تحسن ديما باش تمشي في ما خير. دونك هذاك علاش نقولوا احنا الرياضه ديما خير ما عندهاش حتى كونتر انديكاسيون. سامي
1: نفسيا انت تو تحكي على شخص جاء او بدا يمارس في الرياضه هو سيء يعني
0: أي.
1: يعني عنده لطف عليه السكري او ضغط الدم. احنا تو اليوم موضوعنا ديما الوقايه
0: يعطيك الصحه.
1: الوقايه خلينا ما قبل خاصه الناس اللي لا قدر الله مشاو للطبيب قالوا رد بالك راك انت معرض انك تمرض بالسكري او معرض انك تمرض ب ضغط الدم. دونك يلزمنا نحاولوا نقاوموا الاعراض هذيا بتتر بالرياضه.
0: يعطيك الصحه.
1: وعلاش يقول قايم؟
0: شوف امين
1: كيفاش
0: اي انسان يمشي للطبيب يوصل وصل مشى وصل لباب الطبيب وتخلوا حس روحه سافا با
1: احنا ما نحبوش نمشيو لباب الطبيب
0: وصل ليميت ليميت كما نقولوا احنا ما عادش وقتها يلزم يمشي يعمل رياضه.
1: باهي
0: خاطر فك المومون هذاك نقطه التحول معناها كالشعرة اللي ما بين المرض وما بين الحياة العادية اللي يعيشها إنسان عادي وما بين الحياة اللي يعيشها إنسان مريض. هو وقتها الإنسان لازم يختار كيفاش يحب يعيش. اسكو يحب يعيش إنسان عادي اللي هي بروحه يعمل في رياضة وإلا إنسان مريض تحت الدويات.
1: واضح
0: أنت إنسان عادي يعمل في سبور دونك أوتوماتيكمون الصحة النفسية والجسدية بتاعه باش تكون خير. انسان باش يقعد يعيش بالدويات ولا بالحرابش ولا بالانسولين دونك الصحه النفسيه نتاعو كيفاش باش تكون؟
1: متدهوره
0: شويه دونك باش تزيد تتعكر الحاله نتاعو. دونك احنا ان شاء الله ما نحبوش العباد توصل للغادي دي كو العبد يحس روحه من شوي يحس روحه بدنه بدا يتبدل ولا ما يطلع دروج
1: ما عادش مرتاح في بدنه
0: صحيح ما عادش مرتاح. شنو هي؟ هو راه يقول لك listen to your body يعني اسمع بدنك انت مثلا تطلع دروج لاباس ما فماش لا وصلت نهارين ثلاثه وليت فما قلق فما وجيعة في ركابك وجيعة في ظهرك دونك لازم نرجع لروحنا شويه ونفيقوا لروحنا شويه هكا ولا لا. دونك وقتها نشوفوا احنا منين جاي الحكايه هذيك كان من ماكلتنا نحسنوا الماكله نتاعنا تو ما شاء الله منك تشوف فما برشا تدخل على الانترنت النظام الغذائي تو اللي تقلق من كثره الانظمه الغذائيه
1: هو فيه وعليه الحق معناه. فما شكون اللي يعني تلمون تلقى نصائح فيما يخص الانظمه الغذائيه احيانا ساعات تلقى نصائح اللي هما ديبلاسي والطيبات
0: امين اني
1: وما الى ذلك يعني
0: اني قلت اني تعرف ايش قلت الانترنت اني قلت الانترنت بالنسبه للعباد اللي منحيه من
1: مخها عندها نوع من الوعي يعني
0: بالعكس اللي ما عندهاش وعي نتاع قاعه رياضه ولا نتاع اكتيفيتي فيزيك يحب وحده هكا يبدا بشويه كيكا لين تجي المرحله نتاع الوعي هذيك انه يتحرك فيها.
1: هو زاد لازم نفهموا حاجه انه اليوم اوكي هيثم تحكينا على الرياضه ولكن الرياضه وحدها غير كافيه. ديما كما قلت النظام الغذائي يلزم يمشي مع
0: بالطبيعه
1: ممارسه الرياضه. اذا كنت تحب تنقص في الميزان او تزيد في الكتله العضليه ما تنجمش فقط حديد الالتير يعني شارج بكيلو حتى لل 50 كيلو يعني
0: ما يعمل شيء. اذا كان تبدا الماكله هي الماكله النظام الغذائي رياضه من غير نظام غذائي فما ديزيكيليبر باش يصير ديزيكيليبر. كان انت باش تهز اوزان ثقيل وماكش قاعد تتغذى مليح دونك لهنايا باش بدنك باش يتضرب وماكش باش تزيد كتله عضليه وبدنك باش يتهلك. كان انت باش تحب تتنقص في الميزان وتاكل برشا وماكلتك ماهيش منظم اوتوماتيكمون ماكش باش تضعف. وما هوش راهو كي نمشيو نترينيو راهو مش كي بنعرقوا معناها رانا قاعدين نخسروا في ميزان راهو ذاك البدن يا ربي خلقه يعمل في رياكسيون كي يسخن يخرج الماء هذاك باش يبرد الجلد. هذاك راهو الماء ماء واملاح خارجين من بدنك معناها ديك تشرب باش يرجع راهو لي كالوري ما نشوفهمش كيفاش يتحركوا. دونك لازمنا احنا نعملوا ديفيسيت كالوريك باش نجموا نخسروا ميزان.
1: ديفيسيت كالوريك بمعنى؟
0: بمعنى امين
1: باش
0: نترجموها يعني نقص في الحرائر نقص في الحرائرات يعطيك الصحه نقص
1: يعني مش معناه نقص في خاطر فما ناس اللي تحب تضعف كيقول له نقص في الحرائرات
0: يقطع الماكل
1: يقطع الماكل بطل الماكل
0: بطل
1: مش هذا اللي نحكي فيه مش هذا المطلوب.
0: لا لا مش هذا المطلوب. الماكله نتاعي لازم تكون متوازنه
1: فيها تاكل يعني كونتيتي

0: فيزوالمون كبيرة ولكن كافية فيها الحريرات اللي لازم في اللازم.
1: يعطيك الصح. هو هي التغذية نتاعنا
0: كيما تنجم تعمل أربع مغارف مقرونة تتقنع وتشبع.
1: صحيح هو كله
0: ما شاء الله يعني السعرات الحرارية
1: تتاخذها طالعة وطالعة.
0: فوالا باهي. للناس اللي معناها عندهم أمراض مزمنة خاصة في عمر متقدم الرياضة اليوم فاش نجم تعاونهم بحكم اللي هما ياخذوا في الدويت وعندهم مدة واليوم قال لك سيبون باش نولي نمارس الرياضة ولكن العمر سبحان الله الواحد خذيته الحياة والمشاغل.
1: العمر قداش يا مين؟
0: أعطيني أنت البلاج من إلى؟
1: الرياضه ما عندهاش حتى عمر. اما انت كان باش تربطني بعمر شنو نجم نعطيك كان جو سخي بلو بريسي.
0: نقولوا من 50 سنه لقدام.
1: 50 سنه مازال صغير مازال في عنف وين شباب مازال ما خذاش لاسونسور مازال في الدروج.
0: لاسونسور وقتاش ناخذه؟
1: ابارتير من 80. شوف باش نعطيك باش نقول لك حاجه الانسان عنده عمر باش يعيشه نقولوا احنا مثال حديث 80 عام. باهي. انت باش تعيش 80 واني باش نعيش 80. قداش نقعدوا مثلا واقفين وفي صحتنا نقولوا احنا لل 65 سنه نمشي ونجي ونصرفوا كيما احنا تو. اون سوبوز مثال حديث قداش قعدوا لل 80 من 65 لل 80 قداش قعدوا 15 عام. انت لهنا حر سواء تحب تعديهم بدويتك وبشكايرك نتاع الدواء ومن طبيب لطبيب وبردونونس لردونونس ومن فارماسي لفارماسي
0: وتستنى
1: في الرونديفو جي وتولي مالي حياتك بالطريقه هذيك ومشغوب بالطب وزعما قداش عندي من حربوشه اليوم وزعما نسيت حربوشه ولا عندي كذا دواء وعندي كذا دواء والا والله اليوم عندي سيونس الاربعه نتاع العشيه نتاع السبور اليوم عندي محر الصباح عندي سيونس ناتاسيون الصباح والعشيه عندي سيونس والعشيه عندي مارشه مع اصحابي اما خير زعما اما خير
0: دوزيام بلان خير
1: يعطيك معناها انت لهنا انت اللي باش تختار وين باش تحط روحك كيفاش باش تكمل حياتك
0: كيفاش باش تمارس الرياضه ما يقلقش
1: الرياضه راهو اهل الاختصاص تو ما شاء الله ما ما ما موجود بربي يردوا بالده من حكايه اهل الاختصاص شرح الجيومي بربي يمين ديما اللي باش يعمل ان كوتشينغ والا باش يتاخذ اون شارج من قبل
0: مدرب
1: بربي يثبتوا
0: خاطر يثبتوا جيب السي في وجيب لي شهاده
1: لا لا يثبتوا فيه اسكو هو بالحق معناها مدرب شخصي ولا اسكو قاري معناها
0: صعيبه شويه
1: لا يثبت خاطر قاعده تضر في الصوره نتاع نتاع
0: كيف باش نعرف انا وزاره الطاقه المنير
1: مثلا شفت
0: باهي فكره
1: مثلا مثال هذا جوست جيو مي حاليا ونجموا نسكروا خاطر برشا قاعدين نضروا احنا معناها اللي قارين على رواحنا وعلم علينا ربي ايش عملنا في حياتنا قاعدين نضروا في من جراء الحكايه هذوما برشا عباد تضرت وتمست وضربت وتهلكت دنيتها في جرة عباد اللي ماهمش ما كانوا سون با كومبيتون
0: تتر الشهاده نتاعو انه يقول لك شوف بدني مزيان
1: اي صحيت هو توا اللي ينفخ شويه كي يولي كوتش معني عادي
0: واضح
1: انت ما زلت امين
0: انا ما نجمش دور عمري ما كان يولي كوتش خلي سيموني شكرا لك هيثم يعطيك الصحه انت حكيت على بكري التعرق سريعا يعني فما بعض المفاهيم عامه هذه ما عندهاش علاقه كبيره
1: بالامراض
0: بالامراض المزمنه كي نتعرقوا يعني نحرقوا في الدهون صحيح ولا غلط؟
1: لا غلط
0: اش معناها؟
1: تتعرق راك تتعرق قد ما يخرج من بدنك خاطر الرياكسيون عامل فيها بدنك سخنت ما يخرج باش رجلتك تبرد لا اكثر لا اقل
0: قد ما نهز حديد قد ما عضلاتي تكبر
1: اذا كان ما فماش ماكله باهيه ما فماش عضلاتك مش باش تكبر باش تضرب
0: كيف نحب نحرق دهون نقص جريس في منطقه معينه نخدمها هي بالذات ونركز عليها
1: امبوسيبل عمره الجريس يتنحى من شيرها برك من البدن
0: كيفاش يتنحى؟
1: ما يتنحى يتنحى بدن كل ينقص مع بعض ولا يزيد مع بعض.
0: المشي رياضة فعالة وعندها نفس القيمة كيما الجري.
1: لا الجري وحده والمشي وحده.
0: باهي.
1: المشي السريع المشي السريع خير من الجري. بالنسبة للي يحب يخسر من دهون.
0: واللي نجم
1: اللي نجم يجري يجري بالعكس نجم يجري ما عندوش مشاكل في الكيب ولا في الظهر وفي يجري.
0: واضح. كيفاش نقصوا جريس من الكرش؟
1: الكارديو لابدو راه عمره ما ينقص الكرش راه لابدو سي ان ترافاي دو رانفورسمون يرونفورسي لي موسكول نتاع لابدو تاع سونتر دو كور راه ما ينقصش راه يقوي البسكل ابدومينا راه ما يحرقش الجريس، راه الكارديو وديفيسيت كالوريك وهما اللي ينقصوا من الجريس.
0: واخر سؤال، اهميه الماء وقت اللي نمارسوا اي نشاط رياضي؟
1: الماء راهو نجمو نشربو في وسط التمرين، راه فما برشا مفاهيم عنا خاطئه، انه يقول لك لا تبدا الترين ما تشربش الماء، ولا ما لازمكش تشرب الماء قبل، ولا ما لازمكش تشرب الماء بعد. راهو الماء مش باش نشد دبوسه ان نشربها كامله، في لازمني ديما جو ميدغات ديما نشرب باش يقعد ديما البدن نتاعي
0: يدغات. اثناء ممارسه الانشطه الرياضيه
1: بيان سور، اثناء ممارسه الانشطه سامحني تخاك تترينا اوتوماتيكمون باش تقعدش، خاطر بدنك ديجا قاعد يخرج في ماء.
0: صحيح،
1: دونك انت لازمك تعطيه على قد ما تعطيه على قد ما ياخذ.
0: تري بيان، شكرا لك.
1: عايشك سيمين
0: هيثم غاي. اليوم حكينا على موضوع مهم جدا اللي هي اهميه الرياضه في مقاومه او تفادي الامراض المزمنه. دونك اذا كنت تحبوا انتم ترجعوا لاكثر تفاصيل، اذا كان خلطوا علينا تو راهو مخر شويه خاطر كملنا حديثنا على الوقايه من الامراض المزمنه ودور الرياضه في الشيء هذايا. هيثم غاي استاذ في علوم الانشطه الرياضيه والبدنيه، شكرا لك. موعدنا ان شاء الله الجمعه الجايه في نفس الموعد على نفس
1: تحية
0: بيان سور. هي الأخيرة
1: عند صاحبنا بربي اسمه سي أشرف الورفلي.
0: نعم والله مش غريب علي اسمه سي أشرف الورفلي بيان سور.
1: أشرف الورفلي زميلي قريب معايا، نحب وصاحبك راه برشا،
0: خاطر أشرف قرا معايا قبل ما يقرا معاك
1: هو اللي قرا معايا.
0: تحية صديقي أشرف، وخاصة والده اللي هو معلمي وأستاذي. ان شاء الله ربي يطول في عمره.
1: امين يا رب.
0: يعطي الف صحه. من المعلمين اللي تو نذكرهم
1: هز الناس،
0: مش المعلمين كل نفكرهم ولكن هو بالذات نذكره مليح مليح
1: هز الناس.
0: فوالا في ديديكاس نسينا حد،
1: اليخاندرو كهو.
0: اليخاندرو
1: كهو فهمني هو تو
0: باهي. نسلموا على اليخاندرو ونسلموا على كل اللي يختاروا الدنيا وفيها. ما زلنا مواصلين معكم حتى السبعه في بايلا.
2: بايلا
3: بايلا.

0: وصل معكم جديد في بيدون لو طبعا موسيقى حضرة ومواصلة حتى للسبعة متاع العشية وما زلت إن شاء الله متنوعة بطبيعة الحال في ساعتنا الثانية نحكي على أعمال الجمعيتية والتظاهرات الجمعيتية ما قبلها كل موعد مع بزنس نيوز ترجع بحضنا من الجبل في موجز الأخبار الاقتصادية وبزنس نيوز مع الخمسة متاع العشية تنسوش الستة الموعد مع جوهر سبور والمستجدات الرياضية نوصل معكم بالموسيقى في بايلة جينا tout de suite ma Anne-Chirine. Et
1: dingue de musique. Non-stop music.

0: نشربوه وهكاك نجمو نشوفو البروغريسيون على الفيل دو لا جورني اللي موجود في الابليكاسيون. اول حاجه بعد ما تعمل الداونلود نتاع الابليكاسيون هذه واتر ريمايندر يلزمك تحط مثلا الوزن نتاعك، شنو هي الاكتيفيتي نتاعك، اسكو تخدم لبرا، اسكو تخدم لداخل، اسكو ما تخدمش، اسكو قاعد في الدار وغيره، شنو هي الاكتيفيتي حتى اللي تقوم بها، اسكو تجري اسكو ما تجريش، اسكو تتطلب افور فيزيك ولا لا. هذه الكل تقام العديد من الاسئله اللي تتعداهم بشويه بشويه حتى اللي تكمل تسجل البروفيل نتاعك. بعد ما سجلت البروفيل نتاعك لابليكاسيون تحسب لك الكونتيتي نتاع السوائل ولا نتاع الماء اللي هي منصوح بها يوميا. دونك وقت اللي باش تشرب شريبه ماء بالطبيعه تونرجستر البواسون اللي شربتها، كسوا مثلا جازوز ولا تاي ولا قهوه ولا ماء في وسط النهار الكل. وكل مره وين تسجل اللي انت شربت حويجه دونك لابليكاسيون تعمل الميزاجور نتاع البروغريسيون نتاع لوبجيكتيف نتاعنا يوميا وتعطيك لا كونتيتي ريستانت باش تخلط للوبجيكتيف نتاعك. ابليكاسيون هايله برشا نجمو نعطيوها للعزاز علينا اللي هما كبار في العمر واللي هما ينساو باش يشربوا الماء خاصة في الدنيا السخونة هذه. آخر ميزاجور كانت نهار 30 جوان اللي تعدى، ليسونس غراتويت تخدم على الاندرويد الايفون والماك او اس. نسيت باش نقول لكم حاجة زادة اللي كونه تعمل لك دي رابيل إذا كان أنت ما شربتش ماء ولا ما قيدتش اللي أنت شربت ماء، دونك الابليكاسيون تبعث لك دي رابيل على تليفونك وتقول لك راهو لوبجيكتيف ني با اتان، راك ما شربت حتى قطرة ماء من الصباح من اللي قمت. هذا الكل هام وهام جدا بالطبيعة باش نعديو الصيف مزيان. دونك الابليكاسيون اسمها واتر مايندر، تلقاوها غراتويتمون تيليشارجابل على www.serwanet.com. هذا شعنا اليوم في الأمان.
1: Baila!
2: Baila!

0: مايكل جاكسون على جوهر في مرحبا من جديد في ساعتنا الثانية من بايلا مواصلين معكم في متابعتنا وخاصة كيف يكون فما مبادرة عالمية مهمة جدا. المبادرة هذه باش يكون تسميتها اليوم العالمي للواجبات الإنسانية. مازال اليوم العالمي هذا ماهوش أوفيسيال ولكن هذايا اللي قاعد يتخدم عليه. علاش؟ على خاطر نحبوا يوم 10 جويلية نهار كيما اليوم يكون يوم عالمي للواجبات الإنسانية. كيما عنا حقوق زاد عنا واجبات ومهم أنه نترقولها بدون شك. مبادرة جي من جسية انترناسيونال غرفة الفتية العالمية وطبعا في تونس قاعد يتخدم على شيء هذي. ديجا فما أكسيون تقوم بها جسية حمام سوس الوقت هذا في شط منشية مش المنشية مش كليوباترا
1: لا ها اللي بعد
0: نسيت الاسم قلنا عليه خونا أحمد ولكن هيت نرجو احنا بأكثر تفاصيل على هالمبادرة مع درصاف دحمين مستشارة وطنية في الغرفة الفتية التونسية. مرحبا درصاف.
1: شكرا أمين، شكرا على الاستضافة. تحية غرفوية تليق بمقام الجميع. دونك درصاف دحمين مستشارة وطنية الغرفة الفتية العالمية التونسية لإنيسياتيف HDD Human Duties Day.
0: باه المبادرة هذه كيف ما قلنا خاصة بواجبات الإنسان. احنا ديما نحكيه على حقوقنا، شنو نحبه شنو ما نحبه، شنو اللي ساعدنا شنو اللي ما يساعدناش، ولكن أحيانا ننساو الواجبات. كيفاش تخلقت هالمبادرة هذه؟
1: بي دونك كما قلت هي مبادرة بديتها الغرفة الفتية العالمية عام 2022 دونك طلقت في نهاية 2022 سامحني. الهدف منها هو انه نخلق توازن بين الحقوق والواجبات على خاطر الحقوق ما تكتمل كان بالواجبات. هذه الحاجة اللي لازمنا نفهموها في وقتنا توا. دونك المبادرة هذه الهدف عنا زوز اهداف. الهدف الاوليني هو نشر الوعي ونشر ثقافة القيام بالواجبات متاعنا، والحاجة الثانية هو أنه تصير ديكلاراسيون وإلا أعلان رسمي ليوم عالمي لواجبات الإنسان واللي هو نهار 10 جويلية دونك كما اليوم.
0: والجهة المخولة للشيء هذا هي الأمم المتحدة. باهي، شنو القوانين متاعها باش يكون فما يوم عالمي؟ حسب ما فهمت سبهم عجبهم التام ومعقول جدا. نتصور فما مجموعة من كيفاش يقولوها يعني الكريتير يعني باش يكون هاليوم هذا موجود ويتم المصادقة عليه والعالم الكل يولي يحتفل به وتكونوا فما ديزاكسيون وغيره.
1: دونك من أول الداعمين للإنيسياتيف هذه والمبادرة هذه اللي هو لويتيم سكرتير جنرال دو لوانو دونك اللي هو بان كيمون. دونك هو من أول الداعمين للإنيسياتيف هذه كما ديجا كان داعم قبل اليوم العالمي لحقوق الإنسان. دونك بعد الدعم متاعه صار الحقيقة فيزيبيليتي كبيرة وبدأت تنشر المبادرة هذه. دونك من بعد حبينا نبدأ ونمشي في اللي بروسيدور دو لا ديكلاراسيون اوفيسيل متاع اليوم العالمي لواجبات الإنسان. دونك عنا ثلاثة شروط. دونك الشرط الأولاني اللي هو نوصلو نعملو كوليكت متاع أكثر من 100,000 سيناتور. دونك الإمضاءات متاع شباب وإلا ناس واعيين بالواجبات الإنسانية متاعها. دونك احنا
0: اكتوالمون
1: داعمين أكيد جدا. دونك لو طون اللي هو ما هما داعمين دونك اوتوماتيكمون باش تقام يقوموا بالواجبات نتاعهم ديما كيما برشا جمعيات وبرشا منظمات في المجتمعات هذوما. دونك بعد لا سيناتور دو بيتيسيون دونك عندنا لاكسيون كوليكتيف. دونك كيما المبادرات اللي قاعدين يخدموا فيها الغرف المحليه ميم حتى الغرف الوطنيه اليوم والا في كامل السنه مش بالضروره في نهار 10 جويلية. دونك الهدف منها هو انه يخلق التغيير الايجابي اولا دونك اللي هي الميسيون دو لاجون شامبر، والحاجه الثانيه انهم ينشروا ثقافه الوعي بواجبات الانسانيه لو طون اللي هما يقوموا بالواجبات نتاعهم كشباب في المجتمعات نتاعهم. دونك اكيد جدا باش ينشروا الثقافه هذه في المجتمعات نتاعهم. دونك الحاجه الثالثه واللي هي البروكلاماسيون. دونك البروكلاماسيون هذه تعاوننا برشا باش انه نوصلوا للهدف نتاعنا اللي هو ديكلاراسيون يونيفرسيل واللي هي سون ديكلاراسيون اوفيسيل. دونك كيف كيف عنا اكزومبلير بارت من الغرفة الفتية العالمية اللي هي نهزوها للسياسي وقيادي الدولة متاعنا. دونك باش ناخذوا الدعم متاعها. دونك لو طون اللي خدينا دعم نتاع الاشخاص هذوما
0: دعم شخص يلزم
1: مش بضروره مش معنيش نمبر محدد مي تعاوننا برشا اللي شيل الانترناسيونال مع الوين
0: يعني كل دوله مطالبه بعدد معين من الامضاءات والا فما نمبر توتال نتاع قياديين او سياسيين يدعموا المبادرات
1: هو معنيش عدد معين كيما لي سيناتور مي هي حاجه مهمه في انه الدوله هذيك ديجا داعمه للانيسياتيف هذيا دونك عندنا توت اون فورمولير بارتاجي من عند الانترناسيونال ومعها لو ان يو جوست نصبوا فيها البي دي اف هذيك معناها السيناتور اللي احنا اخذيناها من السياسي والا قيادي الدوله هذيا دونك اللي هي تعاون برشا قلت لك في الديسيجن فينال دو لا ديكلاراسيون
0: فما ديدلاين يعني ولا لا
1: معنيش ديدلاين ديجا احنا اطلق المبادره هذه بديت في 2022 بديت الحقيقه بديت بشويه بديت في البلدان الاوروبيه خاصه في تونس للاسف معناها نقول انه بدينا نخدموا عليها في نهايه 2025 مع المؤتمر العالمي الغرفه الفتيه العالميه دونك اللي كانت نظمته الغرفه الفتيه التونسيه ودونك سنه ديجا قاعدين نخدموا في نخدموا عليه والحقيقة نخدموا عليه بقوة زيادة وبرشا أنشطة برشا مبادرات قاعدين يقوموا بهم الغرف المحلية بخصوص المبادرة هذه
0: تريبيا دونك اليوم قداش وصلتوا من سيناتور يعني في البيتيسيون على الصعيد العالمي
1: توا دوبا دخلت خليتهم 72 ألف إكيلك
0: وين نجم نتابعوا؟
1: دونك عندنا سيت انترناسيونال اسمه هيومن ديوتيز داي دوبا تدخلوا دونك تلقى من اول حاجه
0: هيومن ديوتيز
1: اكزاكتومون دونك تلقى اول حاجه سيني لا بيتيسيون دونك دي كو تدخل سيني لا بيتيسيون نلقاو دي كوردوني نتاعك باش تحطهم اللي هما اسمك ولقبك والميل وجوست تعمل سيني لا بيتيسيون
0: تلقى ديجا قداش من سيناتور
1: اكزاكتومون الاخرين اي الاخرين معناها نتاع بيريود قصيره
0: لتالي 70,379
1: بالضبط دونك غادي كي نجمو نعملو السيناتور ميم حتى كي تهبط شويه
0: انا قاعد نقرا تو في الاسامي كيما قلت يعني لي سيناتير الاخرانيين توينسا رؤى بلال برشا منيار معناها ما نحبش نقول اسم ولقب يعني من الاسامي واللقبات تاع توينسا لكن منين جايين يخدموا
1: جايين من الغرف المحليه اللي قاعدين يخدموا توا ديجا الكل قاعدين يخدموا حالين السيت هذيك قاعدين يخدموا على الكوليك دو بيتيسيون دونك اكطويلمون برشا مبادرات قاعدين يسيروا
0: تري بيان ان شاء الله موافقين دورصاف
1: شكرا امين
0: خلي لك كلمه الختام وزيد ذكرنا كيفاش نجموا احنا ندخلوا نصحوا هالبيتيسيون هذيا خاطر الكوز نتاعها مهمه جدا
1: دونك كما قلت في بداية كلمتي انه الحقوق نتاعنا راهي ما تكتمل كان بالواجبات لازمنا نبادروا احنا كشباب في المجتمعات نتاعنا ونقوموا بواجباتنا ومسؤولياتنا كوم يلفو بالنسبة للبيتيسيون دونك والا باش تعرف اكثر معلومات على الانيسياتيف هذه دونك عندنا ان سيت انترناسيونال انترناسيونال هيومن ديوتيز داي دونك دي كو تدخل اول حاجه باش تلقى سيني لا بيتيسيون دي كو تنزل عليها دونك باش يدخلك ان سيت اللي هو تابع لو ان يو ديجا كتلقى ديسيدور دونك اللي هو الناسيونز اوني جوست تحط لي كوردوني نتاعك وتعمل سيني لا بيتيسيون دونك بور لا فيريفيكاسيون
0: فيريفيكاسيون كيفاش تصير خاطر انا توا ديجا عملت الفورمولير حطيت الايميل سوف كو ما جانيش ايميل مانيش عارف اسكو سي فيريفي
1: بالشارج تجيك شويه اخر يوصل لك بيت
0: اوكي واضح
1: بتيتخ بالشارج دونك جوست زيد تهبط شويه في السيت تلقى لي زانفورماسيون الكل على الانيسياتيف هذه شوما لي سيت دو فوار شوما لي اكسيون ميم لي تريتمون على ليشيل انترناسيونال بور لا سيليبراسيون دو لا 10 جويي كوم ان جورني انترناسيونال هيومن ديوتيز وعنا كيف كيف لي ريزو سوسيو دو لا جي سي تونيزي هيومن ديوتيز داي دونك اللي نهبطوا فيهم لي زيكسيون تاعنا اللي خاصين بالغرفه الفتيه التونسيه
0: تري بيان ان شاء الله موافقين دور صافي يعطيك الصحه على كل هالتفاصيل دونك حكينا على مشروع يوم عالمي للواجبات الإنسانية نهار 10 جويلية، مازال ماهوش رسمي ولكن احنا قاعدين نحاولوا نسوقوله بطريقتنا باش يكون يوم عالمي رسمي وتعلن عليها الأمم المتحدة وقتها. تولي فما خدمة صحيحة وما نركزوش كان على حقوقنا ولكن زادة كيف كيف على الواجبات نتاعنا. شكرا لك دور صافي،
1: شكرا لك صحة.
0: يلا نواصل احنا مع الموسيقى كي العاده في بايلا، مش عم نطلع على حد الطقس ان شاء الله بعد شويه، ولكن تسويت الموسيقى تتواصل مع علي فتح الله. بايلا بايلا.

Publicité. تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير. جوهرة أفهم بيبليسيتي بايلا

0: another story.
1: I think it's time for you to tell me a story.

0: سويت دريمز على جوهر اف ام. مرحبا من جديد. 55 دقيقه طبعا الموسيقى ما زالت متواصله متابعتنا حتى الطقس ان شاء الله بعد شويه في ساعتنا الثالثه من بايلا. الاخبار الرياضيه تكون حاضره مع انيس الذوادي في جوهر سبور 6 متاع العشيه. طبعا ما زالت المتابعه زاده لاجواء كاس العالم لكره القدم 2026 السهريه الليله فيها برشا فرجة، مباراة المنتخب الإسباني والمنتخب البلجيكي، ونتصور أنيس باش يحكي على تفاصيل هذه الكل إن شاء الله بعد شوية. منير شكون باش يشجع؟ شجع لا يزوز يفرج الأكثر من متابعي لامين يامال، دونك المنتخب الإسباني كيكا يكون فما نصف نهائي بين فرنسا وإسبانيا، نتصور في برشا فرجة، في برشا فرجة كما شفنا البارح ما فماش برشا فرجة البارح الحق. مي بون تفرجنا، حبينا المنتخب المغربي نجازا مي ما نجازاش. إن شاء الله في محافل دولية أخرى والعقبة للمنتخب التونسي. يلا بعد شوية أنيس الذوادي وإحنا نوصلوا مع الموزيكات وسويت جينا عندما الحجازي
1: على جوهرة FM TV.

0: دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990 جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawer FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
0: جوهر سبورت.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور. قبل ما نحكيو على المونديال نبداو بالنجم الرياضي الساحلي الناطق الرسمي للفريق مروان تفيفحة كشف للجوهر فهم عن تفاصيل صفقة انتقال حسن دياو من الإتوال إلى المدينة الليبي. تفيفحة في اتصال هاتفي أكد أنه رئيس المدينة الليبي كان فاهم مع رئيس الهيئة التسييرية السابق فؤاد قاسم على قيمة الصفقة منذ فترة اللي هي 150 ألف دولار تقريبا قيمة الصفقة تاع انتقال دياو من الإتوال للمدينة الليبي 443 مليون. والهيئة الحالية الهيئة التسييرية الحالية أتمت الاتفاق بإضافة زوز بنود في الصفقة هذه. الإتوال تأخذ 20% كيف دياو يخرج لأي فريق آخر، وفي صورة انتقاله الفريق الثاني فإنه نجم الساحلي يأخذ 10% من قيمة الصفقة. مادام حكينا على الإتوال نذكر أنه الفريق كان أعلن اليوم على إبرار اتفاقية توأمة وتعاون مع نادي المدينة الليبي اللي انتقلوا الحسن دياو. كيف كيف اليوم الإتوال أعلن عن إبرام اتفاقية توأمة وتعاون مع الفجر الرياضي بالكتار، شراكة رياضية تقوم على تبادل الخبرات الفنية والإدارية وتطوير برامج الشبان وتنظيم التربصات والمقابلات الودية إلى جانب التعاون في مجال التأطير والتكوين وتبادل التجارب بما يخدم مصلحة الزوزناوي. نمشي إلى مونديال 2026.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: بعد إقصاء الديوك الفرنسية لأسود الأطلس البارحة ترى الفوز بنتيجة هدفين مقابل صفر بفضل أهداف كيليان مبابي وديمبيلي. اليوم الأنظار الكل باش تتجه إلى الدور الربع النهائي الثاني، قمة باش تجمع إسبانيا اللي عندها أفضل خط دفاع ما قبلت حتى هدف بالمنتخب البلجيكي اللي يعتبر من أفضل خطوط الهجوم بعد المنتخب الفرنسي واللي سجلت 13 هدف، مقابلة تبدأ بعد أقل من ساعتين 8 بتاع الليل بوقت تونس. والمقابلة هذه زفر الحكم الإنجليزي أولي فير اللي هو أكثر حكم خرج ورق صفر حتى التوى في المونديال 13 ورقة صفراء. التشويق متواصل في مونديال 2026، غدوة الأنظار باش تتجه إلى قمة كبيرة برشا. انت لك من العشرة نتاع الليل النرويج بقيادة هالاند تلعب ضد المنتخب الإنجليزي بقيادة هاري كين، وأولى ساعات الفجر بعد غدوة انطلاقا من ماضي ساعتين نتاع الفجر الأرجنتين تلعب ضد المنتخب السويسري. الجماهير المصرية عملت استقبال كبير وشعبي للاعبي منتخب الفراعنة بعد مشاركتهم المشرفة في المونديال وتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول للدور الثمن النهائي والخروج

قدام المنتخب الأرجنتيني بصعوبة بعد الهزيمة بنتيجة 3-2. الجوائز المالية في المونديال أيضا بتواجد منتخبات عملاقة في الأدوار النصف النهائية وأيضا في انتظار شكون باش يكونوا الفيناليست في مونديال 2026. البطل باش ياخذ 50 مليون دولار، صاحب المركز الثاني 33 مليون دولار، صاحب المرتبة الثالثة 29 مليون دولار، الرابع ياخذ 27 مليون دولار، ربع نهائي 19 مليون دولار، الثمن النهائي 15 مليون دولار، الدور 16 11 مليون دولار، ودوري المجموعات 9 مليون دولار. يعني منتخبنا الوطني التونسي بعد خروجه من الدور الأول يتحصل على 9 مليون دولار. كيليان مبابي بهدف البارح وصل للعشرين هدف، ويشدد الملاحقة على الأرجنتيني ليونيل ميسي اللي عنده 21 هدف وهو الهدف التاريخي للمونديال. كان كسر الركورد اللي كان عند كلوزو ب 16 هدف خلال المونديال هذا. ميسي يصبح الهدف، مبابي العشرين هدف اللي سجلهم من 20 مقابلة في نهائيات المونديال، وليونيل ميسي احتاج 30 مقابلة سجل منهم 20 هدف، وفي المجمل عنده 31 مقابلة أو 30 مقابلة 31 هدف. حاليا هو الهداف، والثنائي ليونيل ميسي وكيليان مبابي هما الهدافين متاع المونديال الحالي برصيد 8 أهداف. المونديال بضربة موجعة لإنجلترا بعد عزل ديكلان رايس إثر إصابته بفيروس خطير في المونديال كإجراء احترازي لمنع نقل العدوى لبقية الملاعبية، وأيضا كان غاب على زوز حصص التدريبية الأخيرة ومشاركته ضد النرويج غدوة محل شك حسب ما أكدته صحيفة ديلي ميل.

0: الأندية الخليجية بذنبها.
1: مورينو بدأ مهمته مع ريال مدريد، اليوم كان متواجد في مقر التدريبات، ونهار الاثنين باش تبدا التحضيرات بالنسبه للموسم الجديد بالنسبه للنادي الملكي. كانت هذه جوهرة سبور، قدم لكم انيس الذوادي، كل التفاصيل موجوده على السيت نتاعنا جوهرة فام بوينت، وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهرة فام. ما تنساوش بعد شويه انطلاقا من 7 للـ 8 باش يكون استوديو المونديال مباشره من الفان زون، تعملوا فسوس، عديد الجوائز في انتظاركم في لمنا.
2: C'était Jaura Sport. Jaura Sport avec l'équipe Sport. Jaura FM. Baila.

أنا محمد رمضان في تيك توك كالعادة على الدنيا وما فيها جوهر اف ام مواصلين معكم في بايلة شوية اليوم بتبيع طقس بارتير من الوقت هذا يبدأ يتفرهد شوية لكن ما زلنا نحس بدرجة الحرارة اللي تعتبر نسبيا مرتفعة بحكم أنه اليوم وبارتير من اليوم خاصة غدوة درجة الحرارة غدوة باش توصل حتى ل 41 درجة بطبيعة الحال درجة حرارة باش ترافق الويكاند البحر عموما يسمح بالسباحة والاستجمام ولكن بطبيعة الحال ماهوش في أوقات الذروة دونك ناخذوا الاحتياطات اللازمة الكل خاصة على الصغيرات وخاصة على زادة كبار السن كيكا نستحفظوا على روحنا في الإطار هذايا نذكروا أنه الديوان الوطني للحماية المدنية ينبه ويحذر من التيار البحري الساحب هذايا ضمن مجموعة من النصائح اللي كان وجهها المصطفين في الصفحة الرسمية على فيسبوك ديوان زاد أفاد أنه التيار الساحب هو تيار قوي وسريع يحرك المياه من الشط نحو عرض البحر وينجم يجرف السباح حتى لو كان السباح ماهر ومتمكن زاد كيف كيف البلاغ هذا يحذر المصطفين من السباحة قرب الصخور وبالقرب من المصبات والموانئ وناخذ بعين الاعتبار الرايات التحذيرية وخاصة زاد يدعو إلى ضرورة مراقبة الأطفال ومن غير ما نخليهم محدم قرب الماء تجنب السباحة في حالة التعب وفي حالة الوقوع في التيار الساحب يجب على السباح أنه يحاول يبحث على مخرج جانبي والسباحة بشكل موازي للشاطئ والخروج من التيار شفنا حالات غرق صحيح منهم حتى البارح يظهر لي غرق سائح بولندي وسائح بولوني في أحد شطوط تونس دونك حاولوا ناخذوا بعين الاعتبار كل هالتحذيرات هذه وإن شاء الله تعدى صيفية رائقة بدون حوادث وبدون مآسي بطبيعة الحال بالنسبة لهالتيار البحري الساحب تجدوا تدخلوا على جوجل انتم تلقاوا الصورة اللي تفسر أكثر وتوضح أكثر كيفاش تنجموا تعرفوا أنه فما تيار ساحب أو لا دونك تنجموا تشوفوا الموجة متاع اللي على الشط وبين الموجة والموجة فما فراغ دونك هذاك اللي نجم يشكل تيار ساحب نحاولوا نتفاداوه باش نستحفظوا على رواحنا إن شاء الله ربي يحمي الجميع إن شاء الله تكون عطلة آمنة للناس الكل عطلة آمنة حتى لضيوف تونس إن شاء الله عديو عطلة جميلة بطبيعة الحال يلا احنا نوصلوا مع الموسيقى اللي جينا بعد شوية مع عند الجيرين وزاد عنا نصيف زيتون ما توت سويت خليكم مع نانسي عجرم في يامه

0: مش علينا يعني جوهر اف ام. مرحبا من جديد مواصل معكم كالعادة في بايلة المرة هذه مع الأخبار الجميلة الأخبار الزينة بحكم أنه تم رسميا الإعلان وإعلان انضمام مدينة سوسة إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. هذا اللي كان أعلن عليه وزير التربية بطبيعة الحال في كلمة وحكي على الانضمام كما قلنا لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، وهذا بعد عمل كبير بطبيعة الحال. وقال أنه الالتزام الجماعي اللي أفضى إلى انضمام مدينة سوسة لشبكة المدن العالمية يعتبر من أهم يعني الحاجات اللي خليت قبول ملف الترشح من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، وهكا تكون ثالث مدينة بعد تونس والنابل تنضم إلى الشبكة. دونك اليوم فرصة كبيرة للانخراط في مبادرات التعلم الدولية، وهكا تكون الانتشار والإشعاع تربويا وتعليميا وتكوينيا زاد على المستويات الوطنية الإقليمية والدولية. فرصة مهمة، فرصة اللي كما قلنا يظهر لي تاريخية لمدينة سوسة بدون شك. في الإطار هذا باش تكون زاد فما حفلة و سهرة احتفالية في قصر الرباط بسوسة بشحيها الأوركستر السيمفوني بسوسة بطبيعة الحال بارتير من 9 امتع ليل، وإن شاء الله تكون سهرة احتفالية بامتياز، ومعها زادة تكون الانطلاقة في هالإنجاز هذية واعتماد مدن التعلم اللي يعتبر خيار استراتيجي اليوم باش نحاول نتجاوز به المفهوم حدود التعليم المدرسي التقليدي ويصبح محرك أساسي للتنمية الشاملة بدون شك. العقبة إن شاء الله لبقية المدن التونسية، اليوم 3 مدن بعد مدينة تونس نابل واليوم سوسة، إن شاء الله البقية ينزجوا على نفس المنوال هذية ويكون إن شاء الله الخبر والحدث هذا بطبيعة الحال نحكيوا عليه زادة كيف كيف على جوهر اف ام. ذكر أنه فما السهرة احتفالية في قصر الرباط اليوم يحييها الأوركستر السيمفوني بسوسة بارتير من 9 متاع الليل، وزاد كيف كيف الاحتفال هذا يرجع إلى تاريخ مدينة سوسة وخاصة مختلف الأحداث البارزة، واليوم زاد يوافق مرور 38 سنة على انضمام المدينة العتيقة لقائمة التراث المادي لليونسكو، وزاد حصول جماعة سوسة على مقعد شرفي بالمنظمة هذه. يلا يعني نوصل احنا مع الموسيقى 6:41 دقيقة، موسيقتنا بعد شوية مع جيبسي كينغ سما تو سويت. خليكم مع عمرو دياب.
1: بايلا بايلا

0: جيبسي كينجز نوصل معكم لآخر موعدنا لليوم في بايلا. شكرا للجميع, شكرا لكيب الكل, منير اسماعيل في الإخراج, حسام القايد في الديجيتال, تحياتي لكم, أمين الميلادي مقدام الميكرو. خليكم عبقيت برامجنا بطبيعة الحال, يتكم زينة الناس كل, تشاو تشاو باي باي.
1: على جوهرة FM TV موجة مع الموجة. موجة مع الموجة.

BFM TV. موجة موجة موجة موجة.

0: جارانتي.
1: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزر الكل. جوك به مع ماكسويل. ماكسويل for a better life.
2: جوهرة
0: بوبليسيتي.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. منال جبل.
4: أهلا بكم إلى نشرة 7 مساء، والبداية بالعناوين. استعدادا للعودة المدرسية المقبلة بسوسة، أحدث ومؤسستين تربويتين وفضاءات جديدة. نقل وتونس توقع عقد اقتناء 18 عربة قطار كهربائي جديدة. وترامب يعلن نهاية الهدنة مع إيران. وفي تفاصيل أخبارنا، رئيس مصلحة الصيانة بمندوبية التربية بسوسة أنيس عمارة يعلن على هامش جلسة عمل انعقدت اليوم بمقر ولاية سوسة حول الاستعدادات للعودة المدرسية القادمة بإشراف والي الجهة، يعلن عن أحداث مدرستين جديدتين، وهي المدرسة الابتدائية حي الازدهار بالزاوية وكذلك المدرسة الإعدادية النور بقصيب سوسة، من إنجاز المجتمع المدني، مضيفا في تصريح لمراسلتنا شيراز تزركي أنه سيتم القيام بتوسعة 35 قاعة المدارس الابتدائية وخمسة فضاءات لأقسام تحضيرية.
5: على مستوى البنية التحتية عنا زوز إحداثات سيتم فتحهم، اللي هما المدرسة الابتدائية حي الازدهار بزاوية قصيب وثريات، والمدرسة الإعدادية النور بقصيب سوسة، بإنجاز من طرف المجتمع المدني. بالنسبة للتوسعات المدرسية وإعدادا للعودة المدرسية، على مستوى المدارس الابتدائية عنا 35 قاعة عادية وخمسة فضاءات الأقسام التحضيرية مفرقة على جميع معتمديات الولاية، إضافة إلى بعض المشاريع اللي هي أنكور معناها بسدد الإنجاز، تحضر بعد العودة المدرسية كما بناء قاعة عادية وفضاء قسم تحضيري ومركب صحي المدرسة الابتدائية الصفحة بوفيشة، والانطلاق في الأشغال في إكمال أشغال المدرسة الابتدائية البلال ماكوندار اللي فيها 3 قاعات عادية وقسم تحضيري. بالنسبة للمرحلة الإعدادية عنا توسيعات ب3 قاعات عادية وقاعة اختصاص. بالنسبة للمعاهد الثانوية عنا قاعة عادية و8 قاعات اختصاص، إضافة إلى العديد من المشاريع الجارية كما معهد الزاوية قصيب وثريات وفيه توسيعات بزوز قاعات عادية انطلقت فيه الأشغال، معهد الكفيف استكمال تهيئة شاملة للمبيت، المعهد النموذجي بسوسة تهيئة المبيت.
4: أفاد رئيس مصلحة الصيانة بمندوبية التربية بسوسة أنيس عمارة بأنه سيتم هدم وإعادة بناء قاعات تدريس بعدد من المؤسسات التربوية بالجهة، منها 18 قاعة تدريس بمعهد حمام سوسة 1 في أواخر شهر جويلية الحالية.
5: بعض المشاريع الكبرى كما هدم وإعادة بناء 22 قاعة عادية بمعهد عثمان الشطي بمبلغ جملي قدره 3,600,000 دينار، كما سيتم الإعلان عن طلب العروض الخاص بهدم وإعادة بناء 18 قاعة عادية بمعهد حمام سوسة 1 إن شاء الله في مختتم شهر جويلية. بالنسبة للأسيجة عنا مشاريع نتاع الأسيجة اللي تم إدراجها ضمن البرنامج الخصوصي، متكونة من 37 مشروع، 10 مشاريع تم التعهد بها وبسدد الإنجاز بقيمة 1,900,000 دينار، مشاريع بصدد العرض على لجنة صفقات 5 مشاريع بقيمة 790,000 دينار، مشاريع تم الإعلان عن طلب العروض فيها بقيمة 1,402,000 دينار، مشاريع بصدد الإعلان عن طلب العروض 4 مشاريع بقيمة 630,000 دينار، ومشاريع بصدد دراسات تم تعيين المصمم فيها 8 مشاريع بقيمة 1,770,000 دينار.
4: نواب الشعب يصادق اليوم خلال جلسة عامة على مشروع مخطط التنمية للفترة 26 و2030 و2000، وذلك بموافقة 64 نائبا مقابل احتفاظ 15 نائبا بأصواتهم ورفض 24 نائبا. ويستهدف المخطط تحقيق معدل نمو اقتصادي يناهز 4.2% مع خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى نحو 3%، والتحكم في مستوى المديونية في حدود 80% من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 30 و2000، كما يرمي إلى التقليص من نسبة الفقر إلى أقل من 15% والارتقاء بمؤشر التنمية البشرية إلى مستوى البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً. هذا وأكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربيل أن المصادقة على أول مخطط للتنمية يصاغ وفق فلسفة دستور الجمهورية التونسية الجديد تمثل محطة مفصلية في مسار بناء الدولة باعتبارها تعتمد مقاربة تشاركية تنطلق من المستوى المحلي فالجوي فالإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني بما يكرس دور المواطن في تحديد الأولويات والحاجيات ويراعي التوجهات الوطنية القائمة على مبادئ الإنصاف والعدالة والكرامة بين الجهات ومختلف الفئات.
0: أننا فخورون بتتويج أعمالنا بالمصادقة على أول مخطط تنموي تتم صياغته وفقا لفلسفة دستور الجمهورية التونسية الجديد، وفي ضوء تمشن يقوم على تكريس دور المواطن في المشاركة في وضع التصورات وترتيب الأولويات والحاجيات بدءا من المستوى المحلي فالجهوي فالإقليمي وصولا إلى الوطني، كل ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار للتوجهات الوطنية السيادية القائمة على مبادئ الإنصاف والعدالة والكرامة لكافة الجهات ولمختلف الفئات والشرائح. ودون مشك فأن نقاشاتنا قد أبرزت أهمية الرهانات الاستراتيجية الكبرى وبيّنت ضرورة تناسق وتكامل السياسات الواجب اتباعها، وظهرت التركيز على معالجة الإشكاليات في جميع القطاعات وفي كل الجهات والمناطق دون استثناء. فما قدمتموه يؤكد تطلعكم وسعيكم إلى إرساء رؤية شاملة للتنمية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمجالية والبيئية دون التقليل من أهمية أي منها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فأنه يؤكد حرصكم الدؤوب على تكريس مختلف الخيارات الثابتة في تكريس السيادة الوطنية واستقلالية القرار والاستغلال الأمثل للمقدرات والثروات الوطنية والاستجابة الفعلية والحقيقية لتطلعات المواطنين في العيش الكريم وفي العدالة الاجتماعية.
4: نقل تونس توقع عقدا مع شركة صينية للمركبات المحدودة لاقتناء 18 عربة قطار كهربائي جديدة لفائدة الخط الحديدي للضاحية الشمالية تونس حلق الواد للمرسى، وذلك في إطار مشروع تعصير هذا الخط وتطوير منظومة النقل العمومي الجماعي. وتبلغ القيمة الجملية للصفقة نحو 75 مليون أورو، وتشمل إلى جانب اقتناء العربات عقد صيانة لمدة 5 سنوات يتضمن توفير قطع الغيار ومعدات الصيانة، فضلا عن اقتناء آلة لصقل العجلات بهدف ضمان سلامة جولان العربات والمحافظة على جاهزيتها. هذا وتتميز العربات الجديدة التي يبلغ طول كل منها 40 مترا بمنظومة مراقبة بالكاميرات ونظام إعلام موجه للمسافرين، وهي عربات مكيفة تتسع لنحو 400 مسافر بينهم 90 مقعدا للجلوس مع تخصيص فضاء لذوي الهمم، كما تبلغ سرعتها القصوى 100 كيلومتر في الساعة مما يتيح تأمين سفرة كل 6 دقائق خلال أوقات الذروة وكل 12 دقيقة خارجها. كما ينتظر أن ترفع هذه العربات الجديدة طاقة استيعاب الخط وتحسن انساق الاستغلال وتوفر ظروف نقل آمنة ومريحة.

0: بمستويات لم يرها أحد من قبل إذا نجحت في اغتياله، مؤكداً أن طهران تسعى إلى قتله منذ سنوات. وكالة الطاقة الدولية تحذر من أن تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران قد يقوض توقعاتها بتحول سوق النفط العالمية إلى فائض كبير خلال 27 و2000، بعدما أعاد التصعيد تعطيل حركة الناقلات عبر مضيق هرمز في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى زيادة إنتاج النفط والغاز في مناطق أخرى بما فيها القطب الشمالي.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. جوهرة جيت سيت، مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. كرنفال أوسو في دورة 63 تحت شعار أوسو فن وتراث، الموعد نهار الأحد 12 جويلية في يوم الألعاب الشاطئية، أنشطة رياضية، مسابقات وجوائز، أجواء حماسية وموس بارتي. الموعد في شاطئ بوجعفر جوهرة الساحل سوسة، هذا كل انطلاقا من 9 متاع الصباح في البرنامج بناء القصور الرملية، ألعاب شعبية، طائرات ورقية. كونوا في الموعد، أوسو فن وتراث. أوسو جوهرة جيت سيت. تواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم، موعدكم في السهرة الافتتاحية 11 جويلية مع أوبرا ديدون إيني. جوهرة جيت سيت.
2: جوهرة FM.

جوهرة اف ام. تسمع ستوديو المونديال مع جمال باسمي وكامل فريق الرياضة.

0: نسمع ستوديو المونديال مع جمال جسمي وكامل فريق الرياضة على جوهرة اف ام.
1: فرنسا والمغرب

0: مشاهدينا الكرام مستمعينا الكرام اهلا وسهلا بكم في فضاء المشجعين منطقه المشجعين بمول اوف سوس. طبعا حصه رابعه من البلاتو هذا الخاص بكاس العالم. طبعا الاجواء كاس العالم قاعده تتوصل على امتداد الايمات هذه وبدينا نوصل للادوار المتقدمه. طبعا وصلنا الدور الربع النهائي. طبعا كل مقابله فيها حماس, كل مقابله فيها طبعا متابعه, في كل مقابله عندها الاسرار نتاعها. دونك تحيه لكل كل مستمعينا وخاصه كل مشاهدينا عبر جوهره اف ام وجوهره تي في. حاضرين باش نحكيو على خروج المغرب البارح قدام فرنسا 2-2 بلاش, باش نحكيو كذلك على المنتخب المصري اللي اليوم رجع الى مصر بعد مشاركه تاريخيه للمنتخب المصري, باش نحكيو على المنتخبات العربيه ككل طبعا باستثناء المغرب ومصر, شنو نجمو نقولوا على بقيه المنتخبات العربيه. طبعا سنتحدث عن كره القدم الافريقيه في كاس العالم, وباش نحكيو ايضا على مباراه اليوم اللي صدرها بعد شويه بعد 45 دقيقه قمة أوروبية بين بلجيكيا وإسبانيا. تحية توصلكم من كامل الفريق اللي موجود هنا. طبعا خلينا نرحب بالزملاء والأصدقاء اللي باش يأثوا معنا الفضاء هذايا, ونبدأ بصديقنا الإعلامي والصحفي الكبير, وخاصة يعني هو ولد الإذاعة وديما يحضر معنا من أبرز الصحفيين حتى على المستوى العربي, زميلنا عمر المقدمي. عمر مساء الخير, اهلا وسهلا بك.
1: مساء الخير جمال, تحيه لكل مشاهدات ومشاهدي جوهره اف ام. جوهره اف ام عائلتي الثانيه, وانا سعيد ان اكون معكم على الزملاء.
0: طبعا عمر تابع في كاس العالم اكيد, خاصه وانك يعني تقارير يوميه على فرانس 24, دونك ملم بكل تقريبا تفاصيل كاس العالم.
1: طبعا جمال احنا نتابع يعني ككل العالم وكل وسائل الاعلام الغربيه والعربيه نتابع في كاس العالم, يعني وعندنا برامج خاصه في تلفزيون فرانس 24 في هذا الحدث العالمي, الحدث يتابعوه ملايين المشاهدين. والحمد لله توا في سوس وبحثت الجوهره لاكون معكم مواد يعني الى نهايه
0: الحصه. تمام, رجع لك بعد شويه. خلينا نرحب بتوفيق زعبوب. توفيق اهلا وسهلا بك, مساء الخير.
2: اهلا وسهلا شباب, مساء الخير. مساء الخير كل حضور الاستوديو, مساء الخير كل المستمعين والمستمعات اللي يشاهدوا فينا في جوهره.
0: قرب الميكرو شوي توفيق. ايوه,
2: وزادك كيف للموجودين في الزون بتاع المشجعين, وان شاء الله الحصه تكون طيبه
0: ان شاء الله. سي شيم قيرات وما ادراك ما التحكيم. ما تحكيم طبعا فيه برشا أسئلة الحبر, خاصة زاد في مباراة البارحة مباراة المغرب وفرنسا. دونك أهلا وسهلا بك سي هشام قيرات.
3: أهلا وسهلا, مرحبا أخويا جمال, مرحبا بالسادة المشاهدين, أكيد بالسادة الحضور في المول أوف سوس. فما بعض اللقطات أكيد باش نرجع عليهم في مباراة البارح, وأكيد معناها فما حتى ثقافة تحكيمية نجم نقدموها للسادة المشاهدين إن شاء الله.
0: إن شاء الله أكيد. اللي حاضرين بحضنا هنا في منطقة المشجعين في المول أوف سوس في انتظارهم زوز وصل شراب دو بون داشا مهدات من إدارة مول أوف سوس. طبعا باش نسألكم شوية أسئلة متعلقة بكأس العالم. أنيس الذوادي بعد شوية تو يطرح عليكم بعض الأسئلة, اللي باش يجاوب طبعا باش يكون هو الرابح معنا. دونك مرحبا بكم, واللي موجودين زادا ويسمعوا فينا ويتفرجوا فينا وقراب من مول أوف سوس يلتحقوا بنا, لأنه يستنوا فيهم برشا كادوات في حصتنا هذية. إذا خلينا نبداو بخروج البارح المنتخب المغربي. للأسف منتخب المغربي البارح عمار يعني غادر السباق قدام منتخب كبير اللي هو المنتخب الفرنسي, وانت خاصة تعرف الكرة الفرنسية ومتابع من خلال العمل متاعك في فرانس 24, هل كنت تنتظر يعني الأداء أو الانتصار بالشكل هذا للمنتخب الفرنسي, ونوعا ما كنت تنتظر في مفاجأة ربما المنتخب المغربي؟
1: شكرا على السؤال جمال. حب قبل كل شيء نهني اللي نجحوا في البعث في تونس. عندي من العائلة قصي مولدي وشاهد إن شاء الله بالنجاح والتألق, إن شاء الله تحية ومبروك لكل اللي نجحوا في الباك في سوسة في تونس كاملة. طبعا الفريق الفرنسي والمنتخب الفرنسي جمال أنا كنت متأكد أنه سيكون الفائز الفائز, رغم كنت ما بين الدم والحكمة والمعقولية. يعني اليوم لابس المريول أخضر يعني باش نعمل أوماج للمنتخب المغربي على لأن أسود الأطلس شرفونا وكانوا فخرا للعرب. جمال، فرنسا تمتلك يعني مرونة تكتيكية قوية جدا، حتى يعني توفيقي حلل حتى وقت المغرب غرقت العمق، يعني تم الاعتماد على الأطراف والخبرة الدولية، القوة الفردية للاعبين الفرنسيين أعطت يعني المزيد، وهذاك علاش رغم يعني المجهودات اللي قاموا بها المغرب، لكن واجهوا فريقا ومنتخبا قويا يعني فرديا وشخصيا وجماعيا وذهنيا كانوا هم الأقوى. وكنت متأكد أن المنتخب الفرنسي سيكون الفائز رغم الاحترام الكبير لهذا المنتخب المغربي الذي شرف العرب والمغاربة والأفارقة.
4: خلينا نمشي ستفيق، يعني البارح برشا تفاجئوا مش بنتيجة المباراة أو بترشح المنتخب الفرنسي، ولكن تفاجئوا بأداء المنتخب المغربي اللي ربما المنتخب المغربي كان أعطانا بعض المؤشرات اللي هو قادر أنه لما لا حتى يزيح المنتخب الفرنسي. شو صار البارح؟ علش المنتخب المغربي ما كانش بنفس الأداء، وهذا حتى الجمهور المغربي قالوا والصحافة المغربية قالت وكل المتابعين قالوا الكلام هذا.
2: صحيح جمال، في البداية أنا المنتخب المغربي صمت حتى لدقيقة 60، ولكن مبابي رغم اللي ضيع ضربة جزاء في الشوط الأول تفادى معناها ورجع الشوط الثاني بقوة وسجل الهدف الأول، وديمبلي سجل الهدف الثاني. اللي عمل الفارق في الشوط الثاني هو الإمكانيات الفردية وخاصة أخذ القرار في التوقيت السليم اللي عمل الفارق. وشفنا رغم تراجع المنتخب المغربي نص ملعب ويلعب بريسك وصل حتى يلعب 5-4-1 وسكر المنافذ على دوي على اليسار وسكر على زاد كيف كيف على ديمبلي، ولكن التبريرات وخاصة السرعة نتاع اللاعبين نتاع المنتخب الفرنسي في التحولات نتاعهم إلى الأمام هي اللي عملت الفارق، من رغم الكثافة العددية ورغم اللي ما خلولهمش في بعض الأوقات يدخلوا من الأطراف، ولكن قاوا العمق، العمق اللي على إثره سجل ديمبلي هدف من العمق من قلب الدفاع اللي يكونوا بتتر في آخر لحظة مش فاق بالكرة اللي ما شافهاش في البداية بصراحة. وهدف ديمبلي هذا نفس الشيء كوبي كولي على الهدف الأول من قلب الدفاع سجلها على ثرسوس تصويبات. دونك يبين لك اللي في الأوقات الصعبة
4: الفرديات
2: عملت الفرق، وذاك هو دائما
4: بالرغم المنتخب المغربي عنده فرديات عنده عبيز هذا ما
2: ولكن فما عدة غيابات زاد كيف اللي أثرت على المنتخب المغربي خاصة في التركيبة نتاعه. وقت اللي نشوفوا طالبي ودياز الاثنين معناها أول مرة يلعبوا بعضهم، ما كانش رأس الحرب الخنوسي زاد ما كانش هو الأساسي، كان معناها كان دائما يلعب هو اللي على الطرف وسط الميدان زاد كيف برشا تغيرات المنتخب المغربي، ولكن بصراحة على المردود نتاعهم طول الباركور ما قصروش، عدوا عدة مباريات ممتازة شفنا الأداء نتاعهم شرفونا وإن شاء الله حظ أوفر المنتخب المغربي.
4: سي هشام السؤال اللي كنتي لأنه الحقيقة البارح الحكم الأرجنتيني التخوف كان من الصحافة الفرنسية من الجماهير الفرنسية من الإطار الفني والإطار الإداري للمنتخب الفرنسي، تخوفوا من أنه الحكم هذايا وتسألوا علاش يقع تعيين طاقم تحكيم أرجنتيني والأرجنتين مرشحة زادة وموجودة في السباق. دونك التخوف هذايا البارحة تحول إلى المغرب، يعني ما سمعناش أصوات من المغرب تخوف المنتخب الأرجنتيني، ولكن شفنا بعد المقابلة فما انتقادات، فما بعض اللقطات، فما لقطة لمسة اليد اللي سبقت هدف مبابي، فما طالبوا بضربة جزاء. يعني هل حقا كان ثم أخطاء أثرت على المنتخب المغربي البارح؟
3: والله يا جمال احنا حكينا في السابق أنه الاعتراض اللي قام به الفريق الفرنسي هو للضغط فقط، وتعرف أنه حكام في مستوى عالي في كأس عالم ما يمشيوش بالضغوطات ولا ما يمشيوش بالتعليمات، أنه مش يهبطوا البارح فريق كامل من الحكام الأرجنتينيين، شفنا 7 حكام أرجنتينيين معناها حكم ومساعدين وحكم رابع ومساعد حكم وزوز في الفار كلهم من الأرجنتين، وهذاك علاش شاهدنا في الهدف لضربه الجزاء نتاع مبابي اللي ضيعها، شاهدنا تقريبا 3 دقائق اخذ وقت باش زادوا شيكوا على العمليه، لانه في الاول ثم تدخل على حكيمي ممكن يرتقي الى المخالفه، ولكن بعد القراءه والتفحص نتاع اللقطه هذه انه حكام الفار اقروا انه ما فماش خطا، وهذاك علاش ضرب معناها تنفذ ضرب بالجزاء تقريبا بعد 3 دقائق، وهذاك علاش خلى ديشان يحتاج انه برشا تقطع، معناها تقطع اللعب 3 دقائق يأثر على نسق المباراة. اللقطة الثانية المهمة جدا هو الهدف الأول نتاع فرنسا اللي سجله مبابي، رافيو وقت قطع الكرة أن الكرة لمست اليد، لكن هنا اليد غير متعمدة، اللمس الغير متعمد، إذا كانت تسجل مباشرة رافيو معناها الكرة تمس فيه يسجلها هو مباشرة يوقع إلغاء الهدف، أو يسجل الهدف باليد يوقع معناها رفض الهدف، لكن إذا كان الكرة غير متعمدة وتمشي اللاعب ثاني ويسجل نقبل الهدف. وهذا اللي صار بالضبط بعد تفحص معناها من حكام الفار أقروا الهدف، والهدف سليم حسب لوائح الاتحاد الدولي وأكيد البروتوكول نتاع الفار. ما عدا ذلك ما شفناش حاجات معناها كبيرة برشا، شفنا حكم هادئ خذ قراراته بكل هدوء، مركز حضر مباراته مع الفريق نتاعه، وحسب اعتقادي نجحوا في اداء
4: المباراه. يا سيدي خلنا ناخذ رايك عمار في المنتخب المصري، انه باش نمشيو للتقرير او باش نمشيو ل بعض يعني الفرحه نتاع المنتخب المصري في طبعا مباشره بعد نهايه المشاركه نتاعهم في امريكا، وايضا اليوم يعني الاستقبال الكبير والشعبي اللي صار للمنتخب المصري بعد وصوله اليوم للقاهرة. كلمة المنتخب المصري، أعتقد أنه إلى جانب المنتخب المغربي زوز منتخبات العربية الوحيدة اللي شرفت كرة القدم العربية، أعتقد عمار هذا بدون أدنى شك.
1: طبعا المنتخب المصري كان فخر العرب وفخر أفريقيا بلاعبيه يعني، ومن المجموعة كاملة اللي كانت يعني في المستوى انتظارات الجماهير المصرية والعربية، وقد قدمت يعني المجموعة أداء يعني شجاع، فيه حكمة، فيه روح مجموعة، فيه روح المقاومة من أجل رفع الراية المصرية. واليوم كي رجعوا لمصر وهذا التلقاء وهذه الترحيب من الجماهير المصرية هو الدليل على أنهم كانوا شرفا لبلدهم وللعرب ولنا جميعا ولأفريقيا.
4: هاي هاو نتابعوا المنتخب المصري زاد اللي خلى انتباعات جيدة جدا جيدة جدا، والحقيقة يعني مشاركة تاريخية المنتخب المصري. شوفوا الفرحة في أمريكا، في أمريكا مباشرة بعد خروجهم من المشاركة هذية، بعض اللقطات اللي فيها حسرة ولكن فيها زاد فرحة وانتماء كبير للمنتخب المصري.

0: هذه طبعا مغادرة المنتخب المصري لأمريكا ولمشاركته في تاريخية في كأس العالم، بعد نشوف فرحة اليوم اللي كانت زادة كبيرة برشا، واستقبال جماهيري وشعبي كبير وكبير جدا للمنتخب المصري بعد وصولهم إلى القاهرة. قلنا لكم اللي فما زادة كادوات هنا في منطقة المشجعين في الزون، في الفان زون، اللي طبعا مشكورة إدارة المول في سوس، عيشت العائلات والكبار والصغار أجواء كأس العالم، وكانوا موجودين في فيها كندا، وكانوا موجودين في المكسيك، وكانوا موجودين في أمريكا، أجواء تعمل 66 كيف متابعات، يعني مقابلات وكأنك في قلب الحدث. برافو لإدارة مول في سوس، وهذاك عليه زاد حتى خليت على ذمتكم كادوات هتخلنا نكتشفوا أنيس شنو سؤال اليوم وشنو الكادوات اللي نجم يربحوها معنا اللي حاضرين في مول في سوس. تفضل أنيس.
1: مرحبا جمال، تحية ليك، تحية للحضور كل لهنا. بعد شوية عندكم دو بون داشا من هدا إدارة مول في سوس، دو كيستيون وزوز بون داشا، كل بون داشا للربح قيمته 100 دينار. دونك بعد شوية اللي يحب يلعب معنا يجي من الكاميرا هذه، وأكيد نبدأ بالسؤال الأول بعد شوية.
0: لا ماذا بينا ترح لهم السؤال يعني اسمان تاو خلي حضروا رايح ولا ليه؟
1: نبدأ بالسؤال الأول واللي بشي جاوب أكيد، شكون الهدف التاريخي للمونديال؟
0: شكون الهدف التاريخي للمونديال؟ أنا بعض الدقائق ونرجع لك، شنو رأيك؟ بعض الدقائق ونرجع لك. هاو باش نمشي لفرحة المنتخب المصري وصوله اليوم إلى القاهرة كما كان حاضر، ولا ناخذ شوية لك، خلنا ناخذ تعليق مع عند سي كمال، مع عند سي توفيق. شفت تبعت اليوم فرحة وصول المنتخب المصري إلى القاهرة ولا شنو رأيك؟
2: تبعت اليوم بصراحة رجوع المنتخب المصري للقاهرة اليوم كان في أجواء استثنائية بصراحة، فيو المردود نتاعهم خاصة قدام المباراة الأخيرة ضد الأرجنتين والأداء اللي قدموه على 10 دقائق كانوا أخرى برشا مش يترشحوا، ولكن معرفوش كيفاش يتعاملوا مع ال10 دقائق الأخيرة بتاع المباراة وقبلوا فيهم 3 أهداف، ولكن كان مردود عام من المشاركة متاعهم، أول مرة يترشحوا للدور الثاني. الأداء متاعهم كان معناها بريمو تصاعدي وقاعدين كل مرة نشوفه في الأهداف زاد كيف متنوعة، وبصراحة المنتخب المصري قدم مستوى ما كناش فاجأنا به، ما كناش ننتظره نظرا لخروجه المبكر في كأس أفريقيا، ولكن عدى أداء ممتاز، فألف مبروك على الأداء اللي قدموه ورجوعه.
0: أما شفت الفرحة، فرحة سيرية،
2: فرحة لأنه
0: كان كمال حاضر الفرحة، نمشي مازلت مش حاضرة به بعد شوي
2: فرحة ممتازة.
0: عمار شفت الاستقبال الشعبي اللي تو بعد شوي انتبهوا مع بعضنا، استقبال كبير للمنتخب المصري يدل اللي طبعا مصر تبارك الله يعني ملايين، وطبعا يعني نعرفوا الشغف بتاع كرة القدم، يعني منتخبهم عدى مشاركة ممتازة ممتازة جدا الحقيقة، الفرحة اليوم كانت كبيرة باش نتابعها بعد شوية. تفضل كلمة ما عندك عمار.
3: حتى النفسية بتاع الشعب المصري 120 مليون مصري كانوا فرحانين لأنهم أقنعوهم، لعبوا بأقنعوهم وحسوا كنا كل أنهم يلعبوا على العالم مع الدرابو، وكانوا في المستوى اللي كانت تطمح ليه الجماهير المصرية، وهذا هو المهم والأهم، أنهم يروحوا يعني كأنهم ملوك في بلدهم.
0: باه يلا يا كمال هون شو

0: وظل يعني حاضر اما الحاجة اللي لاحظت انه كل واحد اما قاعد يعمل في التليفون بتاعه ويسأل ياخذ اكثر معلومات ميسالش اخويا احنا المهم نربحوا اكثر ما يمكن من الحضور الحضري معنا في منطقة المشجعين في مول اوف سوسا. يعني تحت علامة السؤال ونشوفوا الاجابات. واللي لاحظت انه عدد كبير ولكنهم من الشباب يعني باش تعرف اللي فاهمين وعارفين الارقام. تفضلي.
1: الأكيد مع الاستعانات، لكن اللي بيش يجاوب أكثر معلومة راه ينجم يكون من الرابحين. باهي نتعرف عليك قبل كل شيء.
2: اسمي روشن من سوسة.
1: شكون الهداف التاريخي للمونديال؟
2: ميسي.
1: قديش من بونت؟
2: 21.
1: قديش ماركة في المونديال هذا؟
2: 7.
1: نتعداو للي بعده. تعرف عليك
3: فرج بالفقي من سوسة.
1: شكون الهدف تاريخي المونديال؟
3: سيسير ميسي.
1: قديش ماركة في التورنوا هذي؟
3: 8.
1: شكون ثاني هدف بعد ليونيل ميسي؟
3: بابي.
1: قديش عنده من بونتو؟
3: 14.
1: نتعدوا للي بعده. تعرفوا عليك.
4: سلام حمزة الشيحة.
1: شكون الهدف تاريخي المونديال؟
4: ميسي.
1: شكون اللي بعده بعد ليونيل؟
4: كيليان مبابي.
1: قديش عنده من بونتو؟
4: 14.
3: لا 13.
1: نتعدوا للي بعده.
5: عسلامة ذي سليماني من قصرين. هدف تاريخ المونديال ميسي وبعده مبابي.
1: قديش من بونت
5: هذا ولا الكل؟
1: في توتال.
5: في توتال مبابي 17.
1: نتعداو للي بعده. اللي تبدا عنده اجابه غلطه نتعداو للي بعده. شكون الهدف تاريخي؟
6: ليونيل ميسي.
1: من بعده
6: كيليان مبابي.
1: قديش من بونت؟
6: 19.
1: نتعداو للي بعده. اللي زيدوا ثبتوا في المعلومه.
7: هدف تاريخي ميسي ماركة 21 بونتو، والهدف اللي تحته مبابي ماركة 15.
1: عداو اللي مبعتو. يظهر لي نعرفش إذا كان بالبونتو متاع البارح راهو يلزم تحسب البونتو متاع البارح.
8: الهدف التاريخي ميسي 21 بونتو، اللي بعده مبابي 18.
1: عداو اللي مبعتو.
0: أنيس خلي يقدموا شوية هما خير باش يظهروا في الصورة. هاي هكيك هاي
8: هدف تاريخ ميسي 21 هدف وبعده مبابي 20.
1: صحيح 20. به الدورة هذه قداش ماركة ميسي؟
8: ميسي 8.
1: وبالنسبة لمبابي؟
3: 7.
1: نتعداو للي بعده. تقعد بحضنا أنت مع أنك عندك عدد إجابات كبير.
9: هدف تاريخي ليونيل ميسي 21 هدف، وبعد مبابي 20 بيت، ومن بعد كلوزا 16.
1: من بعد شكون كلوزا 16؟ واضحين. من بعد في التورنوا هذه شكون الهداف؟
9: ميسي 8 بيوت.
1: ومبابي قداش؟
9: 8 بيوت.
1: واضح.
0: دونك كرة عندك انيس سواي كيفاش بتشوف
1: هذا بالنسبة؟
0: لا انيس خلينا نشوفوك في الكاميرا هكاك. هاي
1: هذا بالنسبة للإجابات مشى من أكثر المشاركين إجابات. دونك ذكرنا بهم ليونيل شكون يكون أكبر الهداف؟
9: ليونيل ميسي.
0: لا فما قصف الميكرو. خلينا نعاودوا نسمعوا الإجابة. نيس كان حاضر. تفضل. لا يظل لي به ناخذ الإجابة. إذا كان حضرنا الإجابة نيس ونرجع لك بعد لحظات شيء يعمل كيف يظل لي توفيق. حسب رأيك تبارك الله عنده معلومات بون. فما يعني فما تدقيق في بعض المعلومات مش عارف صحيحة ولا لا حسب رأيك.
10: لا الأولاد تبارك الله عليهم قاعدين
0: يتبعوا
10: ويعرفوا حتى رجع لكلوزة.
0: مالا وينك انت؟
10: فما برشا اللي مغرومين حتى في التاريخ.
0: فما اللي جاتوا التليفون اللي عمل تليفونات في
10: من حقه عاد مش يستعين بصديق. فان شاء الله هذه الأولى. مازال فما واحد أخر.
0: مازلت فما لا
10: فرصة أخرى.
0: فرصة أخرى. مازلت فما فرصة. عمار إذا كان نسألك أنت شكون هدف التاريخي للمونديال ولا ما نحشمكش بها في هذه في هذه الترتيب.
11: ميسي
0: ثم
11: كلوزا.
0: لا كلوزا نحكي على تو بينو مبابي بينو بين مبابي ميسي مبابي سي هشام. بون تو رجعلك بعد شوية توفيق. هل حسب رأيك ستحسم الأمور لقلب هجوم المنتخب الفرنسي ولا الميسي؟
10: والله مدام مزوز مواصلين في الدور الربع نهائي ويمكن نقاوم المنتخب الفرنسي يلعب في دومي فينال يا مع اسبانيا يا مع بلجيكا.
0: قرب الميكرو استفدت شويه.
10: ودونك نصور لي مزوز مدام متواجدين مازالت التسابق والتلاحق. اما ما تنساش فما اريكين مازال موجود في المنتخب الانجليزي فما هايلاند زاد مع المنتخب النرويج فديمبيلي زاد نجم يخلط في برشا تسابق وتلاحق في طليعات الهدفين.
0: باهي باش نمشيو احنا فما حاجه زاد على المنتخب الفرنسي خذيناها من الفيستير نتاع المنتخب الفرنسي واجواء فرحتهم زاد بفوزهم على المنتخب المغربي. فرحه زاد كانت كبيره لانهم كانوا متخوفين المنتخب المغربي. هاو نتابعوا مع بعضنا هذايا طبعا خذيناه العنصر هذا خذيناه من موقع الاتحاد المصري الاتحاد الفرنسي. هاو نتابعوا مع بعض.
12: On retourne à l'hôtel.
13: Bonjour. Bonjour Mikey.
14: Bonjour.
13: Bonjour. Tu cours comme ça.
14: D'accord.
13: Attends, je viens de rentrer, mais crée dessus. Ouais, tes frères.
14: Mikey.
13: Ça les mecs.
15: C'était pas facile. Ça fait trois fois d'affilée, mais les adversaires ils sont là aussi. Comme c'était embarqué entre le penalty arrêté et les occasions qu'on marque pas, mais vous êtes là, les gars, et tout le monde. Ceux qui rentrent, ceux qui ne sont pas rentrés, cette force, il faut la garder. Et on est en demi.
13: Bravo les gars, bravo.
16: Très bon match, je suis très heureux.
12: Il y a vraiment une force qui dégage de cette équipe.
16: Bien sûr, on le sent tous bien en dehors du terrain. On va aller le plus loin possible et tu le ressens en dehors du terrain, que ce soit aux entraînements, dans les petits jeux, tout le monde.

0: أنا هذه كانت خلينا نقول كواليس فوز المنتخب الفرنسي على المنتخب المغربي. طبعا أكيد المنتخب الفرنسي مرشح بارز للفوز باللقب. خلينا ناخذوا الإجابة الصحيحة مع دانيس الذودي. تفضل دانيس.
1: مرحبا من جديد جمال. معنا الفائز بالبونداشا 100 دينار من أهداء مولو فسوس اللي نتعرف عليه.
2: بلادي إسماعيل من الجزائر ولاية خنشلة.
1: ولاية خنشلة مرحبا بك. ذكرنا بالإجابات نتاعك. الهدف التاريخي للمونديال
2: ليونيل ميسي 21 بيت بعد أوبي 20 بيت.
1: هدف الدورة الحالية
2: ميسي 8 بيت ومبابي 8 بيت.
1: يعطيك الصحة مبروك عليك.
0: تسويقة
1: تفضل بونداشا.
0: برافو.
1: دونك نذكركم بعد شوية.
0: أعطينا سؤال
1: ثاني. شكون أكبر لاعب في مونديال 2026؟ هذا بعد شوية هكا زيدوا شوف شوية الإجابات ومن بعد فضلوا بحذنا.
0: أي خلينا نمشيو لمقابلة اليوم عمار. وطبعا القمة بعد شوية بعد ربع ساعة من توا بلجيكا إسبانيا. من ترشح للفوز وكيفاش تشوف المقابلة هذية عمار المقدمي؟
3: أكيد أرشح إسبانيا لأن إسبانيا لها لاعبين ذات جودة عالية. ثم بطولة إسبانية قوية. بلجيكا تبقى أوروبية مازالت يعني من بين الأوروب يعني
0: وصلت في المركز الأول عالمين عمار بلجيكا
3: لكن تراجع يعني ما عادش تعتبر من الخمسة المنتخبات الأوائل في أوروبا. والبطولة بتاعها يعني شفت يعني هبوط نوعي
0: نزول
3: وهذاك علاش
0: يعني ترشح المنتخب الإسباني؟
3: بالطبع ورشح المنتخب الإسباني.
0: سي توفيق زعبوب من ترشح للفوز باللقب بالمقابلة هذه؟
4: أنا في ظل
0: وعندك التشكيلتين هذول.
4: أي عندي التشكيلتين في ظل المستوى خاصة الدفاع نتاع المنتخب الإسباني اللي لحد الآن ما قبل ولا هدف. هذه معناها أول مرة تصير في الكأس العالم
0: أنه فريق هذا امتياز منتخب الإسباني.
4: في ظل زاد كيف اليوم الغياب الوحيد هو لاعب بيدري لاعب برشلونة في وسط الميدان مش يعودوا رويز لاعب باريس سان جيرمان. بالنسبة للمنتخب البلجيكي دوكو يرجع له على طرف هو تروسار ودي بروين مش يكون أساسي في المنتخب البلجيكي. فمباراة مش تكون مفتوحة بصراحة على كل الاحتمالات نظرا للقيمة الفنية متاع المهاجمين متاع زوج فرق. تبقى مرشح أكثر منتخب الإسباني بالفوز.
0: بس هشام تحكيم المقابلة هذه قمة أوروبية والاختيار كان لحكم اوروبي زاد ومن بلد يعني بطولته رقم واحد على مستوى العالم وعلى مستوى اوروبا اللي هي انجلترا.
5: صحيح المقابله نتاع اليوم اكيد ما بين المنتخب الاسباني والمنتخب البلجيكي مش يديرها طاقم تحكيم البطولة الإنجليزية. تقريبا كل أسبوع نشاهدوا فيه في المقابلات الكبرى الإنجليزية واحد من أفضل الحكام حاليا وأكيد معناها مش نشاهدوا تحكيم في مستوى عالي الليلة ما بين زوج فرق معناها مدارس كبيرة في كرة القدم.
0: سيشام الحكام الإنجليز يعني إلى حد الآن تقريبا ترتيبهم هو أحسن حكام في المونديال يعني يعطيوا الأسبقية للعب ويقفوش برشا كورة ميزفروش برشا يسمحوا لبعض التدخلات. ما نقولش أنا فيها تدخلات قوية لكن ما تتجاوزش الحدود. وأعتقد هذه ميزة للبطولة الإنجليزية اللي من خلالها هي يعني حكموا كما يجب بصراحة.
5: صحيح جمال. احنا الحقيقة البطولة هذه بطولة العالم هذه شفنا أنه تعطى تعليمات للحكام باش يقبلوا اللعب الرجولي لعب الاحتكاك لعب الاندفاع وبدون ما نمدوا برشا أوراق صفر كذلك. وهذه فلسفة نتاع البطولة الإنجليزية. الفلسفة نتاع البطولة الإنجليزية واللي نشاهدوا فيه في معناها سائر المباريات أو على كامل الموسم شاهدناها في البطولة هذه. وتعرف أن البطولة هذه اللي يسار عليها كولينا وبوساكا زوج من أفضل حكام في العالم قبل هما لكن توا على رأس اللجنة التحكيم في الاتحاد الدولي أعطوا تعليماتهم للحكام باش التقطعات تنقص باش الاحتكاك يكون موجود لأنه بالأساس لعبة كرة قدم هي لعبة احتكاك ورجول.
0: واضح. ملا إن شاء الله يعني مباراة تكون حماسية وإن شاء الله التحكيم ومتأكد أنه باش بدون أخطاء باش تعدل المباراة وأعتقد أنه باش نشاهده والجمهور اللي حاضر بحذنا واللي ينتظر في المقابلة هذه بعد 10 دقائق هنا في منطقة المشجعين في مول أوف سوس باش يتابع طبعا مباراة كبيرة بين بلجيكا وإسبانيا. وعمار نخلي لك ربما تعليق صغير، هل ثم منتخب مرشح اكثر من البقيه؟ ما تقوليش فرنسا، نعرف اللي انت متابع وتعيش في فرنسا دونك وعندك انتماء دونك. اكثر حاجه، هل انه اليوم يعني فما منتخب الى جانب المنتخب الفرنسي ترشحوا للفوز باللقب هذا؟
3: انا لا انتمي الا الى تونس
0: طبعا، اعتقد العمل بحكم العمل بحكم العمل.
3: فما الارجنتين اللي هي منتخب يعني اللي قنعنا كلنا، اسبانيا كذلك، وانجلترا ايضا ربما يكونوا من المرشحين، لكن ارشح اكثر المنتخب الفرنسي لان فرنسا اقنعتنا يعني بهذا الاداء الفردي والجماعي والذهني. اذا فرنسا، انجلترا، اسبانيا والارجنتين.
0: باهي يا انيس، حاضر انيس ذولي باش نسمع الاجابه. وهل الاولاد اللي تفركلوا ولا نشوف في منتخبنا ويقفتوا بهذا انيس دونك حاضرين الاجابات؟ عملوا تليفوناتهم، خذوا التليفونات نتاعهم من اكيد المساعدين ومن العائله وغيرهم، وفما شكون تخلى على الانترنت، خلينا نكتشفوا الاجابات. تفضل انيس.
1: اكيد السؤال اللي طرحناه، شكون الهدف او شكون اكبر لاعب في مونديال 2026؟ نبداو معك.
2: الغارديان تاع اسكتلندا جوردن.
1: نتعدي للاجابه اللي بعدها. اكبر لاعب في المونديال، ركزوا في الاجابات. اكبر لاعب
6: لاعب
1: اسكتلندا
6: كريك جوردون، عمره
1: 43 سنة. هذه نحكي على مونديال 2026، نبقى ديما إلى حد الآن في الملعبية اللي شاركوا. تفضل بحثين.
7: لاعب اسكتلندا كريك جوردون.
1: لا باهي، نمشيو للي بعد.
8: كريك جوردون لاعب اسكتلندا 43 عام.
1: 43 باهي، عندك الإجابة ولا لا؟
2: عندك كريك جوردون 43 سنة في اسكتلندا، وبعده كريستيانو رونالدو 41 سنة، وبعده أوتشو 40 سنة.
1: نحكي عن المونديال الحالي. دونك 41 سنة، سميلي ثلاثة فرق لعب فيهم كريستيانو رونالدو.
2: مانشستر يونايتد، اليوفي، وريال مدريد.
1: واضح، مبروك عليك. بالضبط هو أكثر لاعب مشاركة كريستيانو رونالدو، 41 سنة و 132 يوم، أول مقابلة كان لعبها مع الكونغو الديمقراطية. تفضل، مبروك عليك. ذكرنا بالاسم.
2: مسوس من حسوس.
1: تشرف، مرحبا ومبروك عليك لبوندا شا.
0: ألف مبروك خونا روشن. دونك هكا عطيناكم الزوز كدوات اللي حاضرين طبعا واللي مكنتنا منهم إدارة مول فسوس. خلينا نختم، باش تحب نختم باش نخليكم طبعا تابعوا ما قبل مباراة بلجيكيا وإسبانيا. نبدأ بسؤال على الطائر، من ترشح هشام قيراد للفوز بكأس العالم 2026؟ واعطيني حتى بالترتيب النهائي وشكون باش يفوز باللقب. يلا.
4: والله اللقب مش يكون من صالح الفريق الفرنسي.
0: اي ما معشكمش يلعب فينال،
4: يلعب فينال مع مش يتعاود فينال 2022 مع الارجنتين،
0: وترشح المنتخب الفرنسي للفوز
4: اكيد.
0: باه سي توفيق زعبوه، باي
9: شنو نتمنى ولا شنو؟
0: اعطينا شنو تتمنى وانا الواقع. هاي شنو تتمنى؟
9: تتمنى
0: ابدا بشنو تتمنى انت؟
9: انا نتمنى المنتخب الانجليزي والاسباني يلعبوا في دور النهائي، ولكن الواقع والمنطقي
3: حرام عليك قلت فرنسي زيد.
0: خليه عمار، خليه
9: المنطق.
0: فرنسا والارجنتين. باهي، ترشح زوج منتخب باش يلعبوا النهائي، ومن ترشح للفوز باللقب؟
3: فرنسا الأرجنتين، وأتمنى أن تفوز فرنسا لأن أحب المنتخب الفرنسي بعد تونس طبعا.
0: باهي، دونك تقريبا عرفنا التوجهات بتاع الفريق، ولو أنه تنجم ستوفيق مفاجآت ممكن
9: واردة
0: ممكن يعني توا صحيح المنتخب الفرنسي، لكن المنتخب زاد الإسباني يعني حسب الواجهة بين إذا كان طبعا اسبانيا تمر من بلجيكيا ستواجه المنتخب الفرنسي، دونك اعتقد انه اللي باش يربح بيناتهم زاد ينجم يكون مرشح بارز للفوز باللقب.
9: دونك اذا كان هي شوف مربوطه بعده اعتبارات المنتخب،
4: تجربه
9: والخبره وزاد كيف طول النفس، راهو في بابلي معناها تلعب في دوره اللي كل ثلاثة ايام مباريات ريكوبيراسيون عندها دخل، الملاعبيه اللي صابيت عندها دخل، وخاصه الفريق اللي عنده الطاقه وعنده اللاعبيه كيف لا ديفيرونس. معناتها تصور انت المنتخب الفرنسي اللي بقى الهجوم هذا تو من ست مباريات غير واحد او اثنين،
0: وعنده ثلاثه ولا اربعه اخرين
9: على البنك. فما زاد الرصيد البشري عنده دخل. اعتقد اللي الفريق اللي عنده طاقه وعنده كيفاش حضر المونديال وكيفاش قاعد يمشي في المونديال اللي هو اللي مش يمكن، والحظ هذا كيف عنده دخل في بعض الاوقات بعض ساعات كوره ما تحبش، ولكن الفريق لو بلو رياليست هو هو المنتخب الفرنسي.
0: واضح بيع ما كلمه خير معش وقت بكل تحب تقول في الاخر.
3: انا شكرا لجوهره عائلتي الثانيه بعد 54 بنسير اول مره نجي لبولدسوس. احنا فكره سعيد جدا نكون مع اصدقائي وزملائي والجمهور اللي حاضر. ان شاء الله تونس تكون المره الجايه في
0: أشر من منطقة المشجعين في مول أوف سوس. تحية للناس اللي حاضرين، خليهم باش يركزوا عائلات وولاد وشباب كلهم جايين باش يتفرجوا في المقابلة هذه الكبيرة بين بلجيكا وإسبانيا. تحية لكل الحضور، لكامل الفريق التقني، كمال كذلك كبيكا والأولاد اللي معاه، وتحية الفريق التقني لإذاعة جوهرة فام، كل الإداريين في مول أوف سوس على التشجيع وعلى التعاون. إن شاء الله طبعا تتعاود التجربة هذه. تحياتي إلى اللقاء.

0: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. خذ صحيح.
1: مساء النور والسرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من خوذ صحيح، كما عودناكم موعدكم الاسبوعي مع المسائل القانونيه، الاستشارات والقضايا. كل مره ناخذ موضوع

0: مصطلح قانوني في الشبكة الصيفية بالنسبة للسنة، وقانوني ولا غير قانوني. 5 أسئلة والإجابة تكون مع الدكتور عبد المنعم عبود، دكتور في القانون، محامي لدى التعقيب، أستاذ جامعي، مؤسس الأكاديمية القانونية ومكون لإطارات وأعوان في القطاعين العام والخاص. أهلا وسهلا أستاذ، مرحبا.
1: أهلا بك شيخ خليل، ومرحبا بكافة السادة المستمعين مستمعي جوهرة أفام.
0: مرحبا بك، تحيات ليكيب الكل، غازي خليل في التقديم، الأستاذة إيناس حداد في الإعداد، نرجس قلالة في التسجيل، منير إسماعيل في الإخراج، باش نرافقكم في سويعة من زمان. نبدأ مع الموسيقى ونرجعوا.

اليوم. نرجع معكم من جديد ديما على الدنيا وما فيها جوهر اف ام، خذ صحيح متواصله حتى الثمانية. نمشيو الموضوع اليوم، موضوع زاد مهم بالنسبه لسيفيت السنة، وقت اللي نحكيو على ملكيه الحيوانات، تربيه الحيوانات جايزة ولا مش جايزة. نشوفوا في برشا ظواهر سيف السنة، فما اللي هكا يهز حشاكم

0: كلبه يحوس به على الكورنيش، يهز يعومه في البحر، نشوفوا صغار قاعدة تخاف، نشوفوا فما اللي حتى ولو من باب الزينة، لكن الزينة وكل هاوكا متونس بكلبه يحوس به ينجم يبث حالة من هلع من الخوف عند الصغيرات وحتى عند الكبار. موضوع هذا باش نسلطوا عليه الضوء اليوم مع الدكتور عبد المنعم عبود. نمشي معك مباشرة أستاذ ونسأل السؤال، نجموا نربيوا حيوان في الدار ونخرجوا به للشارع ولا لا؟ شنو موقف القانون من ملكية الحيوانات ومن تربية الحيوانات؟ تفضل أستاذ.
1: والله إذا كان هو معناها إجابة على السؤال هذا، إذا كان هو الحيوان ما هوش مزعج وما يثيرش معناها لا روائح ولا عنده إزعاج من ناحية الصوت متاعه فما فماش علاش باش يمنع القانون معناها تربية الحيوانات. لكن إذا كان فوتوا حد معين تولي إزعاج الأجوار، ما يجمش واحد مثلا في منطقة عمرانية يجي يربي بعض الدواجن، لأنه يعني فما روائح كريهة وفما ربما حتى تطاير يعني الريش وكل الوسخ هذاك الكل، فما هوش ما يليقش توا في منطقة حضارية واحد يربي في الدجاج. ولكن زاد كيف كيف ما يليقش زاد كيف كيف انه يربي بعض الدواب كيما الأبقار ولا كيما يربيها في منزل، ما تجيش هذي معناها ولو ان هي كلها منافع لما حالها، لكن الصوت متاعها ولا يربي دابة مثلا حشاك حمار وإلا خير، ماذا ما كانوا ما طبيعي ما هوش في المدن. إذا كان بشي يثير الإزعاج ويقلق راحة يعني بقية الأجوار فيمكن يقوموا عليه يعني بقضايا مدنية، ويمكن حتى يعني يتم التشكي به. يعني الظاهر اللي فما منع في معنى تنجم تربي لكن في حدود عدم إذاء الآخرين.
0: واضح.
1: دونك من غير ما نمشيو نغوصوا اكثر في التفاصيل والنصوص القانونيه وشنو هي النصوص اللي هي في الحقيقه تمنع والنصوص التي تبيح، نجم نقولوا بكل اختزال نجم تربي الحيوان طالما لم يكن هذا الحيوان مضرا بالنسبه لبقيه الاجوار ولم يمثل خطر بالنسبه. زاد نجم تربي يعني حشيك قرد في الدار، لكن القرد هذا نجم يمثل خطر على الجميع.
0: به موضوع القرد هذا واش نرجعوا له، لكن مادام حكيت انت على الاجوار
1: القرد معناها هكا مش عرضوا لهم بعد.
0: اي فما نقطه هي شفناها مؤخرا على حد علمي في ولاية نابل يظهر لي هكا تم القبض على قرد، علاش؟ خاطر هرب من مولاه، مولاه كان مربيه وبث حاله من
1: اللي هرب مولاه هرب من القرد ولا القرد هرب من مولاه؟
0: القرد هرب من مولاه. نرجع له. على كل تو مثلا تربي كلب في الدار، جارك تقلق مثلا من بيح بتاع الكلب هذا، عنده الحق ولا ما عندهش الحق؟
1: لا ما عندهش الحق. اذا كان تبدا معناها نوصلوا لدرجه من الإذاية انه ما عادش يرقد العبد ما عادش يرقد، ينجم وقتها يتصل بالمصالح البلديه اللي تولى التنبيه عليه. هذا من هو شنو التكييف القانوني بتاع اي حيوان ولا أي دابة هو شيء. يعني النصوص القانونية تعترف بصنفين، يا أما أشياء والأشياء تقسم إلى منقولات أو عقارات، يعني هل الحيوانات هذه هي في الحقيقة تصنف إلى منقولات، وفي بعض الأحيان تصنف حتى عقارات. رأي الحيوانات وقت تكون هي مخصصة

0: تعويضات هامة ومرهقة. وما نحكيوش على المادة الجزائية، لأن المادة الجزائية بدور إذا كان الإنسان يبدأ عنده حيوان ويكون الحيوان هذا يمثل خطر، فإنه الإنسان اللي هو حافظ لذلك الحيوان، نحكي حافظ راه مش المالك، إيش معنى الحافظ؟ الشخص الذي توجد تحت يديه تلك الحيوانات وتلك المنقولات، يعني التي هي في حفظه. ينجم يكون إنسان مالك لحيوان لكن ما هوش في حفظه
1: بالضبط،
0: ويتسبب في مضرة. شكون هو في الحقيقة اللي بش يكون مسؤول مدني في حالة هذه؟ هو حافظ الشيء،
1: هو اللي يتحمل المسؤولية المدنية.
0: احنا عنا فصول في مجلة الالتزامات والعقود عن المسؤولية الشيئية، اللي نحكي على مسؤولية الأشياء المجمدة. معناها كما تقول لي أنت مثلا واحد عنده قارورة نتاع غاز انفجرت، وإذا يتبين بعد ذلك بأنه هذه القارورة فيها عيب خفي نتيجة يعني عيب من عيوب الصنع في المعمل، وقتها المعمل هو اللي بش يتحمل كل النتائج مترتبة عن انفلاق هذه القارورة، قارورة الغاز أو قارورة أكسجين. ولكن إذا كان الأمر يتعلق بحيوان فهناك مسؤولية على مستوى الحفظ، يجب يحفظ ويعني يحاول أن يبتعد، يبذل كل ما يلزم من الوسائل لترء ذلك الضرر، يعني أنه يراقبه كامل المراقبة اللازمة، وما ينجمش يعفى من المسؤولية إلا إذا كان يثبت هذه العناية في المراقبة الكاملة. وما ينجمش يعفى من المسؤولية إلا إذا كان الفعل بقوة قاهرة أو بأمر طارئ أو بفعل المتضرر نفسه. يجي إنسان يحل كلب هكا مربوط، يحل الكلب فالكلب هذا يقوم بمهاجمته، هنا المسؤولية على شكون؟ على حافظ الشيء؟ لا هنا بطبيعة الحال الشخص اللي قام بهذا الفعل واللي هو المتضرر هو في الحقيقة تسبب في الضرر الروحي، دونك ما فماش مسؤولية بالنسبة لحافظ الشيء. ما نعلم أن محكمة التعقيد ما تفرق ما بين المالك وحافظ الشيء. الأصل في الأشياء أنه المالك هو اللي يتحمل المسؤولية المدنية. ما معنى مسؤولية مدنية؟ يعني في صورة وجود ضرر فإنه المالك هو اللي يعوض بالفلوس، تعويض عن الضرر المادي أو المعنوي. وأحيانا يكونوا بالتضافر، يعني مادي ومعنوي بالتضافر. ثاني هاجم حيوان شرس مثلا كلب، يعني بطبيعة الحال ويصاب في بإعاقة في يده، باش يقعد معطل فترة من الفترات ولن يشتغل يعني مدة زمنية معينة، ثم خسائر مالية اللي يجب تعويضها. يقعد اسبيتاليزي راجل 3 أشهر أو 4 أشهر هو من عرش عنده متجر معين وفما خسائر وما ينجمش يحل، كان هو يخدم في المتجر ثم خسائر مالية ثابتة. فما حتى خسائر حتى على فوات الفرصة، واحد في الباك متعدي يجي هاجمه معناها حيوان شرس فيضطر إلى عدم اجتياز امتحان البكالوريا. هنا يتم التعويض عن فوات الفرصة. كانت فما فرصة باش ينجح، معناها حتى القاضي باش يقدر حظوظ النجاح بالنسبة لهذا التلميذ ويقول لك إذا كان هو متفوق في يعني في دراسته كان من الممكن أنه وقت يجتاز هذا الامتحان كان من الممكن أن يظفر بنتيجة الامتحان وأن ينجح في امتحان البكالوريا، وحتى إذا كان معدلاته سيئة فأنه الفرصة دائما تقعد موجودة
1: بالضبط.
0: معناها فما مسألة تقديرية ولا ناس لو بوفوار ديسكريسيونير دو جوج، هو اللي يقول لك معناها قداش التعويض ابري قداش التعويض، فما خبراء بيان سيور لكن ايضا فما سلطة تقديرية اللي تقعد ديما راجعة للقاضي. فبالنسبة للمسؤولية المدنية تقول لي انت معناها واحد ينجم يربي، ما قلنا احنا قبيل كنا نحكيوا على التربية نتاع الكلاب وكل ونحكيوا على الكلاب وشنو هو في الحقيقة الأصل في الأشياء، أنه ما يربيش واحد حيوانات ضارية ولا حيوانات شرسة ولا حيوانات ما يربيهمش في مناطق عمرانية أو آهلة، هو في مقام السلاح. هذا الحيوان هو في مقام السلاح. تعرف أنت مثلا وقت لي فما قضية في الديبيو ديزاني 90 ثور اجتاز سياجا معينا وقفز يعني فوقه ولاحق أحد الأجوار الفلاحين وقام يعني بنطحه وتوفي على إثر ذلك الشخص. هنا مالك الثور هذا في الحقيقة مش يتوقف، لأنه يعتبر في مقام القتل على وجه الخطأ. عنا زادة كيف في 2019، عنا زادة في حمام نوف، زادة في ديبيو دي زاني 2000 وجوكو فان دي زاني 90، زادة كلب زادة هجم بعض الأطفال. كيف زادة يتوقف لأنه هذاك في مقام سلاح.

0: حسب من أجل جريمة القتل على وجه الخطأ. أيوة نجم يكون قتل عمد إذا كان يكون شخص يعني هيئة ذلك
1: الكلب
0: لمهاجمة
1: الكلب. أنا عبارة طوال نحكيه هنا على محاكمة كلب.
0: لا مش محاكمة كلب ما
1: محاسبة معنى.
0: لا ما يتحاسبش الكلب باش يتم الإجازة عليه يعني باش يتم قتله.
1: أي فوالا.
0: أما بالنسبة للمالك متاعه هو اللي باش يتحمل المسؤولية.
1: هذا هو إذا حبيت
0: طيب كلاب أنت دي دوبرمان يبدأوا على قارعة الطريق وإلا بدون معنى صانت لتونير أون ليس ما غير سلسلة وإلا يبدأوا على
1: تحوس بيهم ولا
0: تحوس بيهم من باب التباهي ومن بعد في لحظة من اللحظات الأمور تنفلت ويلقى الإنسان نفسه في ورطة لأنه هذا الكلب معناها هاجم أشخاص معينين. طبيعة الحال مش لقى روحك عندك متحمل مسؤولية جزائية
1: أكيد.
0: دونك ما هيش المسألة مسيبة يقول لك لا في الأخر بالكل شنو معناها مش حتى مش طبيعة الحيوان هي تفرض تحمل المسؤولية الجزائية. ينجم يكون كلب وينجم يكون حتى في الأصل حيوان أليف لكن يقوم بمهاجمة الناس.
1: آه.
0: أحد الخيول وإلا حمار وإلا منعش معنى هي حيوانات في الأصل أليفة معنى ماش عدوانية بطبيعتها لكن إذا كانت صرفت بطريقة عدوانية وما كانش فما وسائل لحفظها يعني فماش إنسان قام باتخاذ ما يلزم من التدابير لحفظها ودرء الضرر عن الآخرين فهذا يتحمل مسؤولية جزائية فضلا عن المسؤولية المدنية اللي تتصنف كمسؤولية شيئية. هو في الحقيقة هي صنف من أصناف المسؤولية الشيئية لأن المسؤولية الشيئية عندها نظام خاص بها موجود في الفصل 96 أما المسؤولية متاع عن فعل الحيوانات موجودة في فصل آخر اللي هو 95.
1: واضح. خلنا نرجع للقرد نحكيه على الموضوع هذا معناه حكينا هنا على الكلاب حيوانات أخرى كيف نفس الإجراءات
0: يلزم كل إنسان عنده حيوان يقوم باتخاذ التدابير اللازمة لمراقبته وحفظ معناه عنده قدرة السيطرة وقدرة يعني النفوذ المادي عليه يلزم يحيده وما يخليهش يرتكب أفعال مضرة بالآخرين هذا التزام قانوني.
1: هاي.
0: والالتزام متاعه راهو باتخاذ التدابير هذية معناها يكفي أنه يثبت أنه ما تخذش ما يلزم من التدابير لتقوم المسؤولية
1: هاي.
0: حتى ولا يكون الكلب مدرب حتى ولا يكون ما هوش من طبعه سابقا أنه يهاجم الناس حتى ولا يكون أليف في العادة ومسيب وما غير ما يكون فما سلسلة شدته فأنه يعتبر في مقام المسؤول المدني في صورة ارتكاب ضرر بالنسبة للآخرين من طرف هذا الحيوان.
1: واضح.
0: زاد فما راهو حتى بالنسبة نحكي لك حاجات ديزاكوتي حاجات جانبية مثلا الكلاب التي تقوم يعني إلقاء فضلاتها على الطريق العمومية راهي هذه جريمة فيها 15 يوم سجن.
1: أها ولا أنا مش حتى أنا
0: يجي مثلا يبدأ يدور به في الليل يجي بحذا نعرش أنا
1: تحت بوتو تحت شجرة
0: عنده حرمته كذا ولا حتى في الطريق العمومية
1: حتى تحت بوتو احنا نشوفوها مع الأسف
0: موجود هذا في 15 يوم سجن و 24800 خطيه حسب الفصل 315 اللي حدد العقوبه ولكن على ما اظن هو فصل 320 اللي يتحدث عن المساله هذه.
1: واضح. هذا هو يعني مسائل مختلفه بالنسبه لملكيه الحيوانات. مشكور برشا استاذ خليك معنا باش نمشيو للفقره المواليه تتسويت بعد الموسيقى.
2: اذا ما تزعلش نفسك اللي في الدنيا يستاهل لما تهدى تلقى وقتك

0: تحت المجهر.
1: نرجع معكم من جديد، مازلنا معكم في خوض صحيح على الدنيا وما فيها جوهر فام، تابعونا لقيت هدايا ومازلنا مع المسائل القانونية. نمشي في تحت المجهر ونحكيه اليوم على مصطلح ونفسروه كما قلنا في الشبكة الصيفية، نركزوا أكثر على المصطلحات. نمشي مع الدكتور عبد المنعم عبود ونسأل على مصطلح إذن على عريضة. إيش معناه كي نقولوا إذن على عريضة أستاذ؟
2: احنا ديما نسموه الكلمة إذن على عريضة ويسميه الأذون على العرائض، ولا تتسمى أيضا الأذون على المطالب. هو إجراء ولائي. إيش معنى إجراء ولائي؟ ما هوش قضية يحترم فيها مبدأ المواجهة بين الخصوم. تعرف أنت في القضية المدنية وقت الإنسان مثلا تسأله فلوس، ولا عندك أي قضية مدنية معناها في إثبات نسب، ولا قضية في طلاق، ولا قضايا حوزية، كلها قضايا مدنية. الدعوة تنطلق بعريضة، العريضة هي اسمها عريضة افتتاحية للدعوة. يتم تعيين موعد جلسة ويتم نشر القضية لاحقا، ثم تنشر القضية في جلسات دورية. ثم الطور الأول، ومن بعد طور التقارير، ومن بعد ثم طور المرافعة، ومن بعد تصرف القضية للمفاوضة وتصريح بالحكم أو تحجز للتأمل. هو الشأن فيما يخص قضية نهائية. لكن في كل هذه الحالات القضية تفترض أنك تستدعى الخصم، وهذا يتسمى يعني قضية وعمل قضائي، يعني قضية كاملة وترتكز معناها كاملة يعني كاملة الشروط، وترتكز على مبدأ المواجهة بين الخصوم. أنت تمشي تشكي بعبد، تستدعى الخصم بتاعك باش يقوم بالإدلاء بوسائل الدفاع نتاعه، باش يقدم الحجج، باش يقدم المؤيدات اللي ربما تبين وهن مضمون الدعوة
1: أي.
2: بالنسبة للخصم، إذا فما مبدأ المواجهة بين الخصوم. القاضي بعد ذلك انطلاقا من هالمبارزة القانونية اللي يقوم بها السادة المحامين عن طريق تبادل تقاريرهم، ينتهي الأمر بالقاضي بعد أن تكون القضية قد هيئت للفصل والحكم فيها، تصرف للمفاوضة والتصريح بالحكم، ويقضي السيد القاضي بما يراه صالحا طبقا للوثائق المظروفة بملف القضية. يعني إذا نحن عنا تو هذا عمل قضائي، يعني هذا سيتمك جوديشير. بالنسبة للأذون على المطالب هي أعمال ولائية. إيش معنى أعمال ولائية؟ يعني أنت تمشي تقدم يعني مطلب، والمطلب هذا سيتم النظر فيه من طرف القاضي بدون حضور الخصم. ويصدر القاضي إذنا أو يصدر رفضا للمطلب. يهك وقت إيش هذية؟ هو في الحقيقة فمع زو شروط باش تنجم ترفع إذن على عريضة. أولا يلزم تكون فمع نوع من التأكد. شرط التأكد يلزم تكون حاجة مستعجلة. ثاني حاجة يلزم يكون ما فماش يخوض في الأصل. نفس تقريبا الشروط اللي موجودة في القضايا والدعاوى الاستعجالية تبقى للفصل 201 من مجلة الإجراءات، من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. أنا الأذون على المطالب هذه والأذون على العرائض منظمة في مجلة المرافعات من الفصل 213-223، وعادة ما يختص بالنظر فيها رئيس المحكمة الابتدائي، وينظر فيها أيضا قاضي الناحية. ينظر ساعة في بعض الحالات، وفي وفقا لاختصاص حصري فصل 39 يقول لك هاي الحالات اللي ينظر فيها قاضي الناحية، والأصل أنها تقدم إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائي. نجم نقدموا مطلب إذن على عريضة وقتاش؟ في برشا حالات. مثلا وقت نحبوا نعينوا خبير، عنا أضرار متأكدة، أضرار يعني خطيرة، يزمنا أن نحبوا نطالبوا بالتعويض عليها، يزمنا نحبوا وإحنا تعهبا للقيام بقضية في الأصل، نجموا نمشيوا من رئيس المحكمة الابتدائية المختص ترابيا، نجموا بكل بساطة نطلبوا منه أن يأذن على عريضة في طلب تعيين خبير. الخبير يعمل الأعمال متاعه ويقدر قيمة الضرر، ومن بعد نرفع القضية قدام المحكمة ونقدمه من ضمن المؤيدات تقرير الخبير هذاك. هذا يتسمى إذن على عريضة. من أذون على العرائض أيضا مثلا أذون على العرائض في استخراج وثائق إداري. مثلا ثم شخص عنده والده شراء عقار اللي توا نقولوا احنا من عام 2005 ولا عام 95، وهو عنده لي ريفيرونس نتاع العقد هذاك، عنده فوتوكوبي، عنده صوره ضوئيه نسخه شمسيه ماك العقد هذاك، لكن ما ينجمش تعرف ان النسخه الشمسيه ما لا ترقى الى مستوى النسخه القانونيه. انت كي باش تجي تقدم قضيه ولا باش تمشي تتقاضى ولا قدام اداري لازم تقدم نسخه قانونيه. معنى نسخه قانونيه يعني نسخه مطابقه للاصل.
1: صحيح.
2: كيفاش باش تاخذها النسخه المطابقه لاصل هذيا؟ انت وقت تحب تخرج تعرف الكونترات هذيا مسجل في قباضه معينه.
1: اي
2: القباضه تحتفظ بنسخه من العقد.
1: اي
2: باش تولي تعمل تمشي لرئيس المحكمه الابتدائيه تقدم مطلب اذن على عريضه. رئيس المحكمه الابتدائيه ياذن الى قابض الماليه بتمكينك من نسخه قانونيه من ذلك العقد، تلقى فيه الكاشين تاع القباضه. يعني هو فوتوكوبي تلقى فيه الكاشيف تاع القباضة، ويصبح ذلك العقد نسخة قانونية حرية بالاستدلال بها أمام قضاء الأصل يعني إبراز الحقوق ويعني تأييد مثلا فحوى دعوة معينة. نجم زادة كيف كيف نعملوا إذن على عريضة صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية لمقر المطلوب في مادة الاعتراضات التحفظية. سيد عبد انت فلوس، سيد هذايا المدينة متاعك عنده عقار، عقار مسجل، عقار عنده رسم عقاري، انت في الحقيقه ما عندكش سند مرسم ولا سند يعني ولا معناها سند تنفيذي، معناها ما عندكش حكم وما عندكش رهنيه. اش تولي تعمل اذا كان ما عندكش حكم وما عندكش رهنيه لكن عندك سند الدين والدين نتاعك مستحق الاداء يعني حل الاجل نتاعو؟ في الحاله هذه تمشي رئيس المحكمه الابتدائيه وتنجم انت تطلب منه باش يرسم لك على العقار هذاك اعتراف تحفظي. شنو هو يرسم لك على العقار هذاك؟ يعني في التيتر فونسيي في الرسم العقاري باش يتم ادراج تنصيص يتعلق بالاعتراف التحفظي طبقا للفصل 327 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه. الاعتراف هذا هو عباره على عقله. اي سيدي انت ما حبيتش تخلصني، ها نعمل لك عقله وعقله تحفظيه، وقت اللي تخلصني نرفع العقله التحفظيه. ما عادش نجم تبيع هاك العقار هذاك، ما عادش نجم ترهنه، ما عادش نجم تعمل به معاوضة، ما عادش نجم تعمل به هيبة.
1: أي
2: دونك أنا كي نجي نعمل اعتراض يعني كأني معناها أنا عقلت له العقار هذا، والعقلة تعرف أنت حسب مجلة المرافعات هي تهدف إلى وضع ما تتناوله تحت يد العدالة، فكل ما يتم حينئذ من المدين من تصرفات قانونية من بيوعات أو رهون اختيارية أو معاوضات أو هبات ونحوها من التصرفات التبرعية يكون باطلا لا عمل عليه. دونك احنا تهز رئيس المحكمة الابتدائية تقول له عمل اعتراف تحفظ إذا كنت توفر الشروط يأذن لك على المطلب وعلى العريضة باش تمشي تعمل اعتراف تحفظي، مباشرة تنجم تعمل اعتراف تحفظي بناء على إذن على العريضة. من الصور الأخرين تتذكر القيد الاحتياطي العام اللي نحكيه عليه.
1: أي
2: القيد الاحتياطي زاد كيف كيف يمكن إدراجه بالسجل العقاري برسوم الملكية. كيفاش يتم إدراجه؟ يتم بإدراجه بناء على إذن على عريضة. إذن على عريضة يرفع لدى السيد رئيس المحكمة الابتدائية لمكان تواجد العقار. القيد الاحتياطي لهنا تمشي أنت تبين للحاكم اللي فما قضية منشورة قدام المحاكم في إبطال حق عيني، في إبطال ملكية. مثلا أنت شريت من عند شخص بعت الشريط مع شخص، فما شخص معناها العقد هذايا فيه نوع من الخلل ونوع من البطلان، فما قضية مرفوعة في البطلان. الشخص اللي رفع القضية هذه رفع الدعوة هذه يحب يحفظ الحقوق نتاعو باش ما يمشيش المدعى عليه يبيع العقار في الأثناء، وبالتالي ما عادش الحكم نهار آخر عنده حتى قيمة. نوليو نمشيو احنا رئيس المحكمة الابتدائية ناخذوا إذن على عريضة ونعملوا القيد الاحتياطي نتاعنا ونوصلوا الدعوة في كنف الهدوء والطمأنينة.
1: واضح.
2: هذه مجموعة من الحالات التي يجوز فيها القيام بتقديم نتولي تقديم مطلب إذن على العريضة للسيد رئيس المحكمة الابتدائية. أنا قلت لك في تعيين خبير، في ضرب اعتراض تحفظي على رسم عقاري، في ضرب يعني حتى عقلة توقيفية تنجم تكون زادة بإذن على العريضة راهي ضرب يعني معناها قيد احتياطي. هذه كلها في الحقيقة مع العلم أني راهو إنابة المحامي في مادة الأذون على المطالب غير وجوبي.
1: هذا اللي كنتش نسألك عليه
2: بالضبط، يعني المحامي ما هوش وجوبي أنك تمر بخدمات محامي باش تقدم إذن على عريض.
1: أي باه
2: نجم أنت تقدمها وتنجم يحدث مثلا إذن على عريضة في تأمين مال.
1: أي
2: هذا أنت إنسان ما تفهمتوش، عملت وعد بالبيع فاتت الأجال، السيد كان باش يشري ما شراش في الوقت هذاك، تنبه عليه تقول له راك انت ما بالنسبه لي انا هاو نعرض عليك التصفقه نرجع حالك التصفقه نتاعك، ونحب اخويا نكون في حل من كل التزام باش نمشي نبيع الدار هذه اللي انا كنت وعدك بها، باش نمشي انا كواعد نبيعها لشخص اخر.
1: اي
2: اي شنو تعمل في الحاله هذه؟ يلزمك اول حاجه تعمل عرض المال، ما عطاك تصفقه ترجع حاله تعمل له عرض مال وتعمل تأمين بالخزينة العامة بالقباضة من القباضة. هي الخزينة العامة التأمين كيفاش يتعمل؟ يتعمل بموجب إذن العريض، تهزش الرئيس المحكمة الابتدائية ولا القاضي الناحية بحسب مقدار الطلب، وفي الحالة هذه تأمن المبلغ، ومن بعد ما تأمن المبلغ تعلم السيد اللي هو معناها الموعود له، تعلمه بوقوع العرض والتأمين وقت تكون في حل من أي التزام نحو.
1: واضح.
2: تشوف برشا حالات نتاع عزون على مطالب، هو إجراء مبسط، إجراء ميسر مختزل بمجرد مطلب، يعني في ظرف وجيز ووجيز للغاية. يعني تقدموا اليوم تنجم أنت في ظرف نهارين ثلاثة يكون عندك الإذن، ولكن إذا كان يصدر الإذن راه يلزمك تنفذه في غضون 10 أيام.
1: واضح. يعطيك الصحة أستاذ، خليك معنا باش نمشيو للموزيكا ومن بعد نرجعوا في فقرة قانوني ولا غير قانوني.
2: شكرا.

0: مازلنا مواصلين معكم في خوض الصحيح، قانوني ولا غير قانوني. 5 أسئلة واللي جابها مع الدكتور عبد المنعم عبود. زعم قانونية ولا لا؟ شنية الوضعية بالضبط؟ التوضيح والتفسير القانوني والمصطلح الصحيح في كل كلمة في كل سؤال نجم يكون كان مع الدكتور عبد المنعم عبود. نرجع معك دكتور. السؤال الأول، أنت على خلاف عادي مع زوجتك، ترجع بعد نهار شاق من الخدمة، تلقى الدار سقف وقع والمرأة هزت حوايجها وحوايجك بدون فرز، قانوني ولا غير قانوني؟
1: لا غير قانوني بالمرة، لأن من نجم السيد يعمل محضر معاينة، هذا الإجراء الأولاني اللي يعمله يعمل محضر معاينة، وبطبيعة الحال المسألة ترقى إلى مستوى السرقة لهنا. جريمة وجريمة قيمة الذات، ويمكن تشكي جزائي ضد الزوجة اللي قامت باختلاس حتى أغراض هذا الزوج. يعني في النهاية ما فماش إمكانية متاع تسامح في الحالة هذه، لأنه وقع ارتكاب جريمة من صنف الجناح. إذا عندنا اختلاس وعندنا سرقة، يمكن إثبات العملية هذه متاع الاختلاس عن طريق معاينة يقوم بها مأمور عمومي اللي هو السيد عبد التنفيذ، وبعد ذلك يمكن التشكي جزائيا لدى سيد وكيل الجمهورية، رفع شكاية اللي باش يحيلها البحث الأولي، وربما بعد ذلك يحيل المعنية بالأمر على الدائرة الجناحية لارتكاب جريمة السرقة.
0: نحكيه على السرقة هنا، مانيش نحكيه على نشوز، مصطلح آخر.
1: نشوز حاجة أخرى، نشوز وقت تبدأ أنت بدون سابق إنذار لمرأة تهز روحها وبدون يعني حتى سبب لا تعنيف ولا عنف ولا خلاف ولا حتى شيء، هزت روحها ما عادش تحب تسكن معك.
0: هذا هو
1: النشوز، هو يسميه بالفرنسوية لابوندون دو دوميسيل كونجوغال
0: بالضبط،
1: أو يقولوا نشوز أو هجر محل الزوجية. مش هجر العائلة راهو، أو التخلي عن العائلة اللي هو
0: محل الزوجية
1: وحاجة أخرى اللي هو إهمال عيال وقت ما تدفعش النفقة.
0: كل مصطلح عنده المعنى الصحيح بتاعه. به نمشي لسؤال ثاني، عندك شركة وقمت بتوظيف سكرتيرة قامت بفتح مشروع في نفس النشاط الشركة بتاعك،
1: ديما تتبع هذه ديما مشاكل الكل جاية من جرتها هي
0: أما باسم رجلها ومستعملة القاعدة بتاع البيانات للاتصال بالحرفاء وتحويل وجهتهم، قانوني ولا غير قانوني؟
1: هذه خيانة مؤتمن، يعني مثال نموذجي على خيانة المؤتمن، الخيانة الموصوفة للأمانة 297 ورأي العقوبة متاحة مش 5، 10 سنين. هذه إنسانة اؤتمنت على قاعدة بيانات، قاعدة البيانات هذه تستغل لاستجلاب الحرفاء، قامت بالاستيناء عليها، شدت فلاش وعبيت معناها قامت بشحن هذه القاعدة ومشيت عملت شركة موازية، وهوك زوجها زعمة اللي ما عنده حتى خبرة في الميدان هوك باش تغطي باسم زوجها. ويعني وقامت بتدريجيا بتحويل وجهة الحرفاء انتيجة خيانة مؤتمن لهنا.
0: باهي،
1: حتى استعمال مرة واحدة في القاعدة هذيك حتى بدون استعمال
0: باي.
1: ثم إمكانية الاستعمال تعتبر خيانة أمان حتى كان ما فما حتى حريف.
0: أي
1: خطف نجم الأول تبدأ خايفة، تقعد لك 16 الأولين هي بتشوف معنى هل بلغ العلم إلى المعني بالأمر بوقوع الاختلاس أمان.
0: أي
1: ومن بعد تنطلق هي في المناورات متاحة، وربما في يعني في النشاط متاحة جديد. هذا يعتبر حتى بإمكانية استجلاب الحرفاء يكفي ذلك لقيام جريمة الخيانة الموصوفة للأمانة. 10 سنوات سجن.
0: واضح. نمشي للسؤال اللي من بعد، مخبي فلوس في دارك والمبلغ المالي مهم، كل مرة تلقى طريف فلوس نقصت، انت عايش مع زوجتك لين تأكدت انه زوجتك هي اللي قاعدة تهز في الفلوس، سرقة الزوجة لزوجها قانوني ولا غير قانوني في الحالة هذه؟
1: وغير قانوني، اما ماذا بينا نقولوا قانوني يا ربي فضلها نعطيوها الفلوس تسرق ولا ما تسرقش مش مشكل.
0: ما قلت غير قانوني، مشيت بالعاطفة انت
1: تو عليها اللي مش تصرف منه هكا، ما عادش تحط الفلوس نتاعك في الدار، حطهم في مكان معين وكاو في الدار في يعني مصرف ولا في بنك ولا في حساب بريدي. وبطبيعة الحال إذا كان حطيتها في الدار وفما يعني نقص مش مشكلة دفعت البلاي
0: وكذا. نمشي للسؤال اللي بعد، واحد يدلس وثيقة لاكتساب ملكية عقار ومن بعد يتبين أنه العقار هذا ملكه من قبل بموجب الميراث، قانوني هالتدليس هذا ولا غير قانوني؟
1: ما فماش تدليس، لأن فماش جريمة. تعرفش عليش؟ لأنه
0: ملك.
1: التدليس يقوم على فكرة تغيير الحقيقة. إذا كان هو مالك وهو دلس حاجة على أساس أنه اعتقاد أنه ماهوش مالك وهو في الأصل مالك، فالجريمة جريمة مستحيلة.
0: باهي.
1: كما إنسان يقتل شخص وشخص ذاك إبان العملية هو متوفي.
0: أي.
1: المتوفى لهنا في الحقيقة ما العملية القتل مش موجودة، القتل هي إزهاق روح بشرية. هذا الشخص ديجا وقت تم الاعتداء عليه كان في وضعية مفارقة للحياة. بالتالي جريمة مستحيلة. بالضبط نفس المثال، إنسان يقوم بعملية تدليس غايته هي تغيير الحقيقة والحقيقة أنه هو مالك، فالجريمة هي جريمة مستحيلة. كما واحد يسرق حاجة وهي ملك متاعه، جريمة مستحيلة.
0: واضح. باه نمشي للسؤال اللي بعد. شخص يوهمك بمشروع ويبيع لك أحلام هكا وهمية وردية على أساس أنك باش تتحصل على مرابيح ضخمة وفي النهاية ما تتحصل على شيء، لكنك أنت ما خسرت شيء وما دفعت شيء، اللي قام به الشخص هذا قانوني ولا غير قانوني؟
1: قانوني.
0: كيفاش هذي؟
1: آه وي، لأنه يبيع لك الوهم والأحلام.
0: آه.
1: فالغاية منه في الفصل 291 هو الابتزاز. يروح النص، احنا في المادة الجزائية راهو.
0: اي
1: يعني احنا وقت يقوم يبيع لك حلم ويبيع لك وهم او يبيع لك مشروع مش موجود، الغاية هو ابتزاز يعني الضحية والحصول من لديها على مبالغ مالية.
0: اي
1: اذا كان ما فهمش ضرر. ما فهمش تحيل. ايه بو هوك اقنعك معنى انسان هذا معناها في اقصى الحالات، في اقصى الحالات يعتبر انسان يعني مرتكب للكذب. اما ما يرتكب الجريمه ترقى الى مستوى التحايل، لانه التحايل في اضرار بالاخرين.
0: اي
1: وقت ما فماش اضرار معناها ينجم واحد يعمل لك 100 عمل نتاع شعوذه ما يقبض عليك حتى فرنك، فهو لا يعتبر في مقام التحايل. انت مشيت هاكا سمعت واحد يقول في كلام فارغ، قال لك درا شنو درا شنو، هاكا ربما نفسيا ارتحت له اكثر من هكا، ما عطيته حتى فرنك وما خسرتش فلوس، ما بعلكش الوهم، ما قالكش راه نداوي سرطان ونداوي درا شنو ونجيب لي 10 ملايين وكذا. دونك انت ما دفعت حتى شيء، ما فماش علاش باش تشكي بيهم وما فماش علاش باش يتم تتبعهم. اذا لابد من فهم روح النصوص باش من بعد وقت الانسان قدام وضعيه معينه يكون تكيفه للوقائع تكيف صحيح.
0: واضح. به كملوا بالسؤال الاخير. تطلع مع تاكسيز والتاكسيز يقول لك يا تاخو الثنية هذه ولا تمشي من الثنية هذه ما كانش من ركبكش. موقف سائق التاكسي مع تحياتنا اليوم، قانوني ولا غير قانوني؟
1: تحياتنا اليوم خاصة اللي ما يعتمدوش النوعية هذه من السلوكيات. خاطر بالنسبة للي يعتمد النوعية من السلوكيات اللي ذكرتها توا، هذا يعتبر في مقام إنسان المزدي لخدمة مشروطة. ريت البيع المشروطة.
0: أي.
1: هذا مزدي لخدمة مشروطة. ما نمشي كان من هنا ومترجي من هنا، ولا نحب نهزك كان من اللوتوروت وساعة ساعة يجي يقول لك نهبطك إذا كان ما تمشيش معايا في اللوتوروت. وإلا ساعة ساعة يطول بثنية بيك ويقول لك هذه رأي ثنية الأسرع.
0: أي.
1: لا، هو المطالب شي هزك قانونيا، المطالب شي هزك مثنية الأقصر. هذا حسب الفصل 243 من مجلة الزمانات والعقود يقول لك يجب الوفاء بالعقود مع تمام الأمانة.
0: أي.
1: ولا يلزم ما صرح به فقط، بل كل ما يترتب عن العقد من حيث ثم مجموعة من الأشياء. يقول لك من حيث العرف، العرف وقت أنت باش تهز الشخص باش تهزه من أكثر سنين. إذن الطبيعي أنه ما ينجمش يشرط عليك يقول لك نهزك من هنا ونهزك من هنا ولهنا، تنجم أنت إذا كان أثبتت الواقع يمكن تشكي به حتى جزائيا.
0: واضح.
1: يعني مرتكب لجريمة هي جريمة إزداء خدمة مشروطة.
0: واضح. هذا هو. هب نشكرك برشا دكتور، يعطيك صحة كالعادة، ديما منورنا، ديما الإضافة وديما المعلومة القيمة والمعلومة القانونية نقاعة. إن
1: شاء الله ديما فما موفقين، وخاصة المزيد التعلق اللي كنت يقول سيادتك سي خليل، وإن شاء الله ديما البرنامج ناجح.
0: إن شاء الله، يعطيك صحة ونتلقاو الأسبوع القادم. تحياتنا ليك دكتور عبد المنعم عبود، دكتور في القانون، محامي لدى تعقيب، أستاذ جامعي، مؤسس الأكاديمية القانونية ومكون لإطارات وأعوان في القطاعين العام والخاص. تحية ليكيب كاملة زادة. غازي خليل في التقديم، الأستاذة إيناس حدد في الأعداد، منير إسماعيل زادة في الإخراج، ونرجس قلالة في التسجيل. شكرا لكم الكل، نتلقاو الجمعة الجاية كالعادة من 8 إلى 9 ديما على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا على خير وباي باي.
2: تحب روحك الفاش، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام الدنيا وما فيها جوهر اف ام.

0: جوهرة
1: سامر ستيشن موج مع الموجة.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة FM. أشرف بن عبد السلام،
3: مرحبا بكم. بلغت الكميات المجمعة من صبة الحبوب على المستوى الوطني إلى غاية 7 جويلية الحالي حوالي 9.1 ملايين قنطار، مع تواصل عملية التجميع بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف وصفت بالطيبة حسب المعطيات الصادرة عن ديوان الحبوب. هذا تتوزع الكميات المجمعة بين 8.6 ملايين من حبوب الاستهلاك بما يمثل 95% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع، و 493,000 قنطار من البذور الممتازة الخامة بنسبة 5% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور. وسجل نسق تجميع الحبوب خلال الأيام الأخيرة منحا تصاعديا نسبيا، حيث استقر أو إثر استقرار الظروف المناخية بمختلف مناطق الإنتاج، وهو ما ساهم في تسريع وتيرة عملية التجميع. أدى اليوم وزير البيئة حبيب عبيد زيارة عمل إلى ولاية نابل في إطار التطرق للوضع البيئي العام بالجهة وتقييم الموسم الصيفي من حيث النظافة والعناية بالبيئة والتصرف في النفايات بالجهة. وحسب بلاغ صادر عن الوزارة، أشرف الوزير صحبة ولية نابل على جلسة عمل حول متابعة الوضع البيئي بوادي الحجارة وطرح الإشكاليات المتمثلة في تلوث الوادي جراء سكب المياه المستعملة الصناعية والحضرية والنفايات الصلبة، والتطرق للمقترحات والحلول العملية الكفيلة بتحسين الوضع البيئي، وذلك إضافة إلى الرقابة الدورية من طرف مصالح الوكالة الوطنية لحماية المحيط ومختلف الإدارات المعنية. بلاغ وزارة البيئة أشار أيضا إلى أنه أمام الاستعداد اللامشروط لأصحاب المؤسسات الملوثة للمساهمة في تحسين الوضع البيئي بالمنطقة، فإنه تقرر تكليف مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة بالمرافقة والمساعدة الفنية لهذه المؤسسات للعمل على إزالة التلوث قدر الإمكان. في أخبارنا العالمية، أعلن ديوان الأميرية القطري أن أميرة قطر تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء باكستان بحث فيه المستجدات وجهود دعم الأمن بالمنطقة، وأكد ضرورة مواصلة مساعي خفض التوتر بالوسائل السلمية، وأكد أيضاً حرصهما على مواصلة التعاون لدعم أمن الإقليم والملاحة. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: لا لا في نظر البلدية قصر هلال لا أي حي سكر يعني تابع قصر هلال أو لا مش تابع قصر هلال. الفضلات ملوحة الكمون يجي يهز كان لقى يصار شيء مقطع بالحيوانات ما مقطعه وما يهزهاش وكان القيس طل يفرق شطر ويقعد ملوحة ولقى يا أخوي يرحم والديكم يعني حي كله في مشحويات أسيدي يعملون حتى اشتر برميل يهديكم من السلحالك والمسؤول عن الظهر تبع الكمون شوفوا شو يعمل كيفاش كذا هو والكمون ما عندوش وقت وقت يجي على الأقل اش طير برميل فتحطه فيه احنا الله وساخ بتاعنا.
2: عسلامة جورفاء. أنا نحب نقول شورى في شركة الكهرباء والغاز الحقيقة بصراحة ولو خلصوا منا بالأوراق ما عادش خلصوا عن بعض لأن في بعض الأحيان الفلوس ما تتعداش يقولوا فأنت أسهل وخير لكن دورة الحقيقة ما هيش باهية. أنا واحد من الناس خلصت لكن بقيت واحد منيش خالص وين الفلوس ما تعداش جات رجعوا لي فاتورات فين فأنت منا 447 ألف فأنت فلو قالت عن ثلاثة فاتورات مش خالصين كيفاش أشكون مش نشدره من دونك هنا تحمت هات الدبلة واللي ترفت لاني خلص من جديد والحقيقة ما عاش نعملها العملة هذه كما يقولوا فيها منها بالأوراق كل شيء فانت منها واضح. سلام.
3: السلام عليكم. بالله أنا من ولاية بيزا شيخ الوديان والله العظيم رانا موتى بالعطش نحب نوصل صوتي لسيد الرئيس ولوزارة الفلاحة رانا تعبنا رانا قسما بالله يعلم بينك ربي سبحانه ورا يعلم بينك اللي خلقني نحب نوصل صوتي لسيد الرئيس راهو عندي 3 شهور نقطة مية ما كتبهاش في الدار راني تعب.
4: مع السكر زوهر اصبحهم بزمن صغير تزو قسم بالله طيح مكسو فيه تو اكثر من 20 عام جاءوا بارك الله فيه منذ 3 سنين زبدون نخيس من بحر البوسطه وقالوا هابش نقوم فيه الزو بارك الله فيه والله العظيم قسم حسنوا شقولك ذا كلمة تزار لا مروحة لا شرب ابني باردة نطلبه بكل لطف من مستاج تاع جمال ولا مستير جاه ربي عاجل ليس عاجل انظرونا في الكويل وفي السخانة دي بين الرحمة يرحم والديكم. مع السكر زوهر يا
5: والله كسمعت بالإضراب العام اللي بشي يصير نهار 3 سنين يعني النقل الكل بصفة عامة بش يضرب عن العمل فهالسخانة هذية وقت تقوم بش تمشي تسترزق والعبد اللي بتقوم تمشي تسترزق مش اللي عنده لبس عليه طوالي لبس عليها وميخذ عنده كهرباء عنده شقطوفة يمشي عليها 4 عجالي معنى مشكون اللي المستحق المعروشك اللي يخدم 500 دينار 700 دينار هذاك بش يمشي يعني في المواصلات بش يخدم ويروح علاش ما يلقاكش تركبه وتهزه معناها بش يخدم ومن بعد ترجعه يراتي نحن متعذبين من غير حتى شيء من غير إضرابات من غير حتى شيء زي أنت تسمي روحك حبيب للبشر ولا أنت تسمي روحك وطني ولا تسمي روحك أنت تحب الشعب وتحب الوطن متاعك وتحب أمك وعائلتك يقعدونا أنت مكش حبيبنا.
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
6: تسمعوا خواطر مع زهير الجيز على جوهرة اف ام مش معلومة.
7: سبعة دقائق بعد 9 تاع الليل اهلا وسهلا مرحبا اليوم الجمعة 10 جويلية 2026 مساء الخير شكرا لاختياركم جوهرة فهم هذه خاطرة جديدة من خواطر خواطر البرنامج اللي بديتوا تستنسوا فيه من الاثنين حتى للجمعة من 9 إلى 10 يوميا نستضيفه شخص من المجال الفني نجم يكون فنان مطرب مغني نجم يكون أيضا ممثل مسرحي سينمائي تلفزيوني وكذلك نجم يكون كاتب رسام أو إعلامي من مجال الثقافة في نهاية الأمر لاكتشافه كفنان ولاكتشافه أيضا كإنسان من داخل ذاك الفنان. اليوم حلقة جديدة من إخراج سامي ذويري عدد وتقديم زهير الجيس وفي ضيافتنا صوت عملاق. اليوم الحقيقة نستضيف مطرب من الأصوات الجميلة جدا المتخصصة مؤخرا في الغناء الروحاني ولكن الحقيقة كصوت ولا أروع كحضور ولا أروع اختار ستيل وقت اللي تسمع صوته وإلا وقت اللي ترى التصويرة منجم يكون كان منير الترود يضيف في بعض لحظات في خواطر اليوم من 9 حتى للعشرة نستقبلوها أهلا وسهلا مرحبا خليكم في الاستماع هذه جوهرة FM.

0: نرجعوا معكم في خواطر. اهلا وسهلا مرحبا، شكرا على الوفاء، شكرا على المتابعه، شكرا لك اختياركم جوهر اف ام. كما قلت سعيد جدا اليوم باستقبال صوت عملاق، صوت جميل، صوت رائع، وحضور ايضا مميز خاصه في المشروع الاخير عرض الزيارة منير الترودي. اهلا وسهلا مرحبا.
1: شحوالك زهير؟
0: والله الحمد لله.
1: ميرسي بوكو بوغ سيت انفيتاسيون، شكرا على الاستضافه.
0: انت شكرا لك على قبول الدعوه اخويا.
1: سي ان بليزير. انا ديما قال الراجل معناها نختار الناس اللي نمشي معهم بكل صراحه.
0: نعرف هذاك علاش قلت لك شكرا على الاختيار انك جيت بحذايا. ان شاء الله نعملوا سويعه من زمان نكتشفوا فيها منير اللي زال ما اكتشفوش الناس. منير، هل هناك خطوط حمراء في الحوار؟
1: خطوط حمراء في الحوار معناها تقصد مع الصحافة؟
0: معينا توا في حوارنا اليوم، هل هناك خط أحمر؟
1: أنا باش نعطي ثقتي مسابقة فيك، وانت عينك ميزانك هوك تعرف، كان ريتني بديت
0: راك بديت تقرب للروج،
1: راك بديت تقرب، هذه هي هذا الميزان.
0: باهي خلينا نبداو بالجنجل ولين يسمع معايا منير.
2: في حضرة الصراحة، في حضرة الصراحة.
0: دونك في حضرة الصراحة، والصراحة ولا شيء غير الصراحة. خلنا نبدأ من البداية ساعة. الحياة الشخصية المنير الترودي خط أحمر ولا فما ألوان لنجم نخلطه للخط الأحمر؟
1: لا، أنا من معناها من بداياتي حياتي الخاصة ديما خط أحمر، ديما معناها حتى تسأل توا الناس اللي هذايا الذكاء الاصطناعي ما يعرف حتى شيء عليه.
0: دونك
1: معناها حياتي الخاصة
0: تفضل انه حياتك الشخصية
1: في كوم وحياتي المهنية في كوم.
0: رغم اللي برشا فنانين اليوم يعتبروا حياتهم الشخصية طريقة للحضور للمواصلة، ما عندوش انتاج يجبد عليها ومشى البقعة الفلانية وخرج مرته وفي البحر هو وكذا. يعني
1: انا بالنسبة لي the show must go on. انا تعلمت معناها على الفاضل يرحمه.

0: على برشا ناس اخرين معناها ما نحكي على تونس. تعلمت على ناس اخرين برا مي في تونس مدرستنا التونسيه معناها آه. جاي لا شونس يعني انا دو كوتوي ناس باهين اليوم ما خلونيش نمشي في نسق
1: تاع البوز ولا
0: فوالا. انا جي شوازي اونتر ليكسيلونس و لا ريشيس. جي في لو شوا بين اني نكون متميز او اني نكون لابس عليا. نجم اللي لابس عليا نبيع الدروغ ولا نبيع الفريب ولا نبيع الكراهب ولا نبيع الماء ولا ما نعرفش ونولي برشا عندي برشا فلوس. اما باش تلقى ليكسيلونس ما تتشريش بالفلوس. الناس تحط فلوس كبيره باش يلقاو اون اكسيلونس معناها يوصل للاكسيلونس.
1: دونك المربع اللي اخترته هو مربع ليكسيلونس.
0: انا حفظت معناها حبيت جو مسوي بروتيجي معناها حتى في هو الناس يرحم معناها ربي يعينهم معناها اللي يخدموا في الدومين الفن اي تو ديبون. فما شكون ربي ما يعينهمش اللي متطفلين
1: ايه.
0: اما الناس اللي تخدم بحقيقه ولا غالب هذاك هو حدودهم وكل شيء ربي يعينهم معناها بريتو خبزه هي قال الراجل في الاخر عربون. أم فما عربون محترم فما عربون مش محترم.
1: كيفاش شنو الفرق بين العربون المحترم والعربون مش محترم؟
0: موهوني تجي لا ريشيس اي ليكسيلونس. الفرق بين انك انت تحب تلوج تلم فلوس وتبني دار وتعمل الدرشنيه
1: مشروع
0: وتشري مشروع اي مشروع
1: اي يعني هذا حلم اي شاب اي فنان اي تونسي.
0: ولكن انا نعتبر فنان ماهوش اي انسان. نجم هذاك كان انا نبيع الفريب نجم اللي لبس عليه تبقى الفنان هيبه من عند الله ومكسب وطني ومكسب حضاري ومكسب للأمة يعني أنا تصوري للفنان هو مشروع حضاري وثقافي
1: رسالة
0: هو معناها نتاج خدمة كبيرة معناها فما دي جينيراسيون خدمت باش نجمة لقينا نتاج ذاك اللي هو فنان ست سنسيبيليتي باش تلقاها في مجتمع. مش انت برك خدمت برش يقولوا أنا راني فنان وخدمت وكل شيء. لا انت نتاج تراكمات متاع ثقافية وحضارية إنسانية
1: أحداث
0: انتلكتوال أنتجت أفرزت جينيراسيون منها أنت سيادتك اللي باش تكون متنور وتكون فاعل في الحقل الثقافي ولا الإنساني. قد كيف كيف
1: يعني الفنان غير مسموح له كما مسموح للمواطن العادي
0: لا هو من الصفوة هو من الخاصة. فما ناس ما يعرفوش يعني تلقاه واحد تلقاه ما يعرفش هو من الخاصة هو ما يعرفش على روحه ما في بالوش. فهمتني
1: ليش نرجع للصغر منير الترودي بطاقة التعريف وين مولود؟
0: أنا مولود في جديدة.
1: في جديدة
0: أي تلقيت تعليمي لغديك وتلقيت تعليمي في تونس
1: بحكم وسط ثمانية أولاد وثلاثة بنات على أي
0: عائلة عائلتنا ما شاء الله
1: فيها كبيرة
0: كبيرة فيها 13 نفر
1: فيهم بابا يرحمه. جديدة حومة كانت صعيبة شوية يعني
0: والله شبابه جديده
1: شبابه ولكن جديده سيرا
0: لا
1: شعبي
0: لا جديده سي ان فيلاج سي فيلاج سي با لا نورم تاع الاحياء الشعبيه. ما كانش فما احياء شعبيه
1: وقتها.
0: سي ان فيلاج سي ان فيلاج اندلو فيه الموريسك فيه جامع الاندلس فيه حضور اندلسي كبير برشا فيه حضور يهودي زاده انكم ان

0: نظريا عريقة، وكنت فيها المحلة، وكنت فيها معناها قضاة منهم صالح ميديا رحمه كان قاضي في تبربة، وكانت هي لابون ليون تاع البي.
1: طفولتك كانت صعيبة سهلة متوازنة كاسحة؟
0: شيخة أنا
1: نمت. الوالد كان صعيب،
0: الوالد كان صعيب، كان صعيب
1: صعيب جدا جدا. أي. جدا
0: أي. أما
1: تاع ينجم يشوي بالكوشتو بالسبتة.
0: بابا كان يخافوا منه حتى العفيد، كان بابا إلى امبوزون، معناه بابا كان
1: هو ديجا فيزيكمون حسب معطياتي راه كان غبغي.
0: اي هو غبغي
1: اما كان كبير.
0: اي ما شاء الله، هو خاطر زاد عزيزو كان يخافوا منه. عزيزو
1: عزيزو قصير. عزيزك انت
0: عزيزين اما عزيز بابا
1: معناتها بوبك قصير اما يخوف.
0: اما يخوف
1: خاطر يخاف منه بوك،
0: يخاف منه برشا.
1: بوك تلمون كباريك يعيط له.
0: اي
1: يعني هذه معطيات نعرفها.
0: اي
1: يقول له اجي هناك يعمل عمله. أي. يطبس راسه ويعطيه ديريكت.
0: اي اما بابا كانوا يحترموه ويخافوا منه. يحترموه ويخافوا.
1: تربيتكم هذيك تعتبرها تربيه صعيبه ولا
0: هذيك
1: التربيه اللازمه؟
0: هذيك تربيه باهيه بمساوئها.
1: أي.
0: معناها باهيه
1: بصعبها.
0: بصعبها باهيه الصعب.
1: انت كنت عاقل ولا
0: لا؟ لا
1: انا نعرف اللي معز كان شيطان.
0: اي ما مش
1: تشتيني معناتها ما كان شويه المعز.
0: اما انا شتيتيني اكثر. تشتيتيني اكثر معناها انا.
1: انت اكثر من المعز.
0: انا حكايه ما صارتش في التشتيتين معناها.
1: مثلا احكي لي طرف عملتها عمله من العمايل نتاع
0: مثلا ثلاث سنين انا ولا اربع سنين يسكروا باب جنينه باش ما نخرجوش قايله وكل شيء.
1: أي.
0: انا حفرت تحت الباب نتاع الجنينه بمطرقه رشكلو.
1: نفق
0: ونفق وخرجت وهربت والناس كل تلوش بلاد كيرنا تفرق الصليب.
1: طيب جدك حفرت تحت
0: الباب وخرجت
1: وخرجت.
0: اي معناها كنت
1: عمايلك وتقول كنت عاقل. وين عاقل وخي
0: ليه معناها الزوز. انا عندي معناها لفاسات الكل. عشت الحياه بالقدام معناها شخت في امها.
1: معناها معناتها اللي حبيت تعمله عملته.
0: اي
1: باركونتر كنت حشام ولا كنت سوسيابل؟ نحكي ودي مع الصغرى مع أربعة خمسة ستة سنين.
0: صغري كنت تيتو.
1: سكوتي؟
0: لا تيتو من سكوتي من نسكتش حتى البابا ما نسكتش. لو سول اللي ما يسكتش البابا هو أنا. وكنت ناكل ترايح
1: خاطر
0: فوالا هو عندي فما رسومبلونس كبيرة ببابا. بابا راسو كاسح ويرحمه كان يقول لي عايش ولدي الحنين ألوغ كو أنا جيتي توجور أون كونفلي مع بابا ديما في عرك
1: ديما
0: معناها رسمي كنت نعارك خاطرني مي كونتي سو موا. بابا يكونتي سو موا عارف اللي فيا انا فما حاجه منه
1: شو تجيب
0: منه معناها انه صاحب موقف
1: من صعبه هو من صغره هو من تشيتي.
0: انا كنت اصعب واحد في اخواتي.
1: اصعب واحد في في البنات والولاد.
0: ليه اصعب واحد في التاريخ عائلتي.
1: على شخصيتك من بعد في المستقبل
0: مهم برشا. مهم برشا خاطر سافورج ليسبري سافورج لا بيرسوناليتي. بابا كان يقول لي ديما لامبوسيبل ني با ترو دي. وكان الى ميزي سور موا حتى عاونته برشا في الخدمه نخدمه معاه ساعات في اوقات الفراغ نتاع السلاعه. ويل كونتي بوكو سور موا معناها فهمت. وعارفك الكاركتير هذاك مهم ماهوش خايب. واحنا ماذا بيا معناها حتى الاولياء اللي يسمعوا فيا ما تكونوش قاسين على الولد عنده فرط حركه
1: ولا عنده
0: ينجم ماهيش خايبه معناها سنسين دانتيليجونس معناها اللي يبدا صمامه وبكمه ما هو ذيك تقول امي السكوتي منه موتي معناها اللي يبدا صمامه ويبدا عاقل ياسر
1: بعد يتقلب كريمون.
0: ليه معناها ما تستناش منه برشا حاجات بوزيتيف معناها انا بالنسبه لي
1: من باب الخوف نتاع الوالدين على صغيراتهم من عمايلك معناتها تنجم توصل الثنية خايبة كمان.
0: اي برشا انا قداش مرة مركز من مركز لمركز وبابا في جورتي.
1: لا
0: اي من انا من برشا
1: كريمون. وقتاش بدا منير يقول فما امكانية انه يطلع فنان؟
0: انا من الصغرى فنان.
1: أنا
0: أربع سنين نغني راه.
1: أربع سنين
0: فريد لاطرش نغني لك
1: والله
0: أربع سنين نغني سي
1: فريد لاطرش.
0: أي صباح فخري أمي تغني بالكدا بالكدا. أمي صوتها حلو برشا كيما ليلى مراد.
1: ماخذوا من عند أمك الفن
0: من عند أمي. وعندي مماتي تغني بالكدا.
1: مماتك زين
0: مماتي أم بابا. وعزيز عزيزي معناها ما خلطتش عليه عزيزي اللي هو أبو أمي. كان مغني معناها كان يغني.
1: كان يغني كريم.
0: وخالي علي يرحمه زاد كان يعزف عود اللي هو أخوه عبد العزيز المحرزي.
1: دونك العائلة فنية.
0: العائلة فنية معناها عندنا في عائلة أمي فما الحس.
1: تأثيراتك باش كانت كي كنت صغير؟ قلت لي تغني وأنت صغير فريد.
0: فريد عبد الوهاب ام كلثوم ما كنتش ياسر ياسر، كنت صباح فخري خاطر مراه معناها.
1: هذوما وين كنت تسمعهم؟ تسمعهم معناتها يتحطوا في الدار ولا؟

0: نسمعهم في القهوة.
1: في القهوة
0: نجي نقعد بحث القهوة خاطر ما عنديش الحق.
1: خاطر أنا صغير أربع سنين وأربع سنين تدخل قهوة يضربوك تاخو كف
0: حتى أكثر معناها. إحنا في جديدة ما عنديش كون يمشي القهوة
1: يقعد في القهوة كبير صغار. كبير معناتها
0: قهوة شياب فما قهوة بنزينة وقهوة شياب وقهوة بنزينة الناس كبار يمشيو
1: وتقعد بجنب القهوة باش تسمع
0: باش نسمع بعد نرجع لدارنا أمي تصلح لي الغناء سي الغناء تحفظت
1: وتبدأ تحفظ
0: أمي تحفظ فيا معناها أمي تحفظني معناها نقولها مثلا اليوم والله كم باغزار فكرت إجري إجري قلت نغني فيها نزن فيها قلت يا ربي سبحان معناها أمي كانت تصلح لي في غنية كيف هكا ما تشوفوا لو نيفو ديجا احنا معناها لي ستاندار اللي كنا نسمعوا فيهم معناها ميتريز تاع غناء كو توا معناها ترى الناس معناها مغنيين عاملين باتين دم تاع غناء وتعداو في كارتاج وحمامات وهما سقط الماتع معناها الجمله ماهيش مفيده يقولوا فيها وعندهم اسامي الوغ كو احنا معناها كنا ديزاماتور معناها بالنسبه لي انا امي ما
1: اقوى من فنانين معترف بهم
0: البارا تحت ياسر فهمت ذاك علاش سيت ميتريز جات في وقت باهي اون بلوس جات في وقت اللي ما فماش تخمه نتاع برشا سمع فهمت هذيك اللي خلات الناس تمامش ترى
1: راهو انت مره بعد قداش وين تهبط اغنيه جديده ديجا
0: انا ديجا. انا كنا نستناو ام كلثوم سهريه نهار تربع معناها كنا نسمعوا الشيء هذا وكنا نسمعوا اغنيه نظيف كلام نظيف فما
1: كل وقت وقته
0: لا لا لا
1: انت لا تعترف بانه كل وقت وقته
0: لا لا يلزم واحد يرد باله وهذه وهذه دور راهو دور الدوله بيناتنا دولة مسيبة اللعب معناها نورمالمون ما تجيش في ناس هكاك تقول اللي يجي يتعدى في كارتاج ولا في حمامات ولا في المنيلة ولا اللي هو
1: مهرجان
0: اي مهرجان معناها ما يجيش معناها فما ناس ما يغنيوش وفما قلة احترام في الجمهور انا اللي تعلمته
1: هاو يجيبوا جمهور منير
0: وبرا يجيبوا حتى اللي يبيعوا في القطانية
1: يجيبوا الجمهور عايز كده
0: لا لا لا ما يجيش هذه دولة انا اش قلت لك انا قلت لك راهو الفنان ماهوش هو اختار فما هو افراز لعدة تراسبات وتراكمات ثقافية حضارية باش انتجت مثقفين ينجموا معناها ينهضوا بالسوسيتي هذيك
1: طيب.
0: ويعطيوا صورة جميلة للفن
1: كما جيتش فنان شكون تطلع
0: فنان
1: معناتها غير الفن ما تعرف تعمل شيء
0: هو
1: قدر ولا اختيار الحقيقة
0: هو نحن مجبرون على الاختيار
1: هذه فلسفة جديدة مجبرون على الاختيار بمعنى
0: يعني في أزل في القدر أن احنا فنانين بعد كيفاش تذل الأمور للتقدير حتى يصير الحتف في التدبير يعني احنا نمشي وننساقوا ونتبعوا القدر باش نكونوا هكا معناها ولكن
1: نتبعوا احنا القدر بشويه بشويه دونك احنا قلنا على اربع خمس سنين تقعد بجنب القهوه هكا تكبتي وكذا وما تصلح لك تغني في الترابي كذا مغروم سي بون واضح ثنيتك وين وقتاش منير قال فعلا انا نجم نكون كان فنان
0: والله يمكن في 17
1: هذا على القرايه كنت تقرا والا كنت معمل انك تطلع فنان
0: انا قرايه من حاصل الحاصل معناها من تقلقش معناها
1: القرايه ما عندهاش مشكل
0: معناها ما عنديش مشكل معناها ايه. انا نحضر حتى على سيونس سي مش لازم ما نستحقش ياسر علامه
1: ذكي
0: الحمد لله عندي tu vois ce personnage هذا اللي كان صغير وليميتي انا avant j'imitais les animaux j'imitais tous les animaux Et je faisais des sketchs ou des passages في الأقسام وأنا في الابتدائي عمري قد إيه في الابتدائي 6 سنين
1: الابتدائي 6 وطلع 6 حتى 11
0: 12 هكاك 5 6 سنين أنا دخلت 5 سنين ونص معناها 5 سنين ونص وأنا في البريمير نعمل في سكيتش كل يوم في قسم ونمثل لهم الحيوانات الكل بصوتي مقلد
1: تقلد
0: فهمت الميتريز هذه خلتني بعد مشيت للتقليد المغنيين اي جي تروفي سا تري تري فلوي تري فاسيل
1: سهل
0: دونك بشوي بشوي
1: قاعد شكون الفنانين اللي كنت تقلدهم توانسه ولا مصاروا ولا
0: توانسه ما كنتش مغروم بالغناء التونسي انا بيناتنا ما كنتش نحبوا الغناء التونسي
1: اكتشفته بعد لا علي رياحي لا جويني لا
0: بعد رياحي بعد رياحي والرياحي عندي معها قصه خاطر الرياحي هو اللي خذيت به الجائزه الاولى في المواهب الوغ انا كنت مغروم بعبد الوهاب برشا برشا وربحت ياسر با با با با
1: اسمع اسمع
0: شغله بالي
2: يا شغله بالي
1: هذا منير طرودي
0: اي برشا ما يعرفوش اللي
1: هي صدقني برشا ما يعرفوش اللي هذا الصوت انت تغني على
0: الرياح انا بالضروره غنيت على الرياح انا مره مشيت باش نغني فينا المواهب ونحضر اني النقاشي تاع محمد عبد الوهاب وبن عالجي ما كانش ما بريسي با كان ما يحبنيش
1: عليه
0: خاطر انا بلساني نجاوب
1: اه داكوغ ماكش كي لي حاضر
0: مانيش تابع البعبع قول لي نقول فهمني مانيش
1: تناقش
0: ناقش ناقش تعلمت
1: ناقش هذه ما تعجبنيش وهذه ما تجيش هكا وهذه كذا
0: انا مبرف على الحكايه من دارنا معناها انا الوحيد اللي ناقش بابا شو تقول لي بالعلجيه منين جاي هذا
1: دونك انا بالنسبه لي
0: بابا يقف النهج يقول الناس كل تروح النهج يفرخ تقول لي بالعلجيه انت معناها فما ناس يعتبروه اللي هو الله يرحمه هو كل شيء اما الناس هكا يتبعوا انا ما كنتش من الناس اللي نتبعوا
1: كنت تناقش هو ما كانش يحبك
0: انا ذيب والذيب عمره ما مشى للسيرك مش تسمع الذيب مشى للسيرك فوالا ما نتبعش التروبو وكل شيء دونك مره قال لي جاني نهار الحفله وقال لي تغني اغنيه تونسيه قلت له كيفاه يا سي المايسترو ذي كلهم بالشوكولاته كلهم مايسترو فهمتني
1: بعيد على الايجار
0: لا معناها الفونكسيون هذيك عاد كيفاش قال لي تغني اغنيه تونسيه قلت له كيفاش ما نحفظ حتى اغنيه تونسيه قال لي لا تغني اغنيه تونسيه ما كانش ما تغنيش نهار المارجين في الصباح تسعه تاع الصباح
1: لو جور جي
0: لو جور نتاع
1: معناتها تقبل يا ماكش
0: تقبل يا هو ما يحبنيش بيناتنا معناها كان
1: فعملتوا تحدي
0: لا مشيت للبيرو حبوبه يذكر بالخير ليدي حبوب قلت له سيد ليدي يعرفني ليدي حبوب انا وقتها كنت من كمان جيتي ساعات نتقابلوا في عرس ولا حاجه
1: داكوغ
0: يعرفني ويعرفني نغني فهمت عاد قلت له سي الهادي كيفاه الحكايه هذه قال لي يا ترودي قال لي انت صوتك باهي في على ريحي غني على ريحي يعرفني يذكر بالخير الهادي فنان معناها فنان و
1: دونك مقترح الهادي حبوبه غني على ريحي
0: سي الهادي قال لي يا ترودي برا غني شغله بالي مش شغله بالي شغله بالي يا شغله بالي هذه هي الاغنيه يا شغله بالي خذيت كاسيت وقتها ب 2000 فرنك فين فرانك كاسيت وكانت الفيرج بدينار و500
1: يا حسره
0: يا حسره سوكا وقتها يا حسره عليهم كان الخير
1: زمن جميل كان
0: اي كانت محليها وين مشيت سوكا الله يرحمه
1: وحفظت الاغنيه
0: وحفظت الاغنيه بالكمان ومفسكيتها في يديا في حمام لمف في بوغرنيت
1: دونك
0: وغنيتها هكا نغني نعملها هكا شغله بالي
1: وهي مكتوبه
0: ما نعرف كيفاش تحفظها في نهارتها وقت طويله
1: لو جور جي وطويله
0: انا عملت الكوبلي الاولاني والجمهور قام يصفق بوهت الذي كفر وسي اسمه بلعها بدمها وقتها يذكر بالخير سي بشير سالمي نحبه برشا الكمانجيتي والفنان الكبير برشا
1: بشير
0: سي بشير سالمي كان ديما معايا يحبني برشا وهو كان مؤثري في اسبوع الفن وقتها نمشيو لزغوان وقتها اسبوع الفن ونعمل دي ستاج نتاع كمانجا وهو كان يحبني برشا قال لي انا معاك وما يهمكش قلت له ما برفتش راني قال لي برا بركة احنا معاني معاك
1: اللي عندك هاني نتبع فيك ننقذك ما تخافش
0: وما برفتش عليها الغناية بالكل خاطر خلطت مخر خذيت الترينو مجديدة حتى للبرشلونة من برشلونة تضربها الترينو للحمام لمف ونطلع من دارنا الصيدة حتى في الشعبية حتى البوغرنين
1: عصقين
0: اي عندي دار خالتي غادي في البوغرنين وحاسيلو وك الجو خلطت مخر فهمني خلطت مخر قالوا سي تو باش نبداو باش نبداو قلت له ما برفتش قال لي ما لا مش لازم خلي مره جايه قلت له انا جايه قلت تو نغني غمزني سي بشير وقال لي انا معاك
1: اطلع برك
0: اطلع برك كوبلي الاولين يا كور
1: كان التحدي
0: اي كاو الناس كل وقت
1: اول ظهور قابلت فيه الجمهور تذكروش
0: اول جمهور انا صغير
1: اول مره هكا تخلعت مع جمهور
0: اول مره طلعت الركح معناها مع جمهور
1: غنيت
0: في الاجرونومي في تونس مع عشق الوطن وقتها غنيت اغنيه وطني يا عز الاوطان وبلعت صوتي وناناتي نجوى تغشت علي قالت لي وين صوتك تربثت
1: كان فما برشا تراك خفت
0: اي وقتها في الجامعه البريود هذيك الثمانينات كنت تحدي كبير مع بورقيبه وكنت وانا عشت الاجواء هذيك علاش انا معناها الالتزام من صغرتي انا في الاجواء هذيك في لي ميتينغ في لي اجي نتاع الفاك وخوذه وديما مع البوليسيه والبوب وقت
1: ديما والدنيا موجود معناتها
0: اي فما حراك سياسي معناها
1: كبرت فيه
0: كبرت فيه ما نجمش نقول معناها بالنسبه لي انا مغني لازم يكون سياسي بالدرجه الاولى انا الناس هذوما اللي مثلا الفنانين اللي يجبد روحه يقول لك لا انا انت فنان فك عليك تجبد تو تجبد في الحاكم والسياسه وفلسطين وشو مدخلك شو هذا انت مجعول هذاك انت كان ما تعملش الفنان شكون
1: تعمل تتبنى مع قضيه معينه
0: اذا كان مش الفنان هو ملتزم
1: فما فنان ملتزم وفما فنان غير ملتزم فما فنان ملتزم فما فنان تجاري
0: لا لا مش تجاري التجاري ذيك بانكا اما
1: مش كلها نفس المربعات منير معناتها جوليا بطرس ماهيش مربع نتاع هيفا وهبي وماجد الرومي ماهيش مربع نتاع
0: ليسا لا انا نحترم الانسان اللي عنده
1: موقف اخترت مربع جميل ودفعت عليه ولكن مربع صعيب زاد
0: ديما نرجع طول الحكاية راك انت نتاج راك انت ثمرة
1: اللي كبر انت كبرت
0: انت الثمرة نتاع نتاع برشا
1: دي كوميول معناتها
0: كوميول نتاع احداث خلت انك انت تكون صفوة القوم ما لا انزه نفسي معناها نحكي لك على لو بيرسوناج مش نحكي على منير تروي نحكي على الفنان بصفة عامة انه هو يرقى باش يكون هو تصويرة البلد هذاك حامل الاوجاع الوطن حامل الاحلام هو
1: ملول هذا
0: وال ملول ملول ملول انا ملول قريت على الثقافات الكل عن حركة التحرير تحرير واحد كنت جبوكين بكو نقرأ أكثر من تاول
1: توجهك الفني كيفاش بنيته منير مع اختياراتك ماشي شنو اللي باش تغني
0: والله هي
1: تونجي ولو بوان دو ترانزيسيون للروحانيات والزيارة والجو ده ولكن التوجه الأولاني هكا في خروجك
0: كان طربي كان طربي كان طربي كان نحب الترب حتى وانا في صلب الفرق الملتزمة كنت ناخذ عليهم ما أخذ كبير ياسر لأنهم ما هم مش ما هم مش ياسر في الفن ياسر في الوه هبا بابي بابا لدو ولا لا وما يعرفوش موزيكا وانا لا انا من الموزيكا
1: فرقة نحاسية تقول انت
0: ليه معناها ما يعرفوش معناها
1: ما فيش فن حاجة
0: كانوا مكيكة باللي جاب ربي معناها هوكا ويقولوا زي المهم درشنية فما غطرسة كبيرة خاصة في الفرق الملتزمة في الوقت هذاك توجه راديكالي معناها مسكرين على رواحهم الفن بالنسبة لي
1: مسكرين قد قد معناتها واحد مع واحد يساوي اثنين
0: معناها اليسار ولا اليمين معناها سواء الفرق اللي عندها نفس اسلامي ولا الفرق
1: ولا اليساريين كلهم كيف في بعضهم
0: مسكرين مسكرين
1: زوج شعارات ونفس الرقعة نفس الكلام
0: وانت يا ماكش ما تغنيش انت مالا انت مكافر وما ادري شنو
1: لا حول ولا قوة
0: الا بالله معناها كافر معناها انك بالرفض مش من الكفر
1: طبعا
0: معناها انت ماكش معانا انت مع الاخرين ومغني انت فن نقنوق انت معناها بالنسبه ليهم رفض هو بالعكس معناها قد ما تكون عندك عمق موسيقي هو اللي اثر مش كان الافكار هذه والسرديات اللي عندهم معناها الحق تعبت برشا معاهم انا في الوسط هذاك منا ولا منا قلت لك ما كانوش ياسر فلويد ما كانش عندهم سيت سنسيبيليتي نتاع الموسيقى فما محاولات ولكن قليله ونادره وما يعطيوش الأهمية للشيء ذاك يعطيو الأهمية كان للكلام طيب. للنص
1: هذا كله بناء الشخصية وقتاش شخصية الفنان منير الترودي فهمت روحها
0: فهمت روحها
1: قالت هذا منير وهذاش باش يكون منير
0: بعد تجربة فضل الجزيري وسمير عقل
1: بعد التجربة هذه
0: بعد النجوم خاطر انا خرجت خرجت ابان من اسمها من نجوم الغد
1: هذي
0: خرجت شعر بركة استر ربي لا دخلت للكباري معناها وللإذاعة ذيك اللي يقولون هذيك الإذاعة والتلفزة نتاع الشقيقة
1: شنو الشقيقة؟
0: معناها هذه اللي يتفرجوا فيها التلفزة أنا ما نحبهاش التلفزة نحبها تعرف أنا نموت عليها التلفزة
1: التلفزة التونسية
0: كي تبدا مسكرة وفوق منها الذرية هذيك تعجبني الحق التصوير هذيك تعجبني ياسر ياسر أنا ما نحبهاش ما نحبهاش نراها ياسر فيها
1: هي ظلمتك ولا انت
0: تصويرتها خايبه الوانها خايبين مذيعينها حاله حليله
1: على قبل تحكي
0: قبل ولا تو شنو برشا حاجه تبدلت؟
1: ما تبدل شيء،
0: شيء ما تبدل، هو زاد غرق انا غرق واكثر في الغيوبيه بكل صراحه.
1: دونك انت لوم كبير معناتها على
0: اللوم عليها خاطر ما هزوش مرواحهم. شفت ليفز ربي وكيفاه الدنيا متطوره وناس وحنا القرقر عزي والحاله حليله والخيوبيه والمساطه والجهل نتاع الاسئله
1: على مسؤوليتك.
0: مسؤوليتي اللي انا اللي عنده شهرين يقصها.
1: فما ناس
0: فما اللي ما رحم ربي قليله قليله قليله حاجه حاجه دركي فيها حاجه قليله ياسر.
1: معناتها انت ما تمشيش للتلفزه ما كي يستدعى
0: هذه نتاع الشقيقه ما نمشيلهاش.
1: شو الشقيقه تلفزتنا
0: ايش نتاع هذيك اللوطانيه ما نمشيلهاش.
1: باهي خلينا نسمعك ديزكستريم من اعمالك حضرناهم ومن بعد نرجعوا نكملوا المشوار ونزيدوا نكتشفوا اكثر من منير الترودي. سمعني هي هات الاكستري الاولاني.

0: هذه 98 صفاء صفاء افتتحنا جاك الكاش
1: يا حسرة
0: به بشير دريسي سامي العقل
1: دونك خدمت ومن بعد نلقاك منذ 15 سنة كيما البوان دو ترانزيسيون دخلت للروحانيات دخلت المشروع الزيارة وقعدت في الزيارة
0: هو مش كان
1: إلى جانب إنتاجاتك
0: إلى جانب إنتاجات اللي هي ما
1: أما الزيارة
0: أكثر منها البرة الاتخونجي معناها
1: أما كمام الزيارة
0: زيارة خذيت برشا وقت
1: خذيت لك برشا وقت أي. ولا منيرة ترودي
0: محسوب على راكب الحمراء
1: راكب على الحمراء
0: أي ريت
1: معناتها ما تنجمش تكون الزيارة من غير راكب على الحمراء ما تنجمش تكون راكب على الحمراء من غير منيرة ترودي
0: شو
1: ريت باهي هذا ولا خايب
0: والله فيه الباهي والخايب كل شيء باهي وخايب كل شيء
1: باهي فيه الباهي فيه الانكونفينيون فيه
0: الباهي راهو باش نقول لك كله مكتوب راهو احنا توا نحاسبوا ياسر اما هو كله كتبة ربي راهو لا اله محمد رسول الله ركب الحمراء تعرف وقت ايش غنيتها؟ غنيتها في افتتاح مهرجان الحمامات عام 96 تعرف قداش عندها توا برشا
1: 96 سنة نحكيو على أكثر من 30 سنة
0: باهي من وقتها سوكسي
1: 30 سنة بالضبط 96
0: وقتها وأنا نغني فيها وشو خذيت 30 سنة وليت معناها
1: مشهورة
0: برشا وبرشا ناس يغنيوا وليت
1: ورجعت لل وقت اللي هي أغنية قديمة قديمة
0: قديمة برشا
1: أنت خرجتها من قاع الخابية وعطيتها روحك
0: أي.
1: ورجعت الأغنية
0: وأنا عندي حكاية مع سيدي مسعود انا خلطت على سيدي مسعود الولي صالح سيدي مسعود
1: كريمو.
0: فما ولي هوني راش كان تعرف سيدي ثابت
1: ايه
0: في سيدي ثابت فما سيدي مسعود
1: ايه
0: هذاك سيدي مسعود كان الولي نتاعنا
1: سيدي ثابت وين الجراند سيرفاس و...
0: اي ما طريت انت هذاك الجراند سيرفاس هذيك والدور فما البكري
1: ايه.
0: سابت بن عنبار وتشد الثنيه تمشي
1: بالضبط
0: كوازن و... ايه.
1: دونك غادي فما سيدي
0: حتى
1: مسعود
0: قبل بجوا قبل بجوا فما سيدي مسعود
1: ايه؟
0: وكان يراني وانا صغير يجي ونقعد في حجره سيدي مسعود انا صغير وانا هكا
1: خلطت عليه معناتها
0: خلطت عليه
1: كريمه وتعرفوا شكون
0: يعني شو الحكايه كلها معناها مكتوب معناها كاتب هذه كله حاجه مكتوبه
1: اختيارات
0: اختيارات احنا نقول اختيارات
1: ايه.
0: قلت لك تذل الامور للتقدير حتى يصير الحطف في التقدير
1: ايه. ايه.
0: يعني الامور تنساق لكتبه ربي معناها كل شيء مكتوب حتى الخايب والباهي كله مكتوب راه معناها ما نلوموش رواحنا برشا برشا برشا ناس تلوم رواحها
1: كيفاش جات الفكره نتاع الزياره؟
0: الفكره كانت
1: كيفاش نجم يقنعك سامي اللجمي ولا ما نعرفش شكون اللي اقنعك في نهايه الامر بهذا المشروع؟
0: سامي هو سامي
1: لانه سي ان انجاجمون في الاخر معناتها اختيار حياتك الكل باش تتبدل ما عادش تسكن في تونس تولي تسكن في سوسه تولي موجود لهنا تولي تبرد لهنا تولي في المشروع يلزمك تكون موجود ديسبونيبل اذا كان فما عرض زياره ما عادش فما عرض منير ترودي
0: انا امنت بالواحد خاطر نقول لك توا كي
1: نحكيوش على توا وقت السكسي الكبيره اللي عملتها زياره نحكيو على المشروع على الورق ينجم ينجح ينجم ينجح
0: هو تضحيه ولكن كانت فما ايمان انا واحد من الناس امنت بالمشروع
1: كنت عارف انه المشروع مش
0: انا عملت سنوات مع الحضرة مع الجزائر يعني عملت سنوات معناها ونعم
1: ديجا هذيك التمهيدة
0: عملنا نجوم عملنا بني معناها سيدي انا رودي
1: دخلت للجو هذاك
0: سيدي معناها رودي نعرف الحكاية والخدمة كيفاش تتخدم
1: وبدأت الناس تعرفك في التصويرة هذيك
0: ولا انا ديجا تعرفت برشا في الحضرة معناها ديجا في الحضرة معناها وفي نجوم زاد الناس تقول شكون هذا الشيء شكون هكا شنيا معناها اما كي جاء المشروع نتاع الزياره فاهم انا وقتها قلت لهم الاولاد قلت لهم اذا كان ننجحوا في عرض المسرح البلدي انا متاكد اللي اوني غا تخي لوا معناها اون با لي تخي تخي لوا
1: وهذا اكبر دليل على انه العرض اليوم 15 سنه
0: داخلين
1: على 16 سنه والعرض مازال مطلوب
0: شوف من نفقته بين عشاء فما خدمه ريغور
1: فما خدمه كبيره
0: وفما خدمه كبيره وفما
1: ريغور فما بحث فما ريشيرش فما
0: هو كان
1: ماهوش اربع بنادر واربع كذا وخرج على الزياره
0: هو خدمة تاع بروجي دو فان ديتود
1: تاع سامي
0: وكان وحده عندنا وقتها صادف معنا وزير باهي اللي هو اسمه مراد الصقلي
1: اي مراد
0: سيبري امن بالحكايه هذيك انا ما في مرتين معناها هو مراد الحق نحييه من من من من هوني معناها اللي هو الراجل هذايا انا واحد من الناس مره مشيت له قلت له
1: مشيت له كوزير الثقافة
0: هو كوزير أما أنا وقتها مشيت له قلت له مراد معناها مش سيد الوزير ما هو نحب خاطر صحاب احنا قلت له مراد أنت معايا ضد وزارتك ولا لا؟ قال لي شنو منير شنو يحكي؟ قلت له وزارتك هذه انا بالنسبه لي انا ما تهمنيش، انا تهمني انت، وزارتك ضدي انا ما يحبونيش. بيناتنا معنا هم ما يحبوش حاجه الباهي، وزاره عمرها ما حبت حاجه باهي، يحبوا كان الحاجات اللي يدرى كيفاش. ما فهمتش انا ماذا بيا نتنحى. بيناتنا معنا الدوله تخمم في فكره اخرى بتاع وزاره الثقافه يزي فيه البركة.
1: طريقة هذه
0: ما أركيك وما عادش تصلح، ما تصلحش، ما عمرها لصلحت وميش بش تصلح، تتهاوى قاعدة طايحة ومهرية، وستين بالمئة شهري ماشيين للعباد وللشوفرة والخدامة والفنانين يموتوا تحت الحيط معناها.
1: ولكن في كل الدول فما وزارة تعنى بالثقافة وتطور الثقافة والمشهد الثقافي والمهرجانات
0: لا فما استقلالية. أنا هم يعيش في باريس ونعرف ودرت
1: لك ما تراش بالطريقة اللي يديروا بها اليوم.
0: أركيك غالطة بيا دولة.
1: نرجع لحكايتنا، مشيت لمراد وطنك وزير ولكن مشيت له كصاحب.
0: أنا بحكم أني نغير على القطاع الثقافي اللي حطيت فيه 40 سنة تقريبا، معناها جي لدغوا دو ديفوندر اختياري. أنا كنت نجم نولي بانكيجي ولا نولي وزير ولا قدر علي ولا حاجة. أمانة اخترت أن يكون فنان، يلزمني ندافع على الشواء
1: قطع الفن كما والثقافة
0: كما بنتي أنا توا معايا كمان جاتية وتعظب بيان ونحبها تمشي في الفن. سي ما في اي لا في دو ما فامي جو دوا لا ديفوندغ. معناها
1: عندك الحق تدافع،
0: حب وكره ودرا شنو
1: عندك الحق تدافع على
0: دافع على قطاع نتاعي
1: قطاع الثقافة.
0: باش تقول لي وزير ما قلقوا ولا مسؤول قلقوا، واش مدخله هو؟ هو امبلوي وباش يمشي على روحه ويقولوا بارك الله فيك شكر الله صاي كذا اذا كان ما قالولوش بنروح في من غدوة هكا ولا ليه؟
1: دونك مشيت لمراد.
0: انا مشيت لمراد قلت له انت معايا
1: تجريبية.
0: انت معايا ولا؟ قال لي انا معاك. قلت له مالا انا راني عندي كارتاج. قال لي انا جو تديفون وعملت كارتاج بالبونتو والدله هذه اللي قلت عليها قبيله هذيك المربعه هذه التلفزه شنو التلفزه هبطوا منشور قالوا ما تصوروش منير ترودي، تمشيوش تصوروا منير ترودي، اروحوا هما عندهم كونفونسيون معناها سريق عاملين كونفونسيون مع كارتاج باش يصوروا وما جاوش صوروا، لا خاطر هذيك ما نحبوش هذيك
1: ترودي. وعلاش انت المشكلة؟
0: هما يكرهوني وانا نكرههم بكل صراحة بكل حب نكرههم.
1: هاك انت تكرههم دونك هما اوتوماتيك مو باش يكرهوك، انت ما تقولش فيهم كلام باهي.
0: لا ما نجمش نقول في حاجة خايبة حاجة باهية، انت كيما واحد تو تمشي تخطب انت واحدة ما تعجبكش ما تقول فك عليا ما لا لا لا
1: انت مش ماشي تخطب هذيا بيناتهم في الاخر علاقة نتاع
0: هذيك كانت العلاقة
1: علاقة عمل انت فنان وهي تلفزة
0: ما عندنا حتى علاقة ما تهمنيش هي كمؤسسة ما تهمنيش.
1: انت زاد راسك كاسح منير شوية.
0: انا راسي كاسح خاطر نقول واللي عنده شهرية
1: انت مفرعن نحية. شوية كمان
0: مش مفرعن
1: ولسانك طويل.
0: انا نقول الحقيقة
1: انا الحقيقة ساعات توجع احيانا الدبلوماسية
0: انا نعرف اللي يبدا عنده حاجة بسم الله عليك دمالة يفقحها ويحط لها الطنطورة ويتشوي ويقول باش تتنحك القيحة ذاك. أما كي تحط عليها بوماذا وتطفي الضوء ما تتنفخ وتولي القيح يخرج على برا وتعمل فينا.
1: عملت التندورة وقصيتها من غادي لغادي
0: أنا فرحان.
1: دونك عملت كارتاج
0: عن 2014 أما ما جاء حتى حد معنا جاءوا للجمهور. أما التلفزة اللي هي
1: التلفزة الوطنية ما جاتش
0: اللي مصحة كونفونسيون
1: على أساس تعدي كل السهرات إلا سهرة منير عامتها ما تعديش.
0: ومش هذيك أول مرة ومش هذيك آخر مرة وديما في رجنوة. والحمد لله يا ربي ما نمشي لهمش خاطر أنا ينقذ علي لذوك نمشي لهم كل صراحة.
1: لا إله إلا الله ما يجيش نهار ونصلحوا هالعلاقة.
0: لا لا لا لا أما فماش علاش أنا ما تصلح هي الحاجة
1: تنجم كل شيء يروح
0: فيه توا في الوقت الحالي. هل
1: أنا ما نجمش نتبنى رأيك
0: ليه؟
1: معناتها ما تلزنيش باش نتبنى حتى رأيك وفي الأخر يبقى رأيك وحق راسك أيضا مكفول
0: للتكنولوجيا اللي سمحني
1: وزارة الثقافة.
0: مو احنا ياسر نوستالجيك ونحبه ولا غالب ذكر.
1: أنا دوري كإعلامي
0: نعرف عندك الحق دورك كإعلامي أنك تقول
1: ما نجمش نكون جنب منير ضد عبد آخر.
0: أنا مانيش طالبك أن تكون جنبي أنك أنا مطالبك أنك توصل.
1: أنا سمحت لك باش توصل
0: رأيك. أنا باش توصل رأيك
1: وهذا اللي
0: صار ورأي عيشك ربي فضلك وربي كثر من أمثالك ساعة ساعة يقول لك
1: ليه هالدور يجينا اللي مازالوا نزيد
0: ما هو مكسب وطني ماذا بيا المكسب الوطني دي يكون وطني بالحق
1: إن شاء الله يا رب إن شاء الله بإذن الله يكون وطني. وديما نقول حق الرد مكفول لكل حد يرى روحه تمس في الانترفيو هذا منير. كان جات حياتك حتى لليوم غنية ايش تختار لها العنوان وعلى ما مقام تلحنها؟ وكان فما غنية تلخص لي حياتك هات من اللي بديت لليوم
0: يا نسيم الورد خبر للرشا لم يزدني الورد إلا عطشا.
1: هي تعطيني سمعني.
0: يا نسيم الورد

0: يمشي على خدي مشى، روحه روحي وروحي روحه، روحه روحي وروحي روحه، إن يشأ شئت وإن شئت يشاء، إن يشأ شئت وإن شئت يشاء.
1: ندخل شوية سيونس فيكسيون. برافو منير الترودي، بالحق معناتها معنا حتى في الترويت راهو ميكروات نتاع إذاعة، راهو فرق بين ميكرو نتاع غناء وميكرو نتاع إذاعة، ورغم هذا الصوت خارج حاجة والله ولا أروع ما شاء الله.
2: قتلني الكليماتيزور.
1: لا لا بلاي قصنا هذا الكليماتيزور شوية. منير نعمل شوية سيونس فيكسيون. بسيونس فيكسيون هذه باش نحاول بالماكينة اللي عندي، ساعة كي كنت صغير اش كانوا يتربجوا بيك؟
2: أنا؟
1: إيه منير ولا
2: ما عنديش لا لا لا انا ديما منير، خاطر من ما نحبش هذه التنابز بالالقاب.
1: التربيجات ما تحبش حتى وانت صغير؟
2: اي حتى اصحابي ما
1: باهي منير، خلينا نقولوا على الاقل
2: ساعات يقولوا منير. شكون نقول
1: باهي كان نحطوا منير ترودي هكا الطفل الصغير قدامك توا وين التليفون ونقول لك احكي معاه، اش حققت له وش ما حققت له، وش من احلامه، هل تعتذر له في شيء ما؟ شنو تنجم تحكي معك الوليد الصغير وانت كبرت اليوم؟
2: ما نجمش نعتذر له لانه انا خليته يعمل كل شيء، خليته انا نمن اني لافي يفولا ديغوستي.
1: دونك تقول له حققت له كل ما كان يحلم به،
2: كل شيء، كل معناها كل حاجات اللي حلمت بهم ريتهم.
1: ايه.
2: ما كان نجم نمشي بيك في ديليغ ما نحبش نحكيه، خاطر هذوما فما حاجات ما تحكيش، مش بي حرام باش
1: تحكيه، ما تحكيش بمنطق،
2: ما يلزمش واحد يكشف روحه، فما حاجات ربي مثلا حد عطاهم له.
1: ايه.
2: وربي يقعدوا بيني وبين ربي، معناها
1: بيني
2: هنا هذا تصوري معناها، وهو ربي بيدو.
1: لما انت تو في مكالمه معاك منير الصغير اش تحب تقول؟
2: معناها نقول له سامحني كنت قاسي عليك شويه
1: في صغره،
2: اي في حياته كل من في صغر ولا في كبره، معناها مخي انا مع منير عملت في عذاب وصنعه، معناها عذبته فني هزيته.
1: لازمك تطلب منه الاعتذار
2: والله. ليه قولوا بابريتو شخت في ام هاي
1: به بنفس الماكينه هذه. لو كان نعطيك القدره الان باش تعمل تليفون لشخص توفى، شكونه وش تقول له؟ وعندك الحق في زوز تليفونات.
2: تشبتليش على الموت تبلي.
1: نجمش، ما تحب تعمل حتى تليفون اللي توفيه والله يرحمهم وكهو. تأثرت برشا منير، فهد ما شكون جاي على بالك؟ به سمحني في السؤال، بماذا يعيد منير الترودي الناس اللي تحبه والناس اللي ما تحبوش؟ لطف عليك منير، سمحني في هذا السؤال. بس
2: سمحني خاطر
1: انت اللي سمحني اخويا، دمعتك عزيزه وغاليه اخويا.
2: عايش طارش يقول ابن عربي رحمه الله رضي الله عنه وارضاه، يقول الناس نيام، الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا. يعني ما اكثرش من الموت كلاك في الحياه، معناها كيما نقولوا احنا كف كبير ياسر، وهو الحقيقه.
1: عظم الله مصيبه الموت.
2: يقول لك الموت حق، الحقيقه في الموت. انا غنيت على الموت، غنيت على الموت، قلت اقتلوني يا ثقاتي إن في قتلي حياتي، وحياتي في مماتي، ومماتي في حياتي، أنا عندي محفوظاتي من أجل المكرمات، وبقائي في صفاتي من قبيح السيئات. ولدت أمي أباها إن ذا من عجباتي، فبناتي بعد إن كنا بناتي أخواتي، ليس من فعل زمان الله ولا فعل زناتي، إلى آخر القصيدة، قصيدة المنصور الحلاج. وكنت كل مرة وين نغني معناها نتأثر، تأثر شديد، لأني عندي علاقة مع الموت خاصة. معناها أدرك الموت ديما ديما قدام عيني الموت، ولكن ديما فما التحدي ذاك وحب الحياة. وذاك علاش يقول لي شنو أنت بيك ديما صغير،
1: ذاك علاش واحد ديما يفعل دنياه بأنه يعيش أبدا ولا.
2: أنا نحب
1: آخرته كأنه يموت غدا.
2: أنا نحب الحياة، أما سيفغيك الفترة هذه أنا فقدت بارش ناس برش مع بعض،
1: الله يرحمهم،
2: جاءوا مع بعضهم فرد عام كل معناها كلهم.
1: إيش عندنا بروجيات جديدة قريبة؟
2: عندنا برش حاجات شبابة برش. أول حاجة حبيت بسكو معناها احنا في سوسة هوني وفي الريجيون، حبيت نعمل كل إشهار هكا على البروجي الجديد اللي عملناه مع زياد الزواري اللي هو ليسون فيولون، واللي هو باش يكون فما كونفيرونس دو بريس بيانتو لو 16 في
1: ان شاء الله يجيب حدايا زاد
2: باش تكون في المستير في مهرجان المستير باش نعمل ظهر الافتتاح اللي بالليسون فيولون اللي هو المشروع واعد. وان شاء الله ما تكونش جولة كان في تونس، عن وعود في خارج الوطن،
1: لأنه في باريس وفي ألمانيا وفي
2: عنا زيدا في الجابون، عنا
1: في الجابون
2: معناها الحق إن شاء الله إن شاء الله بيسهل.
1: مشروع جميل،
2: مشروع جميل جدا، معناها حبيت نحيي زياد على الفكرة دي متاعه وعلى المجهود الجبار متاع الناس اللي خدمت المؤطرين اللي خدموا البروجي هذا. هو من 2024 وصارت فما
1: ضغوطات، تعطيلات،
2: فما برشا
1: بيروقراطية،
2: كل حاجة شبابها فيها تعطيلات،
1: ولكن في الأخر الحمد لله
2: الحمد لله
1: تولد في نهاية
2: تولد وباش يخو
1: داير باش نشوفوه في المنستير
2: في مهرجان المنستير في رباط المنستير أي إن شاء الله. دونك هذاك علاش
1: احنا في كم عندنا شي غنية على قريب؟
2: عندنا بروجي قاعد يتخدم توا، قاعد يطيب في الاستوديو
1: بروجي غنية
2: اسمه ميزان، بروجي ميزان
1: ميزان
2: ميزاني اللي عملنا به ثلاثة عروض في أبيجون في المارشي ماسا اللي صار طوى عنده شهرين حاجة كن هكا. مشينا بالجروب برشا ناس عجبهم، معناها هو المارشي هذا يجيو من العالم الكل.
1: قلت له شيكات الأخيرة باش يبدا ميزان موجود في تونس،
2: يبدا موجود في تونس من العام الجاي، معناها احنا توا j'ai pas pris d'engagement من مسا ما خديناش انجاجمون.
1: داكوغ.
2: علاش؟ خاطر قاعد يتخدم في اللابوراتوار، معناها قاعد يخدم في الاستوديو وكل شيء، وان شاء الله باش يرى النور بيانتو قريب
1: ان شاء الله،
2: اشهر ويكون حاضر، وان شاء الله باش يكون حتى للجماهير العريضه، باش يكون كسوا في تونس ولا خارج تونس.
1: ولا. واضح. هاي يا خو ساعه فما شي سؤال حبيته تسال في هذا الحوار ما تسالش؟
2: أنا فما سؤال ديما يسألوا معناها الحمد لله ما سألتنيش، قلت لي قد يا عمرك هذاك حبيت.
1: إن شاء الله أخويا ربي يطول عمرك بالخير.
2: يعيشك
1: كلمة الختام منير ترود
2: يعيشك. كنت ختام نحب نتوجه معناها للجماهير العريضة، معناها نقول لهم حتى ولو فما رداء في الفن في الساحة الفنية، أنتم كونوا معناها اختاروا معناها ما تنساقوش، هذه فترة وباش تمشي معناها تركح، معناها
1: كونوا الميزان،
2: معناها كونوا ميزان، معناها مش لازم واحد ينساق، خاطر بكل صراحه تو سي فليبون، معناها تشوف الاي معناها الانتيليجنس ارتيفيسيال وهل المؤثرات اللي قاعده تصير وهل فقاع نتاع الفنانين اشبه الفنانين اللي قاعدين يخرجوا هكا، شنو هذا؟ معناها سي فليبون، معناها تشوف هكا والله، معناها وين الشبوبية نتاع الجمهور، هو بيدو زاد
1: لازم يرتقي باش يخلي الفن بطبيعة
2: فيه كله مع بعض، ما هي انتراكسيون
1: دور الفنان والدولة والفنان والجمهور والإعلام
2: الفنانين وسي زاد
1: والفنانين
2: ما ينسقوش وراها الموجة نتاع
1: الهشك
2: بشك ما يدومش راهو جات موجات قبل
1: يقعد في الواد
2: كان حجرو فوالا
1: كان منير ترود. شكرا لك.
2: لا نزه نفسي، ولكن انا من موقعي نحاول باش نكون اكثر اونيتي وكهو.
1: ربي نشحك وربي يوفقك وشكرا خويا، وسامحني خاصه على السؤال الاخراني اللي تاثرت به. سامي الظاهري كان في الاخراج، اشرف عبد السلام تسويت اخبار العاشره ليلا، وانا زهير نقول لكم نتقابلوا يوم الاثنين القادم في حلقه جديده. اجمل تحياتي واصبح على خير. خواطر.
3: كان جا الصيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام تبداوها مع الماتينال ويكاند مع سلام هني من 6 ل 9 نتاع الصباح. نهار السبت ليلة البيا من 9 ل 10 مع أحلام غيلان. بون بلون من 10 ل 11 مع أسماء الجربي. دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي. ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان. ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال جاسمي كامل فريق الرياضة. فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. أشرف بن عبد السلام،
5: مرحبا بكم. مثلة المقاربة التونسية في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي محور مدخلة وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي في الاجتماع الوزاري لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي خصص للتباحث حول سبل ترسيم شراكات دولية فاعلة في المجال الرقمي كرافعة للتنمية العادلة. وأكد الوزير أن تونس وضعت رؤية وطنية طموحة للتحول الرقمي في إطار مخطط التنمية للفترة 2026-2030. تكرس التكنولوجيا الحديثة والرقمية كقاطرة لتعزيز النمو الاقتصادي والابتكار والتجديد واستقطاب الاستثمارات وتعكس قيم وأولويات وتطلعات الشعب التونسي، موضحا أن هذه الرؤية ترتكز على تطوير البنية التحتية الرقمية ورقمنة مختلف الخدمات الإدارية وتحسين مناخ الأعمال وفق بلاغ صادر مساء اليوم عن الوزارة. الوزير تطرق أيضا إلى ضرورة تقليص الفجوة الرقمية في العالم والاستثمار في بنية تحتية رقمية قابلة للتشغيل البيني بما يضمن تسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان بشكل شامل وعادل، داعيا في هذا الإطار الاتحاد الدولي للاتصالات إلى مزيد تعزيز القدرات المؤسساتية للدول الأعضاء والمساعدة في تحويل الالتزامات العالمية بداية من منتدى القمة العالمي لمجتمع المعلومات 20 ووصولا إلى الميثاق الرقمي العالمي إلى إجراءات ملموسة مما يكفل مشاركة فاعلة ومسؤولة للدول النامية في صياغة القواعد العالمية في المجال الرقمي. في أخبارنا العالمية، نفت وزارة الخارجية الإيرانية تقديم أي طلب لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، مضيفة أن انطلاقا من نهج طهران المسؤول لم نرفض طلب وسيط إقليمي زيارة إيران وإجراء محادثات بشأن المستجدات، في إشارة إلى زيارة الوفد القطري. تماما قال المتحدث باسم القيادة الأمريكية الوسطى إن واشنطن دمرت قدرات طهران على نشر العنف خارج حدودها ويتبقى لها بعض القدرات في مجال المسيرات والصواريخ. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
6: صيف السنة على جوهر اف ام. موج مع الموجة.
4: جوهر سبورت. Avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
7: برعاية تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
8: سيسني اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع اوليدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينج بلاش.
7: اوليدو، طور عالمك.
4: جوهر سبورت.
9: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. قبل ما نحكيو على المونديال نبداو بالنجم رياض الساحلي، الناطق الرسمي للفريق مروان دفيفحة كشف للجوهرة فهم عن تفاصيل صفقة انتقال حسن دياو من الإتوال إلى المدينة الليبي. دفيفحة في اتصال هاتفي أكد أنه رئيس المدينة الليبي كان فاهم مع رئيس الهيئة التسييرية السابق فؤاد قاسم على قيمة الصفقة منذ فترة، اللي هي 150 ألف دولار تقريبا قيمة الصفقة بتاع انتقال دياو من الإتوال للمدينة الليبي، 443 مليون. والهيئة الحالية الهيئة التسييرية الحالية أتمت الاتفاق بإضافة زوز بنود في الصفقة هذه. الإتوال تأخذ 20% كيف دياو يخرج أي فريق آخر، وفي صورة انتقاله الفريق الثاني فإنه نجم الساحلي يأخذ 10% من قيمة الصفقة. مادام حكينا على الإتوال، نذكر أنه الفريق كان أعلن اليوم على إبرار اتفاقية توأمة وتعاون مع نادي المدينة الليبي اللي انتقلوا الحسن دياو. كيف كيف اليوم الإتوال أعلن عن إبرام اتفاقية توأمة وتعاون مع الفجر الرياضي بالكتار، شراكة رياضية تقوم على تبادل الخبرات الفنية والإدارية وتطوير برامج الشبان وتنظيم التربصات والمقابلات الودية إلى جانب التعاون في مجال التأطير والتكوين وتبادل التجارب بما يخدم مصلحة الزوزناوي. نمشي إلى مونديال 2026.

متواصل في مونديال 2026. غدوة الأنظار باش تتجه إلى قمة كبيرة برشا، انطلاقا من 10 تاع الليل النرويج بقيادة هالاند تلعب ضد المنتخب الإنجليزي بقيادة هاري كين، وأولى ساعات الفجر بعد غدوة انطلاقا من ماضي ساعتين تاع الفجر الأرجنتين تلعب ضد المنتخب السويسي. الجماهير المصرية عملت استقبال كبير وشعبي للاعبي منتخب الفراعنة بعد مشاركتهم المشرفة في المونديال وتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول للدور الثمن النهائي والخروج قدام المنتخب الأرجنتيني بصعوبة بعد الهزيمة بنتيجة 3-0. الجوائز المالية في المونديال أيضا بتواجد منتخبات عملاقة في الأدوار النصف النهائية، وأيضا في انتظار شكون باش يكونوا الفيناليست في مونديال 2026. البطل باش ياخذ 50 مليون دولار، صاحب المركز الثاني 33 مليون دولار، صاحب المرتبة الثالثة 29 مليون دولار، الرابع ياخذ 27 مليون دولار، ربع نهائي 19 مليون دولار، الثمن النهائي 15 مليون دولار، الدور السادس عشر 11 مليون دولار، ودوري المجموعات 9 مليون دولار. يعني منتخبنا الوطني التونسي بعد خروجه من الدور الأول يتحصل على

0: نحكيو على كرتنا في تونس. الترجي الرياضي التونسي يقترب من التعاقد مع قلب دفاع الاتحاد الرياضي المونستيري رايد الشيخاوي لعقد يوفا في جوان 2027. الامور لم تحسم بعد في انتظار الاتفاق على قيمه الصفقه. ايضا اللاعب السابق الاتحاد المونستيري فابريس زيغي رفع عقده في جوان لفارت محل اهتمام من النادي الافريقي لتعويض خروج حمزه بن عبده اللي انتقل للدوري الليبي. رسميا على مصطفى يغادر النادي الافريقي بعد التوصل فسخ عقده بالتراضي مع التنازل على كامل مستحقاته الماليه تقديرا للنادي. وعلى مصطفى يقترب من خوض تجربه احترافيه جديده في ظل اهتمام احد الانديه الخليجيه بذنبه. مورينو بدأ مهمته مع ريال مدريد، اليوم كان متواجد في مقر التدريبات ونهار الاثنين باش تبدا التحضيرات بالنسبه للموسم الجديد بالنسبه للنادي الملكي. سبور قدم لكم انيس الذوادي، كل التفاصيل موجوده في السيت نتاعنا جوهر اف ام بوينت وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهر اف ام في لامنا.
1: سيتي جوهر سبور افيك ليكيب سبور.

0: تسمع جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: مرحبا يا وسهلا في موعد الليلة من جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. بالنسبة لليوم جمعة 10 جويلية 2026، تحياتنا وشكرا للجميع لاختيار موجات الجوهرة اف ام وصاريتنا صارية الليلة وكل ليلة اللي تتواصل عن امتداد 3 ساعات من 10 حتى الماضي ساعة. رفقكم من خلال الأخبار الثقافية الفنية، خير أخبار المهرجانات اللي باش نحكيو على مهرجان ألغية بعد ما تم الإعلان على البرمجة بشكل رسمي. سبب غريب وعجيب وتنرجو أكثر تفاصيل. مهرجان آخر مازال ما تمش الحقيقة تحديد موعد انطلاقته، قبل بيامات تستقيل هيئة تعين هيئة أخرى بالتوافق وتستقيل الهيئة الجديدة. باش ناخذوا فكرة على بعض ملامح مهرجان سوسة الدولي ونحكي وزاد على البرمجة الخاصة بالدورة الثانية، مهرجان المكرينة الصيفي وغيرها من الأخبار والمتابعات والفقرات الموسيقية اللي تكون حاضرة في سهرة الليلة. استناو السامر نايت ميكس مع دي جي كورولوفا في ميكس كان قدمته في التومورولاند، حاجة تستحق أن تسموها وتونسكم وانتم في الطريق ولا في الخدمة وإلا في الدار. سعادة أنه رفقنا الليلة سي سامي الظهيري من أورنا باللوك الجديد، يعرفوك كلك شنو اللوك زعمة تورنا مرحبا بسامي ذويري في الاخراج التقني، احمد حبيسي من قدام الميكرون. السلام عليكم برشا.

رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. مش نحكيه كما قلت على اخر اخبار المهرجانات. منين نبداو سامي؟ نبداو من اللي ألغي وإلا من اللي استقال؟ نبداو من اللي ألغي. برا نبداو من اللي ألغي. اللي ألغي البارح كنا حكينا على مهرجان دستور الدولي للمالوف. كانوا عنه على البرمجة، الأمور واضحة. لكن البارح يهبط نص نتاع بلاغ على الصفحة الرسمية للمهرجان، جاء فيه تفحى الكيل: تدخلت وزارة الشؤون الثقافية في البرمجة، ألغت أسماء وفرضت أسماء، تدخلت في اسم الدورة، كل هذا من أجل المنحة التي لا نعرف قيمتها إلى حد اللحظة. قدمت جمعية مهرجان مطلب بالدعم العمومي على المنصة الرقمية التي لم تعترف بها الوزارة، هو موثق، ثم تتدخل في أحد المستشارين وتطلب إلغاءه، كل هذا موثق. وعليه فإن جمعية مهرجان دستور الدولي للمالوف والموسيقى العربية والتقليدية تعلن إلغاء الدورة 60 للمهرجان. هذا لو رد بالطبيعة بالنسبة لمهرجان دستور الدولي. نرجع واحدة واحدة سامي. إدارة المهرجان كانت قدمت مطلب للحصول بينسيور على الدعم والمنحة، لكن بعد يقول مدير المهرجان أنه أخبرته المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بباجة أنه المطلب هذا ما هوش موجود، دونك عودوا المطلب مرة أخرى وما خذوش المنحة، قعدوا يستناو. طلبت منهم أنه يتم إلغاء مستشهر، هو شركة نتاع مشروبات هذا المستشهر الموجود، ومدير مهرجان يقول أنه العلامة هذه التجارية موجودة في مهرجان بيجا يعني كسبونسور، دونك ما فهمش علاش. قالوا أيضا في البلاغ تكون موجودة في واحد واحد الآخر، لا الوضوح به به. بالنسبة للعرض اللي تم إلغاؤه هو عرض درصاف الحمداني، طلبت الوزارة حسب مدير مهرجان إلغاؤه وتعويضه بعرض لعايدة النياتي، وهذا اللي صار في البرمجة. السبب يقولوا أنه الاسم معاود، ومدير مهرجان يقول أنه شكون مازال يغني مالوف، قعد زياد غرسة، سفيان الزايدي، ماهيش برشا أسماء اللي الرشيدية بيانسور، ماهيش برشا أسماء اللي تغني. كانت قبل موجودة سونيا مبارك، لكن سونيا مبارك ما عادش موجودة في المهرجانات والحفلات وفي الفن بشكل عام المدة الأخرى. دونك درصاف حمداني تعود وتوجد في مهرجان دستور، والوزارة ترفض العرض هذا بدعوى أنه قاعد يتكرر، وبالطبيعة يتم الغاء وتعويضه بعيدة النياتي. وحتى تاو مازال ما فماش، حتى بعد الإعلان عن الإلغاء مازال ما فماش رد فعل ولا تعليق من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بباجة ولا من قبل وزارة الشؤون الثقافية. هذا بالنسبة للمهرجان اللي ألغي، ونستنى باش نشوفوا بيان سور إذا كان القرار نهائي وإلا لا. في الانتظار بيان سور تقعد مهرجانات أخرى حتى التوى في المهموتة إن صح التعبير، غير واضح بيان سور إذا كان شنو باش يصير وإلا لا. نمشيو المهرجان بمخلوف الدولي، دورة جديدة هي الدورة 50 بالنسبة للمهرجان. صاحبت الهيئة اللي كانت برئاسة عبد الكريم المناعي وخليت المكان لمجموعة أخرى لأمل أنه تجيب لتصور جديد المشهد الثقافي. وقت الاستقالة مؤخر برش، نحكيه على آخر جوان بيان سور. يتم بالتوافق منذ 3 أسابيع التوافق على مجموعة من الأسماء، وبدأت المجموعة هذه والهيئة الجديدة جلسات للتخطيط، الرسم واختيار ملامح السهرات اللي باش تأثث مهرجان بمخلوف الدولي. لكن اليوم الهيئة المديرة تقرر الانسحاب بسبب أنه المدير متاعها قال أنه لأسباب صحية، والأسباب صحية حسب معلومات موجودة. ما زالت فما جلسات بين الأعضاء لمواصلة بطبيعة العمل باش يحلوا الإشكال متاع انسحاب المدير واختيار رئيس الجديد يحظى بموافقة بيان سور الأعضاء ذوما وزاد السلطة المحلية ومندوبي الجهوية للثقافة بالكيف. إن شاء الله بطبيعة الأمور تمشي كما يحبوا، ما نزيدوش الرو أكثر تعطيل بالنسبة للمهرجان هذا ولا غيره
من المهرجانات. وكما قلت نستنى ونشوفوا الجديد بالنسبة لمهرجان المخروفة الدولي بالكاف، وأيضا لمهرجان تستور باش نزيدوا نفهموا أكثر الأمور الماشية بالنسبة للمهرجانات هذوما، لأنه للأمانة معناتها مازالت أيامات قليلة وبعض المهرجانات مازالت كبدات، ومهرجانات حقت على الأقل في الدورات الفارطة رصيد باهي عند الجمهور من ناحية الأسماء وغيره، ونستناو بيان سور باش نشوفوا وين باش توصل الأمور. مهرجان مبداش عنده برشا لكن قاعد يحقق في صدى طيب. نحكيو على مهرجان المكنين الصيفي بعد شوية، ونحكيو على المهرجان هذا بكل تفاصيله في دورة ثانية، ونحكيو أكثر على البرمجة، وزادة نحكيو على آخر أخبار مهرجانات وأبرز ملامح الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي. وقام معنا ومع الموسيقى رامي صبري والجسار ديانا كينغ ورشا.

0: أحمد الحباسي.
1: 10:49 دقيقة على موجة الجوهرة فهم في جوهرة باي نايت. بدينا معكم العشرة، مازلنا مواصلين حتى الماضي ساعة باش نحكيو من بعد في ساعتنا الثانية مجموعة من الأخبار الفنية والثقافية بالإضافة فقراتنا الموسيقية، ونواصل حديثنا على المهرجانات. سمعنا برشا على حكاية الرفض نتاع مطلب اللي تقدم به ولا الملف اللي تقدم به محمد جبيل لإدارة مهرجان كارتاج. الإدارة مش الإدارة، ما فماش إدارة، أو عنده عميل من غير مدير المهرجان كارتاج، تقدم به كارتاج وتم رفضه في نادو صحفي. قالوا أنه قدم مستر وهو قدم مجموعة صفحات على أساس شيء يحتفل بمسيرة دامت 40 عام بالنسبة لمحمد الجبالي. سمعنا بيان سيورة رد فعل، وأنه قال أنه يقدم اسم محمد الجبالي حتى كان ما غناش في كارتاج وترفض في كارتاج، وأنه هو لابد تعرفوا اسم محمد الجبالي وتسأل بشنو بشذكر بيذكروا الناس اللي قاموا برفض المطلب بتاعه. محمد جبالي عنده غنية جديدة بشي خرجها سي سامي، شنو عنوان خش السمعين في قبري، غنية باش تخرج المدة الجاية. قال محمد الجبالي الحقيقة في المدة الأخيرة الاختيارات غريبة شوية محمد بين مجموعة من الغنية الحق السماح معنا انتوكا. هو الحقيقة الغنية والكليب كامل باش يخرج نهار 16 جويليا. كلمات جابر غمتيري، ألحان وغنية محمد الجبالي، تسجيل وتوزيع حمدي مهيري، وفكرة الفيديو كليب لي محمد الجبالي. هذه الغنية كردة فعل ممكن على اللي صاير وإلا من قبل محضرها ونسمعه ونشوف. فنان آخر عنده 10 سنين من اللي بدأ مسيرته الفنية، قال أنه حب يحتفل بالمسيرة هذه ويشارك فرحته بنجاحات اللي حد من كرة اللي حققها في السنوات الأخيرة. مرتضى فتيتي قال العالم عمري لأخذت فرصة واحدي في مهرجان كارتاج، وعمري لحكيت سناب عثت ملف وترفض ميسي الشتون كريو أكل مسرح ونعبيه وحدنا كما كل عام ونحتفله بالعشر سنين مع بعضنا. نصيحة متعوسة على مرتضى، كي يبدأ فيما إشكال مع إدارة ولا مع حاجة ولا مع مهرجان وإدارة وكل أكل مسرح ما تتقالش، رأى خاطر هو ما بش يقوله زادة أكل فنان كي رفضنا له قال هكيك اسمه مسرح قرطاج الأثري باسمه كبير واسم كبير برشا وبلاسة كبيرة برشا. العباد اللي عندهم 3 من 10 سنين متاع المسيرة متاعك غنيوا في البلاسة هذيك ويتمنوا ديما أنه يقعدوا يجيوا ويغنيوا مهما كانت الظروف ومهما كانت بالطبيعة المواقف اللي تنجب تكون من مهرجان ضد فنان وإلا من فنان ضد المهرجان. دونك نصيحة توسع، شوف شكون يكتب وإلا اختار الكلمات اللي يكتبهم ورب يوفق الجميع. نوصل مع الموسيقى، نوصل أنا مرتضى. شوفوا هكا الفنان جيمس نسموه هو دفينا غنية سموها بين نسمو يهاب توفيق مصطفى شوقي، وبعد يكون موعد مع موجز لحداش الأخبار مع هجر نوين أرواحنا تلف مع أشرف. أشرف يخدم اليوم ونقول إذا منورة ودافية. أشرف عبد السلام، بعد نرجو نوصلوا معكم صاريتنا في جوهرة باي نايت.

عند العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسع.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. يستأنف مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء القادم الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروعي قانونين شرع في النظر فيهما اليوم بحضور وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري والوفد المرافق له. ويتعلق مشروع القانون الأول بالموافقة على اتفاقية ضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية الكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين النجاعة وفاعلية وحكمة قطاع الطاقة في تونس، في حين يتعلق مشروع القانون الثاني باتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنافذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة بخصوص القرض المسند للشركة التونسية الكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين النجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس اللذين طلب فيهما استعجال النظر. شاركت وزارة الصحة في المنتدى العالمي AI Good الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات ممثلة في الدكتورة حبيبة الميزوني والدكتور سامي ميلوشي، حيث قدم التجربة التونسية الرائدة في الصحة الرقمية وفي مقدمتها المستشفى الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الصحية. هذا واستعرض الوفد وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة مساء اليوم أبرز المشاريع الوطنية خاصة المستشفى الرقمي ومنصة نجدة وخدمات الطب عن بعد في اختصاص الأشعة التي مكنت من تعزيز العدالة في النفاذ إلى خدمة الأشعة خاصة بالجهات الداخلية وتحسين سرعة وجودة التكفل بالمرضى والمساهمة في إنقاذ الأرواح. ختاماً وفي أخبارنا العالمية، أفاد تقارير إخبارية نقلاً عن مسؤولين أمريكيين بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالبت إيران بإصدار بيان علني غدا السبت تعترف فيه بأن مضيق هورمز مفتوح وبأن تلتزم طهران في البيان بوقف إطلاق النار على السفن التجارية، كما أن الرئيس الأمريكي ترامب منح فريق التفاوض مع إيران هامشاً ووقتاً محدوداً للتوصل إلى اتفاق نووي. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي كيف فكي.

0: Summer Night Mix. Let's
1: go. رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت. إن شاء الله تكونوا بخير، ربي يحفظ الجميع، سيسو أرواحكم توصلوا سلامات. شوية ثواني بتاع التأخير خير من تعطيل كما ممكن اللي صاير توا في الطريق السياحية في سوسة من بكري عمبوتيا بسبب هو حادث مروري. إن شاء الله سلامات للجميع. مواصلين معكم في السامر نايت ميكس اللي لابش نسمعه ميكس كان في إطار مهرجان تومورلاند في الحفل الخاص اللي تعمل في بلجيكا، وكانت موجودة واحدة من الأسماء اللي فرضت روحها في السنوات الأخيرة في عالم الدي جيينج، نحكيه على الأوكرانية كورولوفا. بطبيعة اسم بداية تعرف وبداية بطبيعة بالنسبة لأولغا كورولوفا، هي اللي تقدم في موزيكا موزيكا مزيانة، وكان حفل مزيان وعندها الجماهيرية انتحى في العالم وفي المهرجانات الكبرى كيما تومورولاند. نسموها نسمو شوية مسات اللي قدمته في تومورولاند ونرجعوا نوصلوا معكم صاريتنا في جوهرة باي نايت.

signed up. Failing 10 times, haters, what we taking me? I'm on my

دي جي كورولوفا كانت في اللايف في تومورولاند بلجيكا 2025 ميكس نوفو مع الاحداش 45 دقيقة تسمعون في راديو جوهرة اف ام في جوهرة باي نايت جوهرة اف ام. مازالت الموسيقى متواصلة مع البلاي ليست الموجودة وكذلك مع فقراتنا الموسيقية. أما قبل حبيت نعطيكم فما فكرة على برنامج الدورة الثانية مهرجان ليالي الممكن الصيفي البداية 24 جويلية نبيها كراولي، الموعد مع 16 جويلية مع مسرحية ولد الطلياني، يكون الموعد مع غني الكرتون 28 جويلية، إيهاب توفيق نهار 31 جويلية، عرض الراف ليستو ومومن نهار 3 أوت عفوا 6 أوت، جعفر القاسمي مسرحية بسي 7 أوت، مرتضى 11 أوت، تونسي ونص نبيل بالنمسية 13 أوت، ممكنين تغني 15 أوت، روني فتوش عشاق المحفل 16 أوت و 19 أوت، الفنان لطفي بوشناق. هذوما بيان سور كل العروض اللي يدوروا في مصر عربية طالق بالمكني بداية من 10 متاع الليل والأسعار بين 15 و 20 وكذلك 30 دينار. ابقوا معنا في الاستماع موسيقى ورجعين.

0: بهي سلطة أنا موقف وانت بتكلمني على موجة الجوهرة FM في جوهرة بين 8:56 دقائق أخرى يكون معودكم مع نشرة أخيرة للأخبار بالنسبة ليوم الجمعة 10 جويلية مع أشرف عبد السلام. نرجو احنا نكمل معاكم ساعتنا الثالثة والأخيرة مع مختلف أخبار متابعتنا وفقراتنا الموسيقية. مشكورين جدا على المتابعة والاستماع. الموسيقى الأخبار ورجعين وصلوا معاكم حتى ماضي ساعة في جوهرة بين عيت.
1: اسمعوا جوهرة بين عيت مع أحمد الحباسي.

0: كان جاي الصيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام تبداوها مع الماتينال ويكاند مع سلام هني من 6 ل 9 نتاع الصباح. نهار السبت لالا البيا من 9 ل 10 مع احلام غيلان. بون بلان من 10 ل 11 مع اسماء الجربي. دار العيله من 11 نص نهار مع اشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبه لوسيف. ونهار الاحد أرشي ماك من 9 لل 10 مع أسماء الجربي. موزيك جينا من 10 لل 11 مع أحلام غيلان. ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة الدريدي. أوتوموتو من نص النهار ماضي ساعتين مع خالد التولي. ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي ثامن فريق الرياضة. فيح العنبر من 8 لل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم لهذا الموعد الإخباري وبداية بالعناوين. تجميع أكثر من 9 ملايين قنطار من الحبوب إلى غاية 7 جويليا الحالي. وزير السياحة يؤكد أن الوجهة التونسية تشهد حركية هامة وأشعاعا دوليا متناميا. ووزارة الخارجية الإيرانية في تقديم إيران أي طلب إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة. في تفاصيل أخبارنا، بلغت الكميات والمجمعة من صابة الحبوب على المستوى الوطني إلى غاية يوم 7 جويليا الحالي حوالي 9 ملايين قنطار فاصل واحد، مع تواصل عمليات التجميع بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف وصفت بالطيبة حسب المعطيات الصادرة عن ديوان الحبوب. وتتوزع الكميات المجمعة بين 8 ملايين قنطار فاصل 6 من حبوب الاستهلاك، بما يمثل 95% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع، و 493 ألف قنطار من البذور الممتازة الخامة بنسبة 5% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور. وسجل النسق تجميع الحبوب خلال الأيام الأخيرة منحا تصاعديا نسبيا إثر استقرار الظروف المناخية بمختلف مناطق الإنتاج، وهو ما ساهم في تسريع وتيرة عمليات التجميع. أكد وزير السياحة سفيان تقية خلال جلسة مع المندوبين الجهويين للسياحة بمختلف ولايات الجمهورية أن الوجهة التونسية تشهد حركية هامة وإشعاعا متناميا على المستوى الدولي. وبين خلال جلسة عمل انعقدت في إطار متابعة سير النشاط السياحي واعتماد مقاربة تقوم على الاستشراف والاستباق والتقييم المستمر، أن هذه الحركية يجسدها انطلاق عدد من الرحلات غير المنتظمة تشارتر الجديدة من وجهات مختلفة، إلى جانب تنامي اهتمام أسواق واعدة على غرار السوق الكندية والإنجليزية والألمانية والروسية ومواصلة تطوير العرض السياحي وتنويعه. وخلال جلسة تم استعراض جملة من الإجراءات والبرامج التي شرعت وزارة السياحة في تنفيذها والتي تواصل متابعتها وتدعيمها بمزيد من التدخلات والآليات. وتم التأكيد على مزيد تدعيم برامج النظافة والعناية بالمناطق السياحية وتحسين جمعية المدن عبر صندوق حماية المناطق السياحية بالتنسيق مع البلديات السياحية والهياكل المتدخلة. وتم أيضا التطرق عند استعراض الآليات والإجراءات مسألة تكثيف عملية المتابعة الميدانية والرقابة من مؤسسات الإيواء السياحي والمطاعم السياحية ووكالات الأسفار لضمان احترام التشريعات الجاري بها العمل ومعايير الجودة والسلامة وحسن الاستقبال والتدخل الفوري لمعالجة الإخلالات. وحسب بلاغ صادر عن وزارة السياحة مساء أمس وبعد التأكيد على دعم التظاهرات السياحية والثقافية عبر آليات صندوق دعم القدرة التنافسية للقطاع السياحي وتطوير التنشيط السياحي باعتماد مقاربة متجددة، أكد الوزير في ختام الجلسة أن الوزارة تعتمد على منهجية عمل تقوم على الحضور الميداني والمتابعة الدقيقة والاستباق والاستشراف وسرعة التدخل والتنسيق الدائم مع مختلف المتدخلين، بما يضمن حسن سير ذروة النشاط السياحي ويحافظ على جودة الخدمات المقدمة ويعزز جاهزية تونس للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها برنامج تونس عاصمة السياحة العربية لسنة 2027. في أخبارنا العالمية، نفت وزارة الخارجية الإيرانية تقديم أي طلب لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، مضيفة أن انطلاقا من نهج طهران المسؤول لم ترفض طلب وسيط إقليمي زيارة إيران وإجراء محادثات بشأن المستجدات في المنطقة، في إشارة إلى زيارة الوفد القطري. تمنى قال المتحدث باسم القيادة الأمريكية الوسطى إن الولايات المتحدة دمرت قدرات إيران على نشر العنف خارج حدودها، ويتبقى لها بعض القدرات في مجال المسيرات والصواريخ. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

Flashback. Flashback. رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجة الجوهرة اف ام، ورجعنا مع الفلاش باك باش نسمعوا الليلة مجموعة من أبرز أغنيات التسعينات. الفترة هذه تاع التسعينات باش نسموها برشا أغنيات منها، لكن مش نفس الريتم، مش نفس المدارس الموسيقية يعني. فما برشا أنماط كل مرة سمعناها في نوع، سمعناها في الراب سودي، سمعناها في الدانس، سمعناها في الأورو راب وفي غيرها من الأنماط الموسيقية. ليلة اخترنا دي جي روب وهو اختار مجموعة من أبرز أغنيات التسعينات.

0: هذه شير هنيت بليف ضمن ميجا ميكس السنوات التسعينات مع دي جي روب وان دايك و دي جي روبرتو ميكس معناه في الفلاش باك نص نوع المصري 39 دقيقة على موجة الجمهورة الفرما سنتينا سنتينا سنتينا سنتينا
1: حبيبي
2: سنتينا
0: سلطينة بالنسبة لي اللي اخترنا مش اسمه كوكتيل لعبد الحليم حافظ بصوت الفنانة التونسي الراحة الحسن الدهمي اسمه نستمتو نرجو نصل معكم صحيح نحي في جوهرة بعينات
1: موج مع الموجات

0: جوهرة. موج مع الموجة.
1: كان هذا الفنان راح لحسن دهميني في كوكتيل عبد الحليم حافظ. معه نصر دقائق الأخرى من موعد الليلة من جوهرة بينا. يكون سعادة مرافقتكم من العشرة حتى التوى. مزيد برامجنا فقراتنا متواصلة عام 24 ساعة. نتقبلوا معكم إن شاء الله في موعدنا الإذاعية القادمة. تحية سيما دويري في الإخراج، أحمد حبيسي مقدم الميكرو. مبقانا كامش وقولوا لكم ليلتكم زينة. صباح الخير، سلام.